بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك لالي بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبي واحسب شباب منك والوقت فضينا صابر وبستنى وصدي مش لين.

بكرة ما عدت أحسب حسابك يا باي. بغمض عين فتح

ويدقوا الحلوين عقلبي وقلبي.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

لأهلي لعيش ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا

0: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
1: أحسن شلختة سفعوني يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة داخلية.
3: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكو؟
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
5: אראלה, את צוחקת?
4: לא.
5: בחיית דין רבק. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
4: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
3: בעד פיש ענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבאי. ממנוע אלבאי למן הונדונה 18 עמא. אלמורהנת ימכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.
6: تستمعون إلى راديو الناس.
7: أحلى صباح من قرية كفر كنا قانا الجليل.
8: صباح الخير من باك الغربية.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبوريا.
0: صباح الخير من مدينة الناصر.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
0: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: السابعة في استوديوهات راديو ناس الثلاثاء السادس من أكتوبر تشرين الأول، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة التاسعة في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات وإلى العناوين. بعد اعتقال المحاضر في جامعة بار إيلان الذي خطط لتنفيذ مجزرة في البلدات العربية، تحذيرات من تصاعد التحريض والعنصرية، ولجنة المتابعة تعقد جلسة طارئة اليوم. على الرغم من محاولات شطب والتضييق من قبل الائتلاف الحكومي، القائمة المشتركة تطلق حملتها الانتخابية في الشارع اليهودي وتعلن السعي لاستقطاب المصوتين اليهود. بعد أزمة تصريحات المدعو يوسف حداد وحملة الانتقادات ضده في أحزاب اليمين، حزب عمخاء إسرائيل بقيادة فينتر وحداد ينخفض إلى ما تحت نسبة الحسم ويرتفع في المقابل معسكر التغيير. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم، أنتم مع هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. نبدأ أيضا مع هذه القضية التي نتابعها من الأمس بكافة تداعياتها. دعت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية للرؤساء للسلطات المحلية العربية إلى اجتماع طارئ اليوم في مجلس طوبة الزنقرية، وذلك لبحث قضية المحاضر في جامعة بار إيلان الذي تهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات جماعية تستهدف المواطنين العرب. وشمل هذا المخطط بحسب لائحة الاتهام التخطيط لقتل المئات من المواطنين العرب، وذلك بهدف بث الرعب ودفعهم إلى الهجرة من خلال تشكيل خلايا مسلحة لتنفيذ عمليات قتل جماعي. في حديث لراديو الناس قال أحمد عواودي طالب الحقوق في جامعة بار إيلان إن الكشف عن القضية أثار خوفا كبيرا بين الطلاب العرب وعائلاتهم، وخصوصا مع وجود طلاب سبق بأن درسوا لدى هذا المحاضر.
1: في تفاجؤ كبير وصدمة، والأكثر من صدمة كان في خوف من قبل الطلاب وأهاليهم. يعني في كثير طلاب فجهوا لي حكوا إنه أهلهم خايفين يبعثون على الجامعة، وفي هيك مرتسين بيفكروا عنه. كل الطلاب عارفين، كل توقع كل الشارع العربي عارف إنه زي هالمخططات الإرهابية هي نتيجة لحاضنة التحريض اللي نتعرض لها من سنوات. يعني سمعت من الطلاب كثير يعني إنه عن الصدمة عن خوف الأهالي، مثلا إيش بكونوا يحكوا إنه إحنا عم نبعث أولادنا عند شخص اللي أكثر من 3 سنين بحط خطة إبادة لنا، إنه منعرفش وين أنت ممكن يغير بالخطة ويبلش بأولاد. فكان فيها نوع من الخوف كثير كبير عند متواجد الطلاب. لازم نعقب على شغل عرفات الجامعة، صحيح طالبت بإنزال أقصى العقوبة أو قرار تجميد العمل تبع هالمحاضر، بس هي يعني خطوة بديهية فيش داعي نتشكر الجامعة عليها. بس لازم نستنكر بيان الجامعة ليه، لأنه بالوقت المخطط الدموي بيستهدف أبناء شعبنا العربي وعائلاتهم، اختارت الجامعة أنه إيش يطلع صياغة البيان بالحديث عن قيم يهودية والإسرائيلية، متجاهل وجودنا كطلاب عرب في الحرم الجامعي اللي إحنا المستهدفين من هالمحاضر
0: طبعا. كما ذكرنا فإن هذا المحاضر الإرهابي الذي خطط لتنفيذ هذه الهجمات الجماعية كان قد أجرى جولات ميدانية في منطقة الشمال وتحديدا في بلدة طوبة الزنقرية التي خطط بأن تكون جزءا من هذه الهجمات ومن هذه المجزرة. وحول ذلك كنا قد تحدثنا إلى مؤيد الهيب رئيس المجلس المحلي في طوبة الزنقرية.
2: تصعيد وصعود للتيارات اليمينية المتطرفة في دولة إسرائيل بشكل عام وفي السياسة الإسرائيلية. نحن نتحدث عن رواع شبيبة التلال، نحن نتحدث عن خريجين المدارس الكهنية ومن هم ينهجون هذا النهج العنصري. كثرة التحريض، كثرة الزيارات التحريضية على المجتمع العربي وعلى البلدان العربية، وبالأخص بلدنا طوبة الزنقرية. في الآونة الأخيرة كانت لدينا زيارتين، زيارة من الوزير العنصري بن غفير، زيارة من تفيسوكوت، الذي عمليا قمنا بدحرهم وطردهم من بلدنا طوبة الزنقرية. مؤسف جدا بأنه جميع النداءات التي قمنا بتوجيهها بعد زيارة بن غفير وبعد زيارة تفيسوكوت إلى بلدنا طوبة الزنقرية لم تجد آذانا صاغية، وعمليا هذه هي النتيجة الموجودة. نحن بلدنا طوبة الزنقرية رصدنا في الآونة الأخيرة عمليا حركة بشبوها نوعا ما من شخصيات من المستوطنين ومن رعاة شبيبة التلال الذين قاموا بزيارة بلدنا طوبة الزنقرية بأعذار معينة بأنهم يريدون بأن يشتروا الحاجيات وما إلى ذلك. لم نتوقع يوما أبدا بأنه هذه كانت عمليا زيارات استطلاعية من أجل تنفيذ خطط إرهابية ضد بلدنا طوبة الزنقرية.
0: إلى هذا الشأن الآن

أبلغ سفير البريطاني لدى إسرائيل سايمون وولترز مسؤولين إسرائيليين بأن لندن سترد بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا إذا لم يتراجع وزير الخارجية جيدون سار عن قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية. جاء قرار سعر ردا على فرض بريطانيا الشهر الماضي عقوبات اقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ومن المقرر أن يدخل إغلاق القنصلية وسحب البطاقات الدبلوماسية من موظفيها حيز التنفيذ يوم الخميس القادم. لوقا في الضفة الغربية، حيث صرح الجيش الإسرائيلي بأن قواته بتوجيه من الشباك اعتقلت فلسطينيا، قال إنه شارك في محاولة تنفيذ هجوم في منطقة شمال رام الله في الضفة الغربية. جاء الاعتقال بعد إطلاق الشرطة النار على فلسطيني آخر قالت إنه أضرم النار في مركبة تابعة لمزرعة للمستوطنات في المنطقة وهدد السكان بأداة حادة. إلى الحدود الشمالية الآن، حيث أفادت تقارير إسرائيلية بإصابة مواطن سوري واعتقال آخر بعد اقترابهما من دراجة نارية ومن موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة القنيطرة، مشيرة إلى أنهما لم يكونا مسلحين. ويأتي ذلك بعد مقتل شاب سوري آخر في ريف القنيطرة برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة الحميدي. وقالت مصادر السورية إن الضحية هو مدني، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه كان قد أطلق النار عليه بعد الاشتباه بمحاولة الاقتراب من موقع عسكري في المناطق الحدودية أو بما يعرف بالمنطقة العازلة الإسرائيلية. بالعودة الآن إلى هذه الواقعة التي ما زالت تخضع للتحقيق، أفادت مصادر إسرائيلية رسمية بأن عناصر من الشباك توجهوا إلى دبي، وذلك للمشاركة في التحقيق مع مساعد الطيار العماني الذي اتهم بمحاولة السيطرة على طائرة فلاي دبي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد بشكل شخصي أن إيران تقف وراء هذه الحادثة، فيما أكد نائبه جي دي فانس عدم وجود أدلة قاطعة حتى الآن تربط بين طهران وبين هذه الواقعة. في ذات السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو كان قد أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك دون الكشف عن تفاصيل هذه المحادثة. إلى هذا التطور كذلك بما يتعلق بهذه المواجهة بين واشنطن وطهران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تهديدا محددا مرتبطا بإيران دفع الولايات المتحدة إلى سحب قاذفات B-1 من قواعد جوية بريطانية. وأضاف ترامب أن واشنطن تعرف هوية من يقف وراء هذه التهديدات دون الكشف عن تفاصيل إضافية، مؤكدا أنه لا يزال منفتحا على محادثات مباشرة مع إيران لإنهاء الحرب على الرغم من هذه التهديدات المتبادلة. في منطقة الخليج، نفى قيادي في جماعة أنصار الله الحوثي إعلان القوات الحكومية اليمانية استعادة السيطرة على مدينة المخا ومناطق باب المندب والذباب، وأكد أنها لا تزال تحت سيطرة جماعة الحوثي. يأتي ذلك بعدما أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على المخا غربي تعز بإسناد جوي، وذلك عقب معارك قالت إنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في جماعة الحوثي فضلا عن أسر عدد من عناصرها. وفي ذات السياق، كانت قد عقدت كل من السعودية وتركيا وباكستان اجتماعا طارئا ضمن تحالف اتفاقية مكة للدفاع المشترك لبحث التطورات مع جماعة أنصار الله الحوثي. جاء طبعا في هذا البيان المشترك التأكيد على توحيد الجهود لردع وصد الهجمات على السعودية والأماكن المقدسة. اتفقت تركيا وباكستان على إرسال قوات ومعدات عسكرية إلى السعودية، فيما أكدت الدول الثلاث بحث خطوات لتسوية القضية بالطرق السلمية.
إلى إسبانيا الآن، وهذا التطور اللافت حيث أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل، وذلك بعد رفض البرلمان إجراءات

حكومية لمعالجة أزمة السكن. يأتي هذا القرار في ظل أزمة سياسية وصعوبات تواجهها حكومة سانشيز في تأمين أغلبية برلمانية لتمرير سياستها. ويعتبر طبعا رئيس الحكومة الإسباني من أبرز المعارضين لسياسة حكومة نتنياهو ومن أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية. كانت هذه إذن جولتنا الإخبارية الصباحية. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم. الساعة الأولى من هذا النهار راديو الناس، ابقوا معنا.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
1: ديكولاين أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاره بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع محمد مجادلي.

عدنا من جديد الساعة الأولى من هذا النهار راديو الناس وتذكير بالعناوين. بعد اعتقال المحاضر في جامعة بار إيلان الذي خطط لتنفيذ مجزرة في البلدات العربية، تحذيرات من تصاعد التحريض والعنصرية، ولجنة المتابعة تعقد جلسة طارئة اليوم. في أعقاب أزمة تصريحات المدعو يوسف حداد وحملة الانتقادات ضده في اليمين الإسرائيلي، حزب عمخي إسرائيل بقيادة فينتر وحداد ينهار في استطلاعات الرأي. وعلى الرغم من محاولات شطب وتضييق من قبل الائتلاف الحكومي، القائمة المشتركة تطلق حملتها الانتخابية في الشارع اليهودي وتعلن سعيها لاستقطاب المصوتين الإسرائيليين. إذن نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة هآرتس، وطبعا هذه الصورة التي تصدرها إلى صفحتها الأولى صورة العشرات يقفون بين صور ضحايا هجمات 7 أكتوبر، وذلك طبعا في منطقة رعيم، ذات المنطقة التي كانت قد شهدت هذه الحفلات الموسيقية التي تسمى حفلة النوفا طبعا. وطبعا كذلك الحديث هنا مع اقتراب 7 أكتوبر، بالأمس كانت الذكرى الرسمية في

0: السادس من أكتوبر، ولكن وفق التقويم العبري ما يرافق أو يصادف طبعا عيد سمحة التراء، هذا العيد الذي في عقابه كانت قد جرت هذه الهجمات. غدا نحن سنكون على موعد مع الذكرى، وكذلك أيضا مع المراسم التي تعقدها العائلات والتي تسمى المراسم القومية الوطنية وليست المراسم الرسمية التي كانت من قبل الدولة. طبعا إلى جانب هذه الصورة وإلى جانب كذلك هذه الوسائل التعبيرية هنا لربما عن الحزن والحداد الذي ما زال مستمرا منذ 3 سنوات وحتى هذا اليوم، العنوان هنا واضح في صحيفة هآرتس، وهذا المقال التحليلي ليوسف فيرتر الذي يكتب هنا: المسؤولون ما زالوا هنا. الحديث طبعا عن المسؤولين عن إخفاقات هجمات 7 أكتوبر، والإخفاقات ما زالت تتوالى ومستمرة. الحديث طبعا هنا من قبل يوسف فيرتر عن ما شهدناه بالأمس من المراسم الرسمية، خطابات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبقية الوزراء في الحكومة، وفعليا هو الوحيد من المسؤولين عن هذه الإخفاقات الذي ما زال في منصبه. في الصفحة الأولى أيضا هنا في صحيفة هآرتس هذا الخبر اللافت الذي يتعلق طبعا بتصاعد عنف وإرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكن اللافت كما العادة بأن الجيش الإسرائيلي له دور وباع طبعا في كل ما يحدث في هذا الجانب. الآن نحن على موعد طبعا مع موسم جني ثمار الزيتون وقطف الزيتون، واللافت هنا أن بمثل هذه الأيام وفي مثل هذا الموسم عادة ينشط هؤلاء المستوطنين في معادات وضرب والاعتداء على الفلسطينيين فضلا عن إحراق محاصيلهم الزراعية. الجيش الإسرائيلي طبعا عوضا عن أن يقدم الحماية لهؤلاء الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، يعني كون الجيش هو المسؤول في نهاية المطاف كسلطة قائمة بالاحتلال في هذه المناطق، عوضا عن تقديم كل هذه الأمور التي يجب أن يقدمها، قام بتحذير الفلسطينيين وأصحاب الأراضي، وهذا ما تكشفه هنا صحيفة هآرتس، قام من تحذيرهم بأن من سيكون معه مرافقون من طبعا ناشطي السلام وكذلك أيضا من الحركات اليسارية والحركات الأجنبية التي تنشط عادة في الضفة الغربية لحماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين، الجيش الإسرائيلي كان قد حذرهم بأنه من يرافقه أو ترافقه مثل هذه المجموعات فأنه لن يسمح له بالتوجه إلى طبعا أراضي أو كذلك يعني شجرات الزيتون لكي يقوم بقطف هذه الثمار. هذا ما يقوم به الجيش عوضا عن تقديم الحماية هو يحذر الفلسطينيين ويمنعهم ممن يريدون أن يقدموا لهم على الأقل هذه الحماية. في ذيل صحيفة أرتس هنا هذا الخبر الذي كشف عنه وهذا المخطط المروع والمقلق أيضا، طبعا نتحدث عن المحاضر في جامعة بار إيلان، محاضر لعلوم الرياضيات الذي قدمت ضده بالأمس لائحة اتهام، وذلك طبعا بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات جماعية مجزرة بكامل المعنى. الحديث هو طبعا عن تجنيد العشرات من المسلحين اليهود والتحضير لهجمات جماعية في البلدات العربية، وكل ذلك طبعا بهدف تهجير العرب وتخويفهم من البقاء في بيوتهم وعلى أرضهم. واللافت هنا طبعا بأن يعني هذا المحاضر لم يكتفي فقط بكتابة هذا المقترح وبعرضه على أشخاص، إنما قام بجولات استطلاعية في بلدة طوبة الزنجرية وفي أماكن أخرى، وكل هذا تحضيرا لتنفيذ طبعا هذا المخطط الذي يدور الحديث عنه. ننتقل إلى صحيفة يداو تحرنوت الآن، وكذلك هي الأخرى هنا مع هذه المراسم المرتقبة 3 سنوات على هجمات 7 أكتوبر، هذا ما تكتبه هنا الصحيفة بهذا العنوان، وعلى الصفحة الأولى طبعا صورة لعائلات الجنود القتلى في إطار طبعا هذه الحرب التي تلت هجمات 7 أكتوبر. الحديث هنا طبعا عن كل ما تمر به هذه العائلات خلال هذه الفترة، عن التقصير الحكومي المستمر، وكذلك أيضا عن كل ما يتعلق بالاضطرابات التي مرت بها إسرائيل منذ ذلك التاريخ، منذ 7 أكتوبر ومنذ تلك الهجمات، وكذلك أيضا كل ما شاهدناه منذ ذلك الحين. إلى جانب هذه طبعا العناوين المتعلقة في 7 أكتوبر، تستغل هنا صحيفة دعوت حرنوت للحديث طبعا عن موضوع الجنود القتلى، ولكن أيضا جيش الاحتياط والأزمة في الجيش وقضية تجنيد الحاردين، وطبعا لقاء هنا مع أحد الضباط رفيعي المستوى في الجيش الإسرائيلي الذي ما يقول بأنه هناك العديد طبعا من الجنود الذين ما زال الجيش الإسرائيلي بحاجتهم. هناك أزمة كبيرة في التجنيد، ولذلك هذه الأزمة لم تنتهي على الرغم فعليا من انتهاء الحرب. عنوان آخر هنا في صحيفة دعوت حرنوت متعلق برئيس الشباك دافيد زيني، وطبعا هذا النقاش الحاد الذي كان قد شهده أو شهدته جلسة الكابينيت، جلسة المجلس الأمني المصغر للشؤون الأمنية والسياسية. دافيد زيني كان قد تطرق لكل الهجمات المتعلقة بالمستوطنين، وكذلك أيضا إحراق بيوت الفلسطينيين، مهاجمتهم وما إلى ذلك. واللافت هنا بأن بعض الوزراء كانوا قد انتقدوا يعني تصريحات دافيد زيني. طبعا للتذكير، دافيد زيني بنفسه مستوطن يدعم الاستيطان، من عائلة استيطانية، يعني لا يمكن أن يكون متهما بأي حالة من الأحوال بأنه لربما يدعم أو يؤيد الفلسطينيين. واللافت هنا يعني بأنه كان قد أجاب وزيرة الاستيطان أوريت ستروك التي قالت بأن الشباك يعني يركز فقط على هجمات المستوطنين اليهود ولا يركز على إرهاب الفلسطينيين على حد تعبيرها. طبعا رئيس الشباك كان قد أجابها يعني بصورة نقدية وهجومية أيضا، وقال بأن من يحرق البيوت يوميا هم ليسوا الفلسطينيين، بل طبعا الحديث عن المستوطنين، وهدد بأنه في حال استمر الوضع كما هو وفي حال لم يكن هناك يعني أي تحرك جدي من قبل الحكومة من حيث الإدانات ومن حيث التصريحات، فإن ذلك سيدفعه في طبيعة الحال إلى الطلب بإعادة طبعا الاعتقالات الإدارية، هذه الاعتقالات التي كان قد أوعز إسرائيل كاتس مع دخوله إلى منصب وزير الأمن بإيقافها بشكل كلي. إيقافها ضد اليهود طبعا، ضد العرب استمرت كما هي، بل على العكس تصاعدت وبشكل كبير. في ظل الصحيفة هنا في دعوت حرنوت وفي ظل الصفحة الأولى كذلك هذا السجال المستمر بين الخارجية الإسرائيلية والبريطانية. بريطانيا طبعا تحذر وتهدد بأنها ستقوم بطرد 27 من الدبلوماسيين الإسرائيليين، وذلك طبعا في عقاب التهديدات التي كان قد ربما أطلقها جيدون سار وزير الخارجية الإسرائيلي، طبعا التهديدات بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية. هذه القنصلية طبعا التي من المفترض أن تعطي الخدمات القنصلية للفلسطينيين، وفعليا ما يحاول القيام به جيدون سار هنا أنه مع كل خطوة من قبل بريطانيا ضد المستوطنات الإسرائيلية فإن العقاب سيكون يعني ضد الفلسطينيين، ولذلك الآن بريطانيا هي الأخرى ترد وتهدد بطرد هذا العدد الكبير الذي لا يمكن الاستهانة به للدبلوماسيين الإسرائيليين. إذن كانت هذه أبرز عناوين صحف صادرة هذا الصباح. ينضم إلينا هذا الصباح أيضا زميل دكتور فراس خطيب للوقوف على أبرز ما جاء في عناوين الصحف. صباح الخير فراس.
1: صباح الخير محمد، إلك كل المستمعين. سامعيني منيح ولا كيف؟
0: سامعينك ممتاز، شكلك في الطريق تودي الأطفال على المدارس.
1: بعد
0: لسه في وقت
1: لحد ما أخلص الموضوع. شو الأخبار؟
0: تمام.
1: يعني بداية بس هيك ملاحظة قبل ما تبلش، يعني عادة في مثل هذه الأيام بكل سنة يكون انشغال إسرائيلي كبير بأحداث عمليا حرب 73. طبعا منذ 7 أكتوبر تحول أكتوبر إلى أحداث ما حدث في غلاف غزة وأحداث 7 أكتوبر، فبالتالي يعني تقريبا كل المواضيع اللي هي عن حرب 73 بدأت تتقلص نوعا ما. وإذا بتأخذ المواد التي كانت في ذلك الحين، كان لجنة التحقيق وكان التعاطي الإسرائيلي مع الإخفاق يختلف يعني 180 درجة عن التعاطي الإسرائيلي الحكومي مع إخفاق 7 أكتوبر. نحن نرى بأن تقريبا الحكومة هذه لم تتخذ ولا لم تتحمل أي مسؤولية عما حدث، تحديدا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مقابل ما كان مع جولدا مئير، لجنة أجرانات واستقالة جولدا مئير، استقالة عدد كبير من القياديين في إسرائيل، فهذا يبين أين كانت الدولة من ناحية مسؤولية وأين هي اليوم.
0: يعني وبالأمس شهدنا فراس المراسم الرسمية التي كان من المفترض أن تكون طبعا لهجمات السابع من أكتوبر وفق التقويم العبري، يعني بالكاد كان لها تأثير أو بالكاد ذكرت خلافا لربما ما كان

0: متوقعا. غدا سنكون على موعد مع المراسم التي تنظمها عائلات الضحايا والمختطفين وما إلى ذلك، ولربما الاهتمام سيكون أكبر على الأقل في يوم غد.
1: بالفعل يعني سيكون أكبر، وبرز بالأمس أيضا خلاف، وهنالك كانت مقاطعة أيضا لحديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جبل هرسل، يعني أب من العائلة الثكلة تدخل وقال لنتنياهو بأنك لم تحمي ابني في ذلك الحين، ونحن نعرف الخسائر التي كانت في الجانب الإسرائيلي، كان يعني الخسائر وتحديدا المدنية التي كانت في ذلك الوقت والضحايا وكل هذا الموضوع حتى هذه اللحظة. إذا نشوف كمان الصحف يعني هنالك أيضا في دعوة أحرارات وفي هآرت في هنالك تركيز على أن حتى هذه اللحظة إسرائيل لم تتعامل بشكل يعني كامل بكل ما يتعلق بالصدمة التي كانت بعد 7 أكتوبر، وتحديدا في المناطق التي تضررت بشكل كبير حتى بعد 3 سنوات محمد.
0: بالفعل، وكذلك لربما من اللافت أن نرى يعني في هذا التوقيت فراس هذا الخبر الذي تورده هنا كذلك صحيفة دعوت أحرنوت، هذا السجال هذه الأزمة، يعني حتى دافيد زيني رئيس الشباك والجميع يعني يذكر ويعرف من هو وإلى أي مدى كان هناك معارضة يعني في تعيينه أو لتعيينه من قبل هذه الحكومة. يعني تنقل هنا صحيفة دعوت أحرنوت اقتباسات لافتة وغريبة جدا وغير متوقعة من دافيد زيني، يتحدث عن إرهاب المستوطنين، يتحدث عن ضرورة تحرك هذه الحكومة ضد طبعا اعتداءات المستوطنين بهذا الشكل، ويقول يعني إذا استمر الوضع كما هو سأطالب بإعادة الاعتقالات الإدارية ضد اليهود طبعا التي كانت قد أوقفت.
1: عناوين دافيد زيني لا تختلف، يعني عمليا تختلف عما كان مألوفا في السابق، ربما فهم بأن الإرهاب اليهودي هو يعني جزء كبير من عمله سيكون في الفترة المقبلة. القضية ليست متعلقة فقط بأيديولوجية إنما بهيبة تنظيم اللي هو الشباب. بالأمس كان هنالك أيضا توتر بينه وبين ستروك عندما قال لها بأبسط شو عم تحكي معه فرق كلها، بس بدي أذكرك شغلي، الفلسطينيين بيحرقوش بيوت يهود يعني اليهود هم يحرقون بيوت الفلسطينيين، إذا هاي المعلومات يعني مش وضحت لك بما معناه. اليوم نرى أيضا تصعيد في هذا الموضوع بكل ما يتعلق في قضايا الاعتقالات الإدارية التي ألغاها إسرائيل كاس طبعا لأغراض سياسية، وديفيد زيني يقول إذا لم نستطع السيطرة على هذا الموضوع فإن هذه القضية ربما يعني سنعيد القضية الاعتقالات الإدارية. ولكن في المقابل محمد، في صحيفة آرت هناك تقرير مطول حول موقف الجيش بكل ما يتعلق في هذه الفترة المتوترة في الضفة الغربية. احنا نعرف أن فترة قصر الزيتون تحولت منذ سنوات في الضفة الغربية من محل لكل العائلة تجتمع والتي تحولت يعني إلى قضية مركزية، لأنه أصلا هذا الدخل الأساسي للعائلات التي لا تعمل، وضع الاقتصاد الصعب، والقضية الثانية بأنها تحولت أساسية من ناحية أمنية نتيجة هجوم المستوطنين. الجيش يقول أنه إذا كان هنالك نشطاء يساريون يساندون العائلات فإنه سيمنع العائلات من الدخول إلى أراضيهم. فهم أنت يعني شو أين الأمور العبثية، يعني مش عارف من يطلقوها، من الشباك ولا من الجيش؟ في نهاية المطاف نتحدث عن الناس لازم يروحوا على كروم الزيتون تبعتهم، لا هن بحاجة للنشطاء اليسار ولا بحاجة ليهاجموهم، يعني إنسان أكثر شيء طبيعي على أرض يقف الزيتون. إذا في أكم من إرهابي عمالي وقف بهذا الموضوع، يجب على الدولة اتخاذ قرارات معينة، وليس أن يعلن الجيش بأنه إذا أجل نشطاء يساريون، لأن في نهاية المطاف جاء النشطاء اليساريون جاءوا ما بعد الهجوم على
0: لا ويأتون لأنه الجيش لا يقوم بما يجب أن يقوم به،
1: يعني بيجوا يساعدوا الناس. هذا تقرير لافت فيها آرس الآن، يعني في كل ما يتعلق في مواضيع المتعلقة بسبع أكتوبر نتحدث من نرى الكثير من المسؤوليات في هذا الصدد والمطالب في المسؤولية، ولكن أيضا بار يعني ما يبرز أيضا في الصحف الإسرائيلية هي قضية المحاضر، ممكن أسميها المرعبة في بار إيلان. فيها آرس هنالك تقرير موسع الحديث عن محاضر أكاديمي بارز في مؤسسة أكاديمية وهي بار إيلان في البلاد الذي اعتقل بشبهة الضلوع في التخطيط لهجوم يستهدف المواطنين العرب. لائحة الاتهام تبين بشكل واضح بأن الخطة لم تكن مجرد كلام محمد كان أو موقف أيديولوجي، الادعاء ينسب إليه تخطيطا عمليا لهجوم وأيضا بالتعاون مع آخرين. صحيح. وأيضا القصة مرتبطة أيضا بأوساط اليمين المتطرف، والتحقيق جرى بمشاركة الشباك والشرطة، وبحسب التقرير جرى الحديث عن جمع معلومات والاستعداد والتخطيط لاستهداف عرب، أي أن الشبهات تتجاوز التحريض إلى خطوة تحضيرية ممكن القول يعني محمد في هذا الصدد. والمتهم كان معروفا في محيطه الأكاديمي، ولذلك اعتقاله أحدث صدمة في بار إيلان، حتى هذه اللحظة الجامعة تنصلت من هذا الأكاديمي.
0: عارف يعني قديش هي صدمة فراس إذا ما نظرنا

0: التصريحات لمحاضرين آخرين في جامعة بر إيلان معروفين بتطرفهم وبعنصريتهم وبدعمهم كذلك لأمور نراها في الضفة الغربية. مش عارف قديش ممكن بالفعل كانت هذه الصدمة
1: يعني كبيرة. بر إيلان كمان طلع خد يعني إحنا شفنا الكثير من المواقف اليمينية وتحديدا في الأكاديمية وفي غيرها، ولكن أن يصل الوضع إلى صحيح. استهداف وإلى تخطيط، إلى تخطيط مش للعملية، تخطيط لمجزرة. يعني أنت شفت المبارح التهم، هذا تخطيط لمجزرة. أنا برأيي وأنت كتبت بالأمس على ضرورة القيادة العربية بأن تشتم أن تتخذ خطوات في هذا الصدد، وتخيل الموضوع لو كان عكسيا كيف سيكون الجو في البلاد.
0: لكن ما فيش حدا فينا طلع من البيوت، يعني لو أنه في محاضر أكاديمي عربي يعني على تصريحات على كتابات بعض المحاضرين العرب، وهي تصريحات يعني لا يوجد فيها أي تهمة أمنية، يعني تم فصلهم وتم التحريض على المجتمع العربي بكامله. تخيل لو كان هذا المحاضر عربي، الآن العرب ممنوع يطلع من البيوت لربما.
1: طبعا يعني احنا ما خصناش اشي، وبقول لك بدناش نقعد معهم بالحكومة، علما بانه يعني كل يعني على الرغم من المسؤولية التي اتخذت في المجتمع العربي بعد 7 أكتوبر في هذا الموضوع. نقطة هامة اليوم يلفت اليها ألوف بن بكل ما يتعلق في الموضوع، يعني كل ما يتعلق في 7 أكتوبر، وينبغي كل التحقيق على الرغم من انه فيلم نازا ما يعرف بالأضرار الجانبية، هذا الفيلم الذي احدث ضجيجا في العالم حول كيف اتخذت إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي خطواته في كل ما يتعلق في قطاع غزة، يقول بأنه لا تكفي إدارة الفيلم، ينبغي أن يكون هناك تحقيق في الشهادات التي كانت، وليس فقط يعني الحديث من منطلق سياسي. وأيضا هنالك يعني تفصيل في هذا الموضوع. عوزي برعام من قدامة رؤساء يعني أو قياديين في حزب العمل لا يزال يكتب، لا يزال يعني يكتب ولا يزال بعد شغال الزلمي، عم بكتب على فكرة متفائل بشكل أو بآخر من الانتخابات المقبلة، ويدعو على العرب إلى التصويت. ينبغي يقول بأنه ينبغي أن يكون هنالك تصويت كبير ونسبة في عالية في المجتمع العربي من أجل يعني إزالة هذه الحكومة، وهو متفائل في هذا الصدد. وهذا موضوع يعني بالفعل يعني يشغل كثيرا الإسرائيليين وتحديدا المعسكر مركز يسار، على الرغم من التصريحات التي كانت بشأن يعني منصور عباس ودخل الحكومة دخلوش الحكومة، ولكن بين الحين والآخر في هنالك مقالات اللي بتذكر أنه بالآخر ما يهمش غيرنا، يعني بالآخر أنه لن تقوم هنالك حكومة من دون العرب، وهذا أمر بات واضحا بهذا الموضوع. أنت يعني مفضلة مع جانت مع ليبرال، تكتب لنا عادل مع تويتر عم تكتب لنا
0: زي قربت الانتخابات وكل واحد بده عنده مشكلة سياسية ولا نازل شوي باستطلاعات الرأي بده يعني فرجة عنصريته ضد العرب، فلازم نرد عليهم.
1: أنا بدي أحكي للمستمعين النزي وأنا محمد، يعني كان في تعليقات إلى كلاستات على موقع إكس، على فكرة العرب يتواجدون بقلة على هذه المنصة صحيح. اللي فيها نقاش سياسي بشكل كبير. جانس كان كاتب بأنه تشكيل حكومة مع العرب وتحديدا مع القائد العربي الموحد يعد كارثة. فمحمد مجادلي كتب له في التعليق أنه المؤكد أن هم راح يكونوا في الكنيسة وأنت لا. في نفس الروح أيضا كتب ليبرمان ضد العرب، فرد عليه محمد مجادلي وقال له
0: ليبرمان بحذر يعني من العرب، يعني الأصوات العربية اللي خلته وزير مالية في الحكومة الأخيرة. يعني
1: إشي طلع فيه إشي اللي هو غريب يحدث في معسكر المركز، ويعني نتنياهو بنيامين نتنياهو منذ اليوم الأول عمال يفرض لهم الإيقاع اللي بيمشوا عليه صحيح. وهذا أكثر ما هو مرعب في هذه المرحلة في بالنسبة لهذا المعسكر. سننتظر ونرى، مع أنه يعني على الرغم من كل هذه المواضيع يعني في أمور برضو ما نشحتش مع نتنياهو ما يجعل الصورة غريبة. ملاحظة أخيرة على وضع إسرائيل في بريطانيا، محمد أنت ذكرت على قضية الدبلوماسيين، هناك تخطيط لطرد 27 دبلوماسي بريطاني إسرائيلي من بريطانيا. هذه تعتبر ضربة، يعني بما مع الضربة ليست أنه نطرد الدبلوماسيين، إنما العين في العين والسن بالسن والبدء.
0: بطلنا نسكت خلاص انتهى هذا
1: هذا حكومة إندي بيرنهام هي حكومة عمال اللي يعني وصفها بالمارقة بنيامين نتنياهو، يعني تتحدى بشكل كبير. وأيضا موقف الخضر هناك في بريطانيا، علما بأنه بن دور يميني مرة أخرى يبين بأنه القضية هي متعلقة في تحولت المعادات الإسرائيل إلى معادات اليهودية، أمر يرفضه البريطانيون. وهناك أيضا انتظار في إسرائيل ماذا سيحدث في إسبانيا بعد ما تم الإعلان عن انتخابات مبكرة الآن، وهذا الرئيس الوزراء هناك الذي لا ترغب به إسرائيل أبدا، من الممكن أن لا ينجح في هذه الانتخابات، ولكن هناك من يقول حتى هذه اللحظة يعني تستقلوش فيه على الرغم من الضربات التي تلقاها.

0: داخليا في إسبانيا نتيجة أزمة السكن وما إلى ذلك. فبالتالي يعني هنالك ترقب في إسرائيل.
1: طيب بدقيقة أخيرة متبقية معنا فراس، بما أنه ذكرنا كذلك أيضا الموضوع يعني في العناوين، هذه الأزمة يعني تحدث عن الأزمة في المركز واليسار وغانتس وليبرمان، ولكن هناك أزمة في اليمين أيضا، وتحديدا بعد يعني استطلاعات الرأي الأخيرة التي تظهر بأن حزب عمخي إسرائيل طبعا بقيادة فينتر ومدعو يوسف حداد لا يجتزان نسبة الحسم أبدا.
0: هذا يغير الصورة. طبعا جاء هذا بعد الكشف اللي انت كشفته عمليا عن كل ما يتعلق في مقابلة قام بها يوسف حداد في السابق، قال في انه في العربية قبل سنوات بأنه يؤيد دولة فلسطينية
1: ايام ما كان ناشط سلام
0: ايام ما كان ناشط سلام في ذلك الوقت، وفي ذلك وتحول هذا الموضوع الى حديث الشارع في اسرائيل وحديث اليمين في اسرائيل وكيف بتأيد دولة فلسطينية ولسه عم بتطالب في تهجير غزة، بما معناه بان هذا ليس مش كثير صادق ما تقوم به. وعلى كم بالحري لو كان هو فينتر يقيمان هذا الحزب على هذا الأساس، عدم إقامة الدولة الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة وما إلى ذلك وخطط أمنية من هون لو أنت بدك. فهو عاد بتصريح وقال بأنه لا أنا قلت بعد شمير حموت بعد واقع الأسوار في ذلك الوقت وأنه ما كان قصدي، يعني تغيرت في ذلك الحين. وصدر أيضا تسجيل آخر محمد
1: الأرشيف لا يرحم يا فراس،
0: الأرشيف لا يرحم يتحدث عن نشر الحديث حتى بعد العملية العسكرية، وليتبين فيما بعد إنه يعني تراجع جاء سريعا في الاستطلاعات، وهذا يعني يضع علامة سؤال على معسكر نتنياهو ويعيد نوعا ما الروح إلى المعسكر المعارض لنتنياهو. العرب وأحزاب المركز واليسار تحصل على 67 مقعد في حالات المطاف، هنالك أغلبية ولكن هم مش عارفين كيف يتصرفوا مع هذه الأغلبية.
1: لربما يتجاوز هذه العقدة، عقدة العرب لدى حزب أيزنكوت تحديدا ولدى معسكر التغيير.
0: طبعا.
1: نريد
0: طبعا.
1: أن أشكرك كزميل دكتور فراس خطيب، يسعد صباحك.
0: يعطيك ألف عافية.
1: يلا إلى فاصل قصير الآن ومن ثم نعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس ابقوا معنا.
2: يوم واحد حلو
3: بس اليومين أحلى ونص،
2: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخوشلن ليومين كاملين مكملين،
3: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن 10 للـ10
2: يوم السبت 10/10 معنا دي جي كارلوس سينكوبا عايدة قنبر ولينا مخول وكمان دم
3: ودي جي محمود وشلبي يونس وهيا زعاتري وسما شوفاني وكمان جوقة سراج يوم الأحد 11/10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم لليومين، خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم يومين، وانت 10 و11/10 ببستان الباشا عكا.
2: التذاكر على موقع تذكرتي.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
5: نزار كلينيك
6: بشرتك تستاهل الأفضل.
7: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
8: من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها.

0: أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للوحدي على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهوا.
1: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
0: هذا النهار مع محمد مجهدلي.

0: عدنا من جديد الساعة الأولى من هذا النهار راديو الناس. إلى هذا الشأن، بالأمس عقدت مؤسسات وشخصيات عامة ودينية في مدينة يافا ومن خارجها كذلك اجتماعا طارئا، وذلك في عقاب الاعتداء الذي تعرض له الأب قسطنطين نصار، وكذلك تصاعد كل هذه الاعتداءات والتصريحات العنصرية ضد رجال دين وكذلك أيضا ضد المواطنين العرب في العموم. ينضم إلينا بداية من بادر لهذا الاجتماع وشارك فيه السيد عمر سكسك، عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن فيها، فمرحبا بك.
1: مرحبا، أهلا أخي محمد.
0: يعني سيد عمر، صباحا نريد أن نسألك، ما الذي حدث بالأمس في هذا الاجتماع الذي خلصتم إليه تحديدا، وأننا نرى في الأونة الأخيرة هذا التصاعد المقلق إن كان للاعتداءات على رجال دين، وهذه المرة أيضا من رجال شرطة وليس فقط من المتطرفين الذين اعتدنا أن نراهم لربما يقومون بمثل هذه الاعتداءات؟
1: صحيح، شيء مقلق جدا. تركنا اجتماع هذا الجمهور فيه من كل تقريبا كل مؤسسات وكل التيارات ايضا.
0: طيب سيد عمر، لأنك أدى أسمعك بشكل جيد، سنحاول تجديد الاتصال معك من جديد على ما يبدو هناك خلل في الاتصال. طبعا نريد أن نذكر هنا بما كان قد تعرض له الأب قسطنطين نصار هذا الاعتداء من قبل أفراد الشرطة، وكذلك أيضا في الأونة الأخيرة كنا قد شهدنا أكثر من اعتداء على رجال دين مسيحيين، كذلك أيضا على دور عبادة، ورأينا أيضا حتى هجمات من قبل المستوطنين الذين يبعدون من الضفة الغربية ويأتون إلى مدن وكذلك بلدات المركز، يقومون بتكرار ما نراه في الضفة الغربية ولكن ضد المواطنين العرب. وكذلك أيضا وصلت مؤخرا كل هذه الأمور ليس فقط في المركز، ليس فقط في النقب، إنما في الجليل، ما كنا قد رأيناه في مجد الكروم وفي منطقة مجد الكروم. إذن في عقاب هذا الاعتداء بالأمس، بعض الجهات الاجتماعية وكذلك بعض الناشطين كانوا قد انعقدوا وعقدوا كذلك هذا الاجتماع في مدينة يافا. نجدد الترحيب بسيد عمر سكسك معنا، صباح الخير.
1: الخير لك والمستمعين.
0: تسمعنا الآن سيد عمر.
1: حقيقة حضر الاجتماع أولا جمهور غفير، أنا لم أتوقع أن يحظى بهذا الاهتمام من مدينة يافا ومن خارج مدينة يافا. من خارج مدينة يافا الحاج من أربلين والبروفيسور أوري ليفشتيت من حيفا الغراب عمليا، وخارج دكتور خداي من جمعية روح جليديت، كلهم من جمعية روح جليديت، والأب جابرييل من الكنيسة القبطية ورئيس الجمعية الأرثوذكسية ورئيس الهيئة الإسلامية. كان اجتماع مثير يعني حسب اعتقادي، وتم النقاش مواضيع كثيرة. بالخلاصة وصلنا إلى عدة قرارات حسب اعتقادي بعد ما حكى الأب قسطنطين القصة كمان بالعرب وبالعبري، ففعلا كان شيء كتير كتير مؤثر، يعني بأن رجل دين يتعرض لمثل هذه الإهانات. فيوجد هناك أيضا كلمات له لا يستطيع أن يقولها، فبالتالي أنا أتوقع أن الإهانات هي أكبر من ذلك. بالتالي كانت هناك قرارات اللي هي العديد من الاقتراحات، وكانت ولكن بالنهاية تلخص الموضوع في عدة في ثلاث قرارات اللي هي

0: ظاهرة قطرية، اقتراح أن لما ظاهرة قطرية تكون في 16/10، هناك لجنة مصغرة ستباشر إن شاء الله العمل والتشاور من أجل مع لجنة المتابعة من أجل إخراج هذا العمل لحيز التنفيذ. أيضا طلب أن نكتب رسالة لرئيس الدولة الذي يجب أن يدين بدور هذا الاعتداء البربري والمعايير المزدوجة التي تتعامل بها الشرطة والبلاد بشكل عام مع الأقلية العربية، ورفع دعوة قضائية عن طريق مؤسسات حقوقية محلية ودولية.
1: طيب فعليا سيد عمر، أنتم تواجهون يعني هذه الاعتداءات، هذه العنصرية المتصاعدة تحديدا، يعني نرى ذلك في المدن المختلطة في المركز. أكثر من مرة كان هناك أيضا اعتداءات من قبل هؤلاء المستوطنين المتطرفين الذين يبعدون عن الضفة الغربية أو يأتون للسكن في يافا أو في تل أبيب ويقومون بمثل هذه الاعتداءات على صعيد المجتمع. اشرح لنا لأي مدى هذا يؤثر على الواقع اليومي للحياة، إن كان لديكم في مدينة يافا وإن كان بشكل عام.
0: يعني أخ محمد، إذا كنت قمت بجولة في مدينة يافا وسألت الشباب وسألت الصبايا كيف الوضع في يافا، بقولك نحن نعيش في حالة رعب. هناك أول إشي الجرعين التوراني والمستوطنين
1: نوة توراتية
0: بيمشوا بمجموعات كبيرة، وحقيقة حتى يعني احنا بنشوفهم بساعات اللي هي غير متوقعة. مثلا في عندنا شكونات العرب، مثلا بنشوف مجموعات اللي هي موجودة تحت شكونات العرب في ساعات متأخرة جدا من الليل. يعني ايش هدول عم بيعملوا، ايش عم بيسووا هدول؟ فبالتالي عمليا انا بقول لك هناك شيء يخطط بشكل مهني وبشكل مدروس من أجل ضرب هذا المجتمع بالصميم، لأن أولا إحنا أضعف حلقة موجودة في الوسط العربي. نحن 20,000 بين 80,000 أو بين مليون إذا إحنا بنحكي على متروبولين تل أبيب، فبالتالي يمكن إحنا الخلية الأضعف، ويمكن البداية راح تكون من عنا على أساس إنه شيرقوا فيراو، يعني إنه خلينا راح إحنا
1: نجعلكم عبرة لمن لا يعني يعتبر.
0: أيوة العبرة لمن يعتبر.
1: طيب ما تذكره سيد عمر يعني يدفعني أو يجبرني لربما على التفكير بما نشر كذلك بالأمس لأحد الاتهام هذه لمحاضر في جامعة بار إيلان بروفيسور الذي يخطط لي أو خطط لهجمات جماعية. هل هناك الآن لربما خشية أكبر في مدينة يافا في المدن المختلطة بأن تستيقظ يوما ما وتواجه بالفعل مثل هذا السيناريو الكارثي؟
0: بدون أدنى شك إذا لدينا خطة، نحن أنا حسب اعتقادي للأسف الشديد أنا شخصيا أخفقت. أنا حاولت أن أدعو جميع المؤسسات وجميع الفاعلين لكي نأخذ خطوة جدية في هذا الموضوع، ولكن للأسف الشديد لم تكن هناك جدية، والآن نحن بدون أي خطة وبدون أي خط دفاع على الأقل من أجل أن نحافظ على أولادنا وعلى أحفادنا. للأسف الشديد ما حصل في أحداث ماي قبل 5 سنوات، قاموا في تعليم البيوت حتى يعني زي ما الألمان علموا بيوت اليهود في ألمانيا، هم كانوا في حطوا إشارات في بدهان على البيوت العربية. فبالتالي هذا مؤشر خطير جدا، خطير جدا، بأن هناك يوجد تخطيط، يوجد من يدير هذه الأمور بإحكام وبدقة، ونحن كمجتمع يركض وراء قوت عيشه. يعني ليس لدينا القدرة والكفاءة والمقدرة على أن نضع خطة استراتيجيا نحاول من خلالها أن ندافع عن أنفسنا وعن بلدنا للأسف الشديد. ولكن إن شاء الله نحن لدينا إيمان قاطع بالله عز وجل بأننا عندما إذا فرضت علينا المواجهة فسنواجه، لن نكون الحلقة الأضعف.
1: طيب نحن طبعا سنتابع معكم، وبالفعل يعني ما تذكره على الأقل مقلق جدا إن كان في المدن المختلطة وفي سائر البلدات العربية. سيد عمر سيكسيك، عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في مدينة يافا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: طيب تحدثنا عن هذا الاعتداء الذي يواجهه وكذلك أيضا تصاعد التحريض والمضايقات والتضييقات والاعتداءات على رجال الدين وكذلك هذا الاجتماع الذي عقد بالأمس في مدينة يافا، المسبب كان طبعا

0: متطرفة كما اعتدنا.
1: نعم المضبوط أنه ما حدث يعني أمر غريب، أمر يعني أنا ما زلت أعيش الصدمة، يعني كل مرة أتحدث في هذا الموضوع يعني أعيش الصدمة مرة أخرى من جديد. لكن الأمر هو كالتالي، حينما كنت متواجد في أحد المحلات التجارية في يافا، وعلى عادتي أنه أنا أخصص كل يوم ساعة أنه أكون في أحد الأماكن حتى أتجمع مع الناس وأرى يعني وأسمع همومهم أو قصصهم أو نتحدث بأمور كثيرة، كان هناك في عدد كبير من قوات شرطة، تحدث عن قوات اللي هي قوات شرطة محلية ووحدة خاصة من اليسام، وأيضا أفراد من البلدية ووحدة كلاب، سيارات بأعداد كبيرة، يعني تتعدى أعداد أفراد الشرطة اللي كانوا في الشارع الرئيسي ما يعادل 30 شخص تقريبا. في البداية اعتقدت بأنهم يبحثون عن شخص أو عن مجرم أو عن شيء خطير في المدينة. فجلست كعادتي كما ذكرت لك، يعني لكي يعني أكل هناك في أحد الأماكن، وقعدت أنظر على عمل الشرطة، فتفاجأت بأنه هذه الأعداد الكبيرة من الشرطة توقف الشبان، يعني اللي عندهم مركبات هوائية أو نارية وما إلى ذلك مركبات، وطبعا بخلفوهن وبفحصوا وراقهن وما إلى ذلك. في البداية أنا قلت يعني بيني وبين نفسي كمان هذا الأمر يعني مهم عندنا في يافا، أنه نحن نعاني من هذه الظاهرة يعني في هذه المركبات. لكن مع هذا كان في يعني في بالي أقول يعني مع هذا كميات كبيرة من هذه الوحدات الخاصة، يعني لأجل هذا الموضوع أعتقد بأنه مبالغ
0: فيه. وأنت طبعا توجهت
1: أنا يعني رأيت الشرطة كيف تتعامل مع الشباب بطريقة استفزازية، بطريقة عنف، بطريقة كلام فيها لغة من التهديد، نظرات حادة، يعني وقفوا الشباب بطريقة مش مزبوطة. كان في توقيفات أكم من مرة للشباب، إزلال، وحتى حطوا وضعوا شاب واحد في السيارة في البداية اعتقلوه. فلما شفت طريقة الشرطة وفاد من الشرطة كيف بتصرفوا لوحدة اليسام مع الشباب، أنا اضطريت أتدخل، فالتجأت للشرطة هناك اللي كانوا
0: موجودين. يعني أبونا أنت توجهت من موقعك وأنت ترتدي الملابس الكهنوتية، يعني واضح ما هو الهدف بالتدخل.
1: أنا كاهن وأرتدي هذه الملابس ولا أخلعها، وأنا كاهن أنا نصراوي في الأصل، لكني كاهن في هذه الرعية أكثر من 21 عام، وأنا مسؤول، يعني شخصية مسؤولة، شخصية اجتماعية وليس فقط شخصية دينية، كل الناس بيعرفوني. فالتجأت إلى الشرطة لما كانوا حتى حاطين شاب هيك على الأرض وكلهم فوقه، فكان المنظر كتير يعني رهيب. فأنا رحت للشرطة بقولهم معلش يعني هذه طريقة غير سليمة، يعني تحدثوا مع الشباب أوقفوا الشباب، لكن مش بهاي الطريقة. يعني في طرق اللي هي جدا تكون حلوة وسليمة لحتى تقدروا تتعامل مع الشباب. هذه جملة اللي حكيناها، فما بتشوف الشرطي أو أكم من أفراد من الشرطة اللي كانوا مسكين الشاب على الأرض وداعسين على إجره، بتطلع عليك بنظرة حادة وبلشوا يصرخوا علي.
0: ثم يعني طبعا تحول، لأن الوقت يعني دهمنا أبونا، الاعتداء طبعا تحول إلى من هذا الشاب إليك وتم اغتيادك كذلك.
1: تحول إلي وبعدين عطوا الأصفاد على إيدي ووضعوني في السيارة بطريقة همجية، وجهوا إلي كلمات عبارات عنيفة،
0: طيب الآن ما المتوقع؟ يعني رأينا هذا الاجتماع، أنتم تخططون للتحرك، هل تخطط أنت كذلك يعني لمحاسبتهم، لمعاقبتهم، للتوجه؟ ما المتوقع الآن؟
1: نحن رايحين على صعيدين. الصعيد الأول كيف ما عرفتوا أنه راح يكون في مظاهرة بعد ما اتفقوا جميع المؤسسات والجمعيات المحلية والخارجية، الأجاد والعائلة تبعتي، إن يكون في مظاهرة قطرية ب16/10 في يافا، وطبعا راح يكون في توجه

0: يأخذها القضاء مع أحد الجمعيات اللي هي محلية وعالمية بتشتغل عند طاقم المحاميين، رفع دعوة في محاش ودعوة كمان شخصية بحق الشرطي.
1: سنتابع معكم، ومن جديد نريد أن نقول لك الحمد لله على السلامة، ويعني نحن نشد على يديكم دائما.
0: أشكرك، أشكرك جدا، شكرا
1: لك. شكرا لك. الأب قسطنطين نصار كاهن رعية الروم الأرثوذكسية، فشكرا جزيلا لك. هذا هو الواقع، لا أحد يسلم من هذه العنصرية، لا أحد يسلم من هذا الإرهاب. إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم بعد هذا الفاصل، ساعتنا الثانية من هذا النهار، لا تذهبوا بعيدا.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
3: نزار كلينيك،
4: بشرتك تستاهل الأفضل.
5: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سمع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، كسال، وأم الفحم.
6: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
7: بتحلموا أرئيلة من مفعل البايس تتصلكوا؟
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
9: לא נכון.
8: נכון מאוד.
9: לא נכון. וואו. תודה רבה על
8: הבשורה
9: הטובה.
8: תודה רבה לך.
7: בעד פיש ענקו אשתרק פייס, ללאנדימאם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבייע. ממנוע אלבייע למן הומדונה 18 עמא. אלמורהנת יוקן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחד פקד.
10: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع محمد مجهدلي.

0: بعد اعتقال المحاضر في جامعة بار إيلان الذي خطط لتنفيذ مجزرة في البلدات العربية، تحذيرات من تصاعد التحريض والعنصرية والمتابعة، تعقد جلسة طارئة اليوم. في أعقاب أزمة تصريحات المدعو يوسف حداد وحملة الانتقادات ضده في اليمين الإسرائيلي، حزب عمخاي إسرائيل بقيادة فينتر وحداد ينهار في استطلاعات الرأي. وعلى الرغم من محاولات شطب والتضييق من قبل الائتلاف الحكومي، القائمة المشتركة تطلق حملتها الانتخابية في الشارع اليهودي وتعلن السعي لاستقطاب المصوتين الإسرائيليين. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم، أنتم مع ساعة الثانية من هذا النهار، ونستهلها في هذا الخبر الذي نرافقه ونتابعه كذلك منذ الأمس، مقلق بشكل كبير، وعلى طبعا ضوئه وعلى ضوء هذه التطورات تعقد لجنة المتابعة ولجنة الخطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اجتماعا طارئا اليوم في بلدة طوبة الزنجرية، وذلك لبحث قضية المحاضر في جامعة بار إيلان المتهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف قتل مئات العرب، وذلك بعد أن تبين أن هذه البلدة كانت ضمن المواقع التي خطط لاستهدافها. طبعا يأتي ذلك فيما تحذر القيادة العربية منذ فترة طويلة من أن هذا المخطط كان قد نشأ في مناخ من التحريض ضد المواطنين العرب، ما قد يفتح الباب أمام مخططات أخرى شبيهة في المستقبل. انضم إلينا بداية في هذا الشأن رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية دكتور جمال زحلقة، صباح الخير. دكتور، يعني أولا لابد من أن أسألك، هل فوجئتم بالأمس كما فوجئنا جميعا بمثل هذا النشر بتقديم لائحة الاتهام ولربما بفداحة هذا المخطط ويعني الدرجة العالية من الخطورة التي كنا قد رأيناها في لائحة الاتهام؟
1: يعني فوجئنا لكننا لم نستغرب، لأن الحقيقة أنه التحريض العنصري لا يبقى تحريضا، هو يعني هناك من تجد من يحوله إلى فعل، والأشخاص مثل هذا المحاضر يسمعون ليل نهار من يدعون إلى التهجير والترانسفير، فهم يفكرون بالتنفيذ وليس فقط بالكلام. أيضا حين يقال أنه يجب تهجير أهالي غزة وأهالي الضفة الغربية، فهناك في المجتمع الإسرائيلي من يسأل ولماذا ليس من الجليل مثلا أو النقب أو المثلث. فالأجواء العنصرية يعني هي التي يعني تعشش فيها مثل هذه المخططات، ونحن رأينا أنه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعاملت مع هذا الموضوع باسترخاء وبتكاسل وببطء مقصود، يعني أو حتى عدم تدخل. فجأة الشباب لا يتدخل،
0: يعني رفع يده عن التحقيق، يعني
1: غريب جدا جدا. وأنا أقول أنه يعني وصل الأمر كما نشرتها آرتس إلى القيادة العليا والشباب، وقرروا عدم التدخل في التحقيق، ولا حتى يعني الشباب لم يشارك في التفتيش في بيت المتهم، يعني لهذه الدرجة، رغم أنه هناك وحدة فرقة داخل الشباب خاصة، وحدة خاصة بما يسمى الإرهاب غير العربي أو اليهودي. وهذه ماذا تفعل هذه الوحدة خاصة في ظل بعد هذا الكشف؟ أنا أعتقد أنه يعني المنطق الذي عمل به هذا المحاضر الإرهابي، هناك من يحملون هذه الأفكار وهذه التوجهات، ولابد أن يكون هناك تحقيق جدي والقيام بأعمال يعني استخباراتية للكشف عن مجموعات من هذا النوع. هذا الأمر بالنسبة لنا أمر خطير جدا.
0: يعني باعتقادك دكتور، أنت تقول الكشف عن المزيد من المجموعات من هذا النوع، يعني نحن لربما أمام خطر محدق بأن هناك مجموعات أخرى إضافية نحن لا نعرف عنها؟ لربما
1: لا أحد يعرف عنها حقيقة، لأنه يعني من الصعب، لكن خروج هذا الشخص هو لا يغرد خارج السرب، بمعنى أنه المنطق الذي عمل به هذا الإرهابي متواجد في الخطاب السياسي الإسرائيلي. يعني هناك اسمع ماذا يقول بن غفير وجماعة بن غفير، واسمع ماذا تقول وسائل الإعلام مثل القناة 14 وجلي إسرائيل وغيرها من بودكاستات وغيرها. يعني نجد أنه هذا الإرهابي المحاضر الإرهابي لا يختلف كثيرا عنهم، يعني هو يأخذ كلامهم ومنطقهم ويحوله إلى فعل. هذا أمر خطير جدا جدا جدا.
0: واللافت هنا أريد أن أسألك أيضا في هذا الجانب، يعني رأينا يعني بأن هذا المحاضر المتطرف الإرهابي توجه يعني لجهة سياسية، لربما سنراه عضوا في الكنيسة القادمة، لربما سنراه وزيرا أيضا، وهو طبعا موشي فيغلين رئيس حزب زهوت، متطرف آخر لا يقل تطرفا عن هذا المحاضر لربما ولكنه أذكى قليلا، توجه له وشاركه يعني بهذا المخطط وشاركه مع العشرات، وعلى الرغم من ذلك يعني أخذ كل هذا الوقت حتى تم اعتقاله وتقديم لائحة الاتهام ضده.
1: يعني دعنا نقول أنه الشرطة أعلنت أنها لا توجه تهم ضد الذين تحدث إليهم هذا المحاضر الإرهابي.

0: ويعني ولم يقدموا شكوى للشرطة. يعني فجأة سامحتهم بهذا الموضوع. تخيل أخي لو تخيل محمد إنه لو إنه هذا محاضر عربي ماذا كان سيكون في هذا؟
1: كان اعتقلوا عيلته
0: واعتقلوا بلده.
1: كل واحد مرق من جنبه واتصل له وحكى معاه في آخر 50 سنة.
0: ماذا قدم في فيجلين؟ انظر جيدا يعني كل الذين تحدث إليهم هذا المحاضر والحديث عن أعداد كبيرة لم يقدموا شكوى للشرطة. ويعني ولمع ذلك الشرطة أعفتهم.
1: لا وفيجلين نفسه قدم الشكوى فقط بعد أن بدأ يتعرض للتهديد من هذه الشخصية لأنه لا يريد التعاون معه. يعني
0: بالضبط لأنه هو فيجلين قدم شكوى لأنه هذا المحاضر هدده ووجه حاول ابتزازه وهدده وعلى هذا الأساس قدموا يعني قدم شكوى للشرطة. نحن طبعا نطالب بمعاقبة هذا المجرم وأشد العقاب. التهم الموجهة إليه بالمناسبة ليست تهم من النوع الثقيل يعني تخطيط وأمور من هذا النوع. سنرى ماذا سيكون في المحكمة ولجنة المتابعة بصدد تشكيل طاقم قضائي من القانونيين لمتابعة الموضوع حتى لا يكون هناك يعني تكون هناك نوع من الرقابة على مجرى الأمور. ويعني هذه قضية تهمنا في الصميم لأنه قضية حياة وموت.
1: طيب ولذلك أريد أن أسألك دكتور هنا يعني اليوم ستعقدون جلسة طارئة في طبعا مجلس طوبة الزنجرية وكما ظهر في لائحة الاتهام يعني هذا المحاضر الإرهابي كان يخطط وقام بجولات استطلاع أيضا في طوبة الزنجرية لكي يبدأ من هناك لربما هذا الهجوم. أريد أن أسألك بعيدا عن ذلك أنت رئيس لجنة المتابعة العليا هل المجتمع العربي مهيأ لديه القدرات لديه الإمكانيات على الأقل بأن يكون حاضرا لسيناريو من هذا القبيل؟ يعني نحن نسمع دائما في المجتمع اليهودي يقولون بأن يعني هناك تحضيرات لاتقاء 7 أكتوبر الجديد من الضفة الغربية أحيانا من مناطق أخرى يكون هناك تحضيرات في داخل هذه الأماكن هناك فرق تأهب يسمى كونينوت أشياء من هذا القبيل. يعني نحن المجتمع العربي ليست لدينا هذه الوسائل. ما الذي لدينا؟ ما الذي يمكن أن نقوم به لاتقاء مثل هذا الهجوم الإرهابي الذي يمكن لا سمح الله أن نستفيق في يوم ما ونجد مثل هذا الأمر؟
0: يعني ما لا نريده قبل أن نقول ماذا نريد هو أن يكون هناك رد الفعل أنه يجب أن نتسلح ويكون عندنا سلاح.
1: لا طبعا صحيح.
0: لا لأنه كمان لا هذا الأمر سيأتي يعني سيكون هناك رأي يقول ونحن نسمعه لكن هذا طولة الوقت أنه يجب أن يكون هناك فرق تابعة للشرطة ولأجهزة الأمن الإسرائيلية لحماية الناس وأمور من هذا القبيل. نحن نرفض ذلك رفضا قاطعا. نحن لا نريد أن يكون هناك انتشار الأسلحة مرخصة أو غير مرخصة. لا نريد ذلك
1: طبعا.
0: لأنه الآن يعني من المتوقع أن تأتي الشرطة وتقول أوكي يعني سيتكون هناك فرق تابعة للشرطة في القرى العربية. هذا الموضوع مطروح ربما في إطار خدمة مدنية
1: تتوقع أن يتم استغلال ذلك
0: استغلال القضية لربطنا بالأمن الإسرائيلي. هذا أمر مرفوض لكن نحن يعني علينا أن نضغط باتجاه أن نراقب ونتابع وأن يكون هناك لجان شعبية منظمة حتى يعني لا تكون الأمور سايبة في أي بلد أن يكون هناك تصدي لأعمال من هذا النوع. ونحن وإسرائيل طبعا اللي أنت حكيت عنه إسرائيل دولة عندها أسلحة عندها جيش عندها أجهزة أمنية. نحن لا نملك ذلك يعني حقيقة هذا يعني ضعنا في موقع أنه نضالنا نضال سياسي وعلينا أن نواجه الموضوع سياسيا وجماهيريا يعني. وأيضا سنرسل رسالة إلى سيكون هناك توجه للسفارات الأجنبية في البلاد للتحذير من مغبة هذا الموضوع حتى يكون هناك نوع من إنه إسرائيل يعني ما بتتنفرج فينا بالعتمة. إحنا قضيتنا مطروحة ولهذا السبب سيكون هناك توجه إلى السفارات ربما اجتماع أو رسالة سنقرر اليوم.
1: طيب وعليه يعني دكتور في مثل هذه الحالة هناك مثلا الهيئة العربية للطوارئ وهي هيئة منبثقة عن لجنة المتابعة العليا هل يمكن أن تقوم بأمر ما بخطوات في هذا الصدد؟ أو دعني أسألك بشكل أبسط هل أنتم بالفعل العنوان؟ يعني هل

0: ودي جي محمود وشلبي يونس وهيا زعاتري وسما شوفاني وكمان جوقة سراج يوم الأحد 11 بمهرجان أخو شيلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم لليومين. خليكم معنا لحظة بلحظة. أخو شيلن يا فرحة العين. أخو شيلن مش بس يوم يومين. وانت 10 و11 ببستان الباشا عكا.
1: التذاكر على موقع تذكرتي.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
4: هذا النهار مع محمد مجهدلي.

0: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار. راديو ناس أطلقت القائمة المشتركة بالأمس في مدينة تل أبيب حملتها الانتخابية باللغة العبرية والموجهة إلى المجتمع اليهودي، ودعت إلى دعمها في انتخابات الكنيسة القريبة. طبعا كان قد صرح رئيس القائمة المشتركة يوسف جبرين بأن المشتركة تتطلع للحصول على دعم كبير في الشارع اليهودي تحديدا خلال هذه الانتخابات. طبعا من شارك كذلك في هذه الحملة وفي إطلاقها ابن مدينة يافا ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي. صباح الخير.
1: تحياتي أخي محمد لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: يعني أولا بدنا نسألك كيف كانت الأجواء بالأمس، يعني ليس من المعهود أو اللافت على الأقل بأن نرى يعني مثل هذه المشاركة، مثل هذا الحضور، مثل هذا الاهتمام أيضا يعني بحملة انتخابية للمشتركة وتتوجه للشارع الإسرائيلي أو للمجتمع اليهودي دعنا نقول.
1: أنا باعتقادي هي كانت أفضل انطلاقة لحملة انتخابية بالعبري وللجمهور الإسرائيلي منذ أن يعني بدأت أشارك بمثل يعني هاي الفعاليات والنشاطات. يعني أنا لا أذكر مثل هذا الحضور لا من ناحية الجمهور ولا من ناحية الإعلام. بالفعل امبارح كان يعني انطلاقة ممتازة واهتمام إعلامي كبير جداً بالقائمة المشتركة. الواضح أن الجميع يقرأ الأرقام والواضح أن الجميع يرى أن المشتركة ستكون العامل الأهم في هذه الانتخابات.
0: طب ولذلك أردت أن أسألك يعني كيف يمكن تفسير ذلك تحديدا، يعني ونحن نرى كل موضوع محاولات الشطب، كل موضوع التحريض على القوائم العربية وتحديدا على المشتركة، كل هذا التضييق عليها في العمل السياسي الإسرائيلي، ونرى تحديدا بأن هناك اهتمام من المجتمع اليهودي، كيف يمكن تفسير ذلك أو هذا التناقض يعني بين الأمرين؟
1: الشرخ العمودي اللي موجود في المجتمع اليهودي في إسرائيل أستاذ محمد اللي قاسم المجتمع اليهودي في إسرائيل إلى يعني جزئين تقريبا متعادلين من ناحية الحجم، من ناحية القوة. معسكر نتنياهو لديه يعني 50 مقعد أو شوية أكثر من هيك، ومعسكر إيزنكوت لديه برضو نفس القوة، إلا المعسكرين في 52-53. بكل حال حتى لو يعني كان برضو في إنجاز انتخابي للقائمة الموحدة أصبح ما في مجال لتشكيل 61 مقعد للطرفين، ولذلك الاهتمام بالقائمة المشتركة أصبح واضح للجميع

0: بأنه العامل الأهم سيكون في هذه الانتخابات هو قوة القائمة المشتركة، ولذلك هذا الاهتمام الإعلامي باعتقادي، لأنه الأرقام أوضحت للجميع حقيقة، كمان المواطنين العرب كمان المواطنين اليهود في الدولة، بأنه للصوت العربي في هذه المعركة الانتخابية سيكون وزن نوعي استراتيجي. والأمر يعني مش عادي أستاذ محمد، لأنه عمليا إحنا أقلية، وأقلية تبعت 20%، ولكن هذا الشرخ العمودي وهذا الانقسام اللي موجود وعدم قدرة أي من الأطراف إنه يوصل لواحد وستين هو اللي عامل وزن يعني نوعي أكبر بكتير من حجم نقاط أقلية، وعلينا أن نبني على هذا الموضوع أستاذ محمد. يعني هاي فرصة تاريخية لإلنا كمجتمع إنه أولا نمنع حكومة المجرمين من العودة إلى الحكم مرة أخرى، وثانيا إنه يكون في إلنا وزن نوعي سياسي نستطيع من خلاله كما وعدنا أهلنا وناسنا أستاذ محمد أن نبني شبكة أمان لمجتمع حقيقة ينزف يعني في كل المجالات. يعني أنت يعني يوميا تغطي العنصرية، انظر لهذا البروفيسور المريض، البروفيسور في الرياضيات يعمل على كتابة خطة مدروسة بالأرقام للقيام بعمليات إرهابية ضد المجتمع العربي بهدف تهجير في نهاية الأمر. انظر ماذا يجري للأطباء، ماذا يجري لمعلمين المدارس، ماذا يجري لطلاب الجامعات، عمال العمار، سائقي البساط، الشطب، الملاحقة السياسية، ماذا يجري في غزة، ماذا يجري في الضفة، ماذا يجري في القدس. حقيقة هناك يعني شعب ينزف، نريد أن نبني شبكة أمان لأهلنا وناسنا.
1: وعليه تحدثنا عن هذا الاهتمام، الأمر لم يقتصر فقط على اهتمام الداعمين، كذلك القناة الإسرائيلية 14 يعني كان لديها انتقادات على يعني هذا المؤتمر، هذا الانطلاق، هذه الإطلاقة من قبل القائمة المشتركة. فلنستمع إلى ما جاء بالأمس في بث القناة 14 في هذا الشأن.
2: אני באמת הופתעתי שלזנגר הגיע לפה סמי אבו שחאדה ושאלתי אותו, אתה מודע לזה שלא מכניסים את ערוץ 14? אז הוא אמר לי, אנחנו לא מכניסים ערוץ שמעדד אירועי טרור.
3: די נו,
2: סמי אבו שחאדה שרק לפני שבוע,
3: סמי אבו שחאדה אמר לך את זה? לא באמת, אין, האירוניה לא יכולה יותר להתרסק לתוך הראש שלנו. אז היה טוב, יש לנו את הקטע, אומרים לי בקונטרול, יש לנו את הקטע שבו אתה מנסה להיכנס, בוא נראה.
2: סמי אבו שחאדה, לא נותנים לערוץ 14 להיכנס. אתה יכול להגיד לנו למה לא נותנים לנו להיכנס?
4: אתם תומכי טרור.
2: כן? אתה זה שהודחת מהכנסת כי אתה תומך טרור, לא?
1: طيب هذا اذا كان الرد منك لطاقم القناه الرابعه عشره، لماذا لم يدخلوا الى طبعا هذه هذا المؤتمر الذي طبعا عقدتموه؟ شو رايك؟ زعلانين الجماعه.
0: يعني بطلع لهم مش يزعل يا محمد، يعني الكل بيعرف قناة
1: لا ومتفاجئين انه انت بتقولهم من ده،
0: فيش حد للوقاحة استاذ محمد. يوميا يعني هاي القناة الرسمية للتحريض ضدنا وضد اطباءنا وضد معلمينا وضد شبابنا وضد طلابنا وضد احبابنا، يوميا التحريض البشع، مع تحريض بشع عنصري ضد كافة ابناء وشرائح مجتمعنا. هدول العنصرين شو جايين يعملوا أصلا عندنا في المؤتمر؟ هاي قائمة ضد كل إشي هم بيعملوا. هدول عنصريين، إحنا مع المساواة. هدول بحاردوا، إحنا محل إنساني وديمقراطي. شو جايين يعملوا عندنا؟ أنا يا أخي فيش حد للوقاحة مرة أستاذ محمد، حقيقة ما في حد للوقاحة. وبعدين بزعل، هل تعرف حدا بحرد يعني قبل عدة أيام بهاي القناة بيقولوا سامي أبو شحادة לא צריך להוציא אותו מהכנסת, צריך להוציא אותו להורג.
1: ידעון לאעדה, ידעון לאעדה, מה קורה בכל לך אינטו, יעני...
0: בלאחר, בוא לך לבית פורטש, איזה משואל...
1: طيب أريد أن أسألك يعني بما أننا نتحدث لربما بسؤال أخير، طبعا نحن بعد أيام من هذا القرار بعدم الاستمرار في المحكمة العليا وسحب الترشيح من أجل منع طبعا اتخاذ قرار تاريخي لربما كان سيكون ضد المجتمع العربي ضد التمثيل العربي بشطب ترشيحك من الكنيسة. كيف ردود الفعل إن كان في المجتمع العربي إن كان في المجتمع اليهودي التي تراها وتواجهها؟ هل تشعر يعني أدقق السؤال، هل تشعر أنه في بعض ناس إما عتبانين عليك أو مش فاهمين القرار، لأنه رأينا بأنه كان هناك تفاوت في وجهة النظر في الموضوع؟
0: 100% بالأول كان في صدمة كبيرة جدا ويعني أمور غير واضحة، ولكن أستاذ محمد بعد أن أوضح كل المحامين والمختصين وإحنا خرجنا للناس وشرحنا ما هو المنطق من وراء هذا القرار، لماذا قبلنا الاقتراح الذي قدمه رئيس المحكمة العليا، لأنه عدم قبوله كان سيؤدي إلى كارثة كبيرة جدا مش بس لسامي أبو شهادة، على التجمع الوطني الديمقراطي ولا القائمة المشتركة لحركاتنا الطلابية لعملنا السياسي يعني في الداخل بكل أبعاده.
1: غير أنه بنغفير طبعا كان سيسجل على اسمه سابقة تاريخية بأنه هذا الذي أدين بالتحريض على العرب هو الذي سيمنع العرب لأول مرة في التاريخ من الترشح.
0: طبعا يعني لماذا غضب بنغفير وغضب عميد سيكال وغضب كل اليمين من هذا القرار؟ لأنهم رأوا أن هذا القرار لا يخدم،
1: كانوا ضده أن تسحب ترشيحك، أرادوا أن تستمر للنهاية وأن يكون هناك قرار للمحكمة.
0: صحيح، ولذلك أنا بدي أدعو الناس. طبعا بالأول كان في نوع من يعني الغضب اللي بيؤدي إلى إحباط، في هذه المرحلة أستاذ محمد نحن نريد بالضبط عكس ذلك. لما بنغفير بده يانا ما نطلعش ننتخب، لازم نطلع ننتخب بقوة وبكثافة. لما الجماعة بشكل عنصري وجائر وظالم بيقرروا يمنعوا سامي أبو شهادة من الترشح، منطق السليم إنه إحنا بنرجع بدل سامي أبو شهادة منجيب 5 سامي أبو شهادة جداد يدخلوا على الكنيسة ويعملوا دورهم في خدمة أهلنا وناسنا من خلال القائمة المشتركة. منطق السليم لما في يعني مثل هذا التحريض ومثل هاي القرارات الظالمة أن ننتفض ضد هذه القرارات وأن نخرج وأن نصوت. يعني الجلوس في البيت ليس فقط يعني لا يخدمنا وإنما يضرنا، نحن نريد أن نزيد وأن نرفع نسبة التصويت في المجتمع. سامي أبو شهادة بيقول مكملين، الإنسان المتضرر من هذا الموضوع يخرج إلى الناس ويقول بشكل واضح مكملين. كان في هناك قرارين صعبين في الأيام الأخيرة، قرار الأول هو قبول هذا الظلم، ولكن القرار الثاني لا يقل أهمية وهو أنه إحنا كلنا مكملين. 27/10 كلنا خارجين على التصويت، 27/10 الكل دو صوت للمشتركة، لأنه إحنا بحاجة أن نقوي أنفسنا، أن نبني شبكة الأمان التي تحدثنا عليها أستاذ محمد لحماية أهلنا وناسنا وسائقي البساط والأطباء وطلابنا الجامعيين. هذا يتم فقط من خلال أن نعمل لحالنا وزن سياسي نوعي جدي حقيقي استراتيجي نقدر من خلاله يكون لنا دور جدي في العمل وفي الحيز السياسي. الخطر مستمر أستاذ محمد، نذكر الناس في حال عادت هاي الحكومة، في حال عاد إلى الحكم هذا المجرم بنغفير وسموتريتش ونتنياهو، الأمور لم تنتهي. والجماعة عم بيقولوا لنا بدنا نبني مستوطنات في الجليل وفي النقب زي ما صار عند مجد الكروب، بدهم يكملوا في الإبادة في غزة، بدهم يكملوا في التطهير العرقي بالضفة، بدهم يكملوا في تهويد القدس، بدهم يكملوا في الاعتداءات على نستطيع أن نقلل من هاي الأضرار يا سيدي، نستطيع أن نوقف النزيف من أجل أنه يكون لنا متسع من الوقت أنه نعالج، بس على الأقل نوقف النزيف. هذا فقط من خلال الخروج إلى صناديق الاقتراع وأنه نعمل لحالنا وزن سياسي من خلال دعم القائمة المشتركة، لأنه بدون هيك أستاذ محمد الأمور مستمرة للتدهور. تعرف في مرات الواحد بيصير يفكر بأعصاب وغضب وانفعال وبيصير يقول لك إيش بده يصير أكتر من هيك، لا بيصير أسوأ بكتير من
1: لربما هذه الحكومة علمتنا أكثر من أي شيء أنه دائما يمكن أن يكون الوضع أسوأ.
0: بالضبط.
1: لذلك لا نريد أن نجرب. نريد أن نشكرك جزيل الشكر سيد سامي أبو شهادة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، شكرا جزيلا لك. إلى فاصل قصير ونعود لنتابع معكم الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس، ابقوا معنا.
5: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب

0: بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: إذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال وأم الفحم.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع محمد مجادلي.

0: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس. إلى الحدود الشمالية الآن، تحديدا ما يحدث في سوريا في الأيام الأخيرة. هناك توترات، هجمات إسرائيلية، اعتقالات، وكذلك أيضا إطلاق نار واستهداف للمواطنين السوريين. لربما البحث عن جبهة جديدة، ولربما تطورات أخرى حاصلة. للوقوف عند كل ما يحدث في هذه الجبهة التي يزداد التوتر فيها يوما بعد يوم، ينضم إلينا الزميل عبد القادر عبد الحليم. صباح الخير عبد القادر.
1: صباح الخير لك محمد ولكل المستمعين.
0: يعني إذا أردنا أن تجمل لنا ما الذي يحدث في الآونة الأخيرة، وما هي كل هذه التطورات على الجبهة السورية الإسرائيلية، إذا يعني يمكن أن نسميها بهذا الاسم، ما الذي يحدث على الحدود الشمالية على الحدود السورية؟
1: محمد، ما يحدث ليس أن هناك تشكلا للتنظيم أو تنظما لشيء معين في الجنوب السوري من قبل سوريين مثلا يهاجمون القوات الإسرائيلية، إنما حالة من الهوس الأمن الإسرائيلي. يعني هذا ما ينعكس عليه الحال حقيقة في الجنوب السوري خلال اليومين الماضيين. قوات الجيش الإسرائيلي التي احتلت مناطق واسعة في ريف القنيطرة وصولا إلى حوض اليرموك في مناطق في ريف درعا وحتى قرى جبل الشيخ، أطلقت النار تحديدا في ريف القنيطرة، أطلقت النار نحو 3 مواطنين سوريين. اتضح في التحقيقات الأولية أن لا علاقة لهم شيء، يعني ليسوا لا بحوزتهم أسلحة ولا كانوا يخططون،
0: ولم يشكلوا أي خطر مباشر على القوات الإسرائيلية،
1: ولم يشكلوا خطرا مباشرا. اقتربوا من ما تقول إسرائيل إنها، أو يعني ما تصفها إسرائيل بالنقاط العسكرية الثابتة في الحميدية تحديدا، وهي بالمناسبة بلدة تقع على بعد مئات الأمتار فقط عن خط فض الاشتباك. كان الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيا سوريا. الرواية الإسرائيلية الأولية التي خرجت تحدثت عن شخص اقترب، وصفته بأنه فلسطيني سوري من دمشق وكأنه منفصل عن تلك المنطقة، اقترب من نقطة عسكرية وكان يتسلق ساترا ترابيا. اتضح من رواية أهالي الحميدية أولا أن هذا الشخص ليس معزولا عن تلك المنطقة، شقيقته وأهله يعيشون في تلك المنطقة وكان في زيارة إليهم، وفي ساعات الليل اقترب من ساتر ترابي مقام في الطريق وليس بالقرب من القاعدة، على بعد عشرات الأمتار عن القاعدة، ومع ذلك أطلق عليه النار عن بعد عشرات الأمتار دون التأكد من إذا ما كان بحوزته شيء معين.

0: والحالة الثانية كانت يوم أمس حين أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار على شخصين يركبان دراجات نارية، وأيضا اتضح أنهما ضلا الطريق أو وصلا إلى منطقة قريبة من نقطة عسكرية دون قصد ذلك مسبقا. علينا أن نعرف أولا طبيعة المنطقة، يعني هناك هذه النقاط العسكرية موجودة في مناطق تقع في أواسط الطرق المنعزلة أصلا، بمعنى أن لا تواصل سكاني معين بين القرى والضياع السورية الموجودة في ريف القنيطرة. هناك عدد كبير من الضياع في كل منها، عشرات حتى مئات من الأشخاص لا أكثر من ذلك، ولا تتواصل جغرافيا بصورة مباشرة، ويأتي أحيانا أشخاص من خارج تلك المنطقة في زيارة، في زيارة أصدقاء أو أقارب أو حتى مجرد زيارة لتلك المناطق، وبالتالي المنطقة جغرافيا لا يكونون على اطلاع كامل بجغرافية طبعا المنطقة.
1: عبد القادر، كيف يتم الرد سوريا إن كان بشكل رسمي غير رسمي على كل ما يحدث، يعني استهداف للمواطنين، قتل، اعتقالات، كل هذا كيف يتم الرد عليه من قبل السلطات السورية؟
0: يعني البيان الأكثر إدانة كان يتعلق بمشروع إسرائيلي يسمى مشروع صوفا 53. هناك أيضا إدانة أردنية وإدانة تركية خلال اليومين الماضيين لهذا المشروع، وهو يقوم على حفر خنادق وإقامة سواتر ترابية تبعد مئات الأمتار عن خط صد الاشتباك، بمعنى أن إسرائيل تفرض ما يشبه الشريط الحدودي الجديد البديل لخط صد الاشتباك. هناك حفر لخنادق بعمق كبير تحت الأرض، إقامة سواتر ترابية على امتداد خط فض الاشتباك بعمق مئات الأمتار داخل الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل عقب 8 ديسمبر. هناك إدانة سورية، توجه للأمم المتحدة، وحديث عن أن الطرق الدبلوماسية هي الطرق التي يريد الجانب السوري اتخاذها، حديث عن أن المباحثات مع بقية الوسطاء مستمرة، مع سواء مع الأطراف الإقليمية كالأردن وتركيا بشكل أساسي، إضافة إلى الطرف الأكبر وهو الجانب الأمريكي بطبيعة الحال منخرط بهذا الأمر. لكن تقابل هذه الدبلوماسية محمد كما ذكرت بحالة من الهوس الأمني، يعني لو استمعنا إلى ما يقوله ضابط في الاحتياط لإحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية وهو يعمل داخل المنطقة الأمنية، يتحدث عن أن الجانب السوري يقول هم يختبرون الميدان، يرسلون أشخاصا وخلايا ويقومون بمختلف التحركات لمعرفة أين نتواجد وأين نتصرف، وهذا يذكر بالفترة التي سبقت 7 أكتوبر.
1: كالعادة يبحثون
0: أن يكون هناك تشكل لشيء طبعا. لا نتحدث عن تنظيمات مسلحة تشكلت،
1: يعني واضح بأنهم يبحثون عن سبب للاستمرار مثل هذه يعني الممارسات.
0: وحتى لو عدنا محمد إلى الحالات التي تشكلت فيها يعني نوع من العمليات المسلحة ضد الجيش الإسرائيلي في الجنوب السوري، لم تكن حالات هاجم فيها السوريون الجانب الإسرائيلي، كانت حالات توغل فيها الجيش الإسرائيلي إلى عمق الجنوب السوري في بيت جن على بعد أكثر من 10 كيلومترات، حدث اشتباك قبل عدة شهور في ريف درعا حين اقتربوا من بعض المناطق التي تشهد تجمعات سكانية للآلاف، مناطق ذات بلدات كبيرة أيضا كانت حدثت بعض الاشتباكات، لكن حتى اللحظة لم يتشكل لا تنظيميا ولا حتى فرديا حالات هجمت فيها مثلا قواعد إسرائيلية. بالتالي تعامل الجانب السوري الحالي محمد هو محاولة عدم التورط والانخراط في حرب، محاولة ربما انتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية، لأن ما يقوله الرئيس السوري أحمد الشرع هو أن إسرائيل وسوريا كانتا توصلتا إلى ما يقرب 90% من اتفاق تراجعت عنه إسرائيل في اللحظات الأخيرة، بالتالي يريد أن يحاول مجددا ربما مع حكومة إسرائيلية أخرى إن تغيرت.
1: نشكرك جزيل الشكر الزميل عبد القادر عبد الحليم على توضيح وتلخيص كذلك هذا المشهد تحديدا في الجنوب السوري، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن دكتور زكريا ملاحفجي المحلل السياسي والأمين العام للحركة الوطنية السورية. صباح الخير دكتور.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: يعني أولا كيف تفهمون كل هذه التحركات الإسرائيلية الأخيرة، ما الدوافع برأيك؟
2: يعني بالنسبة للتحركات التي لم تتوقف يعني بشكل رئيسي منذ سقوط الأسد، الاستهدافات المتتالية، حاولت إسرائيل أن تستهدف كل المخازن العسكرية، القدرات العسكرية الاستراتيجية، إضافة إلى توغلها في مناطق عديدة معروفة اللي هي جبل الشيخ والمنطقة العازلة وريفي القنيطرة وريف دمشق. طبعا اليوم هناك شيء

0: تم تشييعه. فالمسألة ما يعني عم تزداد تعقيد. إسرائيل لديها ربما تحديات داخلية تحاول أن تصرف النظر بهذا الموضوع. بنفس الوقت التصريح الذي يعني نتنياهو وحتى رئيس وزير الدفاع ورئيس الأركان عقد تصريح الشرع في الأمم المتحدة كان تهديدي، كان يعني استفزازي. الأمور تسير بهذا الاتجاه. الموقف في سواء الموقف السوري ولا حتى دول المنطقة هي تندد، ترفض هذا العمل. لكن يعني إلى أي مدى هذا التهديد ممكن يشكل ردع لإسرائيل؟ كلنا نعرف أنه هذه مسألة يعني التهديد والتنديد وحده غير كافي. واضح أنه إسرائيل ماشية بهذا الاتجاه. ربما لديها يعني ما يتعلق ب 7 أكتوبر تحاول أن تقوم بعمل ما أو شيء ما ترسله للداخل الإسرائيلي، يعني ربما يعني في تفكر بهذا الموضوع. أيضا هناك تحدي بما يتعلق بالانتخابات، ونتنياهو يعني يذهب إلى مسائل أخرى بهذا الصدد. لكن المسألة خطيرة.
1: السؤال الذي يطرح هنا دكتور، ما هي الوسائل المتاحة الآن يعني في نهاية المطاف بيد الحكومة السورية الرئيس أحمد الشرع؟ هل هناك إمكانية لمنع كل ذلك، للوقوف أمام ذلك، لربما ردع إسرائيل على الأقل من مثل هذه يعني التحركات المستمرة؟
0: والله شوف، أعتقد كان في إمكانية أكبر ربما بعد سقوط الأسد. حاولت إسرائيل تسابق الزمن وتستهدف كل المخازن العسكرية بحيث لا يحصل هناك أي يعني حالة مقاومة أو دفاع عن الأراضي السورية. يعني اليوم خلينا نحكي بصراحة، بالنسبة للسلطة السورية الحالية والقدرات والإمكانات، إذا سكتت عن هذا الموضوع فيعني هذه مشكلة كبيرة جدا. وأيضا إن يعني ذهبت إلى مواجهة هي أيضا إشكال من نوع آخر. لكن بكل تأكيد الدفاع عن الأراضي السورية، عن الحدود السورية، منع هذا التوغل، وليس فقط بالتنديد والإطار السياسي والدبلوماسي، وإنما لابد من خطوات أخرى. بالنهاية كل الشرعة الدولية و يعني القرارات الدولية يعني تحكي على أنه من حق أي دولة أن تحمي حدودها السياسية الطبيعية. فهذا الاعتداء أن يعني يتم الصمت عنه يعني حقيقة هي مسألة كارثية حقيقية. هذا لابد من وضع حد لهذا الموضوع، أن لا تتطور المسائل بشكل يعني أكبر. ما بنعرف هل إسرائيل ستكتفي بهذا الأمر، هل يعني ولا هناك يعني أهداف وأفكار أخرى. لأنه خلال الفترة الماضية كان واضح أنه إسرائيل عم تحاول التوغل في مناطق بريف القنيطرة، ريف دمشق، ربما تريد الوصول إلى السويداء، لا أدري. لكن هذا التمدد يعني بدبيب كدبيب النمل بشكل هادئ مستمر، هذا مسألة خطيرة وحساسة. أضف إلى دخول عربات آليات كل فترة إلى مناطق وقرى سورية ثم الانسحاب، وأحيانا التمركز في بعض المناطق. هذه أيضا مسائل يعني حساسة للغاية واستفزازية. وجرت أكثر من مرة يعني سواء اعتقال لشبان سوريين أو حتى مواجهة كانت مع مدنيين وسقط شهداء. فيعني هذه مسائل تحتاج اليوم وقفة جدية من السوريين ومن الدول العربية يعني تجاه ما يحصل في سوريا، لأن ما يحصل خطير جدا.
1: نريد أن أشكرك جزيل الشكر، طبعا سنتابع كل هذه التطورات الميدانية المتصاعدة. دكتور زكريا ملحفجي، المحلل السياسي والأمين العام للحركة الوطنية السورية، شكرا جزيلا لك. بعدنا إلى ختام هذا النهار، شكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث. في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج رياض فضل، في التصوير والإخراج والديجيتال علي النصار، جواد العمري وعلا حسن. وكل الشكر لكم ولكن على طيب المتابعة. دقائق وتلتقون الزميل عفاف شيني وغرفة الأخبار. إلى اللقاء.
2: تحلموا أريئلا من مفعل بايس تتصلكو؟
3: سلام لك.

0: מדברת הראלה ממפעל הפיס.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
2: את אמיתית?
1: אני אמיתית מאוד.
2: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
3: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבי. ממנוע אלבי על מהם דונה 18 עמה. אלמורהנת ימכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.
4: مستقبل الأولاد بنبنى منهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر ابدأ بتعلم مهنة المستقبل المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات تعليم مجاني سفر مجاني وبالتخرج شهادتين شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية اتصلوا على 04-66-11-111 مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر كسال وأم الفحم
5: احسن شلخت تصفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين
6: مهم يكون تطبيق مريح
7: وبالعربي
6: ويكون حدا احكي معاه وقت الحاجة
7: حساب بنك جديد ببلش بالاشياء المهمة الكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب واللي بيفتحوا حساب في اي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة او منحة مالية بقيمة 1500 شيكل للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 او ادخلوا الى موقع لقومي لقومي بس رقم واحد بيقدر منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي الى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذة

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. دعت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية لاجتماع طارئ اليوم في مجلس طوبة الزنجرية لبحث قضية المحاضر في جامعة باريلان المتهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات جماعية تستهدف المواطنين العرب. وبحسب لائحة الاتهام، شمل المخطط قتل مئات العرب بهدف بث الرعب ودفعهم إلى الهجرة من خلال تشكيل خلايا مسلحة لتنفيذ عمليات قتل جماعي. في حديثه لراديو الناس قال رئيس لجنة المتابعة العليا دكتور جمال زحالقة إن القضية ليست فردية، معتبرا أن المخطط نشأ في مناخ سياسي تتصاعد فيه دعوات للترانسفير والتحريض على المواطنين العرب ونزع الشرعية عن وجودهم وحقوقهم.
1: يكون هناك رأي يقول، ونحن نسمع طول الوقت، أنه يجب أن يكون هناك فرق تابعة للشرطة لحماية الناس وأمور من هذا القبيل، ونرفض ذلك رفضا قاطعا. نحن لا نريد أن يكون هناك انتشار الأسلحة مرخصة أو غير مرخصة. من المتوقع أن تأتي الشرطة وتقول أوكي، يعني سيتكون هناك فرق تابعة للشرطة في القرى العربية. هذا الموضوع مطروح ربما في إطار خدمة مدنية واستغلال القضية لربطنا بالأمن الإسرائيلي، هذا أمر مرفوض. لكن نحن يعني علينا أن نضغط باتجاه أن نراقب ونتابع، وأن يكون هناك لجان شعبية منظمة حتى يعني لا تكون الأمور سايبة في أي بلد، أن يكون هناك تصدي لأعمال من هذا النوع. نضالنا نضال سياسي، وعلينا أن نواجه الموضوع سياسيا وجماهيريا، توجه للسفارات الأجنبية في البلاد للتحذير نوع من الإسرائيل، يعني ما بتنفرج فينا بالعتمي. إحنا قضيتنا مطروحة، ولهذا السبب سيكون هناك توجه إلى السفارات، ربما اجتماع أو رسالة سنقرر اليوم.
0: وفي السياق ذاته، أفادت التقارير بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك امتنع عن تولي التحقيق مع المحاضر رغم اتهامه بالتخطيط لهجمات واسعة تستهدف المواطنين العرب. وبحسب التقارير، اكتفى الشباك بإجراء استيضاح قصير معه قبل إحالة القضية إلى الشرطة، رغم أن التحقيق في قضايا ما يعرف بالإرهاب اليهودي يقع ضمن اختصاص الجهاز. في حديثه لراديو ناس قال دفير كاريف الضابط السابق في جهاز الأمن العام الشباك، قال إن قرار الجهاز مستهجن في ظل إشارات تفيد بأن المتهم درس في جامعة باريلان خلال الفترة ذاتها التي تبلورت فيها مجموعات إرهابية أخرى بينها مجموعة إيغال أمير.

0: להבין מי החליט החלטה כזאת הזויה ולא נכונה. צריך פה לעשות חקירת שבק עמוקה ויסודית. אין לי את המחשבים של השבק כרגע, אבל יש לי גוגל ויש לי בינה מלאכותית. אני מצאתי תוך 10 דקות עובדה מאוד מעניינת. הבחור הזה ששמו עומד להיות מפורסם היום ומחר, עשה את התואר שלו באוניברסיטת בר אילן בשנים 92-95. בשנים 92-95 חבורת יגאל עמיר התאבטה, התגבשה והתחילה להקצין באוניברסיטת בר אילן. האם הוא היה חלק מהחבורה? האם יש קשר? האם הוא היה קשור לאנשים? האם הוא כשפנה עכשיו והציע לאנשים זה אותם אנשים? יש פה שאלות. עכשיו, אם הוא במשך שנה וחצי חיפש אנשים, למי הוא פנה? למה הוא פנה דווקא אליהם? מה הם ענו לו? למה הם לא דיווחו את זה לרשויות? יש פה כל כך הרבה שאלות. חקירת יגאל חקירה שלא הייתה צריכה להימשך 5 שבועות, והיא חייבת להיות בשבק.
1: قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادين أطلق القائمة المشتركة أمس في تل أبيب حملتها الانتخابية باللغة العبرية والموجهة إلى المجتمع اليهودي، شكل انطلاقة متميزة وقوية وسط اهتمام إعلامي واسع. في حديثه لراديو ناس قال أبو شحادين: استطلاعات الرأي تشير إلى نتائج قوية للقائمة المشتركة ووزن نوعي متميز للصوت العربي في الانتخابات المقبلة.
2: دي هي كانت أفضل انطلاقة لحملة انتخابية بالعبري وللجمهور الإسرائيلي منذ أن يعني بدأت أشارك بمثل يعني أنا لا أذكر مثل هذا الحضور لا من ناحية الجمهور ولا من ناحية الإعلام واهتمام إعلامي كبير جدا بالقائمة المشتركة. الواضح أن الجميع يقرأ الأرقام والواضح أن الجميع يرى أن المشتركة ستكون العامل الأهم في هذه الانتخابات، بأن للصوت العربي سيكون وزن نوعي استراتيجي والأمر يعني إحنا أقلية، ولكن هذا الشرخ العمودي وهذا الانقسام اللي موجود وعدم قدرة أي من الأطراف إنه يوصل ل61 هو اللي عامل وزن يعني نوعي أكبر بكتير من حجم نقاط أقلية، وعلينا أن نبني على هذا الموضوع. هاي فرصة تاريخية لإلنا كمجتمع إنه أولا نمنح حكومة المجرمين من العودة إلى الحكم مرة أخرى، وثانيا إنه يكون في إلنا وزن نوعي سياسي نستطيع من خلاله كما وعدنا أهلنا وناسنا أن نبني شبكة أمان لمجتمع حقيقة ينزل.
1: عقدت مؤسسات وشخصيات عامة ودينية في يافا وخارجها اجتماعا طارئا في عقاب الاعتداء الذي تعرض له الأب قسطنطين نصار لبحث سبل مواجهة الاعتداءات على رجال الدين المسيحيين، والتي نسب بعضها إلى جهات متطرفة وأخرى إلى عناصر من الشرطة. في حديثه لراديو ناس قال عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في يافا عمر سكسك، قال إن الاجتماع قرر الدعوة إلى مظاهرة قطرية ومتابعة القضية قضائيا وسياسيا.
3: كان اجتماع مثير يعني حسب اعتقادي، وتم النقاش مواضيع كثيرة، بالخلاصة وصلنا إلى عدة قرارات حسب اعتقادي بعد ما حكى الأب قسطنطين القصة كمان بالعرب وبالعبري. ففعلا كان شيء كتير كتير مؤثر يعني بأن رجل دين يتعرض لمثل هذه الإهانات. كانت هناك قرارات اللي العديد من الاقتراحات، اقتراح أن المظاهرة القطرية تكون في 16/10، هناك لجنة مصغرة تباشر إن شاء الله العمل والتشاور من أجل مع لجنة المتابعة من أجل إخراج هذا العمل لحيز التنفيذ. أيضا طلب أن نكتب رسالة لرئيس الدولة، يجب أن يدين بدور هذا الاعتداء البربري والمعايير المزدوجة التي تتعامل بها الشرطة والبلاد بشكل عام مع الأقلية العربية، ورفع دعوة قضائية عن طريق مؤسسات حقوقية محلية ودولية.
1: أصيب رجل في 50 من عمره بجروح خطيرة وفتى في 13 بجروح متوسطة جراء انفجار سيارة في مدينة القدس. وقالت الشرطة أن المصاب الرئيسي معروف لديه على خلفية جنائية، وإنها تحقق في شبهات محاولة اغتيال بواسطة عبوة ناسفة. هدمت القوات الإسرائيلية اليوم بناية سكنية في بلدة الطور بالقدس تتكون من 5 طوابق وتضم 10 شقق سكنية بحسب إعلام محافظة القدس. وأضاف المصدر أن السلطات سلمت السكان أمس اخطارا نهائيا بالهدم بعد سنوات من اخطارات الهدم وفرض غرامات ومخالفات مالية، فيما رفضت منحهم ترخيصا للبناء. أبلغ السفير البريطاني لدى إسرائيل سايمون والترز مسؤولين إسرائيليين بأن لندن سترد بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا إذا لم يتراجع وزير الخارجية جيدون سعر عن قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية. وجاء قرار سعر ردا على فرض بريطانيا الشهر الماضي عقوبات اقتصادية على المستوطنات في الضفة الغربية، ومن المقرر أن يدخل

0: إغلاق القنصلية وسحب البطاقات الدبلوماسية من موظفيها حيز التنفيذ يوم الخميس. أفادت مصادر إسرائيلية رسمية بأن عناصر من الشباك توجهوا إلى دبي للمشاركة في التحقيق مع مساعد الطيار العماني المتهم بمحاولة السيطرة على طائرة فلاي دبي. وفيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن إيران تقف وراء الحادثة، أكد نائبه جيدي فانس عدم وجود أدلة قاطعة حتى الآن تربط طهران بها. أفادت تقارير إسرائيلية بإصابة سوري واعتقال آخر بعد اقترابهما على متن دراجة نارية من موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة القنيطرة، مشيرة إلى أنهما لم يكونا مسلحين. يأتي ذلك بعد مقتل شاب سوري من ريف القنيطرة برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة الحمدية. وقالت مصادر سورية أنه مدني، فيما زعم الجيش أنه أطلق النار بعد الاشتباه بمحاولته الاقتراب من موقع عسكري. أفادت تقارير سعودية بعقد السعودية وتركيا وباكستان اجتماعا طارئا لبحث التطورات مع جماعة أنصار الله الحوثية وتنسيق الجهود الردع في مواجهة الهجمات على السعودية والأماكن المقدسة والجهات التي تقف خلفها. وفي اليمن نفى قيادي في جماعة أنصار الله الحوثية إعلان القوات الحكومية استعادة السيطرة على مدينة المخا ومناطق باب المندب والذباب، مؤكدا أنها لا تزال تحت سيطرة الجماعة. وكانت القوات الحكومية قد أعلنت سيطرتها على المخا غربية تعز بإسناد جوي عقب معارك قالت أنها أسفرت عن قتلى وجرحى وأسر عدد من عناصر الحوثيين. أحوال الطقس. يطرأ اليوم انخفاض ملموس لتصبح الأجواء أبرد من المعتاد بنحو 5 درجات مع احتمال هطول أمطار محلية خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية. ختام النشرة. تلتقون بعد قليل الزميلة عفاف شيني في غرفة الأخبار. في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير من مجد الشمس.
3: صباح الخير من كفر برة.
4: صباح الخير من قرية نحف.
5: صباح الخير من مدينة سخنين.
6: صباح الخير من مدينة شفعمر.
7: صباح الخير من مدينة طمرة.
8: يا صباح الخير من أهل يركا.
9: صباح الخير كوكب أبو الهيجر.
10: أحلى صباح الخير من قرية كابول.

وفاة شاب في 32 بنوبة قلبية مفاجئة تعيد ملف النوبات القلبية لدى الشباب إلى واجهة النقاش. ونقاش حول الذكاء الاصطناعي ينتقل من منع الأضرار إلى تحديد كلفة التطوير وحدود المخاطر المقبولة. دراسة جديدة تظهر ارتباط مهنة الوالدين ومستوى تعليمهما بتحصيل الأبناء، وتعيد فتح النقاش حول الفجوات التعليمية وتكافؤ الفرص بين الطلاب. وقبيل انطلاق موسم القطف، المزارعون يترقبون أثر الظروف المناخية على كميات الزيتون وجودته. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، الثلاثاء 6 أكتوبر تشرين الأول، ومن غرفة الأخبار في راديو الناس نرافقكم حتى 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمحطات. البداية ستكون مع هذا الملف وهذه

0: حادثة توفي الشاب أمين مهند ياسين من زيمر عن عمر 32 عاما إثر نوبة قلبية مفاجئة ألمت به، وأعلنت عائلة المرحوم أنه لم يكن يعاني من أمراض سابقة. طبعا ما حدث مع المرحوم أمين وهذه الوفاة المفاجئة تفتح مجددا هذه التساؤلات حول النوبات القلبية لدى الشباب. وبداية نتحدث لعم المرحوم أمين، ينضم إلينا الأستاذ معاذ ياسين. صباح الخير أستاذ معاذ، والله يرحم أمين ويصبركم.
1: صباح الخير،
0: أهلا فيك معنا تعزينا الحارة. بداية يعني للي ما تابع يمكن التفاصيل، نسمع منك شو معروف اليوم لدى العائلة، شو اللي صار تحديدا مع أمين، إذا بتقدر أنك تشاركنا بالتفاصيل.
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا مؤمنين بقضاء الله وقدره، ما إلا نقول إنا لله وإليه راجعون. والله يرحمه برحمة واسعة ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويعطينا الصبر على هالمصيبة. يعني الإشي اللي صار والله ما صعب يتقبله البني آدم، إشي صعب جدا، بالأخص واحد شاب زيه لا عنده سابق انذار لأي مرض اللي واجهه، ولا أعطى علامات إنه والله ما عافينا عنده يصير عنده نوبة قلبية. صباح يوم الأحد الساعة 3:30 فجرا يوصل خبر إنه عنده نوبة قلبية وفارق الحياة للأسف. جدا شيء صعب يتقبله البني آدم.
0: طبعا يعني أنت عم تحكي عن ساعات الفجر المبكرة، يعني العائلة انتبهت أنه ما صحي، شو صار تحديدا؟ يعني كيف أيضا أنتو كأعمامه القرايب كيف تلقيتوا الخبر؟ شو التفاصيل اللي حكولكوا إياها أهل البيت؟
1: الله يرحمه، هي اللي صحيت عليه زوجته جنبه قاعد يعني الظهر فيه صوت الروح الأخيرة. فكير صحيت عليه لكيته باخر رحالاته، اتصلت بالإسعاف لحد ما جاء الإسعاف والأهل والقرايب. فالإشي للأسف يعني بكال بارك الحياة، حاولوا الإحياء ولكن للأسف يعني ما وصل المستشفى إلا هو يعني عنده الوريد الرئيسي شريان مسدد 100% تقريبا. حاولوا سنتور وعملوا له سنتور بس للأسف بعد ساعة زمن فارق الحياة.
0: مع الأسف الله يرحمه. والعائلة يعني ذكرت أنه لم يكن يعاني من أمراض سابقة، وأنت شددت على هذا الجانب، ولا اشتكى بالفترة الأخيرة من أي شيء؟ كيف سمعته من الأهل من الناس اللي عايشي معه أستاذ معاذ؟
1: لا هو يعني هو صاحبنا أخوي، بس هو ابني الحمد لله، يعني احنا عائلة متماسكة الحمد لله، يعني كل يوم نشوف بعض وما منفارق بعض، ولا عنده لا سابق انذار ولا من قبل ولا بعد. يعني للأسف يعني الإشي ما هذا اللي بيخلي الواحد مش صعب عليه يتقبل الأمور. يعني الشاب بأول حياته ما عمره ما شك من إشي وصار الإشي، فهذا الوجع الأساسي.
0: الله يصبر قلوبكم أستاذ معاذ. يعني عم بتقول شاب بأول حياته، يمكن للي يعني مع الأسف عرف أمين فقط من خلال تفاصيل هذه الحادثة، شو بتحب تحكي لنا عنه؟ شو كان يعمل بحياته؟ شو كانت طموحاته؟ كيف بتحب الناس إنها تتعرف عليه؟ يعني مع الأسف اليوم هو فارق الحياة، ولكن أي جوانب عن أمين بتحب إنك تحكي عنه؟
1: أمين الله يرحمه، يعني ما هو ربنا تعالى حب عبد حبب العبد الخلق فيه، هو يعني من تجمع الناس ومن حضور الناس ومن تعز الناس ومن محبة الناس اللي احنا قاعدين بنواجهها بالأيام اللي مر علينا. فبستعرف قديش هو أمين، بسم الله ما شاء الله عنه، شاب خلوق خدوم، عمره ما أجب حدا ولا ضر حدا، بحب الجميع والكل بحبه، وكل من عرفه وعامله بعرف كديش أمين يعني شاب صعب لك يديه. الله يرحمه الله يرحمه. فهي الحمد لله رب العالمين، هاي أكبر شهادة له، وهو راح عند ربه راضي ومرضي إن شاء الله.
0: كان يدرس يشتغل بمهنة معينة
1: أمين الله رب العالمين، وتعلم مدعي محاشير ومعه طوار وكل شيء، ولكن احنا بمجالنا صار يشتغل مع العيلة على شاحنة.
0: الله يرحم أمين ويصبركم أستاذ معاذ. أنا يعني بدي أشكرك رغم أنه عم تمر عليك ساعات وأيام صعبة أنك شاركتنا بهاي التفاصيل. شكرا جزيلا لك. إذن استمعنا من الأستاذ معاذ ياسين وهو عم المرحوم الشاب أمين، ما كان يعاني من أمراض سابقة، ويعني الوالدة شعرت في ساعات الفجر المبكرة أنه يعني حالته ربما عم بتمر حالته صحية وعم بمر بأزمة، ومع الأسف لم يعني ينجح الأطباء في إنقاذ حياته على ما يبدو. فعليا الحديث عن نوبة قلبية حادة، ويعني وفاة شاب في الثلاثينيات من عمره بصورة مفاجئة كما ذكرنا تفتح مجددا أسئلة تقلق البعض، خصوصا لما ما بيكون معروف عن وجود مرض سابق. نتحدث الآن عن زاوية طبية وما الذي قد يقف خلف حالات الوفاة القلبية المفاجئة لدى الشباب. ينضم إلي أخصائي أمراض القلب واضطرابات القلب في مستشفى زيف دكتور موسى ساعد. دكتور موسى صباح الخير.
2: صباح النور لك، صباح النور لجميع المستمعين.
0: أهلا فيك. يعني في السنوات الأخيرة هيك كثرت العناوين اللي تتحدث عن هاي الحوادث، وفاة يعني من أبناء الفئات العمرية الشابة جراء النوبات القلبية. خلينا نسألك بداية، لما ما بيكون في بالخلفية أو بالريكورد الطبي أي إنذار مسبق، شو اللي بيصير دكتور؟ يعني من ناحيتكم كأخصائيين في أمراض القلب واضطرابات القلب، شو بيكون سبب هاي النوبة؟
2: أولا الله يرحمه الشاب، الصبر للعائلة. بالنسبة لهذا الموضوع بحب أقول إنه بشكل عام الموت القلب المفاجئ عند الشباب هو إشي اللي هو نادر جدا، وصعب جدا نقول إنه إحنا في إثبات لوجود ارتفاع حقيقي في معدلته على مستوى السكان كان عالميا ولا محليا يعني في السنوات الأخيرة. ممكن نقول إنه في السنوات الأخيرة خاصة خلال فترة الكورونا كان بعض المعطيات والدراسات اللي بتقول إنه ممكن كان في شوي زيادة في الموت المفاجئ، بس بالآخر ما كانش في إثبات على هذا الإشي. لما إحنا نتحدث عن الموت القلبي المفاجئ إحنا بشكل عام بنقسمه لقسمين، لأنه الأسباب طبعا بتختلف حسب الفئة العمرية. نحن بنقسمه للفئة العمرية الصغيرة بالسن، اللي خلينا نقول تقريبا لحد جيل 30-35 سنة، وهنا الأسباب عادة نادرة جدا بتكون مختلفة عن الكبار في السن. وهنا أكثر إحنا بنحكي عن أمراض القلب الوراثية، أمراض الاضطرابات.
0: دكتور موسى، طيب سنجدد الاتصال أو نعاود التواصل مجددا مع دكتور موسى ساعد. دكتور عم تسمعنا؟ دكتور موسى. طيب إذن سنعاود الاتصال مع دكتور موسى لنستكمل يعني الجانب الطبي وما الذي يحدث. وكما ذكرنا يعني كل عنوان من هذا القبيل أو كل حادثة تعيد هذه المخاوف إلى الواجهة. دكتور موسى قال إنه ما في إثبات إنه في فعليا ارتفاع ربما في النسب حتى عالميا بموضوع النوبات القلبية لدى الفئات الشابة الصغيرة أو اللي أعمار صغيرة، ولكن في السنوات الأخيرة يعني تحدثنا عن أكثر من حالة وحادثة انتهت بوفاة مفاجئة جراء نوبات قلبية. يعني سنتحدث أيضا عن أبرز عوامل الخطر لدى الشباب، بالذات أنه في حالة المرحوم أمين مهند ياسين مثل ما سمعنا أيضا من عمه قبل دقائق معاذ، شدد أنه ما كان في أي أمراض سابقة عانى منها المرحوم. نعود مجددا لدكتور موسى. دكتور تفضل، يعني أنت معنا على الهواء مجددا. كنت تحدث انه يعني ممكن يكون في اسباب مش معروفة، وكأنه سألنا تحديدا عن هاي النوبات اللي بتصير لما مش معروف لدى العائلة او الشخص انه عنده امراض سابقة.
2: بشكل عام زي ما حكيت بتكون هاي الامراض مربوطة في امراض وراثية، ومرات ممكن تكون بسبب اللي هو مش مربوط لامراض وراثية، ممكن يكون يعني حوادث مفاجئة مثل كيف حكيت تشنج الاوعية الدموية او جلطات في الدم، أو مرات بسميه تسلخ في الشرايين التاجية اللي هو الكورونري دايسكشن. بشكل عام الشباب لازم تنبه لأعراض اللي ممكن تصير قبل النوبة، مع أنه مرات ممكن النوبة تيجي بشكل فجائي، مثلا شعور في الغثيان أو فقدان الوعي خلال ممارسة الرياضة، أو حدوث أو شعور مثلا ألم في الصدر أو اضطرابات قلبية خلال ممارسة الرياضة. بشكل عام لما الشاب الصغير بشعر

0: بهاي الاوجاع وهاي السيمتومز، فحاليا هو المفروض يتوجه للعلاج الطبي، لانه ممكن مرات الفحوصات الطبيه الاوليه تكشف انه في مرض في عضله القلب، وممكن احنا نعالج الشيء ونمنع حدوث النوبات القلبيه.
1: طب دكتور موسى، تحديدا يعني للناس اللي مثل هاي الحوادث هيك بترجع وبتثير قلقها، وبفكر انه الخوف يعني شرعي في هذا السياق، عم نحكي على تفاصيل ممكن يعني تشعر بالقلق لانه في شاب في مقتبل العمر صغير السن ما عنده امراض سابقه. طب السؤال يعني شو المفروض طبيا انه ينعمل؟ يعني هل بتنصحوا الناس انه بين الحين والاخر حتى الشباب والشابات يروحوا يعملوا فحوصات معينه، فحوصات دوريه؟
0: أنا من هون بدي أوجه رسالة، اللي من ناحية ما بديش أسبب لخوف وقلق يعني زايد عند الناس، من ناحية ثانية بدي أنه الناس تنتبه وتأخذ بالحيطة والحذر. زي ما حكيت، النوبات القلبية في جيل صغير هي بشكل عام حدث اللي هو نادر جدا، بشكل عام الأسباب تبعه أسباب وراثية. خلينا نحكي عن الجيل اللي شوي أكبر، إحنا نحكي عن الفئة العمرية ما فوق جيل 30 إلى 35، هون النوبة القلبية الأسباب السبب الرئيسي تبعها هي أمراض الشرايين التاجية وأمراض تقلب الشرايين. وهون هاي النوبات القلبية وهاي الأمراض مربوطة بشكل مباشر في عوامل الخطورة، اللي منها الدخان، السمنة، ضغط الدم، الدهنيات، السكري، قلة الحركة وقلة الرياضة. وهنا بيكون دورنا أساسي في الوقاية عشان نمنع حدوث هاي الأمراض وهاي النوبات القلبية.
1: طب شو الخطوات الوقائية يعني شو اللي الناس تتبعها دكتور؟ وهل صحيح دكتور موسى أنه في فئات عمرية بصرف النظر عن تاريخ العائلة وإذا في حدا قريب من الدرجة الأولى على سبيل المثال لأصيب بنوبات قلبية، أنه في فئات عمرية تعتبر يعني هي هيك تحت دائرة الخطر أو في دائرة الخطر أكثر، لأنه كتير مرات يجري الحديث عن ما فوق 40؟
0: صحيح، زي ما حكيت أنا النوبات القلبية نتيجة للجلطات القلبية بسبب الأمراض شرايين القلب بشكل عام الفئة العمرية ما فوق جيل، خلينا نقول ما فوق جيل 35 فما فوق، كل ما طلعنا طبعا في العمر كل ما زادت نسبة هاي الأمراض وخطورتها. اليوم احنا عم نشهد هذا الاشي اللي كمان أنا بدي أحكي عليه، عم نشهد في السنوات الأخيرة إنه هاي الأمراض كمان والجلطات عم بتصيب يعني بعض الأشخاص اللي صغار في السن. يعني اليوم النوبات القلبية بسبب الأمراض الأوعية الدموية بطلت هي حكر على الكبار في العمر، بالعكس صرنا اليوم نشوف شاب في 40 من عمره ومرات حتى في 30 من عمره اللي عم بيجي على قسم العناية المكثفة وللقسطرة مع نوبة قلبية كيف ليف بسبب انسداد في الشرايين التاجية. السبب لذلك طبعا هو تسارع في عملية التصلب الشرايين اللي احنا بنسميه الأثيروسكلوروزيس، اللي هو عملية ترسبات الدهنيات والكوليسترول بقلب الشرايين، اللي عم بتصير اليوم في بعض الفئات العمرية أسرع بسنوات أو مرات حتى بعقود مما هو عليه بشكل عام عند بني آدم طبيعي. مشان هيك هاي الأمراض بتبلش تبين في أجيال اللي هي أصغر. وهنا أهم عامل، يعني في دراسة بحثت حتى الشباب في سنوات العشرين من عمرهن اللي كان عندهن نوبة قلبية بسبب جلطات في الأوعية الدموية، ولقوا أنه أكثر العوامل الخطورة اللي موجودة في هاي الفئة العمرية هي التدخين، وبالإضافة إلى ذلك أمراض الأيض، السمنة، الدهنيات، السكري وقلة الحركة.
1: وهون بيجي كمان دور يعني الفحوصات الدورية الوقائية مثل ما ذكرنا دكتور موسى. بهمني أسألك قبل الختام، وطبعا قبل ما نسمع توصياتك، كتير مرات بنسمع كمان وكأنه يعني ساعات أو مرات دقائق قبل يعني ما شخص يغيب عن الوعي أو يصير في تشخيص إنه عم بمرق بنوبة قلبية، بيكون في أعراض اللي مرات في ناس بتتجاهلها بالذات إذا هي صغيرة بالعمر، يعني ألم في الصدر، ضيق في النفس، ممكن شخص بفكر حاله تعبان، مرهق من الشغل، من مجهود جسدي. أبرز هاي العوارض أو الأعراض دكتور موسى؟
0: كيف حكيت مسبقا، خاصة عند الفئة العمرية الصغيرة في السن، إحنا منحس خاصة خلال جهد رياضي إنه مثلا فقدنا الوعي أو كان في يعني ممكن حسينا حالنا انه بد

0: نفقد الوعي او حسينا الم في الصدر، ضيق في الصدر، ضيقه نفس اللي هو يعني فوق عن العادي، او مرات ممكن خلال ممارسه الرياضه اضطرابات في القلب، خربطه في القلب، ساعتها انا بنصح انه نتوجه ونفحص الموضوع، لانه ممكن المرات يكون هذا سابق انذار لمشكله قلبيه اكبر.
1: توصية دكتور موسى اللي بتحب أن توصل اليوم لكل من يستمع إلينا في هذا الصباح، يعني بما يتعلق بهذا الموضوع وبعيدا عن الخوف زي ما قلنا أو هيك الدخول بحالة خوف مش مبرر، شو توصيتك اليوم كطبيب مختص في أمراض القلب؟
0: أكيد أول شغلة أنا بوجهها للشباب، انتبهوا لجسمكم، انتبهوا للحالات اللي بتحسوها وما تتجاهلوهاش، توجهوا طبعا للعناية الطبية. وللفئة العمرية طبعا للشباب والأكبر في العمر، الوقاية هي خير من قنطار علاج. انتبهوا لصحتكم، ممارسة الرياضة طبعا، نظام حياة صحي، ابتعدوا عن التدخين، علاج السمنة، السكري، ضغط الدم هو الحل الأنسب لمنع الحوادث، وإحنا بدنا نمنع الحوادث قبل حصولها.
1: والصحة والسلامة للجميع. جزيل الشكر دكتور موسى سعد على يعني هذه التفاصيل الطبية وكذلك أيضا التوصيات. أخصائي أمراض القلب والاضطرابات القلبية في مستشفى زيف دكتور موسى سعد، شكرا جزيلا، صباح الخير. من هذا الملف نخرج إلى فاصل، ومن بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الأولى.
2: إذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
4: نزار كلينيك،
5: بشرتك تستاهل الأفضل.
6: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر يسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم. سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
7: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: 32 دقيقة بعد 9 من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار، ومباشرة للوقوف على آخر التطورات ينضم إلي هنا في الاستوديو مدير الأخبار في راديو الناس الزميل الصحفي محمد مجادلي. صباح الخير يا محمد.
1: صباح النور، أهلا عفاف، شكرا على القهوة، بضيفوا قهوة بالاستوديو عند عفاف.
0: في قانون حديدي أنه لما أنا أفوت على الاستوديو كمان ده هيك يعني يحنوا علي الزملاء ويزودوني بقهوة.
1: ما يالك، أنا مش مدلل هيك في راديو الناس.
0: مع أنك جاي بكير اليوم وكمان

0: بدون سنة إن شاء الله ترجع من أجازتها بالسلامة.
1: يلا إن شاء الله. وكمان زميلنا. طبعا بدنا نوجه تحية ونقول الحمد لله على السلامة لزميلنا وديع عواودي, ونتمنى أنه يعني يقوم مشافى معافى طبعا إثر هاي الوعكة الصحية التي ألمت به, ونطمن الجميع أنه هو بخير والحمد
0: الكل
1: لله.
0: الكل عم بسألنا على أبو محمود
1: ويتعافى رويدا رويدا, بس هو بخير والحمد لله
0: إن شاء الله يا رب. ألف حمد لله على سلامته للزميل وديع عواودي. محمد خلينا نبلش بداية, إحنا على بعد 3 أسابيع من الانتخابات, خلينا نبلش بعمخة شو اللي عم بيصير في الحزب, وهل فعليا يعني تذهب الأمور باتجاه إقصاء المدعو يوسف حداد؟
1: شوفي هاي امبارح في قناة 14 في مذيع بيقول له هذا مش عمخة إسرائيل, عمخة فلسطين صار اسم الحزب. دعينا نرتب الأوراق لمن لم يتابع أو تابع بشكل جزئي كل ما كان قد حدث في الآونة الأخيرة. طبعا هذا حزب عمخة إسرائيل بقيادة عوفر فينتر ويوسف حداد, حزب مثير للجدل أولا لأن هناك من يتساءل هل سيجتاز نسبة الحسم, نعم أم لا, واجتياز هذا الحزب لنسبة الحسم هو رافعة مهمة لنتنياهو ولمعسكر اليمين, حتى وإن كان يعني على الأقل ليس متفقا كثيرا مع نتنياهو أو يظهر هكذا, ولكن عوفر فينتر واضح ومفهوم وقال بشكل واضح بأنه يعني سيوصي على نتنياهو وسيجلس مع نتنياهو لتشكيل الحكومة. هذا من جانب. من جانب آخر يعني هذا الحزب عفاف يحمل كل سمات وصفات العنصرية ضد العرب. خطة هذا الحزب هي تهجير أهل قطاع غزة. خطة هذا الحزب هي العنصرية العلنية بالشخصيات بالأسماء بالمبررات بالبرنامج السياسي. كل شيء يتحدث فيه هذا الحزب هو عنصري بالكامل ضد المواطنين العرب, وأبرز وأهم من ذلك وهو يعني هذه الشخصية القميئة التي تسمى يوسف حداد في المقعد الثاني كمرشح لدى هذا الحزب. الآن ما الذي حدث؟ يعني نحن كصحفيين نقوم بواجبنا أنه يعني أي سياسي يترشح جديد على الساحة السياسية, وحداد هذا يعني جديد على الساحة السياسية, كل حياتنا بنشوفه يعني فقط يهرج على وسائل الإعلام الآن يريد أن ينتقل بتهريجه إلى الكنيسة.
0: إلى الكنيسة.
1: فطبعا يعني أنا من
0: بتهريجه وخطابه
1: طبعا, فأنا من منطلق يعني عملي كصحفي قمت بإظهار حقيقته لجمهور ناخبيه, لأنه لمن يتوجه هو لليمين واليمين الاستيطاني واليمين المتطرف الذي يرفض حل الدولتين يشجع الاستيطان, معروف ما هو برنامج اليمين, معروف ما هو برنامج عوفر فينتر. أن يوسف حداد في مرحلة من المراحل كان يعتقد أو مش يعتقد, ما هو هذه الشخصيات عفاف هي ليست شخصيات مبدئية, لا يوجد لديها بالفعل مبدأ حقيقي أيديولوجي, هي شخصيات تطفو على السطح. إذا غالبية المجتمع الإسرائيلي اليوم يؤيد الدولة الفلسطينية يؤيدون الدولة الفلسطينية لكي يعني يحظوا بالإعجاب, يحازوا على هذا الإعجاب عشان الناس تحط لهم لايكات يعني شبكات التواصل الاجتماعي. إذا المجتمع الإسرائيلي بغالبيته يؤيد تهجير الفلسطينيين يؤيدون تهجير الفلسطينيين. إذا المجتمع الإسرائيلي غدا يتحول من مجتمع يريد تهجير الفلسطينيين إلى مجتمع يريد السلام مع الفلسطينيين سيتحول هو أيضا من جديد إلى, فلذلك قمت بنشر بعض المقاطع له من
0: مقابلات أجراها
1: طبعا من مقابلات وسنوات سابقة. الأولى كانت على القناة العربية قبل 5 سنوات يقول فيها بأنه يؤيد حل الدولتين ويؤيد إقامة دولة فلسطينية, ويقول عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إخوتنا الفلسطينيين.
0: أيوة يا سبحان مغير الأحوال.
1: طبعا فنشرنا هذا المقطع يعني تفجرت وسائل الإعلام اليمينية ضده بأنه انظروا يعني طلع عربي كان مش كان يعني طلع طلع عربي مش قلنا لكم. والآن هناك كانت أصوات طبعا عنصرية تحذر دائما تحذر أنه يا جماعة الخير احذروا منها, هذا في نهاية المطاف يعني أصله بيرد كما يقال. فهذا المقطع أظهر بالفعل بأن الرجل لديه تصريحات متناقضة. طبعا احنا بنشد على ايدين يوسف حداد بنقول له نحييك على هذه التصريحات المهمة والجريئة والشجاعة, وندعوك الى الاستمرار بالدعوة لإقامة الدولة الفلسطينية ومخاطبة الفلسطينيين في الضفة الغربية بينهم اخوانك. طبعا ما اعتقدش انه في احد في لا في الضفة ولا في غزة ولا في اي مكان اخر
0: ولا في الداخل
1: يريد ان يقول بانه يعني اخوه, ولكن يعني هذه التصريحات مهمة ونشكره عليها. فطبعا يوسف حداد لأنه حبل الكذب قصير خرج وبعد ذلك بتصريح ويعني انتقد طبعا بأنني نشرت هذا المقطع, وقال يعني أنا غيرت رأيي, هذه التصريحات كانت قبل 5 سنوات قبل أحداث مايو أيار قبل ما يسمى بشمير حموت حارس الأسوار, وبعد أحداث مايو أيار اكتشفت العرب على حقيقتهم. أيوة. فغيرت رأيي من موضوع الدولة الفلسطينية. طيب ممتاز, مضت عدة ساعات ثم نشرت مقطع آخر وقمنا بالعثور عليه, ويوسف حداد بعد 2 شهر من أحداث مايو أيار

0: يؤيد من جديد إقامة الدولة الفلسطينية. فانتشر هذا المقطع كالنار في الهشيم وفي وسائل الإعلام الإسرائيلية وفي كل مكان في القنوات المتلفزة وفي شبكات التواصل لدى اليمين. وكشف يوسف حداد على حقيقته بأنه لم يغير رأيه ولن يغير رأيه، إنما هو مجرد شخصية انتهازية يبحث عن فرصة لكي يلقى ويحظى بالإعجاب ولكي يتملق للجمهور الإسرائيلي لا أكثر ولا
1: يعني هو الرأي والمبدأ زي الأقنعة، كل شوي بتحط واحد يعني مش مفهوم. شو يعني غيرت رأيي واكتشفت العرب على حقيقتهم؟
0: لا بعدين هذه قضية مبدئية، يعني
1: هو يا أنت
0: يعني بينغفير غير رأيه بآخر 5 سنين من موضوع الدولة الفلسطينية،
1: سموتريتش غير رأيه
0: من موضوع الدولة الفلسطينية، أو فيرفينتر غير، ما لا أعتقد يعني أنا غيرت رأيي بآخر 5 سنين.
1: أكيد لا.
0: في حدا غير رأيه بآخر 5 سنين من موضوع الدولة الفلسطينية؟ طبعا في عقاب هذا النشر الثاني يوسف حداد وعوفر فينتر وحزب عمخة إسرائيل بدأوا يشعرون بالحرج، لم يستطيعوا احتواء هذه الأزمة. الليكود دخل على الخط، سموتريتش دخل على الخط، بنغفير دخل على الخط، كل هؤلاء طبعا استغلوا الفرصة لكي يقوموا بتصفية يوسف حداد سياسيا طبعا، و يعني بدأوا يحاولون التبرير دون نجاح. بالأمس استطلاع القناة الإسرائيلية 11 أظهر بأن حزب عمخة إسرائيل لأول مرة منذ إعلان الحزب لا يجتاز نسبة الحسم. بالأمس أيضا رأينا في القناة 12 استطلاع يظهر بأن حزب عمخة إسرائيل بقيادة يوسف حداد وعوفر فينتر بعيدا عن اجتياز نسبة الحسم، يحصل على 1.5% تقريبا من مجمل الأصوات، ولذلك لا أمل له لربما بالعودة إلى
1: بدك تزيد لنا إياه على القائمة لما كنت تكتب لليبرمان وغانس إنه العرب رح يكونوا بالكنيسة وانت إلى غانس.
0: يجب أن أقول هنا عفاف أمرهام، يعني لكي لا نستعجل الأمور ونستبقها، ما زالت هناك قرابة 3 أسابيع للانتخابات، هذا زمن كافي لأي حزب لكي يصلح أو يرمم مما حدث، مع أنه يبدو صعبا جدا. الدليل على ذلك بأنه حتى حزب عمخة إسرائيل يعني بدأ يفهم بأنه يوسف حداد عبء عليه. بالأمس أصدروا يعني برنامجا وإعلانا بما يتعلق ب7 من أكتوبر ولجنة التحقيق الرسمية وهكذا، ووضعوا صورة قيادة الحزب. مين غايب عن الصورة؟
1: يوسف حداد
0: مش موجود. فيبدو أن عوفر فينتر بدأ يشعر بأن يوسف حداد يشكل عبئا أكثر ما يشكل مكسبا لهذا الحزب، ولذلك لربما سنرى بأنه يعني سيختفي رويدا رويدا من هذا الحزب. ولكن المؤكد عفاف هنا
1: احنا بس عشان نوضح مش قلقانين على مصير يوسف حداد السياسي هون، بدي لأنك افتتحت بهذا الموضوع كيف بيأثر في حال لم يجتز.
0: صحيح تماما، وهذه النقطة الهامة، يعني مع عدم اجتياز حزب عمخة إسرائيل لنسبة الحسم، معسكر التغيير يزداد بمقعد واحد، المعسكر العام الذي يعارض نتنياهو يصل إلى 67 مقعدا، يعني أغلبية مريحة لإقصاء نتنياهو وعدم تشكيل الحكومة. ولذلك هذا خبر جيد لكل من يعارض نتنياهو ولا يريد لنتنياهو أن يشكل الحكومة القادمة. مصير يوسف حداد ومصير نتنياهو واحد في استطلاعات الرأي، ولذلك يعني هذه نقطة هامة. لكي نلخص هذه القضية، هناك نقطتان غاية في الأهمية عفاف. الأولى أنه لا يصح إلا الصحيح، يعني لكل من ينظرون إلى الواقع الذي نعيش فيه ويعتقدون بأنه التملق يعني يجلب نتيجة، وبأنك يعني تحاول تغير مواقفك، ويوم تطلع فيها فلسطيني ويوم تطلع فيها إسرائيلي، ويوم تريد أن ترضي هذا ويوم ترضي أن تريد ذاك، لابد يعني طبعا يمكن في كل منصة هناك طريقة للخطاب، في الإعلام العبري لربما قد تختلف الطريقة عن الإعلام العربي، هذا كله تمام، ولكن هذا تغيير الجلد لا يفلح، لا يفلح في أي مجتمع، لا في المجتمع الإسرائيلي ولا في المجتمع اليهودي.
1: وأكثر من هيك هقولك لا يحترم محمد
0: طبعاً.
1: حتى من أكثر الناس المتطرفة طبعاً. والناس اليمينية لا يحترم.
0: هذا سبب يعني بهذا سبب بأن كل هذه الشخصيات في لحظة كما يقال في لحظة الامتحان انقلبت عليه، لأنه من يعتقد بأن من يغير رأيه مرة، من يغير رأيه تجاه أبناء مجتمعه أبناء جلدته لا يمكن أن يحترم في أي مكان آخر. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية وهي الأهم باعتقادي، هناك من يدخلون السياسة بكرامة لكي يمثلوا مجتمعهم، لكي يعني يتماهوا مع قضايا أبناء جلدتهم، لكي يمثلوا قطاعات أخرى. وهناك من يعني يدخل السياسة لكي يمثل قضية ما. ابحثوا عن هؤلاء في السياسة بغض النظر عربا يهودا، في عرب يعني مواقفهم أخلاقية، في يهود مواقفهم أخلاقية، في وهناك في الأحزاب العربية منهم يهود أيضا، يعني القضية ليست عنصرية، ليست فئوية، ليست طائفية. الأهم هو أن كل من يدخل إلى السياسة وكل من يدخل إلى المعترك الجماهيري هذا إذا لم يكن صادقا مع نفسه في البداية قبل أي

0: شيء آخر. إذا لم يكن يعرف ما هي الخطوط الحمراء، ما هي المبادئ التي من أجلها دخل، ما هي لماذا وجد، ما هو كنه وجود هذا الإنسان، إذا كان لا يعرف ذلك ويبحث دائما فقط عن استرضاء الآخرين، لابد لابد لابد إلا أن يصل إلى حافة الهوية. ورأينا ذلك مش بس مع يوسف حداد، مع آخرين.
1: ومين قدك بيعرف يا محمد؟ هنا طلع كل إشي بالحياة اختيار، وهناك من يختار أن يجلس في استوديوهات القنوات الإسرائيلية مثل حضرتك أستاذ محمد، ويجيب صوت أبناء مجتمعه، ومش بس هيك يواجه الأصوات العنصرية والمتطرفة، وهناك من يختار أن يكون يميني وراديكالي أكثر منهم،
0: هناك من يختار أن يحرض على أبناء مجتمعه عوضا عن أن يدافع عنهم.
1: صحيح محمد، قضية غاية في الخطورة، قضية أخرى من امبارح عم نتابعها بتفاصيلها. طيب أعطينا دقيقة بس على موضوع المحاضر الإرهابي من جامعة بار إيلان، متهم يعني التخطيط والتخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف مئات العرب، وأنت كان لك مقابلة غاية في الأهمية صباح اليوم.
0: طبعا يعني أولا يجب أن ننظر هنا إلى أن يعني البروفيسور، أن تكون بروفيسورا لا يعفيك من أن تكون متطرفا وإرهابيا. الدليل طبعا على ذلك هو حتى يعني مجزرة جولدشتين، طبيب الرجل هذا يجب أن ينقذ الحياة، قتل عشرات الأبرياء. ولذلك يجب أن نحذر، وأن نحذر بشكل كبير جدا، أولا نحن كمواطنين عرب أن نحذر من هذه الشخصيات. وأنا أريد في هذا الصباح يعني أن نهدئ من روع الناس، لأنه في ناس قلقة وخائفة. هذا المخطط العنصري الإرهابي كان يستهدف قتل مئات المواطنين في البلدات العربية واستهداف العرب، والحديث عن خلية من أكثر من 70 شخصا يقومون بهجمات متزامنة ومسلحين وتفجيرات وحتى قتل الأطفال والنساء. من يقرأ التفاصيل ولائحة الاتهام عفاف يشعر بالقشعريرة، يعني بالفعل مجزرة. يعني نحن وقفنا أمام هجمات 7 أكتوبر وانتقدنا بكل يعني صلابة وبكل أخلاق خطف النساء والأطفال والأبرياء وما إلى ذلك. فكم بالحري عندما نرى ذلك مكتوبا كمخطط يعني أنه سيمارس بحقنا نحن كمواطنين عرب. فلذلك يعني يجب النظر إلى هذا الموضوع بحساسية مفرطة وبالغة، ولكن بدناش يعني نشعر بحالة من الهلع. في نهاية المطاف تم اعتقال هذا الشخص، تم وقف هذا المخطط. الواجب الآن هو النظر في اتجاهين، أولا جهاز الشباك الأمن العام بقيادة دافيد زيني الذي أبعد نفسه عن هذا التحقيق، هذا أمر خطير جدا. يجب على القيادة العربية أن تلاحق جهاز الشباك، أن تجبره على أن يدخل لهذا التحقيق، مش بس أن يعتقل شخص واحد. يعني تخيل عفاف لو في مواطن عربي، بروفيسور ولا مش بروفيسور، كتب خطة لتجنيد 70 عربيا لمهاجمة عشرات البلدات العربية لقتل مئات اليهود، كان مش بس اعتقلوه، كانوا اعتقلوا كل اللي عنده في السجل. أيوه. التليفون. أيوه. كل حدا حاكي معاه آخر 50 سنة. هل يعقل بأنه يتم اعتقال شخص واحد وتقديم لائحة اتهام ضده، لم يتم اعتقال أي شخص آخر، لم يتم التحقيق مع آخرين يعني بشكل واضح؟ واضح بأن جهاز الشباك لا يريد أن يعني يجعل من هذه القضية لها حجم، على الرغم من أنها خطيرة. الأمر الآخر، القيادة العربية ولجنة المتابعة تجتمع اليوم في بلدة طوبة الزنقرية، لأنها هي كانت على فكرة من ضمن البلدات المخطط لأن تهاجم، لبحث ما يمكن القيام به. يجب على القيادة العربية أن تبدأ بالتفكير بطريقة استراتيجية. المجتمع العربي يعني موضوع التقاعس والتخاذل من الشرطة هذا صار مفهوم، ولكن هناك سلطات دولة تخلت عن دورها، مش انه يعني تقصر في دورها، تخلت عن هذا الدور في داخل البلدات العربية. لا تريد ان تحمي المواطنين العرب، لا تريد ان تقوم بفرض خدمات، لا تريد اي شيء. يجب ان نبدأ بالتفكير بمسار، بديش اقول بديل، لأن في نهاية المطاف لا يمكن أن تصنع دولة في داخل الدولة، هذا أيضا يمكن أن يؤدي إلى كوارث. ما بدناش إحنا برضو شبابنا يحسوا أن القانون بإيدهم، بكرة يصير يجمعوا سلاح ويعملوا يعني أمور
1: حماية لنفس
0: طبعا أنفسهم. هذا ممنوع ويجب أن نعارضه، ولكن على الأقل أن يكون هناك مسار مكمل، مش بديل، مكمل. في المواقع التي تختفي فيها الدولة يجب أن يكون لنا خطة، يجب أن يكون للمجتمع العربي خطة، يجب أن يكون للقيادة العربية خطة. هذا امتحان هام حقيقي لكل الأحزاب العربية، لكل الجهات العربية، يجب أن تجتمع وتبدأ على الأقل بالتفكير في هذا الاتجاه.
1: ونحن سنتابع لجنة المتابعة تعقد هذه الجلسة أو هذا الاجتماع الطارئ على 2:30 PM اليوم في طوبة الزنقرية. جزيل الشكر لك الزميل محمد مجدلي، مدير الأخبار في راديو الناس، شكرا جزيلا. يلا إلى فاصل ومن بعده نعود وملف آخر في إطار الساعة الأولى من غرفة الأخبار.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق. من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى السميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
3: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني. خمسون دقيقة بعد التاسعة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار. ومجددا إلى هذا الموضوع، يعني نتابع كل هذه التصريحات المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتطور. وأسبوع الماضي أيضا كنا قد تحدثنا عن كل هذه المخاوف من أن يعني تخرج هذه التقنيات عن السيطرة. الجديد في الموضوع أنه الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي سام ألتمان قال أن العالم سيضطر إلى تقبل وقوع بعض الأضرار مقابل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، رافضا الدعوات إلى وقف التطوير حتى ضمان منع جميع المخاطر. دكتور هشام عبد الحليم الباحث ومدير منتجات في مجال الذكاء الاصطناعي ينضم إلينا. دكتور هشام صباح الخير.
1: صباح الورد أنتاب، صباح الخير للمستمعات والمستمعين.
0: يعني إحنا عم نتابع في تطورات هذا الموضوع، ويعني عندما يقول رئيس واحد من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي دكتور هشام إنه لازم نتقبل وقوع بعض الأضرار مقابل فوائد التقنية، قديش واقعي هذا الطرح وفعليا نقدر نقول وكأنه لا مفر منه، ولا إنه يعني في نقل مسؤولية المخاطر إلى جهات أخرى؟
1: برأيي تقبل يعني جزء من المخاطر ممكن يكون تقني في الآخر، ولكن تحويل هذا الشيء لدعوة عامة لتقبل أضرار الذكاء يحتاج يعني لمساعدة جدية، لأنه حسب كيف ما أنتمان بيقول أنه يرفض المخاطر الكارثية تعني والهيك، بس بشوف أنه فوائد يعني تبرر تحمل هاي الأضرار. السؤال الأخلاقي، إذا نحكي على الأخلاقيات شوي هون، يعني مين بحدد الضرر المقبول ومين بتفاق منه؟ وزي ما حكيت، هل هذا الإشي هو جزء من أنه بيكونوا شفافيين وبيقولوا عشان العالم والإنسانية تتطور إحنا مجبورين نتقبل جزء من المخاطر هاي، ولكن من جهة تانية هل إني عم بحطوا مسؤولية على المستخدم، أو بقول لك إنه هذا الشيء لا مفر منه؟ فمين بيستفيد من الموضوع؟ هل الشركات المستخدمين بيستفيدوا من زيادة الإنتاجية بينما يتقبل الآخرين الأضرار اللي ممكن تكون؟ سؤال واقعي ولكن مش سهل جوابه، ولا شك إنه يعني بالآخر إحنا عم نحكي على تصريح سام ألتمان اللي هو من مدير تنفيذي لأكبر شركة الذكاء الصناعي، هذا نقاش مهم ينفتح.
0: طب دكتور، أنت يعني في سياق الشرح كمان طرحت سؤال اللي هو السؤال الجوهري في هذا الموضوع، يعني وين بنتهي مفهوم المخاطر المقبولة كما وصفت، وبيبدأ الضرر اللي يعني لا يجوز تبريره تحت عنوان أنه في تطور بتقنيات الذكاء الاصطناعي؟ مين بده يحط هذا الحد الفاصل؟
1: يعني الجواب السريع المفروض يكون انه يعني الحكومات تحط هذا الشيء، بس انا كباحث يعني في

0: الشركات بتقول يعني هنا هون بتيجي طبعا مسؤوليه الشركات يعني كيفاش تطلب من المستخدم انك تكون حذر بينما انت لازم تصمم المنتج تبعك انه يشجعوا على الاعتماد عليه في كل شيء. اذا كانت الشركه تعرف ان نظامها ممكن يؤدي لخطر معين في سياق حساس فمن مسؤوليتها انها تقلل هذا الخطر في التصميم وفي التنفيذ، ولكن انها تختبر المنتج قبل اطلاقه طبعا. وكل هاي الاشياء احنا يعني حتى الحكومات اليوم او اي قانون موجود دولي اللي نفس المسؤوليه اللي تاخذه على اي منتج اللي هو مثل الذكاء الاصطناعي نفس الشيء لازم يكون الذكاء الاصطناعي واكثر، لانه الضرر اللي ممكن يصير بانظمه الذكاء الاصطناعي هو اكبر واسرع. فلذلك مشاركه المجتمع هنا اساسيه جدا، وتحديد مخاطر مقبول يجب ان تسمع كمان الشركات كمان الباحثين المستخدمين والدول اللي هي بالاخر يعني عندها امكانيه انها تفرض على الشركات هاي قوانين معينة اللي بالآخر
1: تيجي بتحمي الإنسانية تبعك. إحنا بسياقات أخرى لما بيكون يعني في شركة اللي عم بتطور منتج وبنفس الوقت بتستفيد منه اقتصاديا ومن انتشاره، بنحكي وكأنه في جسم ثاني لازم هو اللي يجري هاي الرقابة أو المراقبة. ولكن يعني في سياق عالم الذكاء الاصطناعي عم نحكي على وضع مختلف دكتور، كيف بفهم؟
0: يعني أنا بالآخر في النهاية أنا متفائل جدا بتنمية الذكاء الاصطناعي كباحث وكمدير منتجات بالمجال، لا شك إنه هذا الشيء اللي جدا رح يساعد الإنسانية. بس التفاعل هذا برضه كان بكيفية يعني تطويره واستخدامه، يعني ممكن إحنا نتقبل مخاطر محسوبة زي ما حكيت بشرط إنه يكون في جهد حقيقي لتقليلها وتوظيف على المستخدمين كمان وتحمل المسؤولية لما يصير فيه الضرر.
1: صحيح.
0: ما التقدم اللي بيستحق الدعم هو اللي يوسع قدرات الإنسان ويحمي الإنسانية يعني. ففي الشك إن إحنا اليوم يعني هذا إشي كتير مثير للاهتمام، والشركات المختلفة غير أوبن إيه آي بتسمعنا يعني عندها هذا التساؤل. وكل تكنولوجيا فاتت على هذا العالم بالأسر وصلت لوضع انه كان ممكن كان عندنا اجباري نتقبل جزء من المخاطر، ولكن هون احنا عم نحكي على تقنيه على تكنولوجيا جديده نسبيا وممكن تاثر على الميزانيه على اجيال كامله. وبالسنوات القريبه كل عالمنا يختلف ويبين مختلف جدا عن شو احنا بنعرفه وعن شو كيف كبرنا.
1: شو بنصف دقيقة دكتور هشام، شو المعيار او المؤشر اللي هيك المفروض يعني يراقب بالفترة المقبلة لحتى نعرف لوين الامور متجهة؟
0: بشكل عام
1: لأنه كنا قد تحدثنا عن موضوع انه في اصوات اللي قالت ابطاء تطور الذكاء الاصطناعي.
0: هذا بالآخر يعني الأصوات هي نفس الأصوات اللي عم تحكي عن المخاطر كمان، ولكن إحنا اللي لازم يعني نشوف عشان نشوف تحسن وتقدم إيجابي بالموضوع هذا لازم الدول بالآخر تصل لمرحلة إنها تحط قوانين واضحة، لازم الشركات تأخذ مسؤولية على حالها. إبطاء الذكاء الاصطناعي أو يعني الابتكار شوي صعب بالآخر، يعني ممكن يكون جزء يعني تحمل مسؤولية معين، ولكن احنا بدنا يعني من ناحية واقعية صعب هذا الشيء يصير. فلأسف احنا يعني نتأمل ان الشركات تأخذ مسؤولية، بس احنا كمان كمستخدمين لازم كمان نتأكد ان احنا عارفين كيف نستخدمه واحنا عارفين المخاطر الموجود.
1: نعم دكتور هشام عبد الحليم، جزيل الشكر لك على هذه التفاصيل، ونحن بطبيعة الحال نتابع في أي تطور يطرأ على هذه القضية وهذه المسألة. الباحث ومدير المنتجات في مجال الذكاء الاصطناعي، صباح الخير دكتور هشام عبد الحليم. إذن مع هذا الملف نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، نخرج إلى فاصل. على رأس الساعة يلقاكم الزميل خليل أديب وموجز على آخر الأخبار، بعد ذلك نعود ونواصل في ملفات ساعتنا الثانية، ابقوا معنا.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاد.
4: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات؟

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناسنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. دعت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية لاجتماع طارئ اليوم في طوبة الزنجرية لبحث قضية محاضر جامعة باريلان المتهم بالتخطيط لقتل مئات العرب عبر تشكيل خلايا مسلحة. في حديثه لراديو ناس قال رئيس لجنة المتابعة دكتور جمال زحلقة قال إن مواجهة مثل هذه المخططات تتطلب تنظيم اللجان الشعبية والتحرك سياسيا وجماهيريا، محذرا من طرح تشكيل مجموعات مسلحة تابعة للشرطة في البلدة العربية.
2: أن نضغط باتجاه أن نراقب ونتابع وأن يكون هناك لجان شعبية منظمة حتى يعني لا تكون الأمور سائبة في أي بلد أن يكون هناك تصدي لأعمال من هذا النوع. نضالنا نضال سياسي وعلينا أن نواجه الموضوع سياسيا وجماهيريا. توجه للسفارات الأجنبية في البلاد للتحذير نوع من الإسرائيل، يعني ما بتتنفرج فينا بالعتمة، إحنا قضيتنا مطروحة، ولهذا السبب سيكون هناك توجه إلى سفارات، ربما اجتماع أو رسالة سنقرر اليوم.
1: وفي السياق ذاته أفادت التقارير بأن الشباك امتنع عن تولي التحقيق مع المحاضر واكتفى باستجواب قصير قبل إحالة القضية للشرطة. في حديثه لراديو ناس قال الضابط السابق في الشباك دفير كاريف قال إن قرار الجهاز مستهجن، مشيرا إلى أن المتهم درس في جامعة باريلان خلال الفترة التي تبلورت فيها مجموعات إرهابية بينها مجموعة إيغال أمير.
3: אני לא מצליח להבין מי החליט החלטה כזאת הזויה ולא נכונה. צריך פה לעשות חקירת שבק עמוקה ויסודית. אין לי את המחשבים של השבק כרגע, אבל יש לי גוגל ויש לי בינה מלאכותית. אני מצאתי תוך 10 דקות עובדה מאוד מעניינת. הבחור הזה ששמו עומד להיות מפורסם היום ומחר, עשה את התואר שלו באוניברסיטת בר אילן בשנים 92-95. בשנים 92-95 חבורת יגאל עמיר התאבתה, התגבשה והתחילה להקצין באוניברסיטת בר אילן. האם הוא היה חלק מהחבורה? האם יש קשר? האם הוא היה קשור לאנשים? האם הוא כשפנה עכשיו
1: והציע לאנשים? قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادين أطلق القائمة المشتركة أمس في تل أبيب حملتها الانتخابية باللغة العبرية والموجهة إلى المجتمع اليهودي، شكل انطلاقة متميزة وقوية وسط اهتمام إعلامي واسع. في حديثه لراديو ناس قال أبو شحادين استطلاعات الرأي تشير إلى نتائج قوية للقائمة المشتركة ووزن نوعي متميز للصوت العربي في الانتخابات المقبلة.
4: باعتقادي هي كانت أفضل انطلاقة لحملة انتخابية بالعبري وللجمهور الإسرائيلي منذ أن يعني بدأت أشارك بمثل، يعني أنا لا أذكر مثل هذا الحضور لا من ناحية الجمهور ولا من ناحية الإعلام، واهتمام إعلامي كبير جدا بالقائمة المشتركة. الواضح أنه الجميع يقرأ الأرقام والواضح أن الجميع يرى أن المشتركة ستكون العامل الأهم في هذه الانتخابات، بأنه للصوت العربي سيكون وزن نوعي استراتيجي والأمر يعني إحنا أقلية، ولكن هذا الشرخ العمودي وهذا الانقسام اللي موجود وعدم قدرة أي من الأطراف أنه يوصل لواحد وستين هو اللي عامل وزن يعني نوعي أكبر بكتير من حجم نقاء أقلية، وعلينا أن نبني على هذا الموضوع. هاي فرصة تاريخية لإلنا كمجتمع أنه أولا نمنح حكومة المجرمين من العودة إلى الحكم مرة أخرى، وثانيا أنه يكون في إلنا وزن نوعي سياسي نستطيع

0: تحقق الشرطة في وفاة رجل بمدينة حيفا بعد استخدام عناصرها مسدس صعق كهربائي ضده إثر تلقي بلاغ حول إخلاله بالنظام العام الليلة الماضية. وتم نقل الرجل إلى مستشفى رمبم حيث أعلن عن وفاته، فيما قالت الشرطة أن ملابسات الواقعة أحيلت إلى الجهات المختصة لفحصها. أصيب رجل في 50 من عمره بجروح خطيرة وفتى في 13 بجروح متوسطة جراء انفجار سيارة في مدينة القدس. وقالت الشرطة أن المصاب الرئيسي معروف لديها على خلفية جنائية، وأنها تحقق في شبهات محاولة اغتيال بواسطة عبوة ناسفة. هدمت القوات الإسرائيلية اليوم بناية سكنية في بلدة الطور بالقدس تتكون من 5 طوابق وتضم 10 شقق سكنية بحسب وإعلام محافظة القدس. وأضاف المصدر أن السلطات سلمت السكان أمس إخطارا نهائيا بالهدم بعد سنوات من إخطارات الهدم وفرض غرامات ومخالفات مالية، فيما رفضت منحهم ترخيصا للبناء. اعتقلت شرطة 5 فلسطينيين دخلوا البلاد دون تصريح وسائقين بشبهة نقلهم خلال نشاط في منطقة الخضرة. بحسب الشرطة ضبط 4 منهم داخل مركبة، فيما عثر على 5 في مركبة أخرى حاول سائقها الفرار من حاجز للشرطة، وتم تحويل جميع المعتقلين للتحقيق. هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس برد واسع في قطاع غزة في حال نفذت حركة حماس هجوما ضد القوات الإسرائيلية غدا بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر. وقال كاتس إن حماس وسكان قطاع غزة سيدفعون ثمنا باهظا في حال استهداف القوات الإسرائيلية. أحوال الطقس. يطرأ اليوم انخفاض ملموس لتصبح الأجواء أبرد من المعتاد بنحو 5 درجات مع احتمال هطول أمطار محلية خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية. ختام النشرة، تستمرون مع زميل عفاف شيني في غرفة الأخبار. في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أحلى صباح من جبل الطور، من دبورية،
4: من مرج ابن عامر، قرية صندلة.
5: يسعد صباحكم من بير السبع.
6: السيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يطفشها دفشي.
7: الله يصبحكم بالخير من قرية نيل.
8: صباح الخير
9: من أعالي الجليل، من قرية

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: سبع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. وفاة شاب في 32 بنوبة قلبية مفاجئة تعيد ملف نوبات القلبية لدى الشباب إلى الواجهة. النقاش حول الذكاء الاصطناعي ينتقل من منع الأضرار إلى تحديد كلفة التطوير وحدود المخاطر المقبولة. دراسة جديدة تظهر ارتباط مهنة الوالدين ومستوى تعليمهما بتحصيل الأبناء، وتعيد فتح النقاش حول الفجوات التعليمية وتكافؤ الفرص بين الطلاب. وقبيل انطلاق موسم القطف، المزارعون يترقبون أثر الظروف المناخية على كميات الزيتون وجودته. طيب، الآن إلى هذا الموضوع وهذه الدراسة مثيرة جدا للفضول.

0: أتحدث عن دراسة جديدة أظهرت أن مجال عمل الوالدين يؤثر على التحصيل الدراسي للأبناء بدرجة أكبر من معطيات أخرى. وجدت هذه الدراسة أن مهنة الأب تحديدا ترتبط بمدى التحصيل العلمي لدى الأطفال في القراءة والرياضيات والعلوم. وأيضا هذه الدراسة بشكل أو بآخر يعني أعتقد أن تعيد فتح السؤال حول من يصنع الفجوة التعليمية، دور المدرسة، دور البيت والوالدين أيضا في هذا الموضوع. و نتحدث بداية لمنار حاج وهي معلمة ومعالجة في مجال العصر التعليمي. منار صباح الخير.
1: صباح الورد،
0: أهلا فيك معنا. يعني دراسة هامة ومثيرة للفضول في ذات الوقت، ولكن بهمنا نسمع بداية وجهة نظرك، لأنه هذه الدراسة تتحدث بشكل كبير عن فجوات اللي ترتبط بالخلفية المهنية وربما الأكاديمية للأهل. قديش بتشوفي أنه فعليا في فجوات داخل الصف اللي مرتبطة بهاي العوامل، حتى لما عم نحكي عن طلاب في المراحل الأولى والابتدائية؟
1: اسمع، الأهل لهم دور كتير كبير جدا في نجاح الطالب، ولكن الأهل ما هن العامل الوحيد لنجاح الطالب. نتيجة العوامل، في عنا تداخل في بعض، في عنا الأسرة، المدرسة، المعلم، الوضع الاقتصادي، البيئة المحيطة، الأصدقاء، الحالة النفسية، الدافع عند الطالب، في عنا عدة أمور اللي هي طبعا بتأثر على الطالب. بالنسبة للبيئة التعليمية الموجودة في داخل البيت، اللي هي طبعا بيئة مبنية من البداية على الكتب، على القراءة، على الحوار، على الأسئلة، على تنظيم الوقت، على الدراسة، على التقليل من التشتيت الموجود ممكن يكون عند الطالب، كل هاي الأمور بتساعد، وحتى لو الأهل مش أصحاب شهادات أكاديمية. بالنسبة للشهادات الأكاديمية عند الأهل، وهذا طبعا ما هو رأيي لحالي، رأي كثير عدة ناس، بالنسبة لأنه الأبو في منصب معين، منحكي أول إشي على وضع اقتصادي، بعدين منحكي على وضع أكاديمي. اليوم ما هو مؤهل كل أهل يعطوا المعلومات الكافية للطالب مثل أي أهل ثانيين موجودين. فاليوم لما الوضع الاقتصادي هو مرفوع فوق، اليوم أنا بقدر أعطي ابني دورة، بقدر أعطي كذا، ولكن إذا أنا بنفسي موجود ممكن إني أنا أساعده بطريقة مباشرة، ابني ممكن يتعلم من الحوار تاعي، من القراءة تاعتي، من المساعدة تاعتي. فهي أشياء كثير مهمة بالنسبة لنا كوجود ناس أكاديميين أو أهل أكاديميين في داخل البيت.
0: بس هذا كمان بعيدنا مجددا يعني كل النقطة المتعلقة بالفجوات، لأنه يعني تحديدا هاي الدراسة حكت عن نسبة لا يستهان فيها، وكأنه واحدة من أبرز أسباب الفجوات أو 45% من الفجوات اللي كانت يعني مبررة أو في إلها خلفية كانت متعلقة بمستوى التعليم لدى الوالدين. النقطة منار مش أنه يعني في تجاهل للبيئة التعليمية، هي جدا مهمة وفي عوامل أنت ذكرتيها أيضا تدخل لهاي المعادلة، ولكن قديش هذا بحط الطالب بنقطة بداية مختلفة، يعني أنه الفجوة بوصل معاها الطالب بسبب هذا العامل.
1: هيك أنه التقليل من هاي الفجوات بين هاي الطلاب، لأنه مش كل طفل بيجي من مكان داعم أو بيجي من مكان مثقف كفاية، إذا أنا فهمت عليك شو أنت قصدك.
0: إنه بيبقى إنه في يعني الطلاب في تفاوت بيناتهم، ومش كلن ببلشوا من نفس نقطة الانطلاق حتى بسبب هذا العامل، وهو كل موضوع التحصيل، يعني مش التحصيل عفوا، يعني الشهادات الأكاديمية للأهل أو حتى المهنة اللي هن بيشتغلوا فيها.
1: صح، مزبوط. اليوم في فرق، حتى الدراسات أثبتت الأبو اللي بيشتغل بالتكنولوجيا وبالهايتك وإلى آخره، من خلينا نقول عالم التكنولوجيا والعلوم، هو أكثر عنده مهارات إنه يكسبها لأولاده أقل من مثلا معلم ممكن يعلم جيل أصغر مثلا. أوكي، مثلا. وبعدين اليوم لما بيكون في آفاق متعمقة عند الأهل، سامعة طبعا، هذا التعمق وين رح يروح؟ هذا رح يروح للأولاد،
0: بنتقل للأولاد، صحيح،
1: هذا الإشي رح يكتب لأولاد هذا الإشي من الأهل. وهي نقطة جدا مهمة. اليوم أنا بقول، يعني أنا بآمن، أنا كثير بيجي عندي طلاب على أساس تسكير فجوات، يعني بنسكر فجوات. أنت مش راح تتخيلي إنه أنا بيجي طلاب عندي 3 سنين وأربع سنين في عندهم بدين تسكير فجوات. طالب حتى الأشياء الأساسية ما هو بيقدر إنه يعملها، ولكن
0: لهذا الجيل شو بتكون الأسباب، أسباب هاي الفجوات منار؟ يعني هاي شريحة كمان مهم نتوقف لحتى نربطها بمعطيات هاي الدراسة. لما بتقولي في أطفال بيجوا بثلاث وأربع سنين صار في عندن فجوات يعني بالأمور اللي يمكن أبناء جيلهن

0: الآخرين بيعرفوها أو متقدمين فيها؟ شو هون بيكون أسباب الفجوة؟
1: اسمع، أول إشي أسباب الفجوات ممكن تكون عدة أسباب. في منها اللي ممكن تكون مثلا على سبيل المثال ذاكري قصيري، ذاكرة السمكة بقولولها، هي الذاكرة اللي الطالب بسرعة بنسى، اللي احنا بنشتغل على تشجيع أو تطوير هي الذاكرة، لأنه هي عضلة كيف بتمرنيها بتضلها تعرفي كيف تتمرن، يعني بدك تمرني العقل إنه يبلش يستوعب يبلش يراجع يبلش يتذكر. فهي ممكن تكون واحدة. ممكن من الطلاب اللي هن هيبر أكتيفي، من اللي عندهم حركة زائد، اللي ما في عندهم تركيز. في طلاب اللي اليوم أصلا في مشكلة بكل عند كل الطلاب إنه هن ما بيقدروا يقعدوا بالحصة 45 دقيقة والمعلم، يعني فيش حصة بتمشي 45 دقيقة. يعني أنا بحكي لك من منطلق أنا من جيل 3 سنين لجيل 17 سنة، 18 سنة أنا بعلم طلاب، ولكن بكل المراحل العمرية اللي أنا علمت فيها أنا بعرف أنه الطالب كشيلة له، يعني صعب له جدا أنه هو يقعد ويتركز 45 دقيقة وياخد كل المادة في 45 دقيقة. هذا إشي صار مستحيل. يعني
0: عم نحكي عن تغيرات يمكن اللي عم تمرق فيها كل المنظومة وكل دخول الشاشات والتكنولوجيا. منار، انت ايضا معلمة، باي موضوع كنت تعلمي او اي مجال؟
1: انا بعلم التعليم المصحح عربي وحساب، بعلم مدنيات، وبعلم تكشورة اللي هي صحافي وإعلام.
0: صحافي وإعلام. طب اليوم شو صورة لأنك كمان معالجة في العصر التعليمي، يعني بدأت تحكي قديش في صعوبة إنه الطالب يقعد ويركز 45 دقيقة وحصة ورا الثاني. شو صورة العصر التعليمي في المدارس اللي أنت بتتعاملي معها أو مع الشرائح اللي بتتوجه لإلك؟
1: عندنا هون الطالب إحنا ممكن نجيب له إشي اللي هو أكثر لعالم التكنولوجيا. يعني اليوم في عدة برامج اللي ممكن تعلم الولد بسيرتون صغير، فيلم صغير هيك 5 دقايق 4 دقايق. اليوم الطلاب تحضر ريلز، يعني الريلز قديش كليات ودقيقة نص دقيقة، فهم علي؟ يعني ما بيقدروا يقعدوا يسمعوا كثير أشياء، فممكن أنت توصلي له الأشياء المهمة عن طريق فيلم صغير، بعدين نقاش حوار، ممكن نعمل لعبة عليها أسئلة يجاوب على حسب السؤال اللي موجود. فهمت علي؟ يعني هاي الـ AI اليوم جدا مهم بالمدارس، ومهم جدا إنه المعلمين يكتسبوا هاي المهارات على أساس إنهم يقدروا يستعملوها. من دونها صعب جدا نتعلم.
0: طب لما إحنا عم نحكي عن هيك وضع وكأنه عام هالقد مركب، منار خليني أسألك تحديدا عن أساليب تشخيص العصر التعليمي اليوم. مرأت ملائمات معينة تكون مناسبة أكثر لاحتياجات هاي المرحلة، كيف عم بتكون أو شو الأسلوب لكل موضوع تشخيص العصر التعليمي
1: اليوم؟ بالنسبة بديش أقول لك إنه تقريبا 50% أو 60% من الطلاب مشخصين. يعني إذا أنا إذا بقول لك هذا إشي أنت رح تتفاجئي. إذا بتفوت اليوم على المدارس بعدي الكورونا وبعدي الحروبات وبعدي انقطاع الطلاب لمدة طويلة عن المدرسة، بعدي الفوضى اللي صارت بجهاز التعليم، خلينا نقول إنه هي أنا بسميها فوضى موجودة في جهاز التعليم. اليوم صار كثير طلاب عم تتشخص. اليوم الطلاب كلها عم تتشخص. اليوم الطلاب بطلت زي كيف زمان كنا نلعب بالرمل أو بيلعبوا بالتراب أو يلعبوا بالطابة برا بالساحة. اليوم الطلاب قاعدة كل نهار على التلفونات، إيديها مش عم بتساعدها. يعني اليوم في اليوم كثير طلاب أنا بوجهن لربوي بعسوك، بوجهن لربوي بديبور. ليش؟ لأن ما عم بيتحاوروا، ما بقعدوا، ما عم بيلعبوا كيف كان زمان على زماننا مثلا إنه نلعب وكذا.
0: يعني لما بنقول هذا هاي صورة الوضع بالعصر التعليمي، كيف عم بفهم منك هذا كمان بكل يعني شبكة العلاجات المساندة؟ عم تذكري العلاج الوظيفي، العلاج بالنطق أيضا، كمان هناك عم بيصير فيه توجهات أكثر من الفترات الماضية.
1: صار إشي أساسي اليوم العلاج الوظيفي وكل هاي العلاجات الموجودة، حتى عن طريق الفنون، حتى عن طريق السباحة، حتى عن طريق الخيل. هاي صارت عنصر مهم في حياتنا. فيش ولد ما بده هذا الاشي، حتى لو الولد شو ما كنت انت ممكن تعملي معه مجبور يكون في عنده هذا الاشي. بعدين اليوم الايامات الطويلة، يعني انا اليوم بحكي انا كمعلمة انا بتعب لما بضلني للساعة 3 بالمدرسة، انا بتعب. طب ما بالك الطالب؟ يعني انا ما بعلم كل الحصص من الاولى للثانية، طب مالك الطالب انت اللي قاعد من الساعة 8
0: واللي بده يركز ويشارك ويكتب وياخد وظايف على كل هاي الحصص ايضا. طب هاد بيقودنا منار لاني اسألك من وجهة نظرك يعني شخص مهني في هذا المجال، شو التغيرات اللي لازم تصير على منظومة التعليم برمتها بأكملها لحتى تكون متلائمة أكتر لكمان كل هاي النسب اللي عم نذكرها اللي عم تتشخص حتى بالعصر التعلمي وغيره من الأمور؟
1: أنا حسب رأيي أنا

0: وبحكي، واليوم حكيت كمان كان في عنا اجتماع وحكيت عن هذا الموضوع. التعليم ما لازم يكون 5 أيام، التعليم لازم يكون 6 أيام مؤثرات يروح الولد. لما الولد بروح الساعة 3 الدنيا بتعتم الساعة 5، هذا الولد لا بلحق يشوف، لا بلحق يقعد، لا بلحق يعني يده بيأكل وظايف، يعني بضل كل
1: يعني أنت عم بتقولي في رؤية من قبلك أنه نزيد يوم تعليم ولكن نقلل الحصص أو ساعات الدراسة.
0: صح، أنا حسب رأيي لازم نزيد يوم تتقلل حصص الدراسة. بعدين في مواضيع للطالب ببلش يتعلمها من صف سابع وثامن وكذا، نخفف شوي عن الطالب، اتركه يعني، خلينا إذا بعده لاحق. الطالب بتعلم بيولوجيا، بتعلم كيمياء، بتعلم فيزياء، اصبروا عليه، استنوا شوي، خلوه إذا بالسابع والثامن والتاسع بالمرحلة الإعدادية يتعمق في أشياء أهم تبنيه، ولاحق
1: عنده
0: كمان 3 سنين
1: اذا
0: بده يتخصص
1: يتعلم
0: هاي الاشياء.
1: وهذا الراي اللي عم تحكيه ينسجم مع كثير يعني استياء بنسمعه من اولياء الامور، انه في كثير ضغط على الطلاب وحتى الاهالي، يعني في سياق هاي الدراسه عم نحكي على دور الاهالي، الاهالي واولياء الامور كثير بشعروا في هذا الضغط ايضا لانه بينعكس عليهم.
0: صح مزبوط، ليش بنعكس عليهم؟ لانه اليوم الام لما بدها تروح، يعني من ناحيه هي ام وانا ام، واليوم هي بدها تروح، بدها تقعد مع الولد، هي كانت ممكن كانت بالشغل، ممكن هي حتى لو انها ما كانت بالشغل، لو هي ربت منزل هي كمان كان في عندها التزامات ثانية، هي مجبورة تقعد كمان بعد هي المدرسة مع الطالب كمان أخرى أقل إشي ساعتين. يعني الطالب عشان يخلص وظائفه الدراسية لو مجرد مراجعات لازم يكون عنده ساعتين، لأنه كان في عنده 8 حصص وتعلم كتير أشياء، فما بينفع يتركهن مرة واحدة ويتركهن لآخر الأسبوع أو يتركهن كذا. فهنا كمان هي شغلات اللي احنا يعني لازم يكون في تعاون من المدرسة، لازم يكون في تعاون من المعلمين، انا حسب رأيي يعني. فلازم يكون في تعمق اكثر في الوظائف البيتية تاعت الطالب، انه شوي كمان نخفف عنه. يعني هذا الطالب يتعلم، كان في عنده عدة حصص، كان في عنده عدة مواد فاتت على راسه، طب انتوا صبروا عليه شوي كمان، هو هذا انسان ما هو جاهز انه يكون ملم في هاي الاشياء. وبعدين جهاز التربية والتعليم بلشت التراجع في المدارس من وقت الكورونا، من وقت الزوم،
1: كل موضوع التعلم عن بعد يعني أثر ومازال يرافق الطلاب، يمكن خلق أو عمق الفجوات بنقدر نقول. منار، بسؤال أخير لحتى نبقى أيضا شوي قريبين من نتائج هذه الدراسة، خليني أسألك لأنه يعني كمان للي عم بسمعنا وعنده فضول يعرف، الدراسة أشارت حتى أنه تعليم الأم يرتبط بالتحصيل أكثر من تعليم الأب، وفي ذات السياق حكت عن أنه مهنة الأب مرتبطة بتحصيل الطلاب في مجالات معينة مثل الرياضيات والعلوم. بسؤال أخير بدي أسألك من هاي المعطيات عن دور وقدرة المدرسة على أنه يعني تعوض الفوارق، تسد الفجوات اللي الأطفال أصلا بيبدأوا فيها، بيبدأوا حياتنا التعليمية معها وفيها.
0: المدرسة في لها طبعا دور كبير، بس أنا اللي بقوله أنه إحنا عايشين، بالنسبة لي إحنا عايشين في مثلث، فين هو المثلث؟ فعنا الطالب، فعنا الأهل، فعنا المدرسة، كل هاي الأضلاع في هذا المثلث إلها مسؤولية وكل واحد مكمل للثاني. يعني إذا المدرسة عملت اللي عليها والطالب ما عمل اللي عليه والأهل ما كملوا هذا الإشي، إحنا هون ما بنكون عملنا إشي، ولكن هذا مثلث مرتبط في بعضه، ببلش من المدرسة بعدين بنتقل لعند الطالب إنه يعمل التزاماته، وبعدين بيجي دور الأهل اللي هني طبعا ممكن يجهزوا الطالب من كل النواحي. وممكن أنا أقولك ممكن الأهل يكونوا أكاديميين، برجع وبقولك ممكن ظروفهم الاقتصادية تكون محدودة، ومع ذلك بيكون عندهم أطفال ناجحين جدا لأنهم أعطوهن أشياء ما إلها سعر، مثل الاهتمام، المتابعة، الأمان، التشجيع، الإيمان بقدراتهن. فهم علي؟ يعني أنا بعدين أنا كمعلمي أنا بحب الطالب المجتهد أكثر من الطالب الذكي، لأنه بالنسبة لي الطالب المجتهد هو اجتهد وحصل على هذا الإشي فمستحيل ينساه. الطالب الذكي هو معتمد فقط على ذكائه، على إيش هو بيعرف، على إنه إذا سمع لمعلمي كذا، ولكن هو ما تعمق بالأشياء لجوا. ولكن الطالب المجتهد هو بتعمق بالأشياء في داخل الأشياء جوا، فهمت علي؟ فبيطلع الأشياء اللي حتى الذكي ما عرف يطلعها. طالب المستعد. وأنا بآمن إنه فعلاً الأهل الأكاديميين ممكن جدا يطوروا، لأن ثقافة البيت بتكون ثقافة مختلفة. ولكن هذا ما بيقول إنه إذا الأهل مش أكاديميين معناته الطالب ما بيطلع منه إشي. أنا أجيت من بيت اللي أنا أمي ما بتعرف لا تقرأ ولا تكتب، وأنا معي لقب أول، لقب أول، لقب ثاني.

0: وعملت عدة استكمالات وأخذت عدة
1: وكانوا ما برسم طريق يعني الطالب جامعيا أو أكاديميا يعني بمحل معين. كلنا يمكن طلعنا من بيوت اللي الأهل ما حظيوا بالتعليم الأكاديمي نظرا للظروف اللي كانت في تلك الفترة، ولكن هذا ما بحد، وهي رسالة كمان مهمة أنه نخرج فيها من هذا اللقاء، ما بحد من قدرة الطالب على أنه يكون أكاديمي وحتى صاحب شهادات عليا. توصية أخيرة منار نسمعها منك.
0: الإشي اللي أنا بوصي فيه إنه كل أهل الولد هذا بالنسبة لإلكو استثمار، استثمروا في هاي الثمرة، لأنه هاي الثمرة هي واجهة المجتمع لإلي ولإلكو ولكل عشان نعمل مجتمع سليم بدنا نستثمر في هاي الثمرة اللي إحنا جبناها، لأنه هاي ثمرة جدا مهمة، مندعمه منعطيه منحتويه مهتم فيه، ما نتطلع على تحصيله. في طلاب جدا رائعين وجدا ممتازين، وخلص هاي قدرات ابني، أنا بآمن إنه هاي قدرات ابني، أنا ما بدي أعطيه أعلى من القدرات الموجودة عندي، لأني أنا بدي إياه يطلع كذا، لأنه حتى لو الطالب أنا حسب رأيي ما تعلم وأخذ شهادة بجرود، والطالب راح عمل أي شهادة ثانية، يشتغل في أي صنعة مع شهادة، أنا كمان مقبول عليه وإشي ممتاز، لأنه هو حتى بيكون مثقف وبكون يعني داخل على إشي منيح بالنسبة له وللعائلة يعني. وهيك إحنا عشان حتى نقلل ونرفع من مستوى الثقافة ونرفع من مستوى المجتمع العربي كمجتمع، ونقلل الأشياء السيئة اللي إحنا عم نشوفها في داخل المجتمع السيئات، إحنا مجتمع جدا منيح وإحنا مجتمع جدا مثقف، فإحنا لازم نآمن في قدرات أولادنا لوين هي موجودة ونظلنا ندعم فيهم لحد النهاية.
1: صحيح. بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا منار حاج، معلمة ومعالجة في العصر التعليمي، شكرا جزيلا. إذن هذا بما يتعلق بهذه الدراسة، وقبل أن نخرج إلى فاصل أيضا نورد هذا الخبر ونذكركم بالإمكان متابعة كل التطورات والتفاصيل والأخبار والأخبار العاجلة من خلال تطبيق ناس. إقرار وفاة رجل في مدينة حيفا بعد استخدام الشرطة مسدس تايزر. طبعا يعني للي ما بعرف، هذا المسدس يطلق شحنات كهربائية تحد من القدرة على الحركة، يستخدم عادة في عمليات إنفاذ القانون. ما في حتى اللحظة معلومات عن حيثيات هذه الحادثة وليش استخدمت الشرطة هذا المسدس بحق هذا الرجل، ولكن تم إقرار وفاة رجل في حيفا بعد أن استخدمت الشرطة مسدس تايزر، وسنتابع في تفاصيل هذا الموضوع في حال وردت معلومات إضافية. نخرج إلى فاصل ومن بعده نعود ونواصل معكم في غرفة الأخبار.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 0506877728.
4: نزار كلينيك، بشرتك تستاهل الأفضل.
5: بتحلموا أريئلة من مفعل البايس تتصلكو؟
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
7: אראלה, את צוחקת?
6: לא,
7: בחיית דין רבקי, נשיקה מעיניים שלך אראלה.
6: יעני, אתה רוצה להגיד אבוס ענק?
5: בעד פשענקו אשתרק פיס ללאנדימם אתתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבי ממנוע אלבי למנהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יומכן אנטו אדיה ללאדמן אלפאוז יעתמד על אבחד פקד.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد، اتصلوا

0: الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: تسع وعشرون دقيقة بعد العاشرة من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار. قبل أن ننتقل إلى ملف آخر بما يتعلق بهذا العنوان الذي تحدثنا عنه قبل الفاصل، إقرار وفاة رجل في حيفا بعد استخدام الشرطة مسدس تايزر بحقه، في بيان الشرطة الذي عممته تقول الشرطة إن بلاغا ورد خلال ساعات الليل عن شخص يخل بالنظام العام وإن أفرادها استخدموا مسدس التايزر للسيطرة عليه. أضافت الشرطة في إطار هذا البيان أن الرجل احتاج إلى علاج طبي، نقل إلى مستشفى رمبم وهناك تم الإعلان عن وفاته وأحيلت ملابسات الحادثة إلى الجهات المختصة للتحقيق. نتابع أيضا في هذا الموضوع. الآن إلى موضوع آخر. ارتفع متوسط الأجور في البلاد خلال تموز يوليو بنسبة 3.4% مقارنة بالعام الماضي ليبلغ 14,534 شيكل. يأتي ذلك فيما تشهد البلاد أزمة كبيرة في الجانب الاقتصادي وسط تذمر كبير من ارتفاع الأسعار مقارنة برواتب الموظفين. دكتور حسام أبو بكر مدير مؤسسة الفنار والمحلل لشؤون الأمن الاجتماعي والاقتصادي، صباح الخير دكتور حسام.
2: صباح الخير إليك عفاف ولجميع المستمعين.
1: بداية خلينا نوضح مجددا ماذا يعني هذا العنوان ارتفاع معدل الأجور في البلاد خلال شهر تموز يوليو، كيف يعني تحسب هذه النسبة اللي نتحدث عنها أنه صار في ارتفاع بنسبة 3.4%؟
2: يعني كل قضية يعني في منظومة معينة عادة تأخذ جميع معدلات الأجور في القطاعات المختلفة وتقوم بعملية الحساب لحساب معدل الأجور، لأنه حساب معدل الأجور يترتب عليه كثير من الأمور من ناحية القرارات الاقتصادية بشكل عام. فارتفاع معدل الأجور عادة يحدث ليس فقط بسبب سياسة واضحة لرفع الأجور في قطاعات التشغيل المختلفة، إنما عادة على أثر اتفاقيات موجودة ما بين المؤسسات التمثيلية للموظفين وللعاملين في القطاعات المختلفة، عادة يكون ربط في جدول غلاء المعيشة بنسبة معينة، وأيضا هنالك أيضا قطاعات يعني عندما يكون ارتفاع في التدريج لدى العمال أو الموظفين فيتم رفع الأجور، وهذا ينعكس بنهاية الأمر بهذا الارتفاع. لماذا بشهر 7؟ عادة المقياس يعني يأخذ بعين الاعتبار منتصف السنة كمؤشر للمقياس، وأيضا يعني تقوم الجهات المعنية ودائرة الإحصاء أيضا بالقياس مع كل نهاية سنة ليس فقط في منتصف السنة.
1: بس بما أنه عم نحكي عن القياس دكتور حسام، يعني أنا بديش أدخل بتفاصيل الدقيقة تبعت الحسابات، ولكن كمان يعني سؤال يتبادر للأذهان، لأي مدى بتتوزع هاي الزيادة بصورة متوازنة بين القطاعات المختلفة، ولا هي بتتركز يعني عند أصحاب الرواتب اللي تعتبر مرتفعة؟
2: يعني إذا من شاهد أو قرأ المعطيات، أكثر من ثلثين بقليل من العاملين والموظفين يتلقون أجور أقل من معدل الأجور، ففي هنالك قطاعات يعني تتلقى أجور بمنتصف معدل الأجور اللي موجود. وإذا أردنا أن نشير أيضا إلى المجتمع العربي، فالمجتمع العربي يتلقى معدل الأجور في المجتمع العربي لدى الرجال يصل إلى حوالي 62-63% من معدل الأجور العام، ومعدل الأجور لدى النساء العربيات يصل إلى حوالي 50% من معدل الأجور العام. يعني لا تزال يعني كشريحة مجتمعية إذا نظرنا إلى المجتمع العربي، على الرغم من أنه فيه من أبناء المجتمع العربي اللي يتلقون بنفس المعدل أو أعلى، ولكن هذا دليل على أنه أبناء المجتمع العربي يتواجدون في القطاعات اللي أقل أجراً. الارتفاع عادة ما يعني اللي بيرفع معدل الأجور كما أشرتي بالأساس هم من يتلقوا المعاشات الأعلى أو الأجور الأعلى، لأنه كل نسبة ارتفاع، يعني فرضنا من يتلقى 30,000 شيكل ونسبة الارتفاع زادت 2% أو 3%، هذا ينعكس بشكل أكبر على الأجور الأعلى. فعادة هذه القطاعات هي من ترفع معدل الأجور وليس القطاعات التي تتلقى أقل.
1: وهذا يمكن تفسير الأبرز دكتور حسام، لأنه يعني ما في اليوم تسأل أي شخص، يعني خلينا نقول اللي موظف وما إلى ذلك، ما في شعور بأنه في تحسن بالحالة الاقتصادية، على العكس. وهون بدي أسألك عن السياسات اللي يعني يمكن أن تربط هذا الارتفاع بمعدل الأجور، ولكن في الوقت ذاته ما في تغيير فعلي في مستوى المعيشة. يعني هل في سياسات منسجمة؟ وين الأمور بتروح؟ كيف ممكن اليوم وإحنا عم نحكي عن غلاء المعيشة في كل القطاعات إنه هاي المؤشرات هي مش مؤشرات فعلية على إنه في تحسن بمستوى المعيشة؟
2: طبعا يعني سأتطرق لهذه النقطة، ولكن قبلها إضافة صغيرة أو حيثية صغيرة. يعني نلاحظ أن معدل الأجور في القطاع العام بات أقل من المعدل العام. يعني معدل الأجور في القطاع العام اللي هناك يجب أن تكون السياسات فعالة بشكل أكبر، يعني على متخذي القرارات إنهم يرفعوا من معدل الأجور في القطاع العام، لأنه القطاع العام القرارات هي بيد متخذي القرارات على بالوزارات الحكومية المختلفة، وهذا يدل على أن السياسة العامة يعني بالنسبة لمعدلات الأجور بالقطاع العام لا تزال في إخفاقات معينة. هاي مجرد للإشارة، يعني القطاع الخاص معدلات الأجور فيه مرتفعة أكثر من القطاع العام، حتى في نفس أنواع المهن. يعني نجد أنواع مهن معينة في القطاع الخاص، على سبيل المثال يعني من يعمل كمحاسب في القطاع الخاص يتلقى أجور أعلى من يعمل كمحاسب في القطاع العام، وهذا يؤدي إلى أزمة معينة، إنه أحيانا في القطاع العام لا يجدون مهن معينة، لا يجدون أشخاص اللي يرغبون في أداء مثل هذه المهن. على سبيل المثال في السلطات المحلية يوجد صعوبة كبيرة جدا في إيجاد مهندسين للعمل في السلطات المحلية، لأنه معدل الأجور في القطاع العام في السلطات المحلية أقل من معدل الأجور في القطاع الخاص. فهذه يعني إضافة معينة. بالنسبة لقضية غلاء المعيشة، بلا شك يعني أنه لا يوجد خطوط متوازية ما بين ارتفاع غلاء المعيشة وبين ارتفاع الأجور. يعني في تآكل بقضية القدرة، تعني نسميها القدرة الشرائية من ناحية الأجور، هي موجودة في تآكل، لأنه غلاء المعيشة يزداد بشكل نسبي بشكل أكبر من ازدياد الدخل العائلي اللي يعتمد بالأساس على معدلات الأجور.
1: طب وإذا ما تحدثنا، أو بسؤال أخير خاص بالمجتمع العربي دكتور حسام، إحنا بنعرف شو وضع الأجور بالذات في يعني مصالح عربية وما إلى ذلك، كيف منقدر اليوم يعني نحكي عن موضوع هذه الأجور المتدنية؟ يمكن في كتير حتى ذكرت شريحة النساء بيشتغلوا بظروف استثنائية جدا فقط من أجل الراتب وإن لم يكن منصف، كيف بتأثروا في هذا الوضع؟
2: يعني ربما بشكل استثنائي، وعادة أنا بحاول إنه أقل أتحدث عن هذا الشيء في الإعلام، ولكن للأسف الشديد من يظلم النساء العربيات بالأساس هم المشغلين العرب. للأسف الشديد يعني وضع النساء العربيات في قطاع التشغيل لدى المشغلين العرب مزري من هذه الناحية، وهذا ينعكس على معدلات الأجور لدى النساء العربيات بالأساس. يعني أنا لا أقول إنه الأماكن الأخرى هي
1: لا في تجاوزات وانتهاكات في كل مكان، ولكن هاي كمان يعني نحط مراية قدام نفسنا.
2: نعم بالأساس يعني يجب أن نضع هذه المرآة بالأساس لدى المشغلين العرب للأسف الشديد، وجزء منهم يعني مشغلين اللي المفروض إنها مكاتب محترمة ولديها مصادر دخل عالية، ولكن عندما يكون الحديث عن تشغيل النساء العربيات يكون في ظلم
1: وتستغل كبير. الظروف أيضا
2: طبعا استغلال فظيع يعني، ولا يوجد رقابة تقريبا على هذا الموضوع، ويوجد أحيانا تماهي من أيضا يعني في ملامع على النساء نفسهن كمان، إنه في تماهي مجتمعي وتماهي من النساء مع مثل هذه الحالات، وهذه قضية اللي يجب أن تبحث

0: بشكل يعني كبير جدا، لأنه يعني ليس فقط أن نضع المرآة وأن نشاهد الصورة، إنما أن نضع حلول كيف علينا كمجتمع وكأطر وكمؤسسات اللي تعمل بهذا الشأن أن نكون محركين لهذا الموضوع، لأنه يعني بكفي وصلنا لمرحلة اللي فيها يجب أن يثار هذا الموضوع. بالنسبة للمجتمع العربي، المجتمع العربي للأسف الشديد يعني على الرغم من أنه يتلقى معدلات دخل وأجور أقل، لماذا يعني أشير إلى الدخل وإلى الأجور؟ لأنه غالبية العائلات العربية تعتاش من معيل واحد، وعندما يكون معدل الأجور أقل فنسبة الدخل العائلي هي أقل، ولكن أحيانا لدينا أيضا فوضى في قضية المصروفات مقابل المدخولات. يعني عادة حتى مع غلاء المعيشة هنالك بعض الظواهر لدى المجتمع العربي اللي لا تأخذ بعين الاعتبار إنه الظرف الاقتصادي والمعيشي بات ضيقا، ويجب علينا أن نتخذ خطوات مختلفة من هذه الناحية. يعني بعض التصرفات الاقتصادية لدى العائلة العربية لا تتغير حتى مع تغيير الظروف الصعبة والتحديات اللي موجودة من ناحية الدخل للعائلة.
1: وعلى أمل أنه في لقائنا القادم نتحدث عن معطيات أفضل، وأنه يعني كل هاي الانتهاكات أيضا تقل. دكتور حسام أبو بكر، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة معنا، مدير مؤسسة الفنار والمحلل لشؤون الأمن الاجتماعي والاقتصادي. من هذا الملف نخرج إلى فاصل، ومن بعده نعود ونواصل معكم في غرفة الأخبار.
2: مستقبل الأولاد بنبنى منهن على مقاعد الدراسي. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
4: نزار كلينيك،
5: بشرتك تستاهل الأفضل.
6: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة، أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني. اثنتان واربعون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الثانية، وإلى الاستعدادات لانطلاق موسم قطف الزيتون لهذا العام. هذه الاستعدادات طبعا تتواصل وسط تحضيرات تشمل تجهيز الأراضي والأدوات والمعاصر وترقب لحجم المحصول وجودته بعد الظروف المناخية التي شهدناها. عن هذا الموضوع بداية ينضم إلي أستاذ عواد محميد، وهو مزارع من مدينة أم الفحم. أستاذ عواد صباح الخير.
1: صباح الخير إليك ولجميع المستمعين، أهلا وسهلا.
0: كل سنة وأنتوا سالمين، وبداية نسألك عن الاستعدادات، كيف عم بتكون بهاي الفترة؟
1: الاستعدادات بتجنن، الأجواء بتجنن 100%. يعني إحنا بنتعرف بستنى بلحظة

0: لموسم الزيتون واللي طلقيت واللي الموسم الزيتون الأجواء الحلوة لمة العيلة لمة الحبايب لمة القرايب
1: حلوة هاي الأجواء وبتستنوها من سنة لسنة. طب أستاذ أعود شو يعني هيك خلينا نقول بالصورة العامة شو اللي بنقدر نحكي عن المحصول هذا العام؟ كيف أنتوا شايفين الأمور يعني قبل ما تبلشوا بالقطف؟ هل راح يكون موسم خير إن شاء الله؟
0: إن شاء الله رب العالمين. طلعي أمد كلك شغلة صغيرة. الزيتون يعني الحمد لله حامل ملان، بس اليوم في شغله عندنا اللي هي اليوم مش زي زمان. يعني زمان بكت الناس الفتريه على زمان اجدادنا وابوتنا وعلى كل هاي بكى يروح يطلوا على الزيتون. اليوم الناس صارت تروح من السنه للسنه، فاهم يعني؟ حتى لو انه اليوم الزيتون مظبوط حامل وملان، بس بالاخر مش انتاج. وبالنسبة للأسعار،
1: هذا السؤال اللي الناس كل سنه بتبلش يعني تطرحه في هذا الموسم.
0: نعم حسب بالنسبه مظبوط حسب بالنسبه يعني انت بتشوفي ان اليوم في كميات هائله على الزيتون وعلى الزيت، وفي شجر مظبوط حامل ومثمر، بس اليوم بش يعني زي ما بيقولوها الختاريه بش برطي. ليش انا بقول لك ليش؟ عشان انه زمان بكت الناس تروح تسال الختاريه يروحوا على الاراضي مره ومرتين وثلاث واربع. اليوم مش حدا اليوم بطل يروحوا على الاراضي. انا متوجه من عندكم من هون
1: طب ليش بس نفهم استاذ عود شو المانع؟ يعني ليش الناس بطلت تطل على الاراضي وتتابع على مدار السنه؟
0: اليوم انا بقول لك اليوم لما سلموا كل شيء للشباب والكبار راحوا وبطلوا يسألوا، نعم بش ما ضلش كبير يعني اللي مالوش كبير مش له تدبير. مظبوط ايش بقولوا؟
1: هاي كلمة تلبيعون.
0: هاي واحد واثنين. لازم اليوم انا بتوجه من عندكم من عبر ارض الناس، لازم اللي عنده ارض يروح يفقدها، يكسكس الشجر، يحرث، يحط زبل. اما اليوم مش حدا سائل عشان ايش بش يبرد شيء بالزيتون. ايوه
1: يعني لازم يكون في اعتناء بالارض على مدار السنة ومش بس قبل الموسم.
0: مظبوط 100%. يعني لازم واحد يروح على الارض يفقد الارض يحرثها يضبطها، مش من الثاني للثاني من الزيتون للزيتون. لازم واحد يروح ويسأل. طب بالنسبة للأسعار بالنسبة للأسعار الزيتون، بالنسبة للأسعار الزيت، اليوم كل الناس قاعدة يعني بتسأل شو الأسعار وشو هيك. اليوم إذا أكل من 600 شيكل الجلن 16 لتر حرام. ليش؟ عشان صاحب العصارة اليوم بأخذ منك صاحب العصارة على الجلن 16 لتر بأخذ حوالي مع الجلن حوالي 100 شيكل لحاله. يعني بصفي عندش 500 شيكل. واليوم يعني صح انه اكله بشهي وطلقيته بشهي بدل ما بكلوها، فاهمة؟ في عنده اليوم
1: طبعا انه يعني مكلف. انت عم بتقول لحتى نوصل بالاخر لانه بدنا نبيع التنكي كمان ما يكون في خسارة لصاحب الارض.
0: حرام لا حرام والله يعني شغله صعب. الزيتون شغله
1: طبعا صحب
0: واجواء ومضبوط، بس شغل الزيتون تعب.
1: نعم يعني ان شاء الله بيكون يعني فعليا هيك الموسم خير استاذ عواد مثل ما انت توقعت، واحنا رح نتابع معكم اكيد. يعني عنا هاي الفتره كتير حوارات رح تكون حول هذا الموضوع. انا بدي اشكرك جزيل الشكر على هاي المشاركه، المزارع من ام الفحم الاستاذ عواد محميد. مباشره نواصل ايضا الحديث وينضم الي دكتور مازن علي، عضو في مجلس الزيت والزيتون، مدير فريق تذوق معتمد دوليا ومدير جمعيه مركز الجليل للزيتون في دير حنا. دكتور مازن يسعد صباحك.
2: صباح الجميع، ونقول ان شاء الله موسم مبارك على الجميع
1: ان شاء الله. كيف انت شايف الامور؟ هيك كل سنه بنسمع رايك ووجهه نظرك، شو المؤشرات بتقول؟
2: المؤشرات بتقول انه موسم خلينا نقول بين ما بين. يعني كان عندنا موسم وفير في سنه 24، العام كان شحيح جدا، ولكن هذه السنه هو احسن من خلينا نقول من العام بكثير.
1: شو المعيار اللي بيحدد دكتور مازن؟
2: المعيار المحدد هو كمية الثمار الموجودة على الأشجار. وإحنا بنقول إنه السبب أو الأساس في جنون الأشجار بما فيها أشجار الزيتون هو تغير الإقليم قاطبة على خلينا نقول الكرة الأرضية، وليس فقط في الشرق الأوسط.
1: نعم. طب دكتور مازن، من الشجرة للتنكي وين بتصير المرات؟ يعني بدي أقول الأخطاء أو بتكون في سيرورة اللي بتأثر على جودة الزيت؟
2: جودة الزيت تحدد في بداية في الكرم في جودة الثمار. والعامل الأساسي أنه نحن نجيب ثمار غير مصابة من الكرم في أسرع وقت إلى المعصرة من أجل الحصول على زيت ذو جودة عالية. وأجدادنا عرفوا هذا الشيء. يعني أجدادنا كانوا يقولوا من الشجر للحجر.

0: وندل على شيء بدل انه لازم احنا باسرع وقت نجيب هاي الثمار الغير مصابه بالامراض الغير مصابه ميكانيكيا حتى. يعني الضرب في على الثمار على بالعبابه او بالعصي هو ممكن ياثر على جوده الزيت ومن ثم جوده المعاصر. وبحب هنا انوه لشيء اللي خلينا نقول فرع الزيتون كان مهمش، انه بالفتره الاخيره تم تحديث كثير كثير من المعاصر في الوسط العربي، فحتى نحصل على زيت ذو جودة عالية وندل على شيء بدل على انه كمان اصحاب المعاصر عندنا في الوسط العربي هني مثابرين ومتابعين وعارفين اهمية المعصرة ونظافتها وصيانتها.
1: دكتور مازن، سؤال يعني في صلب هذا النقاش برجع على نفسه كل سنة، ويعني إسا عم توصلني رسائل على الواتساب، الناس عم تطلب إنه أسألك عن موضوع إنه يعني بحكمه على جودة زيت الزيتون من لونه، وفي ناس اللي بتقول لا أنا بفضل الغامق لأنه مش مغشوش عن اللون الأفتح، هل اللون مؤشر على الجودة؟
0: شوف، اللون غير مؤشر على جودة الزيت، لأنه في بداية الموسم في هذه الأيام بنشوف لون الزيت هو أكثر يميل إلى الخضار على لون الأعشاب، وهذا بسبب كمية الكلوروفيل اللي موجودة في الزيت، ولكن لا تعني بأن الزيت الأخضر هو أجود من الزيت خلينا نقول الأصفر اللي هو ناتج عن الثمار الملونة في آخر الموسم. فاللون غير مؤشر إلى جودة الزيت. جودة الزيت اللي بحددها زي ما قلت الثمار السليمي المعصرة الجيدة من أجل العصر وفصل العكر أو الزبار عن الزيت، وفي النهاية كيفية المحافظة على الزيت هو كيفية تعبئة الزيت في الصفائح التنكية وليس في خلينا نقول جلان الصفرة أو العبات البلاستيكية، لأنه زيت الزيتون هو زيت حي بتفاعل مع البيئة اللي هو فيها.
1: دكتور مازن علي، جزيل الشكر لك، كل سنة وانتو سلمين، وإحنا راح نتابع أيضا يعني في تفاصيل هذا الموسم. شكرا جزيلا، عضو في مجلس الزيت والزيتون ومدير فريق تذوق معتمد دوليا ومدير جمعية مركز الجليل للزيتون في دير حنا. شكرا دكتور مازن علي. بالمناسبة احنا رح نبث يوم الاثنين حلقة خاصة من برنامج المختص المفيد، كنا قد اجريناها مع دكتور مازن علي، من اهم واجمل الحلقات، حتى كتير يعني نطلب انه نعيد بثها، ولكن فيها تفاصيل جدا هامة بما يتعلق بموسم الزيت والزيتون.

0: وإلى زاوية الرياضة والزميل فادي مصطفى. يسعد صباحك يا فادي.
1: يسعد صباحك يا عفاف، لك للمستمعين. طبعا الليلة من المتوقع أن يودع ليونيل ميسي، وهو تماما كالزيتون العتيق، كل ما عدتك برفع سعره. والمباراة الأخيرة الاحتفالية طبعا منتخب الأرجنتين أمام بنين اللي راح تقام في فجر الأربعاء الساعة 2 في توقيت بلادنا في بوينس آيرس، وهي راح تكون المباراة الأخيرة له دوريا. طبعا بحكي لك على هلع وحالة جنون في البلاد اللي وصلت ذروتها. كل التذاكر خلال أقل من ساعتين طبعا ردت في السوق السوداء وفي السوق الثانوية، والسلطات بدأ عبر منصة كفافة كل دير بالكم في سجونات وفي سجن وفي غرامات مالية كبيرة، لأنه الأسعار طبعا في الخيال. وتخيلي هذه المباراة الأخيرة اللي راح يلبس فيها ليونيل ميسي في هذه الاحتفالية بلوزة المنتخب الفرنسي. تأخذك للمباراة اللي كانت بالأمس، بلجيكا أمام فرنسا، 60 دقيقة أداء باهت للمنتخب الفرنسي إلى أن دخل مايكل أوليسي النجم الصاعد الساحر طبعا من مقاعد البدلاء، وقاد الفريق لفوز كبير على بلجيكا، سجل هدفين وصنع هدف آخر. عثمان ديبلي خرج، طبعا أوليسي دخل وبلشت حجم كبير من الانتقادات أنه يجب التدقيق في مستوى عثمان، ولا يمكن أن نتخيل أنه هذا قاعد في دكة الاحتياط وهذا أساسي. طبعا زيدان دافع عن عثمان وقال المباريات الجاي راح يفت عثمان ديمبلي من هو أهم. المباراة طبعا إيطاليا 3-1 على تركيا، فوز لإيطاليا عزز موقعها في المركز الثاني في المجموعة. إيرلندا الشمالية مع جورجيا 0-0. الليلة يجدر الستار على المباريات الجولة الرابعة. أهم المباريات اللي ممكن هيك نشوفها تكون مباراة طبعا مميزة الساعة 10:15، المنتخب الإسباني عنده مباراة مع كرواتيا وانجلترا مع التشيك. بدي اخذك كمان حق اللي دائما مستمره عبر حلقتك يا عفاف، وهو السياسة والرياضة. طبعا منتخب السيدات في اسرائيل راح يواجه منتخب سويسرا يوم الجمعة، والان تأتي الاخبار من وسائل الاعلام السويسرية حالة غموض داخل الاتحاد، والمدير الفني لمنتخب السيدات يقول طبعا مش اكيد المباراة تقام اليوم، راح نجتمع مع الفريق.

0: إسرائيلي من بئر السبع إلى القمار ضمن منافسات دوري أبطال الدوري الأوروبي. طبعا المباراة راح تكون في 15/10 وعلى ملعب أفاس، والترتيبات الأمنية راح تكون صعبة. تخيل رئيس البلدية يقول لا نريد جمهور، الشرطة تقول لا نريد جمهور، والاتحاد العام يقول لا نريد جمهور. فمرة أخرى نسأل إلى أين السياسة تقتحم أبوابها وتقول طبعا لا للرياضة، وأين هو هذا الخط الفاصل اللي فيه الرياضة تتفوق على السياسة؟ ولكن في واقعنا الحالي وفي انتشار السوشيال ميديا والحملة التي بلشت فيها إيرلندا والآن سويسرا، واضح أن الأمور أكبر. ولكن نذكر الاحتفالية مرة الأخيرة بإمكانكم مشاهدة ليونيل ميسي مع بلوزة، طبعا من هو سعيد الحظ اللي راح يستفاد بلوزي من ميسي بعد المباراة أمام بنين، مباراة احتفالية تكريما لميسي في آخر ظهور إلى منتخب الأرجنتين. أيضا غدا في مساء الرياضة سوف نتوسع حول هذه الاحتفالية وحول السياسة والرياضة.
1: ونحن سنتابع معك في مساء الرياضة، جزيل الشكر الزميل فادي مصطفى، يسعد صباحك يا فادي، شكرا جزيلا. ومع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار، شكرا لكم على مرافقتنا، الشكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي، محمد زيدان، في الهندسة الإذاعية محمد أبو ليل، في الإنتاج رافقني الزميل رياض فضل، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. على رأس الساعة يلقاكم الزميل خليل أديب، وموجز على آخر الأخبار، دمتم بخير وأمان، إلى اللقاء.

0: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
1: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. دعت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية لاجتماع طارئ اليوم في طوبة الزنغرية لبحث قضية محاضر جامعة بار إيلان المتهم بالتخطيط لقتل مئات العرب عبر تشكيل خلايا مسلحة. في حديثه لراديو ناس قال رئيس لجنة المتابعة دكتور جمال زحلقة، قال إن مواجهة مثل هذه المخططات تتطلب تنظيم اللجان الشعبية والتحرك سياسيا وجماهيريا، محذرا من طرح تشكيل مجموعات مسلحة تابعة للشرطة في البلدات العربية.
1: علينا أن نضغط باتجاه أن نراقب ونتابع وأن يكون هناك لجان شعبية منظمة حتى يعني لا تكون الأمور سائبة في أي بلد، أن يكون هناك تصدي لأعمال من هذا النوع. نضالنا نضال سياسي وعلينا أن نواجه الموضوع سياسيا وجماهيريا، توجه للسفارات الأجنبية في البلاد للتحذير نوع من الإسرائيل، يعني ما بتتنفرج فينا بالعتمة، إحنا قضيتنا مطروحة. ولهذا السبب سيكون هناك توجه إلى السفارات، ربما اجتماع أو رسالة سنقرر اليوم.
0: وفي السياق ذاته أفادت تقارير بأن الشباك امتنع عن تولي التحقيق مع المحاضر واكتفى باستجواب قصير قبل إحالة القضية إلى الشرطة. في حديثه لراديو ناس قال الضابط السابق في الشباك ديفير كاريف، قال إن قرار الجهاز مستهجن، مشيرا إلى أن المتهم درس في جامعة بار إيلان خلال الفترة التي تبلورت فيها مجموعات إرهابية بينها مجموعة إيغال أمير.
2: להבין מי החליט החלטה כזאת הזויה ולא נכונה. צריך פה לעשות חקירת שבק עמוקה ויסודית. אין לי את המחשבים של השבק כרגע, אבל יש לי גוגל ויש לי בינה מלאכותית. אני מצאתי תוך 10 דקות עובדה מאוד מעניינת. הבחור הזה ששמו עומד להיות מפורסם היום ומחר, עשה את התואר שלו באוניברסיטת בר אילן בשנים 92-95. בשנים 92-95 חבורת יגאל עמיר התאבטה, התגבשה והתחילה להקצין באוניברסיטת בר אילן.
0: تحقق الشرطة في وفاة رجل بمدينة حيفا بعد استخدام عناصرها مسدس صعق كهربائيا ضده إثر تلقي بلاغ حول إخلاله بالنظام العام الليلة الماضية. تم نقل الرجل إلى مستشفى رمبم حيث أعلن عن وفاته، فيما قالت الشرطة إن ملابسات الواقعة أحيلت إلى الجهات المختصة لفحصها. هدمت القوات الإسرائيلية اليوم بناية سكنية في بلدة الطور بالقدس تتكون من 5 طوابق وتضم 10 شقق سكنية بحسب إعلام محافظة القدس. وأضاف المصدر أن السلطات سلمت السكان أمس إخطارا نهائيا بالهدم بعد سنوات من إخطارات الهدم وفرض غرامات ومخالفات مالية، فيما رفضت منحهم ترخيصا للبناء. اعتقلت الشرطة 5 فلسطينيين دخلوا البلاد دون تصاريح وسائقين بشبهة نقلهم خلال نشاط في منطقة الخضيرة. وبحسب الشرطة ضبط 4 منهم داخل مركبة، فيما عثر على 5 في مركبة أخرى حاول سائقها الفرار من حاجز للشرطة، وتم تحويل جميع المعتقلين للتحقيق. أفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته دمرت مسارا تحت الأرض بطول 1.5 كيلومتر شمالي قطاع غزة وشرقي الخط الأصفر. إلى ذلك هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس برد واسع في القطاع في حال نفذت حركة حماس هجوما ضد القوات الإسرائيلية غدا بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر، قائلا إن حماس وسكان غزة سيدفعون ثمنا باهظا في حال استهداف القوات الإسرائيلية. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تعرض مطاري جازان ونجران لهجومين مساء أمس، ما أسفر عن 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية في ظل تصاعد المواجهات بين السعودية والحوثيين في اليمن. أحوال الطقس. يطرأ اليوم انخفاض ملموس لتصبح الأجواء أبرد من المعتاد بنحو 5 درجات مع احتمال هطول أمطار محلية خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل في برنامج على فكرة، الزميلة سوزان حجار نجار. في أمان الله.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: أحلى صباح من جثة جليل.
5: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
6: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
7: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسألوا.
8: صباح الخير من مدينة الطيرة.
9: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
10: يسعد صباحكم من بير السبع.
7: والكانوا يجوا بدلوا بدلوا.
11: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. تقريبا دقيقة 20.
12: تشرين الأول وتشرين الثاني هما الشهران العاشر والحادي عشر في السنة الميلادية. في السريانية يقال تشري قديم وتشري حراي، أي السابق واللاحق. وكلمة تشرين هي من جذر سامي مشترك، ففي البابلية جذرها شيرو، وفي الآرامية شرع، وفي العربية شرع بمعنى بدأ بأمر ما. وهذا يعود إلى أن هذا الشهر هو الأول في السنة المدنية السريانية، وهو ما يتناسب وحياة الناس الزراعية. ففي هذا الشهر كان الفلاح يتمكن من بيع محاصيله الزراعية وسداد ديونه، كما يتمكن من الاستعداد للسنة المقبلة ولفصل الشتاء، وفيه يدخل في مرحلة من الركود ليجدد نشاطه ويستعد لمرحلة الربيع.
13: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

صباح الخير. 11:07 الساعة باستوديوهاتنا من استوديوهات راديو الناس من الناصرة. تحية لكل واحد وواحدة عم بسمعوني وين ما كنتوا، بأي بلد، بأي قرية، بأي بلاد ممكن تسمعونا. ميت أهلا وسهلا. كتير بكون مبسوطة إنه تنضموا لنا بهاللحظات. مشوار جديد على فكرة من هاللحظة للوحدي مع بعض بمشوار غني، ملان موسيقى، ملان مواضيع، ملان اتصالات، مشاركاتكم. أحب أسمع أصواتكم دائما بالساعة الثانية خاصة، وعلى الواتساب كمان ممكن بأي وقت. يعني في برنامج على فكرة الخط دائما مفتوح لإلكم، أسمعكم، تحكوا، تطلبوا بالواتساب. ممكن تكتبوا لي شو ما بدكم، جاي عبالكم تسمعوا أغنية معينة، جاي عبالكم تقولوا رأيكم في شغلة معينة، كمان أنا دائما لإلكم وجاهزة أسمعكم. إذا بتحبوا تكتبوا لي على الواتساب 050-557-7399 050-557-7399. وطبعا الساعة الثانية رح يكون في مشاركات، والأغاني رح تكون بس على ذوقكم. بتتصلوا على الرقم اللي بتعرفوه دايما 0461-16666 من راديو الناس. أجمل تحية. يلا علوا الراديو، احنا بلشنا. تحية لميرال الصفدي وميسى عساف معنا في الإنتاج.

حبيبي صباح الخير. ماجد المهندس أولى محطاتنا الموسيقية لليوم، وإن شاء الله الصباح عندكم بيكون مثل ما بتتمنوا يا رب. صباح الخير، بدي أقول لرائدة وشكرا كتير بتكتب لي شو صوتك حلو وكتير، تسلمي، هيدي نيك الحلوات. عادة بقول عيونك الحلوات، بس مش مهم، بما إنه إحنا بنتواصل عن طريق السماء فدي نيك.

الحلوة. تسلمي لي يا رائدة، كتير بكون مبسوطة هيك أسمع رسائلكم. على رسالة صوتية، صعب أسمع رسالة صوتية، إذا بنفع تكتب لي أو تكتبي لي بيكون ممتاز. الرسالة الصوتية على الهواء صعب جدا نسمعها. واي حدا بحب يكتب لي أي إشي 050-5577-399. واليوم لو تعرفوا عن شو بدنا نحكي، اسمع. لكل وحدة عم تسمعني، وصلتي لجيل معين، ممكن تكوني بعدك صغيري كتير، ممكن تكوني مناسبة، ممكن تكوني مفكري انك مرقت الوقت للزواج وبتكيش تتجوزي عشان بس تتجوزي. يعني سؤال بسيط، بس إذا منتعمق فيه منشوف إنه وراه في حكايات وأسئلة كتيرة، لأنه في بنات بوصلوا لعمر معين وبتبلش الأسئلة تنهال عليهن. وين تبنا نفرح فيكي؟ شو عم تستني؟ كل صحباتك تجوزوا، وكأنه الزواج يعني سباق، واللي بتوصل أول هي اللي بتربح. اليوم من خلال، على فكرة، رح نسأل السؤال الصح: هل لازم أتزوج أصلاً لمجرد إني أتزوج، ولا أستنى الشخص اللي فعلاً أقدر أبني معه حياة حتى لو استنيت شوي؟ وهل الوحدة فعلاً مشكلة لازم نحلها بالزواج إذا كنت حاسة حالك وحيدة؟ مع أنه غلط، لازم تكوني لحالك مكتفية، ولكن أحياناً الزواج الغلط يا جماعة من أصعب وأكثر المراحل المؤلمة في الحياة إذا ما كانتش صح. اليوم بدنا نحكي بصراحة عن ضغط المجتمع، عن الخوف من العمر، هاي الشغلات اللي بتخلينا عن جد نفكر إنه نتجوز بس عشان نتجوز. لا، لازم نفكر بكتير شغلات قبل وغيرها حتى ما نوصلش بالنهاية ونقول يا ريت لو فكرت. لأنه المهم مش إنك تتجوزي، المهم إنك ما تندمي إنك تجوزتي.

تحية خاصة لكل اللي عم بيكتبوا لي بالواتساب. في صباح الخير لكل المستمعين النايمين والصحين ولسوزان نن العين، أحلى صباح للطيبين. شكرا على الكلام الحلو يا أبو الكريم. مروة، يا صباح الفل يا مروة، تحية لإلك سوزان ولكل المستمعين، وتحية كتير كبيرة لإلك كمان. مرة جديدة بذكر لعلاء عم تبعت كمان رسالة صوتية، صعب جدا نسمع رسالة صوتية، فاكتب لي شو حابب توصل لي، وأنا دايما بكون شاكري وممنوني لإلكو ولكل كلامكو الحلو والجميل.

الناس الحلوة ومستمعين راديو الناس دائما حلوين ودائما منكون مبسوطين نسمعكم معنا على الهواء. تحية لمهند مفيد خطيب، صباح الخير، الله يسعد صباحك، أحلى صباح. أنا مهند مفيد خطيب من مجد الكروم، حابب أسمع أغنية نصيف يا غرامي، بدي أهديها لكل الطاقم. صباح الخير، الله يسعد صباحك، صوتك مفتاح الجنة أحلى وأغلى سوزان. واو مفتاح الجنة، حلو الوصف. حابب يصبح

0: علينا مهند، شكرا كثير، واحنا دائما بنكون مبسوطين تشاركنا وتصبح علينا. اعلانات وبنرجع لنكمل مشوارنا، خليكم معنا.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
2: إذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
4: بتحلموا أرائيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
5: Hello.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. קשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
5: את אמיתית?
6: אני אמיתית מאוד.
5: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
4: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתתסלו נג'מי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי על מהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוקנן תועדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחז פקט.
7: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.

0: على فكرة بتعرفوا إنه النباتات كمان في إلها فترة راحة؟ يعني مش كل الوقت نمو، مش كل الوقت أوراق خضراء، مش كل الوقت أزهار وحركي. في أوقات النبات بدخل بمرحلة اسمها السبات، وكأنه بقول خلص بدي أخذ فترة من الراحة. ومن خلال هاي المرحلة النباتات بتقلل من نشاطها ونموها وبتحافظ على طاقتها وموارتها. تستفيد من الغذاء اللي خزنته قبل بالجذور أو السقان. يعني ببساطة النبات بيعرف إمتى يشتغل وإمتى يهدي. واليوم بدنا نفهم أكتر عن هالموضوع وليش أصلاً النباتات بتدخل في مرحلة السبات، وشو ممكن النباتات تكون بحاجة إنها توصلنا وإحنا مش فاهمين. بس مش إيراد مهندس مناظر طبيعية، الله يسعد صباحك.
1: هلا يسعد صباحك جوزان.
0: يا هلا فيك. يعني قبل ما نفوت بمرحلة السبات اللي بدخل فيها أي نبات ممكن يكون موجود عندنا بالبيت، خلينا نحكي شوي عن لغة النباتات. يمكن الإشي يبين هيك جنوني شوي وكأنه مضحك، ولكن النباتات من خلال ممكن لونها، قامتها، ثمار اللي بتعطينا إياها، تكون بحاجة إنه تقولنا إشي وإحنا مش فاهمين.
1: نعم صحيح، هي نفس البشر بالضبط. يعني مثلا إذا الواحد مرشح ببين على وجهه، ونفس ذلك بالنباتات. يعني مثلا هلا إذا في كان ناقص عناصر مثل عناصر عليا أو صغرى، ببين على الورق تبع اصفرار، من شكل حجم الورقة، من النقاط البنية اللي بتصير عليها. يعني هي بتخبرنا إنه في عندي مشكلة، ولازم يكون عندنا معرفة كيف نكشف المشكلة تبعتها. مثل مشكلة كتر مي، قلة ري.
0: يعني مرات بنشوف، بدي احكي احنا بالنسبه لنا احنا الناس العاديه مش خبيرين في النباتات.

0: ومنشوف شغلات فيها يمكن بناخدهاش بعين الاعتبار. لما بتصفر الورقة مثلا أو بتكون طرية أو مرات على حفة الورقة منشوف إنها يبست وصير لونها بني غامق وباقي الورقة بتكون منيحة مثلا. هذا شو بقول يعني إحنا غير إنه نسقي النباتات مي لازم نعمل شغلات تاني؟
1: طبعا أكيد، يعني كمان الاصفرار مهم جدا وإمتى بأي موسم، يعني مثلا بيستمر الخريف الاصفرار هو طبيعي إنه انتقلنا من مرحلة الصيف لمرحلة الخريف. بالخريف الورق بيصفر عشان يدخل النباتات للسبات. هلا إذا صفر في الموسم مثلا بالربيع أو بالصيف بيكون المشكلة ممكن يكون عدم ري صحيح، ممكن يكون كمان مرض، أو ممكن نقص حديد أو عناصر من العناصر اللي بي كي اللي بتحتاجها النبتة.
0: طب إحنا كيف ممكن نعرف يعني مش خبيرين وفي عنا كتير نباتات بالبيت زريعة ورود كل هاي الشغلات مش كتير منفهم لها، يعني المعترف عليه المتعارف عليه منحط هالوردي مرة بالكل كم يوم شوي بالشمس ممكن منسقيها مننظف حواليها وهذا هو، هل هذا يكفي ولا في شغلات لازم نشتريها مثلا؟
1: في عندك أسمدة بنقدر نعملها جوا داخل البيت للنباتات، بس عشان هيك نميز شو الورقة السليمة وشو المرض تبعها. احنا في المشتل تبعنا طورنا بالموقع تبعنا برنامج على موقعنا اسمه دكتور تسامح أو طبيب النباتات. تقدر عن طريق التلفون تصور النبتة بتعطيك شو المرض تبعها شو الاحتياجات، وفي شغلات كتيرة كمان طورناها لخدمة الزبون.
0: اوه حلو رائع. طيب إذا بدنا نحكي عن مرحلة السبات بسام، يعني وكأنه زي ما قلت من شوي ممكن النبتة تقول خلاص أنا بدي أخذ بريك، بدي أخذ راحة، لا بدي أنتج ولا بدي أكون خضرة ولا على بالي، شو اللي بيصير وإمتى بتصير هاي المراحل؟
1: مرحلة السبات هي تاركة حكمة ربانية، عشان النبات بالشتاء ما في عنده قبل فيش عنده شمس وفيش عنده حرارة عشان يبخر مي ويصنع غذائه. وبشكل طبيعي لازم يفوت بمرحلة النوم اللي هي السبات. هلأ بفترة الخريف معظم النباتات بتخزن الغذاء تبعها بجذور بالزقان وبتدخل السكريات والنشا اللي خزنت طول الصيف وهدول على مرحلة الجذور عشان بالشتاء ما تحتاج انه تعمل التمثيل الكلوروفيل وتعمل كمان الغذاء تبعها. وهيك النبتة بتفوت بمرحلة السبات الطويل بدون ما تحتاج لغذاء. وإحنا كمزارعين لازم نهتم كثير بالأنواع الأسمدة، يعني مثلا الأسمدة اللي بتولد أوراق كثير ممنوع نسمدها بالخريف، مثل سماد النيتروجين أي مهمة جدا أنه ما نحطها للنبات عشان بتكوننا ضرر جديد. وبيأذي النبات يعني بالبرد وهدول بيأذي، يعني في افضل إشي اللي احنا نستخدمه هو الاسمده العضويه اللي بتعطي دفع للنبات وبتعطيها كمان غذاء.
0: حلو. سؤال اخير قبل ما ننهي، يعني لما بيجينا بوكي ورد وبدنا نحافظ عليه، بيقولوا انت بدك تقولي المعلومات صح او غلط، اذا حطينا بالمي شويه سكر بيزيد من عمر الوردي، صح ولا لا؟
1: طلع اهم إشي بالورده بالوقت الورد انه نقص كل مره 5 سم من الجذور تحت عشان نضل محافظين على المسامات لشط المي وتغذيه الورده بالمي. وبعدين السكر هو بيزيد انه المي ضلها ثابته بداخل المسامات هاي، يعني انه ما بيمنع التخمج. والمشكله انه دائما كل شجره بتقصيها بدها ترجع لحالتها الطبيعي لانه بتتحلل وترجع تربه، عشان نمنع الفطريات وهدول بنحط السكر عشان يعطي اكثر تخزين مي داخل غصن الورده.
0: حلو. في ناس بيقولوا حطوا شويه كلور بالمي، صح ولا لا؟
1: الكلور هو الكلور بنسبة قليلة عشان كثرته هي بتأثر كمان بلون الوردة وكمان على العمر الافتراضي تبعها.
0: في ناس بتقول حطوا حبة دواء مسكن كمان بالمي.
1: لا هاي غلط.
0: غلط. ملح.
1: الملح كمان غلط، الملح دايما بيرفع النيترات بالمي وبيخربش الوردة.
0: روعة. سؤال أخير، كل قديش لازم نغير المي يعني بكل ما يتعلق ببوكي ورد؟ أنا عم بحكي مش زريعة موجودة بالبيت.
1: لازم كل يومين تعرفي على هو لون كمان المي، يعني إذا شفتي أنه بلش تصفر شوية صفار بيكون بلش التخميج، لازم ينشال المي ينقص بين 5 إلى 10 سنتي وينحط مي جديدة.
0: حلو، يعني معلومات سريعة ولكن مفيدة جدا سمعناها من حضرتك بسام شقيرات مهندس مناظر طبيعية. شكرا كتير لك، يعطيك العافية.
1: العفو. يوم سعيد.
0: يا هلا وانتي كمان. باي باي. الله معك.

يا وردي بالبستان، إن شاء الله أيامكم كلها يا رب بتكون ورود في ورود. طيب لكل اللي بحبوا يتجوزوا عشان بس لازم نتجوز أو أجل وقت أو يعني في كتير أسباب رح نحكي عن هالموضوع بتوسع، شو لازم تاخدوا بعين الاعتبار عن جد قبل ما تاخدوا القرار بإنكو تتجوزوا. يلا علي دي جي، يلا حتجوز عشان تغيروا جو شوي.

0: أهلا وسهلا فيكي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا فيكي.
0: يعطيك العافية. يعني بالأول أنا قلت ونبهت لكل الصبايا اللي عم بسمعونا، إياك تتجوزي بس عشان لازم تتجوزي أو بس عشان بدك تتجوزي. إسه صراحة فيش بنت ولا شاب كمان مش حلمه الزواج، خاصة النساء. إحنا بناخد الموضوع أكتر هيك ممكن بجدية بحساسية، بنحب نتجوز نبني عيلة نبني بيت، منفكر أكتر بتفاصيل يمكن بعدين منوعالها بعد الزواج. بالأول يمكن بنكون مشغولين بالفستان والحفلة والعرس وتأسيس البيت وكل هاي الأمور. بس اليوم حابين نحكي معك حتى نفهم قديش خطر إنك تتجوزي بس عشان تتجوزي، وبعدها تنحكي عن جد كيف إحنا بنفع أو المفروض إنه نختار شريك حياة مناسب. فالمهم إنك مش تتجوزي، المهم إنك تندميش إنك تجوزتي. هاي جملة يعني إذا كل واحدة بتتعمق فيها بحر كتب منفعين كتب فيها. صح
1: 100% على الآخر. وبفكر إنه إحنا يعني أول جيل بده زواج مختلف. يعني يمكن قبل كان في ناس اللي بدها تتجوز عشان تتجوز، وبعدها عم بحكي عن جيل أهالينا.
0: أيوة.
1: وبعدها إنه أنا هيك بسكت، بخديش مساحة، بدبر حالي برضه بنصيبي. بس اليوم إحنا أول جيل عم بطلب نوع علاقات ما كانش موجود قبل.
0: بس مثل شو يعني نوع العلاقات ما كانش قبل؟
1: يعني أحكي لك إيش صار هذا الأسبوع. رحت هذا الأسبوع على البارك مع أولادي، وكان في بس 4 أطفال غيري بالبارك، غير أنا وأولادي. ونصدم إنه كل 4 أطفال جايين مع أبائهم. هذا منظر ما كنتش أحد شوفيه قبل 30 سنة.
0: مزبوط، صح.
1: وهذا الإشي بيورجي كداش في تغيير مجتمعي قاعد بصير. اليوم الشريك بطل بس يروح يجيب مصاري، يروح الساعة 8 بالليل أحضر له أكل، وأنا بس بدير بالي على البيت وبسكت وبحكيش شو بدي وخلص. صار بدنا شراكة عاطفية، وهذا إشي ما كانش موجود قبل ولا مرة. إحنا أول جيل بيكون بده هيك إشي. طبعا إنه النساء طلعوا على سوق العمل، صار في كثير وعي. بس حسب كل الأبحاث إنه الوالدية اختلفت، صار في شراكة، وهذا إشي جدا مختلف. بس المشكلة هي إنه بعد في ناس اللي أنا بفهم هذا الإشي، إحنا عايشين بسياق ومجتمع، بس بعد في ناس اللي بدها تتجوز عشان تتجوز بين قوسين. وطبعا ضغط العيلة، ضغط المجتمع، وأنت نفرح فيك، كل هالأشياء. بعدها من الجواز نكتشف إنه
0: ما كنتش مفكرة هيك، كنت مفكرة إشي تاني، بس كتير متأخر وقتها بيكون. عشان هيك حبينا هيك نحكي على الموضوع تنضوي أكم من لمبة حمراء لازم ينتبهوا لعن جد قبل ما يقرروا ياخدوا هاي الخطوة.
1: الإشي اللي أحكي إنه كتير التركيز هو على شو في أشياء حمراء تنتبهي لها. هاي طريقة التفكير اللي أنا أقل بشوفها ناجحة. يعني كل الإنستغرام بحكي لك عن إشارات حمراء للعلاقات، بس بالواقع كثير ناس تتجوز اللي عرفت شو هاي الإشارات الحمراء، وأول سنة الزواج هذا إشي كتير عم بيكون بالداخل. على فكرة بتخيل إنه أنت ملاحظة والكل ملاحظ إن أول سنة الزواج في كتير ناس عم بتطلق بأول سنة.
0: صح.
1: فالإشي هو مش إنه إسا في إشارة حمراء اللي إسا يعني عشان هذا الزواج ما ضبطش. إذا بتفحص ليش في كتير ناس إنه تسألي ليش أنتوا طلقتوا أول سنة شو صار، بيحكوا لك ما اتفقناش. والإشي يعني أنا بقدر أحكي لك كتير بشتغل مع أزواج بأول سنة الزواج، وفي كتير صبايا رفقتن قبل ما ارتبطوا، بعد ما ارتبطوا، بعد ما تجوزوا. أول سنة الزواج هي سنة بناء أساسات، وبدها طريقة تفكير جديدة عن العلاقات اللي ما حدا علمنا إياها ولا حدا علمنا إياها. فمن هذا المحل العلاقات مش عم تنجح، مش عشان إنه أنا في لست اللي أنا بعرفهاش وراحت علي وكان لازم أنتبه لها، أكثر من محل إنه في طريقة تفكير مختلفة على كيف ببنوا علاقة اللي ولا حدا بعلمنا إياها.
0: صح.
1: بدي التغيير اللي حسب رأيي لازم يبلش يصير.
0: يعني في شغلي بعرفش إذا بتوافقيني فيها، بس هي حقيقة على أرض الواقع. في علاقات بتقعد 2 و5 و10 سنين، وبعد سن الزواج بتم الانفصال. فعشان هيك دايما بقولولنا الزواج مثل البطيخة، تقدريش تعرفي شو جواته غير لتنفتح البطيخة. يعني لندخل الحياة الزوجية عن جد كل واحد يعرف التاني على حقيقته. هاي مخاطرة

0: تمام مثل أي إشي تاني في الحياة. ولكن يعني هل ممكن شغلي تغطي على شغلي؟ يعني الحب مثلا، التنازل، التفاهم، الاحترام، التقدير، مش شرط تكون كلها موجودة بالعلاقة. هل يكفي جزء من هاي الشغلات اللي ذكرتها تكون موجودة حتى نبني علاقة ناجحة وزواج ناجح؟
1: إذا بفكر هو هذا السؤال نفسه بيورجي النقطة اللي بحاول كمان أنا أضيفها أكتر على المجتمع حاليا. هذا إشي اللي أنت حكيتيه، إنه في كتير ناس بيكونوا مع بعض سنتين وخمسة وعشرة، قبل أول سنة زواج بتطلقوا، هذا إشي بصير وهي حقيقة عم بتصير. بس إنه واحدة من الأشياء هي مثلا كثير التركيز قبل الزواج بيكون على الشرارة. فبيكونش التركيز إسا على كيف نبني هذا الإشي، وفي كتير أدوات، يعني أدوات رهيبة، مش عم بحكي إسا بس كيف أحكي بشكل محب وخلص. يعني أنا جزء من تدريبي كنت بلندن، كان في هاد معالجين زوجيين اللي صارهم سنين بهذا المجال، اللي هني كانوا يبكوا إنه ما عرفناش هالأشياء من قبل. ففي عزاد طريقة تفكير عن جد كتير مختلفة، كتير رهيبة. فالإشي اللي بصير هو إنه يعني أنا بفوت أتجوز وعندي حلم إنه هاي الهابلي إيفر أفتر. لأنه إحنا زيلنا شو أنماط، شو العلاقات اللي شفناها؟ علاقات أهالينا اللي بناش إياها، وعلاقات ديزني. إنه العلاقة بدها كثير شغل، وكيف بيعملوا هذا الشغل هذا أهم شيء، ما حدا بعلمنا إياه. فهي مش إنه في بطيخة اللي زي بتعرفيش شو بتاخذي. الإشي اللي بيعمل فارق هو هل هذا الإنسان بقدر أبني معه علاقة أو لا، لأنه في كتير ناس، وهذا يعني إشي مجتمعي، بيفكروا إذا بتجوز خلص الإشي نحل المشاكل، رح أحس أمان بهاي العلاقة وأخيرا. بس إنه بس خطبني رح أحس أمان،
0: أو رح أغيره،
1: أو رح يعني أغيره طبعا.
0: مع إنه أنا يعني مش غلط إنه واحد يغير التاني بالإطار المعقول، يعني كتير شغلات فينا بتتغير، ممكن أغير طبعاً. بجوزي ممكن يغير فيه، ولكن مش التغيير اللي أنا أكون شايفي من أول غلط، مثلا هقول بعد الجيزي بغيره، هذا غلط بحد ذاته. صح،
1: هو بالضبط.
0: حتى
1: هو
0: لو في حب، يعني أنا سوري أنا هيك عم بقطعك، بس أنا عم بشوف من تجارب الناس اللي حوالي، الجيل اليوم مهم عنده جدا الحب، والحب يعني إشي كتير أساسي في العلاقة الزوجية، ولكن هل الحب وحده يكفي؟
1: إذا خليني، هاي سؤال جدا رائع. شو يعني حب؟ كثير ناس بتفكر إنه الحب من أفلام هوليوود. هو إن أنا بفكر فيك ليل نهار. أوكي، صح. يعني أنا لما تعرفت على شريك اللي صار جوزي ما كنتش أفكر فيه ليل نهار. صاحبات حكولي تواني شوي، كأنك أنت مش مع الحد الصح وشرارة وحب وهيك. إذا أنت بتروحي تعملي تبحثي ببحث العلاقات تفهمي شو يعني هاي أفكر بحدا بشكل أوبسيسيف ليل نهار، هاي نتيجة تعلق غير آمن. هذا مش إشي إيجابي،
0: صح.
1: فلما تبلش تفهم شو يعني تعلق آمن، اللي هاد في عليه كتير أبحاث، كتير يعني بده كتير وعي، بده سيرورات،
0: مزبوط،
1: بتكتشفي إنه هذا الحب اللي الناس تجوز عشانه هذا إشي مش آمن، اللي عم بخرب لها حياتها. أنا اليوم شريكي كتير مبسوطة معه الحمد لله، الأمان اللي بحسه معه هو بيخليني أنا أنتج أتطور بالحياة، هذا هو السبب اللي إحنا عشانه بعلاقات. أنا بديش خمس سنين بعد الزواج أضلني أفكر بعتي رسالة بعتيش رسالة وأفكر إنه هذا حب.
0: هو أول شيء لازم نفرق بين الحب والتعلق، يعني التعلق الصحي أنا عم بحكي، أو التعلق السلبي، لأنه التعلق سلبي زي ما قلت أفكر فيه كل وقت، ولازم كل وقت نبعت رسائل، ولازم كل يوم نشوف بعض، هذا مجرد أنه حياتي بدونه مش راح تمشي، هذا غلط. صح؟
1: بالضبط. إذا هو إحنا كلاتنا متعلقين، الناس لما تحكي تعلق إنه هو تعلق مفرد، اللي أنا عم بحكيت عنه إسا تعلق مفرد. فالقصد يحكي إنه إحنا عشان إحنا منشوف بالأفلام إنه إياها بطلت تقدر تاكل وتفكر فيه ليل نهار لحد ما راحت حكت له، فمنفكر أنا هيك لازم أحس. وهذا اللي بيدوروا عليه وبشطبوا على شباب مناسبين اللي هنا جديين واللي بدهن يعطوك هذا الأمان وبيهتموا بمشاعرك، عشان بدهن يحسوا هاي الشرارة، وبعد بسنة بكتشفوا انه لا مش عم بزبط، بعد سنة سنتين ثلاث. وحتى اذا ما اكتشفتيش هذا الاشي وضليتك بهيك علاقة وما قدرتوش تبنوا هذا الامان، انت بتكونيش مبسوطة، بتنتجيش بحياتك.
0: صح.
1: من هذا المحل يعني انه احنا، انه انت حكيت ان احنا جيل بدنا كثير حب، افكر مهم نكون واضحين شو يعني حب. اسأل حالي شو بدي يكون كمان خمس سنين لما انا يمكن ام، حالتي حالي بنص الليل الساعة تنتان، كثير تعباني، بدي بس حدا يشوفني، بدي بس حدا يمسك البيبي عني. شو بيعمل فرق كمان 5 سنين. ففكر هاي الأشياء الناس بتفكرش فيها بقدرة التعارف. بتفكر يعني أحكي لك عن حالي، أنا كنت أحب أطلع على جبال، كان بدي حدا يطلع على جبال معي.
0: أيوه.
1: أنا عندي توأم لا جبال ولا سحار.
0: واو الله يخليك إياها.
1: فإحنا كتير متركز وهذا التعارف على حدا يشبهني، حدا يحسسني شرارة. بعد 5 سنين 10 سنين مش هذا الإشي اللي بيخلي الزواج ينجح.
0: صح.
1: وبالضبط عشان هيك إحنا بدنا طريقة تفكير جديدة عن العلاقات اللي تخلينا نغير كل المعتقدات القديمة اللي بتخلينا نشتغل على ناس مناسبين ونعطي فرصة لناس غلط.
0: حلو. طيب إناس، يعني أنت وأنا وكل اللي صاروا متجوزين فاهمين النسبة الأكبر من كل الكلام اللي أنت عم تحكي لأنه مرقنا. اليوم بتيجيكي صبية حلوة صغيرة بالعشرينات عشقاني وبتحب وبتعرفي الحب أو بيخلي الحياة واو أو بدمر الحياة كليا، بتعلق كيف بنتعامل معه والتعلق كمان اللي ذكرنا. هدول الصبايا شو بتقولي لين؟ يعني أنا بدي هيك نحكي بكل بساطة لأي وحدة عم تسمعني ومش عارفة تقرر أو موجوعة من الحب أو بتقول يمكن يتغير أو مش مهم بتحمل بعيش بالزيت الخبزي والزيتوني. هذا الحكي اللي كله شعارات اليوم، بنفعش نعيش على الخبزي والزيتوني. شو بتقولي لين هدول؟
1: صراحة أنا رح أحكي لهم شو كنت بحكي لحالي. لأني كنت بهذا المحل، أنا فتت على مجال العلاقات لأني ملكيتش ولا حدا اللي حكى الشيء أنا قررت أنه لازم ينحكى. يعني رحت تعلمت هذا المجال من هذا المحل. فكنت رح أحكي لهم أنه أهم إشي تستثمر فيه هو أنك تمركي سيرورة بالعلاقات، لأنه هذا الإشي رح يحدد جودة علاقة حياتك.
0: شو يعني سيرورة بالعلاقات؟
1: يعني مثلا احنا جيلنا كثير بتخيل انه انت كثير كمان بتشوف الاشي والكل بيشوف الاشي، صرنا كثير نحب نروح على ريتريت، جلسات نفسيه، كل هالاشياء. انا كنت هيك، كنت كثير سنين بعلاج نفسي فردي، كثير كنت فاهمه انه ماضي من طفولتي كل هالاشياء. بس ما كانش عالم العلاقات ضابط معي، ما كانش زبط. فبعد اكتشفت التوجه اللي انا اصلا تخصصت فيه اسمه ريليشنال لايف ثيرابي، شاني استثمر فيه. يعني شفت ايش اللي بقدر يساعدني، دفعت لي كثير مبالغ عشان اقدر املك سيروره بهذا التوجه.
0: ايوه.
1: والإشي كثير عمل فرق، خلاني عن جد اني انا اسا لما اتعرف على شخص اعرف انه هذا شخص اللي انا بقدر ابني معه حياه منيحه، خلاني اقدر احس الامان جويتي. ما اضلنيش افوت على شبه علاقات او اضلني حاسه انه لازم اغير بحالي عشان انحب. فأكثر إشي رح يعمل فرق بحياتك كصبية لقدام، لأن أنت إنسان وإنسان يعني كان اجتماعي، هو العلاقات. العلاقات هي بتحدد جودة حياتك. فأهم استثمار رح يعني it will pay off بعد 20 سنة بحياتك هو استثمار بعالم العلاقات.
0: حلو.
1: فأول شيء إنك تمرك السيرورة، مش هيك تروح على عالم العلاقات يلا بدي أحس شرارة. يا رب يستنغشني، يا رب استنغشه. لأنه عن جد بتضيع كثير مشاعر. يعني أنا هذا اللي حسيته بس اكتشفت هذا التوجه اللي حكيت عنه وتوجه أمريكي. حسيت قهر إنه ولاي مشاعر وسنين وبعث وما بعثش وأنا بعرفش هالأشياء. بس عرفتها كل شيء كفار سويتش.
0: صح.
1: فإنه الاستثمار يكون بأشياء جوا أكثر من سفرات وأكثر من أشياء تانية، هاي أكثر إشي بعمل فرق برأيي.
0: يعني لو بدنا نلخص الموضوع لكل صبية عم تسمعنا، مش غلط انه عن جد تدرسي العلاقات قبل ما تفوتي بعلاقة.
1: مش غلط، هذا اشي يعني رح يفرق
0: ضروري. صحيح.
1: ضروري يعني صحيح. يعني لما بتشوفي ناس اللي مطلقة اليوم مع اولاد، يعني انت بعيش اذا انت ام، يعني انت فاهمش يعني تربي اولاد لحالك. بس تخيل انا هيك اشي.
0: صح 100%.
1: اشي مش انه هذا اشي زي بريفليج او اشي اكسترا، هذا اشي ضروري ضروري ضروري ضروري. انت فوتيش على عالم العلاقات بدون معرفة.
0: صح. المعرفة وزيدي عليها الحب، لأنه الحب وحده بكفيش والمعرفة طبعا لحالة بكفيش، كله لازم يكمل بعضه حتى نوصل لعلاقة عن جد ناجحة وهيك تخلينا عايشين مبسوطين. تفضلي.
1: أخيرة، حتى ما تحطيش حب، حطي أمان. لأنه الحب يعني
0: خطيرة. هاي الجملة خطيرة خطيرة وصحيحة يعني بنفس الوقت.
1: يب. الأمان هو اللي رح يعمل فرق بحياتك.
0: صحيح.
1: يعني حتى بكل علاقة زوجية بيجي عندك أيام فيها بتحسي حب كبير، في أيام فيها بتحسي أقل حب، هيك هاي دائرة وكل الوقت إحنا فيها بالعلاقات. يعني تبنيش، تحطيش كل بيضاتك على الحب، حطي الفوكس يكون أكثر على الأمان.
0: صحيح. فرح كمان هيك أعطي مجال للمستمعين يشاركونا بهالسؤال الحلو، الحب ولا الأمان شو بفضله؟ كمان حتى هيك نشوف شو رأي الناس

0: شو مشتاق لي حسيته. من وائل كفوري احنا رح نطلع على محطة إعلانية، من بعد الإعلان أخبار، ومن بعد الأخبار رح نرجع لنكمل المشوار أنا وإنتو كمان ساعة من على فكرة. رح نعطيكم مجال تتصلوا تحكوا لي شو حابين تسمعوا، ليش الأغنية اللي اخترتوها بالذات، هل بتذكركم بإشي، وتجاوبوني على السؤال شو أهم برأيكم، الحب ولا الأمان، على 0505577399 ممكن تكتبوا لي على الواتساب أو تتصلوا على 0461166666. راجعين خليكم معنا، راديو الناس، إعلانات أخبار وبانتظاركم.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 0506877728.
4: نزار كلينيك،
5: بشرتك تستاهل الأفضل.
6: مهم يكون تطبيق مريح
7: وبالعربي
8: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
9: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. تحقق الشرطة في وفاة رجل بمدينة حيفا بعد استخدام عناصرها مسدس صاعق كهربائيا ضده إثر تلقي بلاغ حول إخلاله بالنظام العام الليلة الماضية. تم نقل الرجل إلى مستشفى رمبم حيث أعلن عن وفاته فيما قالت الشرطة إن ملابسات الواقعة أحيلت إلى الجهات المختصة لفحصها. هدمت القوات الإسرائيلية اليوم بناية سكنية في بلدة الطور بالقدس تتكون من 5 طوابق وتضم 10 شقق سكنية بحسب إعلام محافظة القدس. وأضاف المصدر أن السلطات سلمت السكان أمس إخطارا نهائيا بالهدم بعد سنوات من إخطارات الهدم وفرض غرامات ومخالفات مالية، فيما رفضت منحهم ترخيصا للبناء. اعتقلت الشرطة 5 فلسطينيين دخلوا البلاد دون تصاريح وسائقين بشبهة نقلهم خلال نشاط في منطقة الإخضرة. وبحسب الشرطة ضبط 4 منهم داخل مركبة، فيما عثر على 5 في مركبة أخرى حاول سائقها الفرار من حاجز للشرطة، وتم تحويل جميع المعتقلين للتحقيق. أفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته دمرت مسارا تحت الأرض بطول 1.5 كيلومتر شمالي قطاع غزة وشرقي الخط الأصفر. إلى ذلك هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس برد واسع في القطاع في حال نفذت حركة حماس هجوما ضد القوات الإسرائيلية غدا بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر، قائلا إن حماس وسكان غزة سيدفعون ثمنا باهظا في حال استهداف القوات الإسرائيلية. إلى ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مؤكدا ضرورة إنهاء معاناة المدنيين. وأشار غوتيريش إلى بيانات أممية تفيد بمقتل أكثر من 74,000 فلسطيني بينهم نحو 20,000 طفل وإصابة أكثر من 100,000 آخرين ونزوح نحو 2,200,000 شخص. هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران ومؤسساتها المالية الخاضعة للعقوبات. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات قد تفرض دون إشعار مسبق، داعية المؤسسات الأجنبية لوقف هذه التعاملات وإنهاء العلاقات المرتبطة بها فوراً. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تعرض مطاري جزان ونجران لهجومين مساء أمس، ما أسفر عن 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية في ظل تصاعد المواجهات بين السعودية والحوثيين في اليمن. أحوال الطقس. يطرأ اليوم انخفاض ملموس لتصبح الأجواء أبرد من المعتاد بنحو 5 درجات مع احتمال هطول أمطار محلية خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية. ختام النشرة، تستمرون مع زميلة سوزان حجار نجار في أمان الله.

0: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة وما أن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك
1: عليكم السلام،
0: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
2: صوت التك كل يوم.

0: الثلاثاء عن الساعة الثانية بعد الظهر ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
1: ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
3: على فكرة مع سوزان حجار نجار.

12:06 ساعة باستوديوهاتنا، عدنا لنكمل مشوارنا. على فكرة احنا مع بعض للساعة وحدي. كل اللي انضموا لنا بهاللحظات بنرحب فيكم، بنجدد التحية اكيد لكل اللي متابعيني من البداية عم تسمعونا من راديو الناس. مية واحد، 103.3 107.8 اف ام، او ممكن تسمعونا عبر التطبيق، تطبيق راديو الناس بكل مكان وكل زمان. واحنا دايما معكم، كتير منكون مبسوطين فيكم، واصلا احنا هون علشانكم. والهوى اليوم وكل يوم خاصة على فكرة هو لإلكم. أنا كتير بحب أنتوا تختاروا، سواء كنتوا حابين مواضيع معينة نحكي عنها، سواء كنتوا حابين أغاني معينة نسمعها، أنا دايماً جاهزي هون لإلكم حتى نحكي عن كل شي بتفكروا فيه، بخطر ببالكم أو بتتمنوا. بدي أذكركم على فكرة أنه بكرة كمان رح نكون بالساعة الثانية مع برنامج جديد رح أقدم لكم إياه هون، تفاصيل بحكي لكم عنه بعد شوي. أما بهالساعة فأنا بحب تشاركوني وتقولوا لي شو أهم في العلاقة الزوجية، الحب ولا الأمان؟ أو العلاقة بين اثنين بشكل عام، الحب ولا الأمان، شو أهم برأيكم؟ وكمان بتتصلوا بتقولوا لي شو حابين تسمعوا، أنا جاهزي أسمعكم كل الأغاني اللي بدكم إياها وتقولوا لي ليش. أكيد كل أغنية في إلها ذكرى معينة، سواء كانت حلوة أو مش حلوة، المهم نحكي وندردش. 0-4-6-1-1-6-6-6-6 أو تكتبول على الواتساب 050-557-7-3-9-9. ميرال صفدي وميسى عساف معنا في الإنتاج موجه للتحية، محمد أبو ليل معنا في الهندسة الصوتية، وأكيد مني تحية حلوة في الإعداد والتقديم سوزان حجار نجار.

0: أنا مني قدك يا هوا. كم واحد وحدي فيكو قالوا هالجملة أنا مني قدك يا هوا؟ كنتوا بتفضلوا بالعلاقات الحب ولا الأمان؟ سؤال كبير وبحاجة لتفكير. وأنا حابة أسمع عن جد ممكن للمتجوزين كمان، يعني مش بس اللي بعدكم مش متجوزين، تتصلوا وتقولوا لي من تجاربكم الحياتية شو أهم عن جد بالعلاقة، الحب ولا الأمان؟ الحب حلو كتير والأمان حلو كتير، حيري يعني صراحة بين هاد وهاد، بس بحب أسمع من تجاربكم وكمان تقولوا لي شو حابين تسمعوا على ذوقكم. الأغاني اليوم رح تكون وأنتوا تختاروا وأنا أسمعكم الأغنية اللي بدكم إياها، أنتوا بس أشروا 0-4-6-1-1-6-6-6-6 0-4-6-1-1-6-6-6-6 على رقم مستقبل الاتصالات. ومنقول ألو لمين؟ ألو،
1: يسعد صباحك.
0: يا هلا يا هلا،
1: أخبارك سوزان؟
0: تمام منيحة، كيفك أنت؟
1: الحمد لله رب العالمين. مسطورة.
0: مين معي؟
1: أبو مصطفى.
0: كيفك يا أبو مصطفى؟
1: الحمد لله تمام
0: إن شاء الله على طول يا رب.
1: أيوة.
0: شو أبو مصطفى حسب رأيك قد إيه لك متجوز أول إشي أبو مصطفى؟
1: كنت متجوز
0: أوكي تمام. شو برأيك من يعني واضح إنك مرقت فترة مش سهلة كونك كنت متجوز فصار في انفصال، من بعد هيك تجربة شو بتقول لكل اللي حابين يتجوزوا، أهم الأمان ولا الحب؟ ولا من تجربتك هيك عندك شي نصيحة تعطيها للشباب والصبايا؟
1: والله مش عارف شو بدك تنصح، لأنه مرات ولا نصيحة بتزبط، في ناس ولا نصيحة بتزبط معهم. يعني انت بتقول له مثلا الحب الأول بتحب بيطلع لعبالك مشتاح حب، لا مشتاح الحب ولا بفهم بالحب، بتقول له أمان، روح على الأمان أكثر من الحب، برضو بتزبطش معه. يعني زي ما تقول كل جو له حياته، له طريق تعامله.
0: طب بتنصح انت بفكرة الزواج ولا لا؟ لانه بتعرف في ناس مثلا بعد انفصال بصير في اضراب، وفي ناس بتقول لا ممكن علاقة فشلت، التاني بتعلم من اغلاطي وتجاربي وبتكون العلاقة انجح.
1: الزواج مشروع منيح ومبارك، بس بتلاقي الناس البنادم اللي يكون بينك وبينه تفاهم كيمياء، اللي
0: يعني الحب وحده لا يكفي بتقول انت؟
1: لا فيش، هذا الحب زي تقول اختصروا كتير شغلات، بدل ما يقول 1-2-3-4 قاموا حطوا عنوان الحب، في بعدين بيجيب لك الاحترام والتفاهم والتقدير والغزل.

0: الوالد.
1: حلو. طيب يا ابو مصطفى انبسطت
0: بالنسبه لقصه الغناني.
1: قول.
0: كثرونا من جورج وسوت لانه بذكرنا بالعزوبيه.
1: بذكره. ما هيك عزابي ولا تجوزت كمان مرة؟
0: لا بعد مش ناوي.
1: بعدك مش ناوي. طيب إن شاء الله مسمعك جورج وصوف. شكرا أبو مصطفى. يا هلا يا هلا. باي باي. في معنا كمان اتصال مايسا. في اتصال. أوكي. 0461166666 6116666. تحية لنبال منصور اللي بتكتب لي وبتقولي الأمان أهم. أبو الكارم كمان بيقول الأمان هو اللي بيجيب الحب، والأمان بيكون إذا توفرت الثقة المتبادلة، القدرة المالية الكافية، ومش بالضرورة تكون عالي، التعاون والمشاركات باتخاذ القرارات، وعدم إخراج الأسرار خارج البيت، وإبقاء المشاكل داخل البيت. الله عليك يا أبو الكارم، الله على النصائح الحلوة. اكتبوا لي 0505577399 أو اتصلوا 0461166666. ألو، صباح الخير.
2: هلا.
1: يعطيك العافية. الله يعافيكي.
2: معك أميزان.
1: كيفك يا أميزان؟
2: الحمد لله تمام.
1: من وين أميزان؟
2: من نصر.
1: أهلا وسهلا فيكي. شو أميزان قولي لي؟
2: طلع يعني انت طرحت موضوع كتير مهم. بس تقدريش تفصلي بين الحب والامان؟ الحب هو امان.
1: الحب الحقيقي هو امان. صح. السؤال احنا يعني قديش عن جد منعيش الحب الصح؟ صح.
2: بتعيش الحب الصح مع الشخص الصح. ما هو البني آدم إذا عرف حاله اختار مزبوط، عرف يختار مزبوط، لقيتي هذا الشخص عم بعطيك الأمان، معناه هو عم بعطيك الحب. في ناس كتير بتعرفش تعبر عن حبها.
1: صحيح.
2: بتعبر بأمان، بتعبر باهتمام، بتعبر بتفاصيل صغيرة بدون ما تعطي الحب نفسه أو بفرجيكي أنه بحب الحب نفسه.
1: يعني أصلاً لازم الكل يفهم يا أم يزن أنه الحب مش بس أني هقولك بحبك أو بعشقك أو بموت فيكي.
2: طبعاً.
1: هذا الحال يعني بكفيش.
2: مش دائماً كلمة بحبك هي تصريح لحب. يمكن يقول بحبك بس هيك يعني عشان أنا أمرك حياة زوجية، إذا أنا نحكي عن الحياة الزوجية. ممكن بس هيك عشان أسكتها أو هي عشان تسكته. بس إذا ما حسيتش بالتفاصيل الصغيرة اللي موجودة، اللي أهم إشي فيها هي الأمان، معناه أنت هون ما يعني ما فيش حب.
1: يعني الحب أفعال.
2: أنا يقول لي بحبك هو مش معطيني اهتمام.
1: صحيح. قديش صحيح يعني اللي عم تحكيه، واضح من تجارب كل الناس المتزوجين عن جد. يعني الحب هو يترجم بالأفعال مش بس حكي. في بنفع ما تقوليش بحبك بس تحسسني انه بتحبني.
2: انا بديش طول نهارك تقول بحبك وحبيبتي وبعشقك وانت بصفاء بالاخر يعني مفيش هذا الحب. مش شايفه انا. طب اعطيه حس
1: 100%.
2: اعطيه حس انك بتحبني. وينه؟ اذا انت مش مهتم فيه.
1: صح.
2: حب. إذا أنت مش معطيني الأمان
1: ما أنت بتحبنيش. صح. يعني الحب والأمان بنقدر نقول بنفس الكفة لازم يكونوا. صح.
2: بنفصلوش. مستحيل. مستحيل تيجي تفصل الحب عن الأمان، لأنه الحب هو أمان.
1: صح.
2: أنا إذا مش حاسة معك بأمان معنى أنت بتحبنيش، معنى أنا بحبكاش. أنا إذا أنت مش حاسس معاي بالأمان، البني آدم اليوم بطلع من بيته، الرجل خلينا نقول الزلمة بطلع من بيته بروح على شغله وحاسس بأمان معاي البني آدم. هو إذا مش حاسس بهذا الأمان معناه هي بتحبهاش.
1: صح.
2: هي نفس الشيء. إذا هي عايش وهي خايف مش أو هي معناه هو بحبهاش. يعني في لازم تفصلوا عن بعض الحب والأمان. كتلة واحدة بيفعش عن بعض. والأمان هو أهم، لأنه الأمان بدل على الحب.
1: صحيح.
2: إذا نيجي مين أهم؟ لا الأمان أهم.
1: أم اليزن، الله يخلي لك يزن وجوزك يا رب، وإن شاء الله بتعيش الحب والأمان على طول بحياتك. شكرا كتير كتير على اتصالك. يا هلا فيك. باي باي. إلى اللقاء. كمان اتصال. ألو.
3: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
3: إضافة جدا جدا حلوة أنت براديو الناس. أنا اسمي جبرك جازي، من يوم ما بلشت الفكرة وأنا أسمعك على فكرة. اسمعي. حب ولا أمان؟
1: حب ولا أمان؟ شو بتقول؟
3: مصاري.
1: مصاري.
3: حب ولا أمان؟ مش مصاري. اسمعي، أنا

0: حسب رأيي أي مشكلة أي محل بالعالم تتصالح مع ذاتك إنك أنت غلط أو أنت بتعمل غلط أو أنت مجبول بالغلط أو أنت فكرة غلط مش أنا وأنت أو أي حدا من المستمعين أي مشكلة اسمع الطرفين طرفين شباب اثنين زلمة ومرأة شركتين تسمع من هذا إنه هو فيش أحسن منه هذاك مظلوم وبالمقابل تسمع هيك فالحب بده
1: بده مصاري
0: كل شيء الهوى اللي بتنفسه بده مصاري بالزمانات بالقرن الماضي كان
1: مثل
0: العمل
1: بطاش تعرف السنة بطلت أسمع إشي غير رني في راسي هاي المصاري شوف أقول لك شغلي المصاري عن جد مهمة أنا معك بس المصاري يعني بدون مصاري فيش حب وأمان يا جبير حرام والله عم تظلم الحب هيك أنت
0: كمان مرة الأسئلة تبعتك أنت هيك قديش بسيطة وأنا بشوفك أنت حدا هيك بسيطة فرفوش وفقير وقلبه طيب الموضوع مش عن جد حب وأمان
1: إلا
0: حب إكس بحبها بلايا بحبها وبلايا بتحبه
1: طيب
0: وهي نفسها بتموت عليه وأمان والدار ملاني هيك هدوء وسكين وفتفوه فاتورة الكهرباء مش مدفوعة صعب يظلي يسيب من الاحتباء يلغى إذا كانت عند سلفتها حماتها دنيا وكانت هذيك رايحة على مطعم وهي ما راحتش ببطل في سكيني إذا سلفتها جابت جيب
1: نغلل الجبر أنت عم تحكي شغلات فعلا يعني بغض النظر أنا موافقتك ولا لا بس هاي واقع موجود في
0: أنا على الملأ بحب مرتي بس ما يسعد ربها مرتي
1: الله يخلي لك فيها
0: أنا بحب الحب كله والأمان يا
1: بتدفع كهرباء ولا لا جابر احكي العائقة بتدفع كهرباء وتليفون
0: بنزل ما أنا بشتغل هيك بشركة أسرية يعني الحمد لله رب العالمين المهم الحب والأمان هي مسميات رائعة تفرج الشارع والبول غير هيك
1: طب طب جبل سؤال قديش إلك متجوز بس أعرف عشان أعرف إنه قديش إلك متجوز
0: أنا تزوجت 23/5/23 لحد ليلة امبارح والله دائما في ورع عنا بالدار بس أنا بفضل رب العالمين كرموا منته علي مش بشطارتي ولا بشطارة زوجتي يعني اتخذنا قرار إيش ما يصير لو بتصير إيش ما يصير قدام الأولاد الاثنين عندي ولدين ممنوع لأنه أنا جاي من بيئة صادمة جدا وفاهم شو يعني صدمات نفسية ورافقتني لجيل 45 وهي بالضبط هيك فأحنا متفقين أنه إحنا مجبولين من غلط متفقين بدون اتفاق
1: حلو
0: إنه إحنا جبنا هالولدين إحنا أنا ابني ويسمع العالم كله لا دعلم ولا ودي ولا ودي جيب ولا ودي أعتبر تقول بس بجيل 15-16 ما سمعش بابا ضرب ماما أو ماما ضربت بابا أو في وعى دار ما كانش في وعى ابني اسمه إحمد أنا بعطيه لحد جيل 12 سنة 15 سنة ولا أي إشي من أي إشي مادي فيش وعى فيش إنه بالدار وعى وفيش عنا طوشي وفيش عنه أمه ضربتني أو أنا ضربت أمه أو كبينا صحن الأكل أو أياتها شغلي إحنا عشناها أو السواد الأعظم من مجتمعنا العربي عايشه وعى ما عنديش فنرجع الحب بده وردي والوردة حق 5 الحب بده بوتي نيو بالانس حقه 290 الحب بده ايفون
1: لا على فكرة لا جبر الحب بده نيو بالانس ولا بده وردي لا
0: بلاش اللي لا. شو بده
1: هذا بطل حب إذا أنا بدي يوقف يعني على شو بيجيب لي هو أحبه ولا لا المصاري مهمة والاحتياجات لازم يسدد لي إياها ولكن منقدرش إنه نقول هذا هو مسمى الحب
0: طب بلا بده كمان يعني يا عمي الهدية حب بلا هدية بينفع
1: في بنفع هدية بخمس شيكل يعني مش شرط تكون 5000
0: احنا ما في ناس ما في بتسهلي مع الخمسة ولو تسهلت مع الخمسة معش وقت يروح على المحل كمان مرة الاشي اللي انت حكيت فيه رائع مش احلى منه ممتاز لستاتوسات الواتساب ولكن بالحقيقة الفرضية
1: مش كتير ماشي على ارض الواقع
0: اللي احنا ماشي انا بحكيك بشارع من شوارع طبعا.
1: لا انا معك صح للأسف يعني هذا اشي مؤسف بس إنه واقع موجود صح في كتير ناس هيك بتفكر يعني
0: الله سبحانه وتعالى أنا كشخص كفرد أطعمني في بيتي أول ما أفوت من يوم النهار جدا صعب وأهلا وسهلا ومع السلامة ومحل لك هيك نغلي بس أفوت على يعني بفضل الله بفضل مش كيف أنا بفوت على هدوء وسكينة فيش وعي بداري
1: والله إن شاء الله دايما هيك الهدوء
0: للآخر انا في الاخر هذه الحرب بدناش نحكي الموضوع عن جد مركب جد دنيا وهيك
1: صح صح.
0: وناسنا ناسنا ناسنا مجتمعنا شحوك محوك ممحوك هيك وكل ما علينا. انا جدا جدا مبسوط اني شاركت معك وجدا مبسوط انك انت براديو الناس ويعطيك العافيه.
1: شكرا الله يخليك يا جبر, انبسطت اسمعك. باي باي, الى اللقاء. كمان اتصال. الو
2: مساء الخير.
1: يا هلا,
2: كيف الحال؟
1: علي.
2: أيوة جبر بقول مصاري. لا يا جبر مش كل المصاري, يا جبر مش كل المصاري
1: طبعا. أكيد إحنا وجه له تحية لجبر وبنحترم رأيه بغض النظر إذا موافقينه أو لا. طبعا
2: المصاري بتنفع,
1: المصاري مهمة يعني حتى نكون واقعيين, بلاش نحكي هيك شعارات, بس مش كل إشي طبعا أكيد, بس مهم علي. انت متجوز ولا كيف؟
2: اه طبعا
1: متجوز. قديش
2: عندك؟ عندي احفاد
1: ما شاء الله, الله يخلي لك اياهم يا رب.
2: انا بقول شيء, اول شيء الاحترام, المحبه بتيجي مع الاحترام المتبادل. في احترام
1: صح,
2: المحبه في امان
1: صح
2: مودي.
1: فإذا بدنا نيجي نخيرك بين الحب والأمان بتقول كله مع بعض وبنفعش تختار.
2: احترام أنا بقول أكثر شيء احترام. كله بشر ممكن احترام, احترام الأخلاق. كون خلوق, كون صديق, كون مع حالك صافي صافي صافي يعني مستقيم. الاستقامة كمان إلى حقها الأمان بتجيب المحبة
1: صح,
2: الأخلاق الحلوة, الأخلاق الحميدة.
1: إن شاء الله عن جد عن جد هذا الحكي نقدر نطبقه على أرض الواقع في العلاقات, سواء كانت صارت بادي أو بعد. إن شاء الله يا رب
2: إن شاء الله كل حياتنا, لأنه اليوم يا سوزان نسمع كثير أخبار مش صار يعني ما كانش نقابل المجتمع, ممكن كان يكون زمان كبت, ممكن إشي نفتح أكثر من لازم.
1: طبعا في كثير أسباب
2: الطلاق كثير جدا. يعني أنا بعرف عن حالات اللي بعد أسبوع أو أسبوعين يعني انفصلوا, يعني مأساة. يعني شو السبب؟ يعني سنتين طرفوا بعضكم خلال الجمعة, ما عرف بعضكم يعني شو بعد الصنص يعني مش هيك تتهور.
1: طيب يعني
2: دخلق أزمة نفسية.
1: صحيح يا علي, إن شاء الله هيك يخلي لك العيلة الحلوة, وإن شاء الله دايما نسمع صوتك معنا على الهواء. شكرا كثير.
2: خلي أحفادك بقى, إن شاء الله خلي أحفادك.
1: تسلم بعد فيش عندي أحفاد, بس إن شاء الله عن قريب يا رب.
2: الله يطعمني.
1: تسلم لي. شكرا يا علي, يعطيك العافية. باي باي. قبل الإعلان بنستقبل كمان اتصال. ألو
3: يعطيك العافية
1: أبو يزن.
3: أيوة كيف حالك, شو أخبارك؟
1: تمام كيفك يا أبو يزن؟
3: والله الحمد لله.
1: قبل شوي كانت معنا ام يزن
3: أيوة.
1: نفسكو؟
3: لا
1: مش مرتك يعني.
3: انا من الشمال.
1: انت من الشمال. طيب تحية لام يزن, وهي اهلا فيك يا ابو اليزن. شو احكي لي, شو عندك تقول لي, الحب ولا الامان؟
3: الامان, التفاهم اهم شيء بالحياه. الحب بيجي مش مشكله, الحب بيجي دائما. بس التفاهم والمصاري مش نفس الشيء. المصاري في اشتراك, في لما نكون مشتركين مع بعض كل شيء, في إمكانية التعاون. التعاون هي أهم شيء والتفاهم
1: حلو.
3: لما في تفاهم في حب. بدون حب فيش رش تعيش.
1: صح, صعب الحياة بدون حب صراحة.
3: صعب الحياة بدون حب. كل الأغلانة عن الحب عن
1: الحياة. بس لازم نختار الحب الصح, لأنه بتعرف ممكن يدمرنا, فبدنا نحب الحب الصح. احنا مش
3: الحب الصح.
1: حلو ابو اليزن, كتير انبسطت انك شاركتني. حابب تسمع اغنيه معينه هيك على ذوقك؟
3: الله على ذوقك, انا متابعك من زمان سنين, وانا متابعك انا.
1: الله يخليك يا رب, وذوقي عاجبك تمام.
3: وغنينا كثير
1: ان شاء الله بنغني هالسنه كمان يا رب. شكرا لك ابو اليزن, وتابعنا دائما, احكينا, يعطيك العافيه. يا هلا يا هلا, باي باي, إلى اللقاء. إذا حابين تشاركوني 0461166666 أو 050 إذا حابين تكتبوا لي على الواتساب 050-55-77399. الحب ولا الأمان, شو برأيكو أهم؟ إعلانات وراجعين.
4: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
5: مهم يكون تطبيق مريح
6: وبالعربي
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
6: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل للانضمام.

0: تمام، اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
1: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
2: وعلى فكرة احنا مع بعض للساعة وحدي، بتقدروا تتصلوا وتشاركوني وتقولوا لي شو بالنسبة لكم أهم، الحب ولا الأمان، على 0461166666 أو تكتبوا لي على الواتساب 050-5577-399. تحية لعبد اللي بقول إنه عبد راضي من الطيري، نصيحتي إعطاء الوقت الكافي للتفاهم من أول الزواج خاصة أول سنة. صح، يعني هي أول سنة عادة بتكون اختبار أو امتحان للزوجين. احنا بنقول إنه لازم دايما واحد يحاول يعطي فرصة للتاني قديش أكتر، لأنه القرار بأنه ننهي العلاقة مش قرار سهل، خاصة بعد الزواج، خاصة إذا في صار أولاد وحمل وكل هاي الأمور، فلازم ناخدها كلها بعين الاعتبار. اتصلوا وشاركوني، بحب كتير أسمع أصواتكم.

0: تعرفني فيه.
1: يعني لو قالوا لك أو قالوا لك عندك شخص بتحبيه بجنون بس مش مطمني معه أو مش مرتاحة،

يعني سؤال محير صراحة. وفي شخص تاني يمكن ما عمل بقلبك كل هالزوبعة بس معه بتحسي حالك بأمان، مين بتختاري؟ أو أنتي كمان للرجل يعني مين بتختار؟ اللي بتحبه بجنون ولا اللي بتحس معه بأمان؟ يعني إذا بدنا الشخص اللي يخلي قلبنا يدوق ولا اللي يخلينا ننام الليل الطويل وإحنا مرتاحين؟ خلينا هيك نكون صريحين شوي، في ناس حبيناهن بس تعبونا طفونا هلكونا، وفي ناس ما حبيناهنش ولا مرة بالحب، الحب المفهوم الحب الرومانسي بنفس القوة بس ريحونا. مرات إحنا منغلط ومنفكر إنه لا غيري، أو الخوف دليل على حب، أو التعلق الشديد زي ما حكينا بالساعة الأولى يعني العلاقة قوية، مع إنه ممكن يكون العكس تماماً. عشان هيك إذا بدي أسألكم، إذا اضطريتي تختاري أو أنتي تحب حدا بجنون بدون ما تحس بأمان وما تكونش مرتاح، ولا بتختار الشخص اللي بتحس معه بأمان حتى لو الحب معه أهدى، يعني حب مش مجنون؟ فمنلخص الموضوع بشو أهم بالنسبة لكم، الحب ولا الأمان؟ 04 611

0: الله كفيناش فضل طلع لنا محمد كمان واحنا منكمل مع الاتصالات. الو
1: الو مرحبا.
0: أهلا.
1: مرحبا سوزان.
0: يا هلا.
1: بحكي ماجد من عنا هل.
0: كيفك يا ماجد؟
1: الحمد لله رب العالمين. اولا بدي اتشكرك على هذا البرنامج الرائع والافكار اللي عن جد تطرحيها كل مره.
0: تسلم تسلم الله يسعدك.
1: واليوم انت ضربتي في الصميم, ضربتي في عن جد في الصميم. لأن أغلب مشاكل مجتمعنا هي بعدم القدرة على فهم المشاعر بالأساس.
0: صحيح.
1: فاللي أنا بدي أحكيه إنه
0: أول أحكي لي متجوز بعلاقة أنت ولا كيف؟
1: هذا التفصيل مش كثير مهم صراحة. لا خلينا أحكي
0: لا عشان نعرف تحكي عن يعني من بعد تجربة ولا لا. طبعا أكيد مش
1: طبعا أنا مش اليوم عمري 37 سنة. أكيد أنا عايش تجارب معينة واصل لنقطة من الوعي إن أنا فاهم اليوم أكثر أنا مشاعري ومشاعر الناس حتى والمشاكل اللي عم بتصير بين الناس. عندي قدرة على تحليل الأشياء. اللي بدي أحكيه هو هيك سوزان. أولا مفهوم الحب تشوه بالأساس. على مر العصور يعني بتذكر زمان في أجيالنا مواليد الثمانينات كان الحب هو عبارة عن وردة, عن كلمة حلوة, عن كلمة, عن هدية, عن كثير مشاعر اللي كانت تروج لها في القنوات وفي البرامج وفي كل محل. أصبح في مرحلة لسلعة رأس مالية. اليوم الحب يروج ليله على أنه شهوي, على أنه مادي, على أنه مصاري.
0: مفهوم الحب الحقيقي تغير يعني بالأيام.
1: تغير. صحيح. فعشان هيك أنا بفهم كمان النقاشات اللي دارت قبل هذا الاتصال.
0: أيوة.
1: إنه كل واحد عم بيشوف الإشي من وجهة نظره.
0: صحيح.
1: تمام. لكن إذا بدنا نرجع للأساس, حتى في الكتب السماوية وحتى في القرآن الكريم مفهوم الحب غير وارد إلا في كلمتين اللي هي المودة والرحمة.
0: صحيح.
1: ومن هون مشتق إحنا كل المشاعر اللي ممكن تنتج عن هذول الكلمتين.
0: وبما أنه يعني مش كل الناس فهم الحب صح, يمكن هذا واحد من الأسباب اللي عن جد بتخلي الناس أو العلاقات تفشل بالأيام هاي وزمان كمان يمكن, بس ما كناش نسمع عليها مثل اليوم.
1: صحيح. زمان أجدادي وأجدادك كان في عندهم علاقات طويلة الأمد وكان يتزوجوا ويجيبوا أولاد وهو مبسوط وهي مبسوطة. في كثير أفكار فاتت على مجتمعنا اللي شوهت هاي العلاقة. الآن بديش أفوت أنا في كثير نقاط, لكن بحكي في الأساس. الأمان هو أساس كل علاقة. وما يأتي بعد الأمان
0: هو كله خير. مكملات. كله خير.
1: كله
0: صح.
1: خير.
0: صح.
1: مكملات لهي العلاقة. تمام. الآن سؤال, كيف أنا بقدر أحصل على الأمان؟ أنا كأنثى أو أنا كرجل كيف بقدر أوصل للأمان اللي أنا بدي إياه في العلاقة؟ لا شك أنه في كمان متغيرات نفسية, في متغيرات من تجارب ماضي, من كثير إشياء. اليوم أنا بما أنه أنا الرجل, والموضوع مش موضوع رجل وأنثى, ولكن العلاقة السوية والفطرة أنه الرجل هو قائد هاي العلاقة.
0: نعم صحيح.
1: حتى يقدر يعيش في علاقة اللي هي متغيرة.

0: موازنة تمام أغلب المسؤولية تقع على هذا الرجل. حتى الرجل يكون قد هذه المسؤولية المفروض يتواصل أولا مع ذاته يفهم مشاعره بدون كل اللي بيرغزوا اليوم في السوشيال ميديا وفي كل هاي. عن جد هو يكون رجل بكل معنى الكلمة يفهم مشاعره.
1: يعني هو أصلا رجل حقيقي رح يعمل كل اللي عم تذكر عنه لأنه في كتير ناس صحيح. هي ذكور مش رجال. إحنا بدنا رجال صحيح. بدناش ذكور
0: بالضبط. عشان هيك انا قصد انا ذكرت كلمه رجل مش ذكر
1: صحيح. لانه
0: في اختلاف كبير بيناتهم.
1: يعني هو طبعا. هذا اصلا موضوع بحد ذاته بده حلقات وحلقات وان صحيح. شاء الله هيك شيء مره بنتناوله بتوسع اكثر كمان.
0: صحيح. وانه في الاساس بما انه المسؤوليه تقع على الرجل فهو بالاساس لازم يشتغل على حاله يعرف يعبر عن مشاعره يعرف يتواصل مع ذاته حتى يقدر يشعر الشخص الثاني في الامان.
1: حلو.
0: الأمان هو مش هدايا مش مصاري مش إنه كيف بقدر أكون حدك في موقف معين لا الأمان كمان إنك تشعرها إنك أنت موجود كل الوقت مش
1: صحيح.
0: مش بس
1: وعلى الحلوة والمرة يعني مش بس على
0: بالضبط.
1: يعني هيك موضوع طويل لخصته بشكل جميل جدا يا مجد. شكرا كتير لاتصالك.
0: شكرا لك.
1: وشاركني دايما إن شاء الله إحنا دايما هيك رح نفتح مواضيع ونحكي مع بعض ونتشارك. شكرا شكرا كتير لاتصالك. يا هلا فيك. باي باي. الله معك. بدي أقول تحية لويليام كمان اللي بعت لي على الواتساب يعطيك العافية أخت سوزان جيتي على راديو الناس جمعتي برامجك كل الناس بسمعوكي أحلى أغاني بتسمعينا كلها إحساس وحب بيجمعنا الله عليك. شكرا يا ويليام كتير مبسوطة أسمع هذا الحكي. أما بالنسبة للموضوع فالحب قبل الزواج منقدر نعرفه كإعجاب ممكن بالجسد أو بالشخصية أما الحب الحقيقي بيجي بعد الزواج لما اتنين ببلشوا يكتشفوا سلبيات وإيجابيات بعض هم ببين الحب وساعتها بيكون محل للأمان في منه بس الأفضل أنه نحاول عن جد نكتشف الإيجابيات والسلبيات قبل الزواج لأنه مرات ممكن تكون الشغلات زايدة عن حدها تؤدي لانفصال بعد زواج لا سمح الله. ولكن أنا معك مش رح نكتشف بعض غير بعد الزواج لأنه في كتير أمور قد ما بدنا نكون نعرفها عن بعض مش زي لما اتنين عن جد عايشين مع بعض. بوافقك يا ويليام. شكرا كتير كمان على الرسالة. يلا الوصوف.

دائما بيحلى الحديث لما بنحكي عن الحب، دائما دائما. بس ممكن يكون الحب بهالايام غريب شوي، يعني احنا بعصر فيه كل شيء اسرع، التعارف اسرع واسهل، والرسائل كمان والردود اسرع، وحتى الانسحاب صار بكبسه بلوك. زمان كان الواحد يستنى اتصال، كنا نستنى نشوف الشخص يمرق من حد البيت، كانت التلفونات السلكيه مش اللاسلكي والموبايل وكل هاي الشغلات، كان الانتظار نفسه جزء من الحب. أما اليوم إذا ما يعني رد خلال 10 دقايق، يي شو بصير؟ بتبلش التحقيقات، وينه؟ مع مين؟ ليش أونلاين؟ شاف ستوري وما رد؟ ما علقش؟ بس المشكلة يا جماعة مش بالتكنولوجيا لحالة، لازم نفهم إنه المشكلة إنه إحنا صرنا نعيش الحب بعقلية الخيارات المفتوحة. يعني إذا ما عجبكش هذا في غيره، أنا مع أنه اللي مش عاجبك دايما في غيره، بس لازم يكون الإشي مش يلا، إذا اختلفوا باي باي، العلاقة احتاجت للشغل، إذا احتاجت للصبر بنسأل ليش أتعب حالي، تتاني أنا مالي، أنا بدي حدا يريح لي رأسي. وصار في ناس بدها الحب نفسه بس بدون مسؤولية، بدها اهتمام بدون التزام، بنفعش يا جماعة. في ناس بدها شخص يكون موجود وقت ما تحتاجه، ولما بدها تكون موجودة لحالة أو لما هو بده يحتاجها ما يلاقيهاش. ومع هيك أنا بآمن أنه الحب موجود، طبعا موجود، أكيد موجود وعلى طول موجود، بس يمكن إحنا مش عارفين نلاقي الحب الصح. يمكن لأنه الحب اليوم محتاج لناس ناضجي أكتر، أقل استعجال، أصدق مع حالة. لأنه الحب مش بس اشتقتلك يا جماعة، الحب كمان أنا مختلف معك بس بدي أفهمك. الحب مش بس صورة حلوة وستوري ومش عارف شو، الحب إنك تضل موجود لما الحياة ما تكون حلوة، الحب إنه تكون سند وتكون دعم، أنت وهو. ها أنا مش عم بحكي بس للرجال، كمان أنتوا النساء لازم يا جماعة ندرس عن جد، فوتوا ابحثوا دوروا شو يعني الحب الحقيقي، حتى تقدروا من خلاله تبنوا علاقة ناجحة كمان عن حق وحقيقي. بلاش نغني لو حبنا غلطة.

مين اللي قالك مين عن حبنا غلطة؟ من أجمل أغنياته لوائل كفوري. طيب إحنا نقدر نقول ما ضلش عنا كتير وقت. أجل وقت أقولكم شكرا لكم على حسن الإصغاء، شكرا لكل اللي تابعوني على السمع، شكرا لكل اللي كتبولي على الواتساب. بكرة من جدد اللقاء، بكرة رح نكون من 11 للوحدة. الساعة الأولى مواضيع والساعة الثانية مشاركات ببرنامج جديد رح أقدم لكم إياه من خلال راديو الناس أو على هوا راديو الناس. خليكم معنا واستنوني. شكرا لميرال صفدي وميسع السف كانوا معنا في الانتاج، شكرا لمحمد علي أبو ليل كان معنا في الهندسة الصوتية، وإلى لقائنا أجمل تحية مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نشار.

0: الحجار نجار.
1: الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
2: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: بتحلموا أرائيلا من مفعل البايس تتصلكوا؟
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: זכית ברבע מיליון שקלים.
6: באמת? איזה כיף.
5: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
3: בעד פישנקו אשתרק פיס? ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. اجتماع طارئ للمتابعة والقطرية في طوبة الزنغرية لبحث قضية محاضر جامعة بار إيلان.
1: علينا أن نضغط باتجاه أن نراقب ونتابع وأن يكون هناك لجان شعبية منظمة حتى يعني لا تكون الأمور سايبة في أي بلد، أن يكون هناك تصدي لأعمال من هذا النوع. نضالنا نضال سياسي وعلينا أن نواجه الموضوع سياسيا وجماهيريا، توجه للسفارات الأجنبية في البلاد للتحذير نوع من الإسرائيل، يعني ما بتتنفرج فينا بالعدل.
0: هدم مبنى سكني في بلدة الطور بالقدس، وبن غفير يشرف على عملية الهدم بنفسه. الحاخام الحريدي دوف لاندو يثير جدلا واسعا بعد تصريحاته بأنه يمكن العيش من دون دولة إسرائيل وأن حكم العرب كان أفضل. أهلا ومرحبا بكم، هذه عناوين جزء من ملفات هذه الساعة الإخبارية. وقبل أن نكون في الملفات طبعا سنبدأ من طوبة الزنغرية، إذ دعت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية أمس لاجتماع طارئ اليوم في طوبة الزنغرية لبحث قضية محاضر جامعة بار إيلان المتهم بالتخطيط لقتل مئات العرب عبر تشكيل خلايا مسلحة. في حديثه لراديو الناس قال رئيس لجنة المتابعة دكتور جمال زحالقة إن مواجهة مثل هذه المخططات تتطلب تنظيم اللجان الشعبية والتحرك سياسيا وجماهيريا، محذرا من طرح تشكيل مجموعات مسلحة تابعة للشرطة في البلدات العربية.
1: يعني سيكون هناك رأي يقول ونحن نسمع طول الوقت أنه يجب أن يكون هناك فرق تابعة للشرطة لحماية الناس وأمور من هذا القبيل، ونرفض ذلك رفضا قاطعا. نحن لا نريد أن يكون هناك انتشار الأسلحة مرخصة أو غير مرخصة. من المتوقع أن تأتي الشرطة وتقول أوكي، يعني سيتكون هناك فرق تابعة للشرطة في القرى العربية، هذا الموضوع مطروح ربما في إطار خدمة مدنية واستغلال القضية لربطنا بالأمن الإسرائيلي، هذا أمر مرفوض. لكن نحن يعني علينا أن نضغط باتجاه أن نراقب ونتابع وأن يكون هناك لجان شعبية منظمة حتى يعني لا تكون الأمور سايبة في أي بلد، أن يكون هناك تصدي لأعمال من هذا النوع. نضالنا نضال سياسي وعلينا أن نواجه الموضوع سياسيا وجماهيريا، توجه للسفارات الأجنبية في البلاد للتحذير نوع من الإسرائيل، يعني ما بتتنفرج فينا بالعتمة، احنا قضيتنا مطروحة. ولهذا السبب سيكون هناك توجه إلى السفارات، ربما اجتماع أو رسالة سنقرر اليوم.
0: أستاذ مازن غنايم رئيس بلدية سخنين، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أهلا بك أستاذ مازن.
2: يعطيك العافية أخت شيرين، أنت وكل اللي يكون مستمعين.
0: أهلا، إذن الاجتماع بعد ساعة ونصف من الآن في طوبة، ما المتوقع؟ يعني من الصعب أن نتحدث عن قرارات في هذه الآونة، ولكن كيف يجب التعامل مع مثل هذه الحالات؟
2: يعني أنا بدي أذكر أختي العزيزة أنه ظاهر روح الكهنيزم قاعد يتخيم على الدولة بشكل عام وعلى بار إيلان بشكل خاص، لأنه هاي الجامعة اللي خرجت إجا الأمير قاتل رابين، علشان هيك المفروض أنه أنا راح نطالب أنه تكون لجنة تحقيق من داخل هاي الجامعة، لأنه بصيرش اليوم إجا الأمير من نفس الجامعة. هذا العالم والباحث اللي اليوم بقول لك يعني لا رحمة لا للأطفال ولا النساء ولا الشيوخ، يعني تصور إذا اليوم واحد بهذا المستوى بيجي بقول يعني فيش رحمة إنك أنت تقتل الإنسان العربي، مش مهم إذا هو طفل أو إنسان مسن أو امرأة، هاي هي جريمة. فعلشان هيك اليوم طبيعي المسؤولية الكبرى على عاتق قيادة المجتمع العربي إنه نقعد نتضامن مع أهلنا وإخوتنا، مع رئيس المجلس المحلي في طوبة، مع أهل طوبة، ورسالتنا تكون واضحة انه سياسة هاي الحكومة هي اللي وصلت انه روح الكهنيزم هدول تكون مخيمة مش بس على بار إيلان ومش بس على على على المؤسسات، حتى في الشارع ستتحس النبرة اختلفت. يعني والإشي مش صدقيني مش بعد مش بلش ب 17/23، الإشي بلش بعد اكتوبر 2000 ولكن طلع على السطح بعد 17/23. فعلى افكر اليوم على هاي الحكومة اتآمن وتعرف انه في 21% من مواطنين هاي الدولة اني عرب، اللي الحق الكامل يعيشوا بأمن وبأمان وبسلم وسلام وبدون هذا التطرف، لأنه في عنا إحنا أولادنا اللي بتعلموا في هاي الجامعة شو مصيرن؟ يعني لما الإنسان اليوم محاضر في هاي الجامعة بكل العداء بهذا الشكل، طب أنا كيف أنا بدي أكون أمين على ابني أو على على على بنتي أبعثه على هاي الجامعة؟
0: وهذا ما عبر عنه الطلاب العرب في الجامعة. تحدثنا أمس يعني مع طالب عربي وقال إنه هذا المناخ العام يؤثر، وفي مخاوف عند الأهالي بإن إرسال أبنائهم لهذه الجامعة.
2: طبيعي كل واحد، كل إنسان عربي، كل إنسان في عنده روح الإنسانية المطلوب يكون قلق من اللي قاعد يصير. الشيء الثاني أختي العزيزة إنه في فرع لبار إيلان في كلية صفد اللي بيعلموا الطب. طب اليوم مهنة الطب أقدس مهنة
0: طبعا.
2: طب إذا هذا الطبيب أنت بتعلمه كراهية الإنسان بغض النظر إذا هو عربي أو يهودي أو أنا مش عارف، مش مهم لأي ديانات بتبع، شو ممكن تعلمه؟ وإحنا بنعرف يعني اليوم كل إنسان بتعمل في مهنة الطب بنقول عنه ملائكة الرحمة، ملاك الرحمة. فكيف بك تحول هذا الملاك الرحمة ل ل ل للشيطان اللي هدفه واحد وحيد هو كراهية الإنسان؟ فمن هنا منشوف يعني خطورة هاي الشغلة. أفكر المفروض أنه إحنا نطالب اليوم في إقامة لجنة تحقيق محايدة. طبيعي لازم نعلم اليوم، نبرق لوزير التربية والتعليم أنه هاي الكلية اللي خرجت إيجا العمير وعندها محاضر بهذا المستوى المفروض يعيدوا حسابات من أول وجديد،
0: ومجلس التعليم العالي. طب أستاذ مازن، في ظل كل ما نعيش هذا المناخ السياسي في السنوات الأخيرة، يعني البداية كانت وفق المخطط ستكون من طوبة ولكن ستستهدف كل عربي أو مجموعة كبيرة من العرب، والأساس هو دفعهم للهجرة والرحيل من البلاد، مخطط ترانسفير بهذه الطريقة، كمجتمع كيف يجب أن نتصرف الآن؟
2: طبعا نتصرف بمزيد من الوحدة، مزيد من المسؤولية، مزيد من الحرار. يعني هذا مهم جدا. الـ الـ الـ الخطورة في اللي قاله هذا المحاضر أختي العزيزة إنه هو جول في طوبة، يعني مثل ما تقولي راح سوى دراسة وافية إنه شو بدي أنا أسوي، يعني لمن هو بيقدر يجند هاي المجموعة ويفوتوا على طوبة أو على أي قرية أو مدينة عربية. يعني مش مهم قدي عدد الضحايا، مش مهم مين، المهم انه نقتل اكثر عرب. انا بدي اقول لك اختي العزيزه، تصوري لو انه اليوم عندنا محاضر في جامعه وطلع في هذا التصريح، كان وسائل الاعلام العبريه يمكن تقعد جمعه بتنامش وتقول هذا المحاضر وهذا المجتمع العربي وهي تربيه العرب وهي
0: اكيد من اللحظه العرب. الاولى كنا سمعنا انه اعتقل، مش بعد 3 سنوات ونصف العام عمليا.
2: يعني اقول لك لو فيجلين هذا اللي لانه هو مرشح اليوم مع سموتريتش، ما لأنه الظاهر هدده، يعني من وراء هذا التهديد هو عشان يحافظ على موقع في الكنيسة القادمة، شاف أنه المفروض يبلغ الشرطة. تصوري لو أنه هذا ما كانش اليوم مرشح في الكنيسة ونام على شغلة أخرى سنة وسنتين، كان ممكن تكون كارثة، ممكن تكون كارثة في أي قرية أو مدينة عربية. فعلشان هيك أفكر أجل وقت على هاي الحكومة تغير سياستها، على هاي الحكومة تعرف كل الوقت اللي هي بتسند على اليمين المتطرف الفاشي، تدقيني اليهود رح يدفعوا الثمن أكثر من المجتمع العربي. ولكن يعني لحد اليوم ما سمعش أنا تصريح لا من رئيس الحكومة ولا من رئيس الدولة
0: رسمي
2: ولا من وزير التربية والتعليم.
0: صحيح.
2: حتى
0: صحيح أستاذ مازن، كل هذا يجري والكشف عن هذه القضية المقلقة، ولا نعرف إذا نجح بتجنيد يعني جزء من الخلية التي كان ينوي إقامتها، كل هذا يجري وفي الواجهة مخاوف من يوم الانتخابات، ما الذي قد يحدث؟ ولا نريد أن نخيف الناس، لأن الناس يجب أن تتوجه على الأقل من هو مقتنع بالتصويت أن يتوجه للإدلاء بصوته لأنه هذا مهم، ولكن يعني أيضا في مخاوف معينة، كيف رح يكون يوم الانتخابات في ظل وجود هذا اليمين؟
2: طلع يوم الانتخابات المفروض احنا نكون على قدر كبير من المسؤولية، وكل رئيس سلطة محلية، كل رجل دين، كل مربي، كل انسان مسن المفروض يكون

0: يعني بقرب من صناديق الاقتراح. مهم جدا احنا نتواجد، مهم جدا اللي حتى اذا واحد اليوم عنده نوايا مش سليمه يشوف انه اكثريه اليوم في في في المدرسه في المؤسسه، وين صناديق الاقتراح؟ مهم جدا كلياتنا نتواجد. ولكن الاهم اختي العزيزه انه في هذا اليوم بدنا الشاب يطلع يصوت، بدنا الصبية تطلع تصوت، بدنا أختنا تطلع تصوت، بدنا أبونا وأخونا وابن عمنا وكبيرنا والإنسان المسن يطلع يصوت، والصوت العربي يظل عربي. يعني هذا هو السلاح الوحيد يظل بإيدينا كمجتمع عربي، الضمان الوحيد والاستأمين الوحيد، السلاح الوحيد اللي بإيدينا هو هذا الصوت.
1: في ترتيب بالقطرية أستاذ مازن كرؤساء سلطات يعني منتخبون
0: شهور؟ شهر أختي ب17 شهر اليوم أنا دعيت لاجتماع لزملائي رؤساء السلطات المحلية العربية، راح يكون في سخنين إن شاء الله الاجتماع الساعة 2 ب17 شهر، الكل مدعو عشان كل يعني إحنا أكثر ناس مجندين، يعني أنا وزملائي رؤساء السلطات المحلية العربية، لأنه إحنا الموجودين في الخط الأمامي، إحنا اللي بنعرف المواطن، إحنا بنعرف انتمائه الحزبي أو السياسي، وفي هذا اليوم كلياتنا نترفع عن انتمائنا ونآمن أنه مصلحة مجتمعنا وقرانا ومدننا ووجودنا على أرضنا ومصلحة أولادنا وأمننا وأماننا في هذا اليوم. ففي عنا اليوم القائمة المشتركة، في عنا الموحدة، اطلعوا صوت أو للقائمة المشتركة أو للموحدة علشان في صبيحة 28 الشهر نقول لهاي الحكومة يعني وين وي روحة بلا رجعة إن شاء الله.
1: يعني نأمل خير في هذا اليوم. طبعا أستاذ مازن غنايم سنتابع أيضا نتائج الاجتماع بعد انعقاده في 2:30 في طوبة. أشكرك جزيل الشكر رئيس اللجنة القطرية رئيس بلدية سخنين أستاذ مازن غنايم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: طيب سنبقى في العنصرية وما يجري وما يعني يتم الحديث فيها أيضا عبر وسائل الإعلام، شبكات التواصل، حملات التحريض وتفوهات المواطنين ضد المواطنين العرب اللي باتت يعني جزء من اليوميات للأسف التي يعني يعيشها المواطن العربي. احتج النائب أحمد الطيبي لدى هيئة البث الإسرائيلية على بث تصريح يدعو إلى القضاء على العرب من دون أي تحفظ، مطالبا بفحص حادثة واتخاذ خطوات تمنع تطبيع خطاب التحريض ضد المواطنين العرب في وسائل الإعلام. قبل أن نكون مع النائب دكتور أحمد الطيبي سنستمع إلى ما قاله هذا المواطن في تقرير هيئة البث.
2: ليكود גם אם אתה לא הכי מבסוט אבל רק ליכוד כן.
3: מה היה גורם לך לשנות ההצבעה שלך ממחל למפלגה אחרת?
2: לחסל את הערבים.
3: רק זה?
2: לגמרי.
3: מה זה אומר?
2: להרחיק אותם כמה שיותר רחוק ממני.
3: ואז מה?
2: ואז אני חי טוב.
1: تصفية العرب، إقصائهم بيعني أكثر حد ممكن وبالتالي أعيش بشكل جيد فقط في هذه الحالة، وهذا ما سيدفع هذا المواطن الذي يصوت للليكود للتصويت لحزب آخر إذا كان في طرحه تصفية العرب. النائب دكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير، أهلا بك دكتور أحمد.
4: رئيس كتلة القائمة المشتركة.
1: الآن رئيس كتلة القائمة المشتركة بالفعل، أهلا بك دكتور أحمد. أهلا. يعني هذا بالفعل التصريح كان كثير ناس شافوه على وسائل التواصل كمان وعلى تيك توك وعلى الفيسبوك، وهذا جزء من ربما العشرات والمئات من ما نسمع، ولكن عبر وسائل إعلام بدون أي بتقرير مش مباشر عمليا.
4: أولا ظاهرة العنصرية تتفشى بشكل جامع واسع وتصيب كل مناحي الحياة، هناك حملة على الأطباء والممرضين، هناك حملة على سائقي الباصات العرب، وفي بعض وسائل الإعلام مثل قناة 14 أو جالية إسرائيل أو القناة 24 بالعبري أحيانا. الآن هنا التأكيد يعني في هيئة البث اللي هي هيئة جماهيرية اللي يجب أن تهتم بالمواطنين العرب واليهود على حد سواء، في تقرير مسجل يقول هذا الشخص أنه بده يصوت للحزب اللي لحسالة عربي تصفية العرب. المشكلة أنه أولا بثوها، ثانيا أنه المذيع ما اعطاهوش ملاحظة، يعني
1: المشكلة أنه انحطت الجملة بالتقرير.

0: بكل الأحوال يعني كمان.
1: أولا إنه انبثت وانحطت بالتقصير. أما وإنها انبثت معقول مراسل بسمع هيك جملة ولا يعطي أي ملاحظة أي تحفظ أي جواب أي إشي؟ هاي اسمها تطبيع قتل العرب، تطبيع العنصرية في الحياة العامة وفي الإعلام الإسرائيلي. ولذلك هذا استدعى إني أتوجه برسالة عاجلة إلى جولان يخباز المدير العام لهيئة البث لفحص في شكوى حول ذلك، أولا حول النشر، ثانيا ليش هيك المراسل تصرف وما رد. هذا يستدعي فحص. شيء ثاني، أنا أريد عبر الرسالة محاولة منع هذه الظاهرة من أن تتدحرج ككرة ثلجية، وهي كذلك الآن في تقريبا في كل المحطات اللي ذكرتها.
0: دكتور أحمد، طيب في كان جواب على الأقل بشكل أولي مبدئي من هيئة البث؟
1: لا لا، أنا اليوم بس قبل ساعتين بعدت للمدير العام.
0: طب حيال كل هذه الظاهرة، ظاهرة العنصرية، وأظن أنه ستكون في طريقك إذا لم تبدأ يعني لا طوبة لهذا الاجتماع بعد قضية المحاضر في جامعة بار إيلان، ما الذي يمكن للمجتمع للمواطن العربي أن يعني يعملوا الآن؟ لا شرطة، لا فيش حدا متحرك عمليا.
1: أنا الآن في طريقي إلى مجلس محلي طوبة لاجتماع اللجنة المتابعة واللجنة القطرية. هذا اجتماع طارئ نظرا لما تكشف، قضية خطيرة للغاية. بروفيسور للرياضيات له 3 سنوات بخطط وعم بحكي مع ضباط ومع جنود مسرحين وبحكي مع شخصيات ومع ناس انه بدنا نقيم 12 خلية، كل خلية فيها 6 أو 7 بصواريخ ولا وام 16 وسكاكين وبلطات. 3 سنين وين الشباك اللي كل ما يدق الكوز بتجرب يقولوا لنا الشباك شباك الشباك وينه؟ ولا لانه مش عربي يعني؟ 3 سنين وخطط لمجزره هي الاكبر، مجزره ضخمه كبيره في عده بلدات عربيه في الشباك. في الاخر وصل الشباك أو الشباك وصله، حقق معاه نص ساعة وحوله على الشرطة.
0: للشرطة.
1: طب هاي قضية أمنعة، قضية شباك، هاي مش قضية شرطة. واضح أنه كل أجهزة الدولة تبلدت وتعنصرت والفاشية نخرت في كل هذه المؤسسات. تصوري لو عربي فتح سمه مع واحد قاعد على قهوة على هاي الشغلة بحبسوا اللي بجنبه.
0: قضية أمنية كبيرة بتصير
1: طبعا. شو بتعرفي شو تخطيط؟ نفرض واحد مخطط يعمل نفس الشيء في مستوطنات، نتنياهو بيعمل مؤتمر صحفي ورئيس الشباك بيكون بجنبه وبمدح القائد العام للشرطة وكل الوزراء كل 5 دقائق بيصدروا بيان. امبارح القناة 12 قالوا لي انه يمكن نص دقيقة التقرير أو دقيقة كان التقرير عن الموضوع.
0: لم يكن هناك تغطية موسعة في الإعلام العبري إطلاقا.
1: فيش تغطية. هاي اسمها تطبيع الجريمة ضد العرب، تطبيع العنصرية ضد العرب، وهي منذ 7 أكتوبر. العنصرية كانت موجودة بس بعد 7 أكتوبر يعني صارت الفاشية هي الأساس.
0: طب دكتور أحمد، أي قرارات من المتوقع أن تتخذ حيال كل مظاهر العنصرية التي ربما أيضا ستلقي بظلالها في الأيام المقبلة، طالما أنه نحن في شهر الانتخابات وفي ظل كل هذا الاصطفاف يعني الملحمة اللي قائمة؟
1: في نقطة أخرى، أنا تحدثت مع المحامي الدكتور قيس ناصر. في الفترة الأخيرة أعادوا أوامر هدم لعشرات البيوت. الأوامر كانت صادرة ب2001 وفي سنوات 2000 أحيوها الآن وطالبين إخلاء وهدم. وين التاريخ الإخلاء والهدم؟
0: 27
1: 10. يعني واضح أنه في حدا بفكر كيف يخرب الانتخابات. أولا أنهم خايفين وبدهمش أنه العرب تطلع تصوت، وخايفين من الارتفاع الظاهر في نسبة التصويت، وأنه

0: الجمهور العربي غاضب وبده يغير، فبيطلعوا لنا بهاي الشغلات. اولا مجرد عقد اليوم اجتماع لجنة متابعة اجتماع طارئ، هذا مهم، نريد ان نسمع هذا الصوت امام وحيال من يريد ان يصمت او انه ينيم الموضوع. على فكرة المحامي تبعه تبع هذا البروفيسور طالب منه، هو حاكم المحكمة، هذا البروفيسور متدين، هو من تلاميذ كلية علي المعروفة بعنصريتها وهي للاستيطان. بقول انه المحامي طلب مني اتصرف بالمحكمة وكأني مجنون، قال تتنهيك مو كوكو، قايل له المحامي. ففعلا صار التقرير، بدنا نفحص وضعه النفسي، وبدها بروفيسور للرياضيات له سنوات،
1: عالم مفترض يعني بهاي الدرجة،
0: هسه صار مجنون. إذا هو مجنون لأنه خطط، معناته كل هاي الحكومة حكومة مجانين اللي ترتكب كل يوم جرائم حرب. بس هذا مش جنون، هذا جنون الفاشية أو فاشية الجنون.
1: يعني ننتظر بالفعل أنه ما الذي ستحمله هاي الأيام في ظل كل هذه الأجواء العنصرية، وما الذي سيقال في القيادة أيضا. يعني رئيس الحكومة لم يعلق، أي أحد لم يعلق على هذا الموضوع. دكتور أحمد الطيب، رئيس كتلة القائمة المشتركة، شكرا جزيلا لك. شكرا. طيب نخرج الآن إلى فاصل بعد هذه القضية، وسنتحول من بعدها إلى القدس. هدم مبنى سكني بحضور الوزير بن غفير، الأجواء التي تحدثنا عنها أيضا ترافق العمليات الهدم، وتحدث النائب أحمد الطيب عن عشرات أوامر الهدم التي سيتم تنفيذها في يوم الانتخابات. إذن فاصل ونعود، ابقوا معنا.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة، أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
3: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سمع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، إكسال، وأم الفحم. سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
5: المنتصف مع شيرين يونس.

0: 25 دقيقة بعد الواحدة، أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى برنامج المنتصف. هدمت القوات الإسرائيلية اليوم بناية سكنية في بلدة الطور بالقدس تتكون من 5 طوابق وتضم 10 شقق سكنية وفق إعلام محافظة القدس. وكانت السلطات قد سلمت السكان أمس إخطارا نهائيا بالهدم بعد سنوات من إخطارات الهدم وفرض غرامات ومخالفات مالية، فيما رفضت منحهم ترخيصا للمبنى. السيد ميسر أبو الحلاوي من سكان المبنى الذي هدم، أهلا بك سيدة ميسر.
1: أهلا فيك.
0: الله يعوض عليكم. تحكي لنا شو اللي صار اليوم إذا بدنا نبدأ هيك بعملية الهدم نفسها.
1: قبل عملية الهدم إحنا ما أخذنا إخطار.
0: الهدم
1: ما كان في إخطار ولا فترة، يعني المفروض يعطونا أسبوع، القانون بيحكي على 21 يوم، إحنا طبعا القانون مش موجود في حياتنا، ولكن على الأقل أسبوع. إحنا تفاجأنا في يوم الساعة 3:30، ما كان في عنا خبر. إحنا كل سكان العمارة بدنا نطلع منها ولكن بنجهز في حالنا، أما إنه إحنا ضلينا لآخر وقت، لا هذا الحكي ما صار، ما أعطونا إنه إنذار.
0: كان عندكم أمر هدم مبدئيا؟
1: في أمر هدم من 15 سنة. وإحنا بنسعى لترخيص وما ضل وسيلة إلا إنه إحنا بدنا نرخص. بس هم لا بدهم يرخصوا ولا بدهم إيانا نعيش بسلام ولا في أمان.
0: واليوم أي ساعة أجل؟
1: ترخيص كلياتها ارتفضت، كل الاستئنافات ارتفضت، وصلنا لقرار هدم ولكن بدون مدة. وكانت مباغتة الساعة 3:30 الفجر. كانت الطور عبارة عن سكنة عسكرية كلها مسكرة. القوات اللي أجت عشان الهدم، يعني ممكن القدس شهدت أو ما شهدت لليوم زي الهدم اللي صار اليوم للعمارة. الإشي كان استنفار بشكل مش طبيعي، وغلوا حقد بطريقة القوات العسكرية، الكم الهائل منها، يعني لدرجة إنه إحنا طلعنا على صوتهم هم بركضوا لسه قبل ما يطلعوا العمارة. يعني كان عبارة عن هجوم حرفيا. دخلوا على البيوت، البسوا واطلعوا، فقدوا البيوت وإلبسوا واطلعوا.
0: شو عملتوا؟
1: لبسنا وطلعنا معنا أطفال. يعني العمارة عبارة عن 75 نفر، فيهم مسنين فيهم مرضى والباقي أغلبه أطفال. لما بكون معاك أطفال إيش بدك تعملي أصلا؟ هو إيش في نقدر نعمل مع الكم الهائل من القوات العسكرية واللؤم والقمة ما بدي أحكي، ما في حد بذلنا. إحنا طلعنا بكرامتنا.
0: قديش عندك أطفال وعائلتكم؟
1: يعني عندي 5 أطفال، في عندي صبايا وفي عندي عمر 2 وفي عندي عمر 8 شهور، وأنا وزوجي. ذكريات 15 سنة ما خلونا نحمل منها صورة. بناتي نزلوا بشنات المدرسة، هو أهم إشي حرفيا، ولا إشي حملنا معنا.
0: شو عملتوا يعني الآن؟ وين أنت منحكي معك؟ وين موجودة؟
1: وجهت لأقرب نقطة من القرايب اللي هي قريبة عداري اللي أقدر أشوف، يعني لأنه أصلا يعني لو طلعت كمان كم متر كان ممنوع أرجع أدخل، يعني سكنة عسكرية حرفيا كانت. فإحنا توجهنا لأقرب نقطة اللي نراقب الإشي
0: كان مهم إليك تشوفي الهدم، هدم بيتك، هدم المبنى اللي عشت فيه 15
1: لما وصلوا لبيتي رحت، رجعت شفت شوي وعودت رحت، لأنه البيت نزل بعفش وأنا شفت عفش الجيران وهو بنزل. مش سهل علي أشوف عفشي وتعبي وشقاي أنا وزوجي طول عمرنا بنزل قدامنا. يعني الحمد لله متماسكة حالي حاليا وبحكي معاك بقوة، لأنه بنحكي بس الحمد لله وربنا اللي بعوض. وإحنا في هاي البلد يعني إيش نعمل؟ ضرائب دفعنا، مخالفات دفعنا حرفيا، يعني المبالغ اللي دفعناها عمر 15 سنة بين محاكم ومحامية وضرائب مخالفات صار أكتر من حق الدار. بس إحنا قاعدين بالنهاية وين بدنا نروح؟ بس الكارثة كانت لما يجي يحكوا لك اطلع من دارك. طلعنا بس وصلنا الشارع بحكي لجوز وين بدنا نروح؟

0: هاي دارنا وين بدنا نروح. هون هيك بتحس بالكف اللي انت دارك دارك وين ما بدك تروح في الدنيا، حتى لو بتسافر تشم الهوى سبحان الله بترجع صح. ما بتصدق توصلي بيتك
1: صح.
0: ما ذلك بيته الواحد وتعبه وذكريات 5 أطفال وحياة كاملة ما خلوا ذكريات ولا صورة ولا حملوا معهم أواعي ولا هدايا ولا ذكريات ولا إشي. فبدك أنت تدارك الموقف والحشد العسكري الموجود، ولا تداري على بناتك صبايا بكوا والصغار مرتعبين.
1: كيف هم إسا البنات الأطفال كيف يعني بيعبروا
0: بيهم؟ والله مش قادرين والله العظيم. أنا شايفتي بنات الحمد لله الله يحمي لي إياهم، وبناتي خط أحمر يعني خط أحمر. أنا من برموشي بربيهم يعني الله حاطط حب وحنان في قلبي عليهم لا يقاس. كثير عز علي الاشي اللي شافوه اليوم واللي عاشوا، كل دمعة نزلت منهم هيك يعني بقلبي كانت. بدك تكوني قوية تقويهم ولا بدك تعبر عن شعورك؟ انا قبل 4 سنين اكتب ميسر ابو الحلاوة على الجوجل بطلع لك ميسر شو عملت عشان هاي العمارة. ميسر ما قصرت، ما ضل صحافي ما ضل قناة تلفزيونية في البلد وفي الغرب إلا طلعت وحكيت وقفت أمر الهدم. هذا الحكي كتير دفعت عليه ضرائب، كتير دفعت عليه ضرائب ظهوري واللي صار يعني ما رحموني عليه. هاي المرة ما سمحوا لنا أصلا نحكي، ما سمحوا لنا نتنفس، ما لقيناهم إلا فوق راسنا. وأجا بن كفير بيحتفل وبركب الجراف.
1: شفتي لما أجا
0: وبركب أنا ما شفته ولا بشرفني أشوفه ولا بقدر أشوفه، ولا حتى لما يعني شفت أنا الخبر وبعتولي الخبر ما بقدر أطلع عليه هذا البني آدم أصلا. بس شفت إنه ركب الجرافة وجاي يحتفل قبل 6 أكتوبر، قبل 7 أكتوبر، اليوم 6 أكتوبر، جاي تنتقم منه. الله اللي بنتقم، الله عارف إحنا كشعب كيف عايشين وكيف أهل القدس عايشين وكيف كلنا بهالبلد عايشين. بس الله،
1: في حدا سأل ست ميسر عنكم؟ في حدا يعني وين رح تروحوا الآن؟ أنت بتحكي عن 75 نفر.
0: والله 75 نفر الله يعينهم، يعني الله يعينهم، الله يعيننا كلنا، لأنه إحنا عيال الدور ما في دور أجرات، وإذا بتلاقي دار يعني الأجرات خيالية. أنت بتحكي على 8000 وإطلاع، 1-2 ما بأجروا إلا عرسان أو معهم طفل. السؤال إحنا وين نروح؟ شراء ما في حد بيشتري هون، أنت بتحكي عن ملايين.
1: صعب
0: يعني، والله ما بعرف صدقا، ما بعرف، ما سمعت، ما حد تواصل معي. أنا شخصيا أنا على السوشيال ميديا معروفة والصحافة كلهم بيعرفوني من صح الأحداث صح السابقة. والناس كلها بتعرفني، ما حد تواصل معنا، ما حد حكى إشي أبدا أبدا.
1: طيب يعني الله يكون معكم ويعوضكم. وبدي أشكرك يعني على هاي الموقف صعب، ولكن مع ذلك عبرتي عن كل ما يدور.
0: لازم في نعبر، لازم
1: طبعا. نشكرك ست ميسر أبو الحلاوي طبعا، شكرا جزيلا من الطور. شكرا،
0: الله يسعدك شيرين.
1: شكرا. هذا ما يجري في القدس ويعني في كل البلدات، أيضا هنا في البلدات العربية وأوامر الهدم، ولكن أيضا كان هناك يعني ربما جانب مشرق في قضايا الهدم، إذا كان بالإمكان وصفه بجانب مشرق، إذ أصدرت دائرة الإجراء أمرا قضائيا أبطل إجراءات الإخلاء بحق عائلة محمود عرار من طمرة التي كانت محددة ليوم الخميس القريب. في حديث لراديو الناس وصف المحامي علاء محاجني أوامر الهدم بالإجراءات السياسية.
2: القرار اليوم هو جيد، بمعنى أنه أوقف شبح الإخلاء من هذه عائلة محمود عرار. طبعا نتمنى أيضا الاستفادة من هذا القرار بملفات أخرى، وهذه خطوة جيدة بالاتجاه الصحيح، على اعتبار أنه يجب تسوية موضوع الملكية لجميع هذه البيوت. ونحن نتحدث ليس فقط عن بيت 1 أو 20، نحن نتحدث عن أكثر من 400 بيت في بلدة طمرة تعود ملكية هذه الأراضي إلى دائرة أراضي. الإجراء هذا طبعا أنا بنظري هو إجراء

0: سياسي بحت لو استند إلى بعض الأمور القانونية، على اعتبار أنه إجراءات الإخلاء طلبت إلى موعد قريب جدا من موعد الانتخابات، ونحن نعلم جيدا أن الوزير المكلف عن موضوع تنفيذ أوامر الإخلاء بما يتعلق بدائرة أراضي إسرائيل هو بين كبير، وعلى ما يبدو أراد إحراز بعض المكاسب السياسية.
1: ترضى أن تكون معنا سيدة جميلة عرار صاحبة المنزل في طمرة، لكن للأسف حتى الآن ما من رد، فيعني إذا كان لنا ربما إمكانية أن نعود إليها سنعود بكل تأكيد إلى هذا الملف. قال الحاخام الحريدي البارز دوف لاندو إن إقامة دولة إسرائيل لم تكن بالضرورة شرطا للعيش في البلاد، معتبرا أن الوضع كان جيدا عندما كان العرب يحكمون هنا، بل كان ذلك أفضل وضع وفق تعبيره. في السياق، اعتقلت الشرطة 3 فتية من المجتمع الحريدي أمس خلال مواجهات اندلعت في أعقاب محاولة أفراد الشرطة إنزال علم فلسطين في حي بني براك في القدس. دكتور عمر مصالح الباحث الأكاديمي والخبير في شؤون الأحزاب اليهودية المتدينة، أهلا بك دكتور عمر.
2: أسعد الله أوقاتك ومستمعي راديو الناس.
1: كيف نقرأ هذه التصريحات من الحاخام دوف لاندو؟ هل أيضا في سياق الخلافات الآن في أروقة الأحزاب الحريدية مع الدولة، أم يعني ما الذي تقرأه؟
2: هذا غير جديد، يعني الإشي مش جديد عن المجموعة اللتوانية. يعني في هنا إشكالية، إذا بنحكي عن الأحزاب الحريدية والمجتمع الحريدي، فقط اللتوانيين هم حريدين وما تبقى هم حسيدين. الحسيدين هن مجموعات كثيرة، وأكبر مجموعة هي حسيدوت غور. لكن نرجع للليتوانيين، اليهود الحريديم الليتوانيين دائما كانوا في موقف ضد إقامة دولة إسرائيل من منطلق عقائدي ديني. وإذا أنت بتنتبهي أو المستمعين، دائما في تمثيل لهذه المجموعة في المجلس الوطني الفلسطيني، وآخر اجتماع للأمم المتحدة قبل أسبوعين تظاهروا مجموعات كثيرة منهم ضد نتنياهو في نيويورك. هذه المجموعة، يعني الحاخام الرئيسي والأكبر لهذه المجموعة، قال كان من المفضل أن نبقى تحت حكم الانتداب البريطاني وأن لا تقوم دولة إسرائيل، وأضاف إنه كل الجنود اللي متدينين يموتون في الحرب سبب انه تركن الدين. هاي جملة كمان حكاها في نفس السياق. اذا ننتبه للي قاعد بصير، يعني كل اليوم المظاهرات اللي بتصير في منطقة بني براك في القدس اللي بقودها هذه المجموعة، وتخيلي المجتمع اليهودي بسميهم متطرفين ومخربين وأكثر، يعني يشبهوهن في وصفنا إحنا العرب لهذه المجموعة الليتوانية.
1: طب دكتور عمر، بكل الأحوال مع ذلك أنه يعني ممثلو هذا التيار الذي يمثله ويرأس الراف لاندو عمليا هم من جزء من ديجل هاتورا ومن حلفاء بنيامين نتنياهو، ما الذي يدفع في هذه الآونة الدقيقة إلى هذه التصريحات؟ وهل هي جزء من الخلاف، لأنه يهدوت هاتورا خلافا لشاس مثلا في عندهم موقف اللي شوي بدأ يتحفظ على نتنياهو والائتلاف الحالي؟
2: حتى أكثر من هيك، الحاخام لاندو قبل سنة وأكثر من سنة طالب بالانسحاب من حكومة نتنياهو، طالب الحزب الحريدي دجل هاتورا أن ينسحب، والقوة تبعه التمثيلية داخل المجتمع الحريدي هي قليلة، عدا أنهم بتظاهروا صوتهم عالي، لكن المؤسسة الحريدية أقوى من التيار الليتواني. لهذا السبب بالنتحش. اليوم الوضع إسا يعني بين يعني قبل الانتخابات بيحكي هذا الحكي، لكن مؤيدينه أكلال. اليوم يعني بالمناسبة بدي أحكي لك عن السياسة، اليوم لأول مرة أقيم حزب حريدي جديد.
1: صحيح. حتى الآن لا يعبر نسبة الحسم، ولكن يعني هذا مقولة معينة، كيف قراءتك لإقامته؟
2: يكفي أن يأخذوا عشرات حتى أكثر من عشرات آلاف الأصوات، وعندهم إشي مميز، الاسم الحزب الجمهوري الحريدي، جمهور حريدي، برأسه حخام شاب موتي لايته، وفيه في الأماكن الأربعة الأوائل نساء ثنتين أكاديميات، يعني أكي التوجه تبعهن لأبناء الشبيبة والشباب الحريدي، ورايحين يكون لهم تأثير حسب رأيي.
1: طب شو سبب الخلاف الأساسي اللي يدفع لإقامة حزب حريدي جديد؟ هل هي قضية التجنيد، لأنه في بالجمهور الحريدي يعني بخط يهدوتها ترى مثلا مختلف عن خط شاس بالتوجه بمسألة التجنيد وبمسألة قضية يعني أنه الأصوات اللي بتسحب من هاي الأحزاب كمان على هذا الموضوع؟
2: ما دمنا في ذكر حزب شاس، تخيلي المؤسس لحزب شاس والمستمعين أيضا كان عبادية يوسف، الحخام عبادية يوسف، بنت عبادية يوسف اليوم مرشحة في المكان الأخير يعني 40 أو 41 مع حزب أيزنكوت، يعني هي مرشحة معه يعني بشكل رمزي، وأنا أتوقع أن تعطى إليها حقيبة وزارية، يعني هذا هي يعني والدها اللي أسس حزب شعر، وأخوها اليوم الزعيم الروحي لشاس نادى قبل فترة بمقاطعة الانتخابات لشاس، بعدين تراجع يعني أرضوه بالتمثيل لبعض المقربين له في قائمة شاس، لكن نادى بمقاطعة الانتخابات لشاس اليوم الفخام الأكبر لحزب شاس.
1: إذا عدنا للتصريحات بحد ذاتها، وجزء منها يعني كان قديم وجزء تجدد ونشرته وسائل الإعلام تصريحات الحخام دافيد لاندو، شو انعكاسها الآني؟
2: انعكاسها اليوم هذا لا يخدم الأحزاب الدينية الحريدية، يعني ووجودها من الائتلاف الحكومي أكيد إليه تأثير، إليه تأثير. المجتمع الحريدي مجتمع مغلق، يعني إحنا نتخيله مغلق، لكن حديث الراب لاندو تصريحاته راح توصل لأذان صاغية لمؤيدي، لأنه في عندهم قنوات اتصال هي بس يعرفها المجتمع الحريدي، مش الراديو ولا من واحد لواحد، وفي الاجتماعات يعني في عندهم المدارس الدينية الحديث تبعه راح يطل، والمجموعة تبعه يتظاهرون، صار الإشي مش يعني فترة وفترة، تقريبا يوميا في شارع رقم 4 المحادي لابني برك ضد التجنيد وأمور أخرى.
1: طيب يعني ننتظر أنه بالفعل كيف سيكون التأثير الأكبر، خاصة أننا مقبلون على انتخابات. دكتور عمر مصالح الباحث الأكاديمي والخبير في شؤون الأحزاب اليهودية المتدينة، شكرا جزيلا لك. شكرا، يسعد أوقاتك.
2: شكرا لكم.
1: طيب نعود نذكر بالقضايا والملفات التي كنا قد تطرقنا إليها في هذه الساعة الإخبارية. البداية كانت من اجتماع لجنة المتابعة والقطرية اليوم بعد 45 دقيقة سيبدأ في طوبة مجلس طوبة الزنغرية في أعقاب كل لائحة الاتهام التي قدمت ضد محاضر يهودي في جامعة بار إيلان يخطط لقتل مجموعات من العرب بهدف دفع العرب للخوف والمجموعة الهجرة، مخطط الترانسفير عمليا، وتحدثنا عن العنصرية كذلك المتفشية في الشارع الإسرائيلي، عن هدم المنازل، وأيضا تصريحات الحاخام الأكبر في أحد يعني تيارات يهدوتها تورا. الآن نتحول إلى موضوع آخر، إذ لفتت معطيات استخدام بطاقات الاعتماد إلى استمرار اعتماد الجمهور الإسرائيلي بشكل متزايد على الدفع بالبطاقات بدلا من النقود، إذ

0: تجاوز حجم المشتريات عبرها 162 مليار شيكل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، فيما توزعت الإنفاقات على مجالات عدة أبرزها التسوق عبر الإنترنت وشبكات الأغذية والوقود والترفيه. أستاذ نبيل توتري المختص في مجال البنوك والخدمات المصرفية، أهلا بك.
1: أهلا شريح ديكور جميع المستمعين.
0: يعني مبلغ كبير في ثلاثة أشهر، عندما نتحدث عن 162 مليار شيكل بطاقات الاعتماد.
1: يعني أول شيء خلينا نتذكر نحن نحكي عمان على أشهر الصيف شهر 7 و8، لأن شهر شمة الهواء والعطلات، وشهر 9 كمل كمان اللي هو شهر عياد اللي يعود للجمعة كله بشهر 9. فعمليا هدول الثلاث أشهر كانوا يعني استثنائيين عادة عن المصاريف العادية اللي بتكون في البطاقات الاعتماد. ولكن لا شك انه في من بدايه السنه كل الاحصائيات تاعت بنك اسرائيل بتورجي مع كل وضع الحرب اللي احنا فيها ومع كل الاوضاع المأساويه اللي احنا موجودين فيها في هاي الدوله، الجمهور رجع من بدايه السنه لاستعمال بطاقات الاعتماد. شفناه في المصاريف، شفناه في المطار بن غوريون، في السفر بالشهرين الاخرانيات. فعمليا في استعمال كتير. والإشي المنيح شارين انه في ارتفاع كبير في الاستعمال الاونلاين. يعني عمليا شوي عم نشوف انه الاونلاين نسبته اللي كانت في الزمانات لا تتعدى 5% صار اليوم اكثر من 50% بالاونلاين. وهذا نتيجة طبعا اول إشي انتشار التلفونات اللي بين ايدينا كلياتنا اللي صارت ايدا سهلة وانه نستعملها. وبالتالي الناس بتفضل، وهو سهل كمان من ناحية المشتريات. يعني انت اسهل لك انك تمر يعني تمر البطاقة او تحطها على التلفون، اليوم كله بقلب التلفون، صار في زي الجزدان الالكتروني نسميه. فكتير كله هذا بسهل الاستعمال،
0: بتسهل. بس قديش ممكن تضبط قضية يعني المصاريف والنفقات اللي ممكن تدفع؟ لأنه عادة يعني في ناس بتتبع الإشي العكسي، إنه أستخدم النقدي وأعرف حالي شو معي وشو معيش، والبطاقات للأشياء الضرورية.
1: طلع أنا أول شيء بفهم اللي بتحكيه، في ناس عجب بتبعوا هاي الطريقة إنه أنا بفضل أصرف مبلغ أسبوعي نقدي وأكون مسيطر على المصاريف تبعتي. يمكن هاي الناس ما فيش عندها القدرة تسيطر على مصاريفها عن طريق بطاقة الاعتماد. ولكن أنا بعتقد اليوم في أدوات كتير اللي أنت بتقدر كمان تحدد استعمالك للمصاريف وتحدد ميزانية واضحة، وأنت عندك متابعة يومية من خلال بطاقات الاعتماد على مصاريفك قديش صرت صارف. القضية هي قضية إداء، يعني النقدي أو بطاقات الاعتماد دي إداء، واللي بده يصرف أكثر من طاقته وأكثر من ميزانيته إن استعمل البطاقة أو استعمل النقدي راح يصرف. ولكن اليوم الناس كلها بتدور عمالها على السهولة في التعامل. ومع هذا خلينا نضلنا متذكرين إنه الأرقام هاي اللي شفتيها أنت هي تختلف شوي في المجتمع العربي. يعني في المجتمع العربي بالزمانات كل الإحصائيات اللي عملتها الكنيسة واتحاد الإنترنت الإسرائيلي كلهم ورجوا إنه في فجوة كبيرة بين استعمال بطاقات الاعتماد بين العرب وبين اليهود. العرب فضلوا أكثر النقدي، ولكن مع التطور ومع الجيل الشاب اللي طالع والنتقل يعني الثورة التعليمية اللي بسميها أنا، وطبعا التلفونات اللي موجودة بين إيدينا اليوم، في تحول كبير كمان في المجتمع العربي لاستعمال الأونلاين. ولكن ظل في يعني استعمال النقدي وأفضلية للنقدي في المبالغ الصغيره. يعني
0: بالمجتمع العربي بنحكي اكثر.
1: أيوة في المجتمع العربي
0: نعمل المقارنه هاي بالفعل استاذ نبيل، يعني بقراءتك للمجتمع العربي واستخدامه للامور.
1: يعني اقول لك ايش، بالمجتمع اليهودي مستعد يدفع ببطاقه الاعتماد باكيت البان 5 شيكل. عندنا احنا العرب في
0: احنا نعملها هاي
1: عشان هيك لحد ال 200 و300 و400 شيكل زي ما تقولي بستحي يعني انه يدفع في البطاقه، فهو بفضل يدفع نقدي. ولكن من ال 500 شيكل وطالع بصير الاستعمال زيه زي الوسط اليهودي، بصير يفضل بطاقات الاعتماد. ولكن انا عدائن حبت البوظه، انا عارف الشغلات الصغيره هاي بعدين بتسحوها بالنقدي، وكانه في احراج. مع انه اليوم الموظفين اللي بيشتغلوا على الصناديق على الكوبا يعني من ناحية أريح لهن أنه يأخذوا بطاقة اعتماد أنه يقعد يرجع الشكليم والفراطة هاي كلياتها. ولكن بتصور أنه إحنا في قفز كبير جدا في استعمال بطاقات الاعتماد والدخول الأونلاين بالمجتمع العربي. مع العلم أنه نتذكر المجتمع العربي عنده كمية بطاقات الاعتماد أقل من المجتمع اليهودي. تنين في عنده عنصر اللغة اللي كل المواقع اللي بتبيع هي بالعبراني أو بالإنجليزي، ففي كمان مشكلة تانية عنده. والمشكلة الثالثة في تخوف عند بعض الناس إن يستعملوا بطاقات الاعتماد ويحطوا حتى تفاصيل بطاقات الاعتماد.
0: التخوف أكثر بالمجتمع العربي، شو ليش من وين جاي الفرق؟

0: فرق، إذا في فرق، إنه إحنا منخاف أكثر بهاي المسألة؟
1: طلع أنا بفكر الموضوع موضوع يعني توعوي، يعني في أقل وعي من أهمية استعمال بطاقات الاعتماد، وأنه يعني أصلاً في يعني بكل البطاقات الاعتماد اليوم في تأمين، يعني حتى ولو حدا يعني حطيت أنت أرقام أو تفاصيل بطاقة الاعتماد تبعتك وفي حدا هاكر معين طلع على هاي الأرقام واستعملها، كل شركات الاعتماد اليوم عندها تأمين مغطى. إذا في أي صفقة أنت بتقول حسب القانون، عفوا هذا قانون إسرائيلي، أي صفقة بيعملها مواطن مع بواسطة بطاقات الاعتماد وبعدين ببعث بقول لشركة الاعتماد إنه هاي الصفقة أنا ما عملتهاش، تمام، أوتوماتيك الشركة ترجع له المصاري أول شيء وبعدين بتبلش تفحص الموضوع. فعمليا ما فيش تخوف من استعمال البطاقات، في تأمين وفي أمان، لأنه أصلا الدولة وبنك إسرائيل معنيين أن يطوروا هاي الإداء، لأنه تعرف اليوم قوانين يعني تحديد استعمال النقدي عم بيزيد وعم بيزيد وعم بيزيد، وتحاول الدولة قديش أكثر أنه الناس ما تستعملش النقدي وتنتقل للوسائل الإلكترونية زي التحولات البنوك زي الجزدان الإلكتروني وطبعا زي البطاقات الاعتماد. أنا بعتقد مجتمعنا العربي باتجاه الصح وفي ازدياد كبير في الاستعمال، ولكن بعدنا احنا موجودين في فجوة.
0: طب أستاذ نبيل، إلى جانب قضية الوعي والتخوف بقضية كميات بطاقات الاعتماد في المجتمع العربي اللي هي مقارنة بالمجتمع الإسرائيلي اليهودي يعني أقل، شو السبب هون؟ في كمان ممكن سياسة البنوك والوضع الاقتصادي لدى المواطنين العرب بتحدد؟
1: بالضبط، أول شيء الوضع الاقتصادي والدخل، المعدل الدخل في المجتمع العربي هو أقل من المجتمع اليهودي. ثانيا في كتير عمال بالوسط العربي اللي بيقبضوا معاشات النقدي، يعني صاحب الكراج بدفع له كل أسبوع أو كل شهر بفضل يعطوه النقدي، أحيانا ما يعطلوش أحيانا بدون تلوش. سلام، أنت ما فيش عندك معاش واضح في البنك، البنك ما بيقدر يعطيك بطاقة اعتماد، البنك بده يشوف فيه إنك أنت بتشتغل في محل واضح بحول لك معاشك كل شهر بشكل مرتب، وبالتالي ممكن يتقدم معاك في القروض وفي بطاقات الاعتماد وكل هاي الشغلات. لما أنت بتقبض نقدي والبنك ما بيشوف هذا الدخل تبعك، فطبعا ما بقدر يعطيك بطاقة اعتماد. يعني تنسيش انه كمان البنوك هي نسبة انتشارها في المجتمع العربي اقل بكتير، واحنا نتعامل مع البنوك كمؤسسة انا عارف زي ضريبة الدخل، دايما في عنا تخوف منها، دايما في عنا من يعني كتير مرات احنا ما بنطالب بحقنا في البنك من ناحية شو حقوقنا وشو الفوائد اللي بتطلع لنا وشو ليش يعني بالوسط اليهودي فيش شو اسمه يفوت مو بده بطاقة اعتماد بقول له البنك لا بلا ما بيك بالبساطة هاي. عندنا في المستوى العربي ممكن البنك يقول للموظف للزبون لا بديش اعطيك بطاقة اعتماد، والموظف الزبون يقبل الجواب هذا زي ما هو يعني
0: ما يناقش
1: شوي. احنا لازم يكون اكثر اقوياء واكثر عندنا يعني طلباتنا وعندنا نشد على حقوقنا اللي نقدر ناخذها من البنوك. واليوم صار واضح انه فيش شيء اسمه بني ادم موجود بدون بطاقة اعتماد، فهذا حق تقدر انت كبنك تحدد لي قديش الاطار اللي بدي ادفع فيه مينوس بالبطاقة، بتقدر تعمل لي اي تحديدات بدك اياها، بس تقدر تمنعني اخذ بطاقة اعتماد، يعني هذا المفروض يكون شيء بديهي جدا.
0: نعم، اشكرك جزيلا،
1: وهذا حق للزبائن.
0: بالطبع، اشكرك استاذ نبيل توتري المختص في مجال البنوك والخدمات المصرفية، شكرا جزيلا لك. شكرا،
1: اهلا فيك. شكرا.
0: بهذا الموضوع الاقتصادي نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج المنتصف. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد عزمي داريني، في هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، في الإنتاج والتنسيق رياض فضل، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول أطيب المنى. في أمان الله وحفظه.

0: الإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
2: نزار كلينيك،
3: بشرتك تستاهل الأفضل.
4: مهم يكون تطبيق مريح
5: وبالعربي
6: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
5: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في اي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف أن عملية إعادة الإسرائيليين من الإمارات ستنتهي بحلول الخميس المقبل 8 أكتوبر، وأضافت أن 7415 مسافرا عادوا حتى الآن عبر رحلات الاتحاد من أبوظبي ورحلات من دبي نفذتها شركات الطيران الإسرائيلية. هدمت القوات الإسرائيلية بناية سكنية في بلدة الطور بالقدس صباح اليوم تضم 10 شقق ويسكنها نحو 75 شخصا بينهم أطفال ومسنون، وأخرج السكان من منازلهم قبل تنفيذ الهدم. في حديثها لراديو ناس قالت ميسر أبو الحلاوي من سكان المبنى قالت إنها خرجت مع أطفالها 5 دون أن تتمكن من أخذ أي

0: من مقتنياتها، مضيفة: خسرنا بيتا وذكرياتي 15 عاما.
1: القانون بيحكي على 21 يوم، احنا طبعا القانون مش موجود في حياتنا، ولكن على الاقل اسبوع. احنا تفاجأنا في يوم الساعة 3:30، ما كان في عنا خبر. كل سكان العمارة بدنا نطلع منها ولكن بنجهز في حالنا، ما اعطونا انه انذار في امر هذا من 15 سنة، واحنا بنسعى لتراخيص وما ضل وسيلة الا انه احنا بدنا نرخص، بس هم لا بدهم يرخصوا ولا بدهم ايانا نعيش بسلام ولا في امان. التراخيص كلياتها ارتفضت، كل الاستئنافات ارتفضت، ووصلنا لقرار هدم ولكن بدون مدة. كانت مباغتة الساعة 3:30 الفجر، كانت الطور عبارة عن سكنة عسكرية.
0: اعتقلت شرطة 5 فلسطينيين دخلوا البلاد دون تصريح وسائقين بشبهة نقلهم خلال نشاط في منطقة الإخضر، وبحسب الشرطة ضبط 4 منهم داخل مركبة، فيما عثر على 5 في مركبة أخرى حاول سائقها الفرار من حاجز للشرطة، وتم تحويل جميع المعتقلين للتحقيق. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن حركة حماس قد تحاول تنفيذ هجمات قبيل الانتخابات بهدف التأثير عليها، مؤكدا أن إسرائيل تستعد لإحباط أي محاولة. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل سترد بقوة هائلة إذا نفذت حماس هجوما، موجها تحذيرا إلى ما وصفهم بأعداء إسرائيل من محاولة استهدافها. يأتي ذلك بعد أن هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس برد واسع في القطاع في حال نفذت حركة حماس هجوما ضد القوات الإسرائيلية غدا بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر. إلى ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مؤكدا ضرورة إنهاء معاناة المدنيين. وأشار غوتيريش إلى بيانات أممية تفيد بمقتل أكثر من 74,000 فلسطيني، بينهم نحو 20,000 طفل، وإصابة أكثر من 100,000 آخرين، والنزوح نحو 2,200,000 شخص. هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران أو مؤسساتها المالية الخاضعة للعقوبات. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات قد تفرض دون إشعار مسبق، داعية المؤسسات الأجنبية لوقف هذه التعاملات وإنهاء العلاقات المرتبطة بها فورا. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تعرض مطاري جازان ونجران لهجومين مساء أمس، ما أسفر عن 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية في ظل تصاعد المواجهات بين السعودية والحوثيين في اليمن. أحوال الطقس. يطرأ اليوم انخفاض ملموس لتصبح الأجواء أبرد من المعتاد بنحو 5 درجات، مع احتمال هطول أمطار محلية خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية. ختام النشرة، في أمان الله.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: سلام. تخيلوا معاي هذا السيناريو اللي مألوف على أغلبنا. شاب بيتخرج من الثانوية بمعدل ممتاز، الأهل معنيين أن ابنهم يدخل تخصص مرموق والوجاهة، بالتالي بيقضي 4-5-6 سنوات في الجامعة والسهر والتعب، وقبلها دفع لأموال كثيرة كمان على الأقساط والكتب والبسيخومتري وغيرها وغيرها. في يوم التخرج ألف مبروك، علق الشهادة على الحيط، فتح اللابتوب وبدأ يرسل ملفات السيرة الذاتية لعشرات الشركات والمؤسسات. الهدف مرصود والوظيفة بتستنى، لكن الرد الوحيد لا إيميل قبول لا مقابلة، ويمكن إيميل رفض اللي حتى ولا

إنسان كتبه إنما ملف اللي ما مر على ولا بشر. هذا مش مجرد سوء حظ لشخص. تقارير منظمة العمل الدولية والمنتدى الاقتصادي العالمي بتأكد أنه أكثر من 40% من خريجين الجامعات حول العالم بيلاقوا أنفسهم بيعملوا في وظائف لا تمت بصلة لتخصصاتهم، أو على الأقل بيواجهوا فجوة هائلة ما بين اللي درسوا في قاعات الأكاديمية وبين المهارات المطلوبة في سوق العمل الفعلي.

0: يمكن التجديد مش كبير. الصدمة عن جد هي إنه المسار اللي من خلاله رسموا لنا أحصل على شهادة جامعية لحتى ترتاح، الناس بدأت شوي تشكك في هذا الموضوع. والذكاء الاصطناعي اليوم صار يغير خريطة الوظائف كل أكم شهر، بلغي مهام روتينية ويضعنا جميعا مع سؤال مصيري، هل المشكلة في سوق العمل ولا في البوصلة اللي على أساسها اخترنا مسارنا من البداية؟
1: إلى ملفنا الأول، سجل استخدام الذكاء الاصطناعي في البلاد قفزة لافتة خلال العام الأخير، إذ ارتفعت نسبة الشركات المستخدمة بنسبة 10% متخطية حاجز 40%، فيما تشير التقديرات إلى أن 20% من الوظائف في البلاد معرضة للاستبدال بوساطة الذكاء الاصطناعي، منها قطاعات كالبناء.
0: في هذا العدد من صوت التك رح نفتح ملف التخبط والضياع المهني في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كيف مننتقل من عقلية الباحث عن مجرد وظيفة لحتى نكسب منها معاش ونبني بيت إلى بناء مسار مهني حقيقي ومستدام؟ متى بيكون اللقب الأكاديمي مجرد هدر للوقت والجهد؟ ومتى بيصير المهارات الناعمة والحضور الرقمي هي ورقة قوية اللي من خلالها بنفتح أبواب مغلقة على مجتمعنا؟ لحتى نفكك هذه الفجوة ما بين مقاعد الدراسة والواقع الموجود في سوق العمل الشرس، بنستضيف مختص في برامج التشغيل والابتكار الاجتماعي، شخص اللي قاد لسنوات مبادرات نوعية لتوجيه ودمج الآلاف من الأكاديميين والشباب العرب في سوق العمل والهايتك، خبير اللي قرر يجمع خلاصة تجربته الميدانية والأبحاث الجديدة في علوم السلوكيات والتطوير التنظيمي ليعيد رسم البوصلة لاختيار صحيح لكل تائه في مفترق المسار المهني. خليكم معنا لحوار صريح عن أساس الفرز الذكي، كيف تستخدم آليات الـ AI لرفع مسارك بدل ما يخليك مجرد نسخة مكررة، وشو بنعمل بحالة أنه اكتشفنا بعد سنوات طويلة أنه إحنا بالطريق الغلط. جهزوا بوصلتكم، لأنه بهذا المسار أنتوا الويز. جاهزين؟ لوج إن.
2: انطلقنا.
0: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي لحديث تكنولوجي، حداثة، ذكاء اصطناعي وكل ما بينها من تغييرات بتفوت على حياتنا بالفترة الأخيرة، وهذه المرة أكثر منروح على سوق العمل وعلى كل هذه التغييرات اللي بتصير فيه. كمان برحب معاي في هذه الحلقة بضيفنا في الاستوديو، أهلا وسهلا فيك سعيد الذيابات.
2: شكرا أنس، أهلا وسهلا فيك بكل المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك سعيد. سعيد يعني بنعرف الجمهور بحضرتك مستشار ومطور برامج في مجالات التشغيل والتعليم وتطوير المسيرة المهنية، بتعمل في منظمة الجوينت مع خبرة طويلة طبعا في العديد من المؤسسات سابقا، منها كاف ماشوفي والفنار ومراكز ريان، مؤسس مشارك لجمعية أفيروس للتطوير المجتمعي، عضو في الإدارة لمنظمة بلاي فور بيس. القائمة طويلة يعني سعيد، لكن مهم كمان نذكر الجانب الأكاديمي، حاصل على لقب أول في علوم السلوكيات، لقبين ثانيين في التربية والتطوير التنظيمي، وهذا يعني غيظ من فيض ما شاء الله عنك. الجمهور يمكن يكون ألفك في كثير من المؤتمرات وكثير من المشاريع، ولفتني شغلة يمكن مش عارف إذا أنت بعدك ذاكرها ولا لا، بس شفت واحدة من الشغلات في اللينكدين ورح نحكي عنه اليوم، إنك شي مرة من المرات كنت بمشروع تكنولوجي ضخم هائل راح هبوب الرياح.
2: أول شيء الحمد لله يعني على هاي المسيرة، وإحنا إيش ممكن نستعد إيش ممكن نتعلم، دايما إحنا جاهزين. وصحيح كنت لفترة حوالي سنتين موظف بالشركة اسمها بيتر بليس، اللي كانت من الشركات الأولى اللي حاولت

0: تدخل عالم السيارات الكهربائية.
1: كان يا مكان.
0: صحيح.
1: تاريخ كبير. أنا استغربت صراحة يعني لمسيرة هائلة من هالنوع. يمكن هي أيضا يعني جزء من الشيء اللي بيرتبط في التغييرات اللي إحنا كناس اللي بحاجة إنه نصير تكون نوعا ما عضلة متمرسة عندنا لهذا التنقل من إلى. عن جد شخص قبل كل هذه السنوات، نحكي عن أكثر من 10 سنوات.
0: صحيح، الحكي على سنوات 2011-2012، أول 2013، لأنه بالضبط بال2013 الشركة تلاشت وتسكرت.
1: هذا الانتقال بين كل هذه العوالم إيش بترك في الإنسان؟
0: بدي أبدأ من اللقب الأول، لأنه اللقب الأول تعلمته هو لقب متعدد المجالات. صحيح أنا كان عندي طموح أن أكون مهندس، بلشت دراسة هندسة صناعة وإدارة بكلية براودة، ولكن بعد فترة لقيت حالي أنه أنا بحاجة لتغيير مسار، فتوجهت لمسار ثاني. بهذا اللقب اللي هو متعدد المجالات شفت قديش في إمكانيات إذا إحنا منكتشف ونتطرق لمجالات مختلفة. فاليوم بقول أنا أحسن قرار اخترته أنه أتعلم لقب متعدد المجالات، ومنه وصلت لكمان شركة مثل بيتر بليس. اشتغلت كمان في شبكة مطاعم للطعام السريع في إسرائيل، منها كمان تعلمت كثير أكيد. ولكن مع الوقت أجل واحد لنهاية اللقب الأول، بداية لقب ثاني كمان. كل حلو لحظة اتعلمت، استثمرت وقت، استثمرت ماديات كمان
1: طبعا،
0: بحاجة أنه أرجع هذا الاستثمار. فبدأت أنه أبحث إيش الإمكانيات أمامي، وبقدر أقول أنه مسيرتي المهنية في توجيه المهني هي خلاصة لكل التجارب اللي أنا مريت فيها. والحمد لله بهاي السنة كمان قررت أنه أنشر كتاب اللي من سنين أنا هيك بفكر فيه وبجمع مواد، وبحاول عن طريق هذا الكتاب أنه أوصل قدر الإمكان نصائح، آليات عمل، إرشادات للجيل الشاب.
1: بتخيل يعني هذا الكتاب رح نحكي عنه في أكثر من حالة ونحكي قصته عمليا، ولكن يعني أنا معني أضل في هذا المضمار تبع تغييرات في المسار المهني، وهو جزء أساسي من موضوعنا اليوم بالأساس، لأنه كثير من مجتمعنا بمر حالة أو بمر بسيرورة يمكن فيها نوع من الشبه بالقصة اللي ذكرتها عن حالك. سؤالي لأي درجة يعني مع كل خبرتك المتراكمة في كل المؤسسات اللي اشتغلت فيها على مدار 20 سنة الأخيرة، لأي درجة أنت بتشوف أنه إحنا موجودين في فترة اعتيادية؟ لأي درجة إحنا موجودين في مرحلة اللي فيها يعني من خلال خبرتك أنت بتشوف أنه الواقع المهني لمجتمعنا العربي الآن موجود في فترة غير نمطية بتاتا؟
0: أفكر التأثيرات العالمية هي اللي إحنا بنشوفها هون كمان بإطار محلي بالمجتمع العربي، يعني إحنا جزء من هذا العالم الكبير، فالتأثير على المجتمع هو أساسه تأثير عالمي. مثال يعني إذا بنرجع 33 سنة لأول التسعينات لما مايكروسوفت نشرت تطبيق برنامج إكسل، كثير من المحاسبين صار يقولوا شو أنا بدي أركن على برنامج يعمل لي الحسابات. المحاسبين مجال الحسابات تتغير، ولكن اليوم فيش محاسب اللي ما بيشتغل مع إكسل ومع برامج أخرى اللي بتساعده بعمله طبعا. فأنا بقول هاي التغييرات هي فرصة لنا إنه إحنا نتقدم، إنه ندخل على مجالات جديدة، وكل تغيير هو فرصة للتعلم. كثير من المرات بمحاضرات أو بلقاءات اللي بكون فيها وبمررها بحكي عن الثورات الصناعية، يعني من قبل 250 سنة الثورة الصناعية اللي يمكن اللي أثرت أكثر إشي لحد الآن لما كان دخول الكهرباء للمصانع. فالتأثير إيش كان؟ التأثير إنه إسا ما في حاجة نستنى الشمس تطلع عشان نطلع على الشغل، إسا إحنا ممكن نشتغل 24 ساعة، وهذا كان التأثير. اليوم لما في ثورات اللي هي ثورة الحوسبة، ثورة المعلومات أو فائض المعلومات ممكن نحكي عنها، واليوم الذكاء الاصطناعي، كل هاي الثورات صحيح قريبة أكثر على بعضها، صحيح تغييراتها بتأثر على أمور اللي هي باليوم يوم، ولكن هي جزء من التقدم للمجتمع وللعالم. فالسؤال إحنا وين بدنا نكون؟ بدنا نكون بمكان اللي إحنا بنشوف التغيرات والتقدم كفرص، أم إحنا بدنا نضلنا بمكان اللي إحنا معتادين عليه؟
1: هذا يمكن واحدة من الأمور اللي بتفتح كثير من الأسئلة في ذهن الشباب خاصة يعني للأكاديميين. إحنا موجودين بفترة اللي فيها تطوير المهارات اللي بنحكي عنه كثير، من الممكن أنه أي إنسان اليوم يتعلم من خلال الإنترنت تقريبا كل مسار مختلف مهني، كل تطوير المهارات ممكن يكون من هناك، لكن بالمقابل بنشوف أنه في تخصص

0: صوت أو مسارات اللي فيها صار السؤال أو في علامة سؤال حول موضوع اللقب الأكاديمي. يعني وكأنه هذه الهالة من القداسة حول الأكاديمية بدت يعني تتضعضع بطريقة أو بأخرى. وفي سؤال عن المسارات اللي بتشوف أنه هي مرتبطة بالأكاديمية، لا يمكن التقدم بدون وجود هذا اللقب الأكاديمي، وبالمقابل ممكن نشوف أنه في مسارات مهنية أو حتى تغييرات اللي بيمروا فيها ناس اللي مش بحاجة أنها تمر من خلال الشهادة. وين بتشوف هذا يعني هذه العلاقة بين هذول الطرفين؟
1: أولا لا شك أنه التعليم الأكاديمي هو مؤشر لقدرة المجتمع أنه يتقدم، وأفراده أفراد المجتمع أنه يتقدموا، أنه يحصلوا شغفهن ويحصلوا كمان إمكانياتهن، وهذا مؤشر للحراك الاجتماعي بكثير من الدول. كمان عنا لما في نسبة متعلمين أو أصحاب ألقاب أكاديمية أعلى، فمعناته قدرة المجتمع على أنه يحسن ظروفه هي أعلى. هون بدي أحكي ملاحظة، إحنا كثير بنطلع على نسبة الطلاب العرب من الطلاب الموجودين بالكليات والمؤسسات الأكاديمية،
0: صحيح.
1: ولكن في معطى آخر اللي مهم نتطرق إليه، نسبة الحاصلين على ألقاب أكاديمية إحنا بعدنا شوي متخلفين
0: من المجتمع.
1: بالوسط اليهودي الغير متدين حوالي 40%، يمكن شوي ارتفع كمان، من المجتمع مع لقب أكاديمي أول على الأقل. المجتمع العربي إحنا حوالي 27%،
0: مازال في فجوة.
1: في فجوة كمان مرة، هاي مش عدد الطلاب، مش نسبة الطلاب، صحيح. الموجودين، هاد
0: نحكي من داخل المجتمع العربي من البالغين.
1: صحيح. فعشان هيك فكر إنه الألقاب الأكاديمية مهمة، التعليم الأكاديمي مهم، ولكن القدرة على التعلم الذاتي وخاصة بوسائل رقمية هي كمان بتمثل قدرة الشخص على إنه يترجم إيش يتعلم بالمؤسسات الأكاديمية وبالألقاب لأدوات عمل، لآليات عمل، لأنه يكتشف إمكانياته كمان.
0: هي يمكن برضو فيها الجوانب اللي هي مش متعلقة بس بالجانب المعرفي، إنما أكثر بصقل المهارات، بتحديات الموجودة داخل الأكاديمية. هي لا تقتصر فقط على إنك تتعلم مادة معينة تجيب فيها علامات وخلصنا. يعني كل مين مر بسيرورة الأكاديمية بيعرف لأي درجة أنت بتفوت من بوابة الجامعة إنسان، بتطلع منها إنسان ثاني بعد 3 أو 4 سنوات. فيعني هذه السيرورة أنا شخصيا بفكر إنها ما زالت مهمة بالرغم من وجود الـ AI، وبالرغم من وجود اليوم كثير من المسارات السريعة، ويعني بوت كامب وسبرنت معين وما إلى ذلك. لا، في ضرورة معينة موجودة للأكاديمية، أو أنه يمكن أنا عايش بفيلم ثاني أنه أنا دقة قديمة ما بعرف.
1: فكر أنت صادق، يعني التعليم الأكاديمي بيبدأ من الأسس، من المقدمات، ولكن هذا مهم. أعطيك مثال، لما أنا تعلمت هندسة صناعة وإدارة، صحيح ما أكملت اللقب، ولكن واحد من الكورسات الأولى تعلمناها هي الأسمبلر، يعني أسس البرمجة، اللي ما بعرف إذا في حدا بيستعملها، ولكن هي كانت الأسس. أنا بحكي قبل 20 سنة، ولكن بعد اليوم بتعلموا السي، سي بلس، سي شارب، الأسمبلر، لأنه هي الأسس. فيعني التعليم الأكاديمي مهم لأنه بيعطي الأسس، أسس التفكير، أسس النظريات، أسس التطور اللي كان عشان نقدر نتقدم. فهون كمان سرعة التعلم والتعلم الذاتي كمان بجانب التعليم الأكاديمي هي مهمة. وعلى نقطة التعلم الذاتي كمان، إحنا بنحكي هون عن التوجيه المهني والمجال اللي بشتغل فيه أنا كثير من حوالي 13 سنة وشوي. أنا بذكر إنه بال2014 أنا تعلمت دورة عن بعد من كلية بكندا، يعني قبل 12 سنة، اللي هي كانت كارير جايدنس، وهي كانت أول شهادة إلي بمجال التوجيه المهني. فأنا بحكي عن إنه هذا المجال هو مش جديد،
0: صحيح.
1: التعلم الذاتي، صحيح. هو مش جديد.
0: وبرضه صراحة يعني يمكن وجود منظومة اللي تلزم الأشخاص على أنهم يتعلموا مهارات معينة، يتعلموا مواد معينة، لا تقل أهمية على أنه أنا أختار، أنا جاي عبالي هذا الكورس، أنا جاي عبالي شغلة معينة، وبعد فترة معينة في سوق العمل بنشوف أنه لحظة بس هذه المهارة وينها عنك، تقول لا أنا وقت ما اخترت التعلم الذاتي اخترت أنه ما أطورها. هذا الإجبار إن صح التعبير اللي بيجي من مؤسسة من الأكاديمية في كثير من الأحيان فيه الأهمية اللي لازم نتوقف عندها. ولما بنحكي عن الفجوات، وحضرتك يعني موجود في الكثير من المؤسسات، مطلع على كثير من التقارير الربع سنوية والشهرية وغيرها اللي بتطلع من المؤسسات العامة، بنشوف أنه في يعني عقبات ما زالت موجودة. هذول 27% اللي بنحكي عنهم هم 27% اللي تخطوا عقبات معينة وقدروا يحصلوا على اللقب الأكاديمي من مجتمعنا، ولكن بالمقابل ما زال في فجوات في محركات الشغل، يعني محركات التشغيل، بأنه هذول الناس الأكاديميين اللي مفروض أنهم مع نسب أعلى من النجاح أنهم كمان ينخرطوا في سوق العمل. ما زال في هناك هذه الفجوات الموجودة في مجتمعنا مقابل المجتمع الإسرائيلي الأوسع.
1: أفكر الفجوات بعدها موجودة، والإشي بيبدأ من المجالات اللي إحنا بنختارها كمان. خلينا نقول هاي عوامل اللي هي فردية، إحنا وين قراراتنا بتكون لأي مجال نتعلم، ما بنقدر إنه نأخذ هذا القرار بدون ما نتطرق للعوامل الخارجية واللي هي سوق العمل وواقع سوق العمل. إذا إحنا بنعرف إنه في مجال اللي الطلب إله قاعد بخف، في مجال جديد اللي بتطلب مهارات جديدة، فإحنا بحاجة إنه كمان نخلي عنا هذا الوعي إنه اختيارنا لازم يكون لمجالات اللي هي بتطور. يعني أعطيك مثال، بآخر التسعينات كان في كثير هيك نوعا ما نهضة لمجالات البيئة والحفاظ على البيئة وعلوم بيئية بالبلاد عنا، ولكن بعد سنوات 2000 الأولى كان في تغيير، لأنه الدولة فاتت بمشاكل أمنية وأمور البيئة بطلت الموضوع الأساسي.
0: صحيح.
1: فكثير من اللي تعلموا علوم البيئة لقوا حالهم بدون مكان عمل، كان في وعودات، كان في وزارات، وزارة البيئة اللي بتقول إسا بدنا نشتغل، بدنا نستثمر، بدنا نفتح فرص عمل، ولكن الواقع حتى كمان هو مش بس سوق العمل، الواقع السياسي والأمني أثر على سوق العمل.
0: وهذا بيجيبنا مرة بعد أخرى لكل موضوع التنقلات اللي ممكن إحنا بحاجة لها في الفترة القريبة، واللي جزء منها يعني كمان موجود في كتابك اللي أنا معني أنه نخوضه، ولكن رح نطلع لفاصل قصير وبعدها بنرجع مستمعينا لتكملة هذا الحديث مع ضيفنا في هذه الحلقة سعيد ذيابات. خلونا على البال.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
4: نزار كلينيك، بشرتك تستاهل الأفضل.
5: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة، أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
6: مئات الألاف
2: 103.3 107.8 FM. تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
0: المستمعات والمستمعين يا مرحب، صوت التك القسم الثاني لهذه الحلقة التكنولوجية. معنا ضيفنا في هذه الحلقة سعيد ذيابات. أهلا وسهلا فيك من جديد سعيد، مستشار ومطور برامج في مجالات التشغيل التعليم وتطوير المسيرة المهنية، وذكرنا يعني شيء أكثر

0: تتعلق في سوق العمل الواسع من خلال هذه التجربة، تجربة سنوات ميدانية والتواصل مع هالقد أمثلة ونماذج من مجتمعنا. بالآخر أنت حولت أيضا لتجربة كتاب استلمته، شفت إلى أي درجة من التفاصيل والقصص بتفوت لداخله. أولا مبروك إصدار بأي لون سترسم طريقك، خرج للنور 2026، فيعني هذه فرصة أيضا نهنيك بالكتاب. شوي نسأل عن الدوافع لمثل هذا الكتاب.
1: شكرا أنس على الإطراءات وعلى كمان استلامك للكتاب وتطلعك عليه، طبعا دعوتك انه اشترك في بودكاست صوت التك. الكتاب انت ذكرت انه اصدر هاي السنه بشهر 6/26، ولكن بذكر انه اول مره فتحت فولدر بالجوجل درايف مستند وحطيت عنوان انه كتاب التوجيه المهني، هي كانت فكر بوسط سنه 2018.
0: واو مسيرة طويلة
1: يعني كنت كل مرة هيك أفوت على هذا المستند أعمل هيك رؤوس أقلام أسجل أمور ونقاط، ولكن بآخر سنتين قلت لا أنا مجبور أنهي هذا المشروع. أنا بشتغل مع أفراد، مع أبناء المجتمع اللي بحاجة لهي نصائح، بحاجة لهيك كتاب. فآخر سنتين كان العمل حوالي 3-4 ساعات كل أسبوع على الكتاب. آخر الأسبوع الحمد لله وصلت لهاي النتيجة، ولكن الكتاب بيشمل عدة مركبات اللي كانت الأسس لكتابته. يعني على مر السنوات من 12 سنة 13 سنة أنا بعطي ورشات ومحاضرات بمجال التوجيه المهني، في عندي ملف شرائح الباوربوينت اللي بستعملها. وهون مهم أذكر يعني إحنا بنحكي على فترة اللي كان بده يحضر شرائح باوربوينت مش بسهولة اليوم
0: مش بكبسة
1: لا
0: زر،
1: مش كبسة زر. مع انه النوت بوك الام مثلا انا بستعمله كتير ورائع، ولكن لما اطلعت على الباوربوينت اللي عندي كان حوالي 450 شريحة بمجالات مختلفة.
0: رهيب.
1: دايما بحافظ على انه
0: في يعني
1: الماستر حسب المجالات، ولما في عندي ورشة باخذ القسم اللي بدي اياه يمكن بعدله برجعه على الماستر، فأكثر من 450 شريحة.
0: هذه ال 450 شريحة يمكن الناس ما تفهم أبعادها لحد ما تسمع مني، يمكن أنه عينيك بدمعه حاليا وأنت بتستذكر كل هذه التفاصيل وكل هذه المعرفة، لأنه يعني مبنية على كثير قراءة، على كثير تجارب، على كثير سهر ليل.
1: صحيح.
0: هذه المعرفة مش سهلة أبدا.
1: أكيد يعني فيها تجميع معلومات ومقالات وسكرين شوتس من مواقع إنترنت وتصميم الشرائح وتجميع الآيكونات اللي إحنا بحاجة إلها، وكمان بعد كل ورشة إنه نرجع ونحسنها. يعني إيش اللي طلب ساعات مئات الساعات من العمل، ولكن كان الهدف إنه إحنا نصل لورشات عمل ومحاضرات لأبناء مجتمعنا يستفيدوا منها. والحمد لله يعني حاولت كمان إنه أراجع كم ورشة عمل أنا مررت، كم لقاء فردي أنا أعطيت، كم سيرة ذاتية مرقت عندي. حسب رأيك قديش كم سيرة ذاتية مرقت عندي؟
0: مش عارف كم عشرات الألاف ولا
1: حوالي 2500
0: اللي مريت عليهن شخصيا وقرأتهم كلهن. اللي اليوم احنا بنحكي على آلية عمل اللي فيها الناس نوعا ما السيرة الذاتية ما بتمر على بشر اليوم، غالبا بتمر على شيء أداة ذكاء اصطناعي بتمر على الملف وبتصنفه وما حدا شاف.
1: صحيح. لكن لا انا كنت اعمل حسب الطريقة التقليدية عشان نتغلب على التقنيات الرقمية لما السي في تصل للفلترينج للسكرينينج. ولكن كمان مئات من اللقاءات الفردية، أكثر من 150 ورشة ودورة مررتها كمان على مدار السنوات. فالخلاصة كانت الكتاب، كتاب بأي لون سترسم طريقك، اللي هو مرشد للجيل الشاب اتخاذ القرارات بالمسيرة المهنية، ليس فقط باختيار المجال الدراسي إن كان أكاديمي أو فوق ثانوي. يعني الكتاب مخصص لكل فرد من جيل 15-40 اللي معني أنه يفحص شو الإمكانيات بسوق العمل، شو الإمكانيات إلي نفسي أنا بتطوير مسيرتي المهنية.
0: هذه السيرورة اللي هي موجودة على مدار كل هذه السنوات، هل ما زالت الأفكار أو الملاحظات اللي كانت تعطى لإنسان بال 2020 هي بعدها يعني سارية المفعول 2026 و 2030؟
1: أفكر أنه دائما في حاجة أنه نطلع على المعطيات الجديدة والتغيرات. فصحيح رؤوس الأقلام الأولى كتبتها ب 2018، ولكن الإحصائيات الأخيرة

0: اللي حتلنتها أنا في الكتاب هي من آخر 3 سنين، وأفكر إنه بحاجة إحنا لهاي المعلومات تكون أمامنا. بحكي لك كمان كثير مثلا ذكروا لي وحكوا لي سعيد ليه ما بتعملوا موقع إنترنت، ليه ما تعملوا PDF ونبعثه. ولكن أنا اخترت إنه يكون كتاب مطبوع إيمانا بأنه الفرد الشخص لما بده يأخذ قرار إله نفسه لازم يجلس بينه وبين نفسه، يكون معاه كتاب يطلع عليه يطلع عليه يقرأه، وهيك يقدر ياخذ قرار انسب. لانه لما احنا بنكون امام ادوات رقميه احنا بنضيع بفائض المعلومات. هي يمكن ناتج احدى الثورات الاخيره، ثوره المعلومات، انه احنا فائض معلومات كثير من حوالينا. فالكتاب ما بيجي بيقول هذا هو الجواب الصح، هذا هو الاختيار الصح، اتعلم هذا المجال رح يكون عندك وظيفة، لأنه الأمر مش بهيك سهولة.
1: يمكن واحدة من أكثر الشغلات اللي أنا لمستها من قراءة يعني فصول معينة بالكتاب كانت أنه هذا التباطؤ يعني بالتفكير، لأنك لما بتذكر سيرورة معينة اللي بيمر فيها شخص اللي بيغير من مسار المهني أو أمور من هالنوع، فأنت بتبدأ تستذكر مواقف معينة اللي كانت بمسيرتك أنت المهنية اللي أنت راجعت فيها قرارات معينة. ويمكن ما دمنا بنحكي عن الأفراد وعن الأشخاص بهذا المحل، نستغل كونك شخص اللي مر على كثير من المؤسسات في مجتمعنا ومع خلفية بهذه المؤسسات المحلية اللي هي بالآخر شكلت نواة استراتيجية لمجتمعنا في كل ما يخص تشغيل الموارد البشرية. وفي نوع من الشك أو ممكن يكون ظن عبثي، ولكن احنا ما زلنا في مكان وكأنه البحث على وظيفة لتكون لقمة عيش، مش لحتى يكون فيها ما يسمى بناء مسار مهني وشغف مستدام وما إلى ذلك، كل المصطلحات اللي كمان موجودة في كتابك وكمان موجودة في كثير من المقالات العلمية. ايش اللي بعده بيمنعنا كمجتمع من هذا الانتقال من لقمة العيش لبناء كاريرة؟
0: أفكر في نقطة كثير مهمة، وهي أنه نفكر بكبير، ما نفكر فقط أنا إسا بجيل 18 طالب ثانوي عندي علامات تحصيل معين في البقروت، إيش المجال اللي بقدر أتعلمه؟ ولكن أنه نفكر أنه أوكي التعليم هو مرحلة معينة 3 سنوات 4 سنوات، ولكن أنا راح أشتغل 40-42 سنة بعدها. شو بدي أعمل بالأربعين سنة؟ البيك بيكتشر هاي، إيش أنا بدي أعمل بمسيرتي المهنية؟ بأي بيئة عمل أنا بدي أكون؟ مع أي أشخاص أنا بدي أشتغل؟ على أي أمور أنا بدي أكون مسؤول؟ بدي صلاحيات تكون عندي، بدي أكون مسؤول عن طاقم، بدي أكون مسؤول عن ميزانيات، بدي أخذ قرارات اللي بتأثر على مجال، قطاع، على مجتمع. هاي الأسئلة اللي أفكر المدرسة المنظومة التربوية ما بتسألها، ما بتحضر الطالب إنه يسألها. وهون التجارب العملية كثير مهمة ما بعد الثانوية كمان. فأنا بذكر بالكتاب كمان إنه حتى لو ما تعلمنا سنة مباشرة بعد الثانوية ما صار إشي، تعالوا نفكر شو ممكن إحنا نعمل. على فكرة هاي كانت تجربة شخصية. أنا ما تعلمت مباشرة بعد الثانوية، اشتغلت شوي كمان لأسباب اقتصادية، عائلتي والحمد لله لأهلي وقتها قدروا يعلموا أخوي وأختي اللي أكبر مني. لما أجا دوري كان في صعوبة، كانت أول سنوات الألفين، الوالد الله يرحمه خسر عمله واضطريت مثلا انه اطلع انا اشتغل كمان. فاشتغلت سنة ونص، بعدين اندمجت بالتعليم الاكاديمي، وبشوف هاي الفتره هي اللي كمان صقلت جزء كبير من المهارات اللي عندي والقدرات والتفكير، وبلا شك كمان اللغه العبريه اللي ساعدتني بعدين. فانا بقول انه خذ الوقت تختاره وشوفوا البيك بيكتشر، وين بتكون تكونوا كمان اكس سنوات، 5 سنوات 10 سنوات بعد التعليم، 15 سنة حتى لو الواقع بتغير، ولكن عندكم خطة ممكن تلاقوها كمان عدة سنوات. يمكن ما تصير بالضبط كيف خططوا 100%، بتعرف شو، لا أكيد ما راح تكون 100% كيف خططوا، بس أنتوا بتكونوا جاهزين لمواجهة التغييرات.
1: هذا يمكن واحدة من الشغلات اللي بنطلع فيها على أنه نحط لحظة معينة توقف عند هذا التفكير بكيف نحصل المعاش القريب والمعاش تبع السنة القريبة لتحدي اقتصادي معين، لبين أنه إيش أنا تركت وراي أثر كإنسان في هذا المجتمع، كشخص اللي فيه له الأثر. وهذا يمكن أنت ذكرت موضوع اللغة، واللغة هي جزء من مجموعة أو سلة أوسع من المهارات اللينة أو الناعمة اللي السوفت سكيلز كل واحد وتسميته على الصعيد تطوير ذاتي للأفراد. وإحنا عن جد موجودين في زمن ذكاء اصطناعي وتغيرات تكنولوجية وغيرها من الكثير من الأمور، وحضرتك أيضا يعني من خلال تجربتك في الجوينت وكثير من

0: المؤسسات بهذا الإطار، لأي درجة بعدها أهمية السوفت سكيلز موجودة في مكانتها، ولا أنه اليوم مع وجود الذكاء الاصطناعي اللي بكتب بدالي إيميل أحسن من إيش أنا كنت ممكن أكتب، اللي كان ممكن يغطي على فجوات معينة في اللغة أو شغلات من هالنوع، لأي درجة بعدها المهارات اللينة ضرورية؟
1: أعتقد أنه في كتير أبحاث وتقارير من السنوات الأخيرة اللي بتدل على أنه السوفت سكيلز هي أساسية في التقدم المهني. يعني ممكن شخص يكون عنده شهادة، عنده كامل الكفاءات المطلوبة لوظيفة، ولكن لما يصل لوظيفة معينة هو رح يكون جزء من منظومة مكان العمل، رح يكون جزء من طاقم. فالسوفت سكيلز إن كانت لغة، إن كان القدرة على العمل بطاقم، إن كان القدرة على العمل ببيئة متعددة الثقافات، فهذا أمر لابد منه، لازم يكون عنا عشان نقدر كمان نتواجد وننجح ببيئة عمل ونتقدم فيها كمان. فواحد من التمارين اللي كثير مرات بطلبه من أفراد بورشات عمل عندي إنه أنتوا بتتعلموا لقب أكاديمي، حاولوا اكتشفوا أي مهارات كمان تعلمتوها خلال مساق معين اللي هي مش مكتوبة بالسيلابوس. مثال يعني لما المحاضر يطلب إنه مجموعة من 2 أو 3 أو 4 يقوموا بوظيفة معينة مع بعضهم مشتركة، شو الهدف؟ واحد ممكن يحلها أسرع لحاله يمكن، أو ممكن إنه بفضل يحلها لحاله، ولكن هي مثال مرآة لإيش رح يكون بسوق العمل لما تحتاج أنت تشتغل بطاقم. فهاي المهارات اللينة يمكن المؤسسات الأكاديمية ما بتشدد عليها، ولكن هي بتحاول إنه تدمجها بالمساقات.
0: وهذه يعني طبعا من الشغلات اللي أفكر أنه لما المهام اللي فعليا كانت جزء من الشغلات اللي تحدد نجاح موظف معين مقابل غيره، الآن صار في أدوات اللي تعتمد عليها الشركات والموظفين لحتى ينفذوا هذه المهام. اليوم صارت المهارات اللينة يمكن حسب يعني كيف ما أنا شايف بالسوق درجة أهميتها بأولوية أعلى من إيش كانت بالمرات اللي قبل، لأنه اليوم عرض طريقة تنفيذ هذا الطاقم لمهمة معينة صار أعلى، القدرات اللي أنت بحاجة فيها لتواصل بشري بين الناس بهذا المحل هي أعلى.
1: أنس، لا شك حتى أنه في أمثلة من كمان حالات اللي رافقتها بالسنوات الأخيرة. مجال الهاي تك التكنولوجي كمان معروف عنه أنه فيه كثير شركات اللي بتتسكر، شركات اللي بتنشر، ميرج اند اكوزيشن. اكبر مثال يوكنعام بالشمال، ايزي تشيب، بعدين ميلانوكس، بعدين انفيديا. انا رافقت حالات بهاي الفتره، بهاي السنوات ال6-7 سنوات الاخيره، لشباب وصبايا من مجتمعنا اللي كانوا يتعلموا بارقى المؤسسات الاكاديميه، وصادفت انه لاقوا وظيفه بهاي الشركات مباشرة بعد التعليم، وحتى يمكن بلشوا كمان كطلاب جامعيين. ولكن لما كان في شركة اللي استولت على شركة أخرى، أو شركة اللي انباعت لشركة أكبر، الشركة الجديدة كانت بحاجة أنه تعمل تقليص أو أنه تحافظ على طواقم معينة. حسب رأيك مين الطواقم اللي ضلت؟ مين الأفراد الموظفين اللي ضمنوا حالهن؟
0: يمكن اللي عندهم قدرات ناعمة أعلى؟
1: أكيد، وخاصة اللي كانوا بتواصل مع المدراء ومع المسؤولين بشكل أو بوتيرة أعلى. في واحد من النقاشات الأخيرة بإحدى المجموعات اللي رافقتها كنت أحكي لهم هذا المثال، وأحكي لهم أنه أنت بتفوت على وظيفة بدك تبني علاقات كمان مع المسؤولين ومع أفراد الطاقم ومع رؤساء الطواقم والمدراء الكبار، تحاولوا تتواصلوا معهن عشان أنت تضمن كمان أنه لقدام يكون عندك إمكانيات، حتى لو مثلا هذا المدير انتقل لشركة ثانية، فيمكن لأنه بيعرفك وبيعرف القدرات اللي عندك يجذبك لعنده.
0: وهذا اللي احنا بنشوفه في كثير من المؤسسات والشركات يعني خارج مجتمعنا، اللي فيها العلاقات الشخصية، العلاقات ما بين المدير وموظفين معينين وما إلى ذلك، بترافق على مدار سنوات وعشرات السنوات والعديد من المحطات. يعني بنشوف فيها هذا الارتباط ما بين مدير وموظفة، أو أي عمل اللي فيه ارتباط مهني اللي كان واضح من خلاله نجاح معين بيكمل يعني حتى في المحطات القادمة للمدير القادم وما إلى ذلك، وهذا شيء بالآخر بيثبت نجاعته وجدارته بكل محل.
1: لا شك، خذ مثال شركة ويز سافر رابابورت كان رئيس قسم التطوير إذا مش غلطان في مايكروسوفت.
0: صحيح. هون
1: لما فتح شركة ويز أخذ رفاقه وأصدقائه
0: وبالآخر عملوا إكزت, أكبر إكزت في الهايتك, وهذا يعني بس مثال واحد من عشرات ومئات الأمثلة الشبيهة, وهي تأكيد على أهمية تطوير المهارات اللينة عند كل شخص منا. رح نكمل بهذا الحديث.

0: مستمعينا، ولكن راح نطلع لفاصل قصير وبعدها بنرجع لتكملة هذا الحوار مع ضيفنا في هذه الحلقة سعيد الذيابات. خلونا على البال.
1: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران، اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
2: هاي تقنية الفار خطورتها،
1: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وعلى السمع.
3: ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة، وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من السبعة للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.
4: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
0: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي هذه المرة بنحكي فيه على سوق التشغيل وعلى المسيرة المهنية للأشخاص، وضيفنا في هذه الحلقة سعيد الذيابات، مستشار ومطور برامج في هذه المجالات. أهلا وسهلا فيك من جديد سعيد. يعني احنا ذكرنا قصة كتابك بأي لون سترسم طريقك، والآن اليوم صار الرسم ورسم الطريق أكثر معتمد يمكن على شات جي بي تي من الأشخاص. ونوعا ما لما نذكر هذا الموضوع في الجانب المهني، بتعرف اليوم صار تحضير السيرة الذاتية آلي أكثر، ممكن شخص يتساعد في أدوات ذكاء اصطناعي تحضر له كمان الملف وكمان تبعثه للآخرين، وللأسف يعني أو للأسف أو مش للأسف الطرف الثاني كمان بيعتمد على أدوات ذكاء اصطناعي لحتى أنه يفرز المرشحين لأي وظيفة، لأنه الطلب اليوم أعلى من إيش السوق في عنده وظائف. وبالآخر وكأنه إحنا موجودين في عركة تكنولوجية من كل الأطراف، وفي كأنه صعوبة علي أنا في هذا مكان كباحث عن العمل في كل هذه البيئة الجديدة الموجودة في هذا المكان. كيف أنا ممكن من تجربتك أرفع احتمالاتي من القبول؟
5: موضوع السيرة الذاتية موضوع كتير مهم، ومنصادفه دايما مع خريجين أو مع طلاب اللي هن بالسنة الأخيرة اللي بيبدأوا مسيرة البحث عن عمل. لا شك أنه آليات الذكاء الاصطناعي يعني ممكن يقول هيك بين قوسين سهلت عملية كتابة السيرة الذاتية، ولكن هذا مش إشي جديد. كمان قبل الذكاء الاصطناعي كان في agents، كان في آليات من مواقع البحث عن عمل اللي بتساعد بكتابة السيرة الذاتية. اللي مهم إنه نتذكره إنه الأساس بعده نفسه من ناحية الهدف من السيرة الذاتية. الهدف من السيرة الذاتية هو إنه إحنا نظهر إنه إحنا ملائمين لوظيفة معينة مقدمين عليها. هذا هو الهدف الثاني، هو يمكن مش أقل أهمية، إنه إحنا نصل لمقابلة عمل. هذا هو مقابلة عمل أو مكالمة هاتفية اللي بدهن يستفسروا، بدهن يكملوا معلومات عنا عشان يدعونا لمركز تقييم assessment center أو مقابلة عمل. هذا هو. إذا إحنا بنعرف كيف نتعامل مع الهدف من السيرة الذاتية ونفهمه ونظهر التميز بتاعنا اللي موجود عندنا ومدى كفاءاتنا وملائمتنا للوظيفة اللي احنا نقدم عليها، ساعتها احنا بنكون ماسترز بالسي في. فالذكاء الاصطناعي مش غلط انه نستعمله، ولكن العين البشرية وهي عيننا الاولى، لانه ما حدا بيعرف قدراتنا افضل منا، هي المهمة. ممكن نتساعد مع حدا، ممكن نتساعد مع مستشار توجيه مهني، ولكن السيرة الذاتية هي مرآة عنا وعن قدراتنا.
0: وهذه بالاساس يعني انا بشوف في الاونة الاخيرة في الاشهر الاخيرة اكثر من برضو وظائف اللي بتم ارسال السيرة الذاتية لها، وبتشوف يعني ملفات صراحة يعني يا اما بتظهر على ملائمة اكثر من اللازم وبالتالي في علامات سؤال بتظهر، يا اما في عدم توافق بين عدد السنوات لكمية الخبرات الموجودة. يعني في كثير من التهويل في ملفات سيرة ذاتية، وهذا الشيء بخليني صراحة يعني انه امشي مرات على لينكدين يعني اشوف بالاخر مين الشخص وايش عمل وما الى ذلك. وحضرتك برضو يعني عندك خبرة برضو في منصة لينكدين

0: على مدار برضو سنوات، وبيخطر لي هذا المثال وين مجتمعنا العربي وهذه المنصة وغيرها يعني اللي ممكن تساعد في هذا الدور.
1: اللينكدين منصة اللي أفكر بدأت حتى يمكن بنفس السنة أو سنة قبل الفيسبوك بال2004-2003
0: فعلا
1: ولكن كان لها هدف أساسي إنه هي تساعد أشخاص جامعيين أصحاب ألقاب أو أصحاب خبرة إنه يصلوا لوظيفة. وأفكر بالأول كانت فقط لمجالات التك اللينكدين، ولكن مع الوقت الإشي اتطور. ولكن إذا بتسألني كشخص اللي بيشتغل بمجال التوجيه المهني من سنوات، اللينكدين هي كنز للمجندين اللي بيشتغلوا المجايسين ريكروترز بالشركات، لأنه عندهن كم هائل من السي في من السيرة الذاتية اللي موجودة بشكل مجاني.
0: صحيح.
1: فإحنا لازم نستغل هذا الإشي وما نبدأ فقط ببناء بروفايل لينكدين لما
0: أنا بحاجة أبعث لشغل. وكأنك بتحكي على أنه الآلية اللي ممكن يكون فيها الوظيفة بتبحث عن المرشحين قبل ما المرشح يفكر أنه يقدم على هذه الوظيفة.
1: صحيح. فالسؤال يعني أوكي، وين أبدأ ببروفايل لينكدين إلي إذا أنا طالب جامعي؟ ابدأ مبارح فمن أول يوم، لأنه الشغلات هي تراكمية. يعني إيش أنت بتحتلن بالبروفايل رح يتراكم أول بأول. حتى لو أنه أنت تكرس مرة بالأسبوع تكتب بوست قصير باللينكدين هذا كافي، تعمل شير لمجال اللي أنت بهمك هذا كافي. مع الوقت رح يكون عندك ريزومي كثير كثير جميل وغني في لينكدين. ولما تكون عن جد بمسار البحث عن عمل ففي عندك الخلفية، انت بحاجة إسا انه بس تعمل أبديت تحتلن المعلومات عنك وعن إنجازاتك وعن شهاداتك بالبروفايل. طبعا تحافظ على أسس وقواعد اللي هي مهم نعرفها بكل ما يتعلق بالتعامل مع لينكدين، لأنه مرآة عنا وبحاجة انه يكون مهني كمان ويمثل الوظيفة اللي احنا بدنا نكون فيها. دايما انا بقول انه الفرد اللي بده يوصل لوظيفة معينة لازم يتصرف بموجب صاحب الوظيفة هاي، وحتى يمكن درجة أعلى من ناحية مهارات اللي موجودة عندي، ولكن مش بس من ناحية الاهتمامات اللي لازم تكون عندي وأعمل شير وعلاقات لبس كمان المظهر كثير مهم. فهاي يعني representation of self in everyday life. أنا وين بدي أكون، كيف أنا بتصور حالي باليوم يوم،
0: هذا جدا مهم. بس يعني تعرف واحدة من الشغلات اللي موجودة في لينكدين وفي ناس تعرف وصلت لمرحلة تعمل عنها نكت، إنه يعني لينكدين هو شيء اللي مثالي أكثر من اللازم، وكله مثلا proud to be شيء معين وكله ما شاء الله إنجازات وما إلى ذلك. خليني أخذك على مساحة شوي تحت الظل أقل في عليها أشياء بتلمع، اللي هي مسألة كثير من أبناء مجتمعنا اللي بعثوا عشرات السيرة الذاتية لكثير مؤسسات، بعدهم مش حاصلين حتى على مقابلات عمل، مش ماخذين فرصة مع أنهم خلصوا وعملوا شهادات وما إلى ذلك، وصار في شعور معين وكأنه يمكن اخترت التخصص الغلط أو يمكن أنا مش كفاءة للمهنة اللي أنا بقدم عليها. وفي كثير من التساؤلات، وفي يمكن يكون جزء منهم بيأمن أنه خلص السوق سكر، مثل ما أنت ذكرت المثال قبل عن البيئة. لأي درجة اليوم أنا ممكن أواجه حالي وأحكي أنه لحظة المشكلة شكلها أكبر من أنه تنحل بكمان سيرة ذاتية أحسن وأفضل أنه أغير مسار؟
1: أنا تسمح لي هون قبل ما أفوت على السؤال نفسه إنه كمان هيك أتوجه لمجتمع المستشارين المهنيين رفاقي في هذا المجال، لأنه لما نيجي نحكي عن السيرة الذاتية وإرسال السيرة الذاتية دائما في رأيين. الأول إنه، وعلى فكرة هذا بشكل عالمي كمان بتابع أنا كمان، خلينا نقول يعني أشخاص اللي بيحكوا بكتبوا عن الكارير جايدنس بشكل عالمي، في خلينا نقول نظريتين. الأولى إنه شخص لازم يبعث أكبر كم من السيرة الذاتية عشان يصل للوظيفة المثالية. في أسكولة ثانية بتقول لا، لازم أنت تكون محدد بالضبط وين بدك تكون لأي وظيفة وحتى بأي شركة وبأي منطقة، وتبعث فقط لوظائف اللي بهذا المكان. فهون يعني في الفرق هذا بين إنه إحنا نكون سبيسيفيك ولا إنه إحنا نرمي لكل الاتجاهات. أنا أقول إنه الفرد لازم يأخذ بالحساب هذا الأمر ويعرف إنه في هاي التوجهات، ولكن بمرحلة البحث عن عمل يكون عنده الفهم كمان إنه البحث عن عمل هو عمل بحد ذاته.
0: صحيح.
1: وكل عمل بحاجة إنه يكون من وراء تحليل ومعطيات، وإنه أنا أفهم لمين بعثت وشو صار وليه ما رجعوا لي، وأستنتج وأعمل خلاصة كمان إلي نفسي أنا ليش هاي السيرة الذاتية رجعوا لي بعدها وهاي السيرة الذاتية ما رجعوا لي. يمكن الإشي بحاجة إنه أنا أعمل كمان كيف بقوله كمان تغيير تغيير مسار معين أو تغيير الطريقة اللي أنا بتوجه فيها لمسار البحث عن عمل. الشخص اللي موجود بهاي المرحلة

0: مرحلة وبعث كثير سير ذاتية يعمل هذا الفحص. هون في كمان محل إنه يستشير أخصائيين، يستشير أشخاص اللي بيشتغلوا بمجال التوجيه المهني بحاجة. يعني بنرجع لموضوع الاستثمار بالتعليم العالي. نستثمر 3 سنين 4 سنين أموال وقت سفر. فيمكن بحاجة إنه نعمل هاي الإكسترا وإنه إحنا نستعين بشخص. لا شك إنه إذا الشخص بيصل لنتيجة إنه واو أنا بالمجال الخطأ إنه يكون عنده كمان الحصانة إنه أوكي بدي أخذ قرار.
1: بس أنت بتقول إنه أنا أوصل لهذا القرار أو لهذه القناعة بعد ما استنفدت كل الإمكانيات، إنه أنا عمليا طلعت الماكسيموم من القدرات الموجودة اليوم، سوقت حالي بما فيه الكفاية وما إلى ذلك، وبعدها أوصل للقرار تبع التغيير المهني أو الذهاب لمسار ثاني.
0: أكيد، لأنه في سؤال ثاني مرات بصادفه، أوكي أنا تعلمت لقب أول، ببعث سيرة ذاتية بكميات ما بيرجعوا لي، يمكن لازم أعمل لقب ثاني. شو رأيك؟ أنا عندي جواب. أنت شو رأيك؟ يعمل لقب ثاني؟
1: أنا بفكر إنه مخاطرة.
0: مخاطرة.
1: يمكن بمجالات معينة هذا الشيء يعطي نوع من التسويق الذاتي بأنه هذا الشخص يمكن مش ماخذ فرصة كافية، وأنا كمؤسس الآن إذا بعطيه فرصة بدوره كإنسان اللي مع لقب ثاني في ذات الموضوع، في احتمال أعلى أنه يحصل على هذه الوظيفة. ولكن بالمقابل أنا بطلع على الموضوع بجانب شخصي، إذا أنا داخل على موضوع واصل لقب ثاني وأنا بعد مش مجرب العمل الميداني فيه، في احتمال أنه أنا باخذ مخاطرة جدا كبيرة اللي يمكن بعدين الندم عليها يصير أعلى.
0: أنا معك، لأنه مرات لقب ثاني مباشرة بعد اللقب الأول يعني بحط المرشح بخانة الـ over qualified، عنده كفاءات أكثر. بتذكر قبل حوالي 11 سنة صادفت حالة اللي رافقتها خريجة لقب أول وبتعلم لقب ثاني بتفوق من التخنيون، ولكن مش ملاقي عمل. بعد مرافقة الطالبة اتضح انه عندها تجربة، ان كان في بيرح ان كان في المختبرات، كانت تساعد المحاضر وكانت تقدم انه هي طالبة لقب ثاني ومعها تفوق، ولكن هي تقدم لوظائف اللي هي للقب اول، فما كانوا يرجعوا لها.
1: صحيح، يعني وكأنه عدم ملائمة، مش بسبب انه انت شخص مش ملائم، انما لانك انت عندك اكثر مما يجب. يعني لايش احنا بحاجة لهذه الوظيفة؟
0: تعرف شو عملنا؟ طلبت منها نعمل تجربة وانه نبعث السيرة الذاتية بدون اللقب الثاني. خلال فترة لاقت شغل.
1: رهيب، يعني هذه الشغلة اللي كثير من الأحيان احنا بنفكر انه لازم بس نظهر الماكسيمم في كل محل، في احتمالات انه مع توجيه صحيح نلاقي انه الحل موجود تحت رجلينا واحنا اقل كنا رايحين بهذا الاتجاه. بسؤال أخير سعيد الذيابات، وكل خبرتك طويلة السنوات والمواقف انت لخصتها في كتاب بأي لون سترسم طريقك، من بين كل هذه النصائح اللي موجودة في هذا الكتاب أو يعني كثير من المحتوى اللي موجود هناك اللي هو غني، إيش في شيء أنت بتفكر أنه مجتمعنا ككل بحاجة أنه يوصله من خلال هذا الكتاب؟ رسالة اللي كانت لك من أهم الأمور اللي بسببها مرت كل هذه السيرورة من سنوات كتابة هذا المحتوى وتنقيحه لحتى يوصل للجمهور.
0: إذا في هيك رسالة بحب أمررها، الموقع الحالي مهم إلنا، ولكن مهم إنه إحنا نبني لنفسنا البوصلة لوين بدنا نصل بعد عدد من السنوات. ولكن بين الموقع الحالي للهدف اللي البوصلة تاعتنا بتوجهنا إله، رح يكون في حاجة لأنه نتخذ كثير من القرارات، وهاي القرارات نقدر نأخذها بشكل ناجح فقط إذا إنه إحنا فهمنا إنه إحنا جزء من منظومة كبيرة. كمان الفرد، كمان المجتمع اللي قريب علينا، العيلة طبعا، كمان سوق العمل المحلي والعالمي والمجتمع اللي حوالينا كمان، يعني بشكل أوسع. فهاي القرارات رح نصادفها دايما، وفهمنا للعالم حوالينا هو اللي رح يساعدنا باتخاذ قرارات ناجحة أكثر. فبتمنى إنه كل شخص استلم الكتاب إنه يستفيد منه وإنه يلاقي مسيرته المهنية والبوصلة عشان ينجح ويحقق شغفه.
1: وهذا يعني فرصة أنه احنا كمان نأكد لأي درجة هذه المراجعة الذاتية لكل شخص منا على الصعيد المهني هي كمان جدا مهمة، خاصة مع كل هذه التغييرات اللي بتصير اليوم في سوق العمل. ويمكن من خلال كتاب مثل يعني هذا الإصدار يكون ناجع بهذا الموضوع، وهذه فرصة كمان مرة نهنيك ونشكرك على حضورك معنا المستشار والمطور البرامج في مجالات

0: راديو المساء مع شيرين يونس.
1: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
0: صوت المساء مع شيرين يونس.
2: كونسرت مع الياس مرجية.
3: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
4: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
3: وكمان زاوية ولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
5: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
6: الله
5: ده
6: الله،
5: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
3: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
7: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
8: نزار كلينيك،
9: بشرتك تستاهل الأفضل.
10: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
11: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
12: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفائدة.

0: الأخبار من راديو ناسا خليل أديب، وعليكم التفاصيل. أعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ماري ريغف أن عملية إعادة الإسرائيليين من الإمارات ستنتهي بحلول الخميس المقبل 8 أكتوبر، وأضافت أن 7415 مسافرا عادوا حتى الآن عبر رحلات الاتحاد من أبوظبي ورحلات من دبي نفذتها شركات الطيران الإسرائيلية. هدمت القوات الإسرائيلية بناية سكنية في بلدة الطور بالقدس تضم 10 شقق ويسكنها نحو 75 شخصا بينهم أطفال ومسنون، وأخرج السكان من منازلهم قبل تنفيذ الهدم. في حديثها لراديو ناس قالت ميسر أبو الحلاوي من سكان المبنى، قالت إنها خرجت مع أطفالها 5 دون أن تتمكن من أخذ أي من مقتنياتها.
1: احنا ما اخذنا اخطار، القانون بيحكي على 21 يوم، احنا طبعا القانون مش موجود في حياتنا، ولكن على الاقل اسبوع. احنا تفاجأنا في يوم الساعة 3:30، ما كان في عنا خبر. كل سكان العمارة بدنا نطلع منها ولكن بنجهز في حالنا، ما اعطونا انه انذار في امر هدم.

0: 15 سنة وإحنا بنسعى لترخيص وما ضل وسيلة إلا إنه إحنا بدنا نرخص، بس هم لا بدهم يرخصوا ولا بدهم إيانا نعيش بسلام ولا في أمان. تراخيص كلياتها ارتفضت، كل الاستئنافات ارتفضت، وصلنا لقرار هدم ولكن بدون مدة. كانت مباغتة الساعة 3:30 الفجر. كان
1: أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش يستعد لسيناريوهات أمنية في الضفة الغربية تشمل هجمات محتملة على المستوطنين والجنود أو مواجهة مع أجهزة السلطة الفلسطينية وتنظيمات مرتبطة بها. أضاف كاتس أنه في حال تحقق السيناريو الثاني ستعلن إسرائيل الحرب على السلطة الفلسطينية وسيشن الجيش هجوما شاملا وفق خطة معدة مسبقا. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن حركة حماس قد تحاول تنفيذ هجمات قبيل الانتخابات بهدف التأثير عليها، مؤكدا أن إسرائيل تستعد لإحباط أي محاولة. أضاف نتنياهو أن إسرائيل سترد بقوة هائلة إذا نفذت حماس هجوما، موجها تحذيرا إلى ما وصفهم بأعداء إسرائيل من محاولة استهدافها. إلى ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مؤكدا ضرورة إنهاء معاناة المدنيين. وأشار غوتيريش إلى بيانات أممية تفيد بمقتل أكثر من 74 ألف فلسطيني، بينهم نحو 20 ألف طفل، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، والنزوح نحو 2,100,000 شخص. هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران أو مؤسساتها المالية الخاضعة للعقوبات. قالت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات قد تفرض دون إشعار مسبق، داعية المؤسسات الأجنبية لوقف هذه التعاملات وإنهاء العلاقات المرتبطة بها فورا. أحوال الطقس. يطرأ اليوم انخفاض ملموس لتصبح الأجواء أبرد من المعتاد بنحو 5 درجات، مع احتمال هطول أمطار محلية خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. تلتقون بعد قليل في حركة سير الزميل فادي زغيري. في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
3: أحلى راديو، راديو الناس رقم 1.
4: بحب راديو الناس كتير.
3: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب
5: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
6: راديو الناس أحلى راديو
7: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي.
8: خزنت المحطة وثبتت لليوم، بسمعها يوم يوم يوم يوم.
9: راديو عصري وشبابي.
10: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
11: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
12: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس
13: تقريبا دقيقة. 20 تشرين الأول و20 الثاني هما الشهران 10 و11 في السنة الميلادية. في السريانية يقال تشري قديم وتشري حراي، أي السابق واللاحق. وكلمة تشرين هي من جذر سامي مشترك، ففي البابلية جذرها شرو، وفي الآرامية شرع، وفي العربية شرع بمعنى بدأ بأمر ما. وهذا يعود إلى أن هذا الشهر هو الأول في السنة المدنية السريانية، وهو ما يتناسب وحياة الناس الزراعية. ففي هذا الشهر كان الفلاح يتمكن من بيع محاصيله الزراعية وسداد ديونه، كما يتمكن من الاستعداد للسنة المقبلة ولفصل الشتاء، وفيه يدخل في مرحلة من الركود ليجدد نشاطه ويستعد لمرحلة الربيع.
14: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
15: مسهلي مع فرات نصار.
16: احنا مشكلتنا في الصف الصحي اليوم حي ذيل الشيل جنوب مجد الكروم، وجهنا الى المجلس عدة مرات، كل مرة يبعدنا يقولنا اخوة شوي من حلم كنت محليتش نتفاية رأيل ما عاد شايف محليتش. يعني
17: اذا بتواجهوا اي مشكلة مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
18: راح هذا الحي حاليا ان شاء الله خلال فترة قريبة يتوصل بالبيوف، وانت تعطى براقصة ومياه جليل عمت البيوف، راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف انه يكون خط ونبطه بالخط اللي عمل مسميه الشارع.
17: ابعثوا لنا رسالة واتساب

0: 054-515-1117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة. ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 وإحنا مندور معكم على الحل.
1: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

يسعد هالمساء، يا مساء الخير يا ميت، اهلا وسهلا ومرحبا، تحية لكم المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. 3:09 دقائق ساعتنا حاليا باستوديوهاتنا، واليوم صرنا في 6 اكتوبر تشرين الاول، وحركة سير بتجدد اللقاء اليومي وبتتجدد هاي الاستراحة اليومية مع كل المستمعات والمستمعين السائقات والسائقين. هيك منحاول نجيب قدر المستطاع أخبار ومعلومات ودراسات ونغير لكم هيك جو ونغير لكم طاقة. يلا بلشوا انضمونا يا جماعة الخير، علوا صوت الراديو ويلا تابعوا معنا للخمسين. احنا

يلا بدينا بدينا. يا مساء الخير. شو هالجو الحلو، شو هالطقس الجميل، شو هالشتاء الحلو اللي كتار كتار كتار منكو هيك اشتاقوا لهذا الجو. اليوم صراحة الصبح بحيفة كانت أمطار غزيرة جدا. بعرف شو كان الوضع بمناطق أخرى، بس بحيفة كانت أمطار غزيرة جدا جدا، واللي يعني عم نشوفه إسا يبدو أنه بالناصري كمان هيك ناوي على شتاء، فتوخوا الحيطة والحذر على الطرق رجاء على مهلكم. يلا واللي بعده ما سجلش حضور يا جماعة، هاي الفرصة وإلا زي دايما ممكن تروح زعلي بيناتنا.

يلا هاتوا نحكي لكم عن درجات الحرارة حاليا بالناصرة. عم بتسجل درجة الحرارة 24 درجة مئوية، وهناك انخفاض ملموس سيطرأ على درجات الحرارة لتصبح الأجواء أبرد من المعتاد بنحو 5 درجات مئوية، مع احتمال هطول أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الشرقية والجنوبية. فرصة سعيدة. أنا أبو تيسير يسعد هالمساء الحلو. أبو تيسير بيكون قبلي موجود كل يوم، يسعد لي هالمساء الحلو يا أبو تيسير. عم أهلك على الطريق، أزمة سير خانقة جدا بمنطقة الناصري ونوفها قليل. مساء الخير يا محمد، يعطيك العافية فادي، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير الحمد لله. أنا حاضر دايما معك. اليوم الطقس حلو خريف بامتياز، غيوم شتاء، شو مطلوب؟ ممكن وأنا هذا السؤال عندكم، يعني شو بس مش إذا تبلش يعني تناجر العدس بعد بكير على العدس، يعني مش حرزاني العدس. السلام سلام يا فادي، اليوم بدي أوجه تحية لزميلتي جنيت عزام. مساء الخير يا جنيت، وحنان عم تحكي لك بدونك النهار بزبطش، هذا المساء يا صبايا. ختام مساء الفل والياسمين عليك، مساء الخير معك على السماء. عيد أبو محمد، أهلا وسهلا زيدة، يسعد مساك الحلو وكلامك الجميل والدافي دايما. أصلا أنت اللي بتزعل ولا بتعبر، الظاهر إلك ناس وناس. يا ساتر، مين اللي فايت فيه شمال؟ طب أنا أول مرة بشوف منك رسالة على فكرة. مين معي؟ يا نور يا نور يا نور يا نور عيني. اسمعي نور، تتحدينيش، اخر رسالة مبينة عندي قبل يوم الخميس ب9/3، يعني احنا عم نحكي 7 اشهر قبل. 7 اشهر يا نور. مها يسعد هالمساء الحلو، عم بتسجل حضورها كمان. مساء الخير والفل يا مها، مساء الشتاء والنسمات الباردة، مساء كله خير وبركة يا أم أحمد، يسعد هالمساء الحلو. فادي مساء الخير، فادي خطيب. مين كمان؟ في عندي رقم بنتهي ب4-5 بس ما عنديش أسم، ابعت لي أسمك. طيب أنا حقك على راسي يا نور. حقك على راسي والله. بتعرفوا من والله العظيم منكمل الرسائل مرات، يعني بعتذر إذا ما بشوف رسائل معينة أو في رسائل اللي تفتح مرات يعني غرفة التحكم، فبعتذر عن جد إذا مرات بشوف.

يتقفش، فحقه علي يا جماعة. مستحيل حدا يزعل، أنا برضه حدا يزعل مني. طب والله أقسم بالله العظيم إني شفتها يا محمود، والله شفتها، والله شفتها للرسالة، والله شفتها يا زلمة.

فاضل عيسى، يا مساء الخير. عم بسمعنا بفصوطة. أزمة سير خانقة من دير القاسي حتى مدخل فصوطة. مساء الفل يا فاضل، أهلا وسهلا. أهلا فادي، هاي رؤى، واليوم عيد روان كمان. عم تسمعنا روان، هابي بيرثدي يا روان. أبو العبد، مساء الفل، مساء الخير، أحلى برنامج، يعطيك ألف عافية، أهلا يا سعاد. حمادة غنايم، مساء الخير والفل والياسمين، مساء الخير لعبد الرحمن وبيان، مساء الخير لأبو كرم وعمال أبو كرم ومحمد ومحمود وأحمد وعلي وحسين واللي بدك إياه واللي بدك إياه. يا رائدة، مساء الخير والفل والياسمين، يسعد لي هالمساء. حمودي، مساء الفل كمان عليك، وميت مرحبا واهلا

يلا عندي سؤال لإلكو يا حبايب، سؤال حلو مهم، ركزوا. اسمعوا، لما بتشوفوا الأولاد هيك فوضويين مشتتين، بالذات الأم، الولد ما له إشي، الولد تعبان، الولد راسه بوجعه، عيونه بوجعه، بطنه بوجعه، شو أول جملة بتحكي له إياها أمه؟ كله من ورا شو؟ تيجي الأم تحكي له بطنك بوجعك، راسك بوجعك، عينك بوجعوك، مش عارف شو، كله بسبب شو؟ يلا اكتبوا لي على 05055، ضاعت الرقم نمرة 05055 77399. انتوا كنتوا حاطينها هناك، مين جابها لهون؟ لانه كان رقم الواتساب حاطين لي اياه على جهه على ورقه مسجلينه، اسا جابوه للجهه الثانيه، فانا مفروض بطلع على هذيك الجهه، مره واحده اكتشفت انه مش موجود. شكرا على التوضيح. يلا، الولد راسه بوجعه، عينيه بوجعه، نفسيته بتوجعه، كل شي فيه مش مزبوط، فبتيجي الام شو بتحكي له؟

في كتير إجابات. تخبيص الأكل بشكل عام، يا بيحكوا تخبيص الأكل يا بيحكوا الشوكولاتات ومش الشوكولاتات. حمادة أمه بتحكي له كله بسبب الأرجيلي، أرجل كتير يا حمادة. حنان كله بسبب التليفون، كله من ورا التليفون. هاي كمان رسالة، كله من ورا الشوكولاتة. أبو تيسير، هني دايما في فتوي يعني، زي الأمهات مثلا، رأسك بوجعك سنك بوجعك نفسيتك أي إشي بوجعك خد حبة أكامول، يعني دايما هذا الحل السحري عند الأمهات. زي ما أي مشكلة بتصير دايما في إشي اللي بروحه بزتوا عليه الملف كلياته. الكل كاتب الكل كاتب لي انه كله من ورا التليفون. انا قد ما بتاكل اشياء مش مفيده بس ما عم تحكي لي. والولد دايما ما انت بتردش بتشلح بلوستك عشان هيك انت موجوع. يلا هاتوا نشوف، كله من وراء التلفزيون، كله من وراء الآيباد، كله من وراء الشاشات، طبعا من التليفون. مساء الخير يا حنان. كله بسبب السهر كمان، صح؟ بس السهر عشو؟

كله من وراء التلفزيون، كله من وراء الآيباد، كله من وراء الشاشة، التليفون طبعا، التليفون. راسك من قلة الأكل، عيونك من التليفون، وبطنك من البرد. دفي حالك أو أكلت إشي.

وعلى فكرة في كمان أمهات اللي بيحكوا أنت صابك هيك دايما في فلسفة هيك بتعرفيها ميرال، هاي اللي بتيجي تحكي أنت صار فيك هيك لأنك أصلا بتردش علي لأنه أنت ما أخدتش براي فهيك صابك. المهم يا جماعة الخير، الأمهات دايما في عندن هيك جمل سحرية وجمل هني بزتوها بيخترعوها، بس يبدو أنه لما بيعملوا أبحاث وبيعملوا مراجعات علمية بيطلعوا الأمهات يعني محقات. جملة شهيرة بيرددوها أمهاتنا: لو شو ما صار معك كله من وراء التليفون، إذا راسك وجعك من وراء التليفون، إذا عينيك وجعوك من وراء التليفون، إذا ما نمتش منيح من وراء التليفون، إذا ما نجحتش بالامتحان من وراء التليفون، إذا ما زبطتش بدروسك من وراء التليفون، إذا ما نجحتش بتست السيارة من وراء التليفون، إذا مش عارف شو من وراء التليفون. وهذا التليفون الأمهات حطاته بطريقة مش مفهومة بس صراحة بصدق، لأنه اليوم الأولاد وبالأخص جين زي جيل اللي عايش على الشاشات على التليفون وعلى الآيباد وعلى الكمبيوتر وغيره. ففي مراجعة علمية واسعة يا جماعة شملت بيانات 121 دراسي ونحو 9 مليون شاب وشابي. كشفت هاي المراجعة عن ارتباط الاستخدام الإشكالي والمفرط للشاشات بمجموعة من المشكلات النفسية والجسدية، بينها القلق والاكتئاب واضطرابات النوم والسمنة. ركزوا، القلق لما الولد بنمش منيح مظبوط، الاكتئاب لما الولد ببطري يحكي مع حدا نفس الشيء، السمنة كمان بطبيعة الحال لما هو بس قاعد وماسك التليفون فبالتالي أكتر إشي طبيعي إنه يزيد وزنه. وأظهرت النتائج أنه تجاوز ساعتين يوميا أمام الشاشات ارتبط بتراجع مؤشرات الصحة النفسية وارتفاع مخاطر الاكتئاب، فيما قدرت الدراسة العبء الصحي المرتبط بهاي الأنماط بنحو 2.8 مليون سنة من الحياة الصحية بسبب المشكلات النفسية، وإضافة لنحو 240 ألف سنة بسبب السمنة. عم نحكي عن أرقام خطيرة جدا جدا جدا. وحذروا طبعا الباحثين من انه بعض المنصات بتستخدم خصائص مصممة لإطالة بقاء المستخدم وجذب انتباهه من مخاوف اكبر عند الاطفال والمراهقين اللي بحصلوا على الهواتف الذكية وبيبدوا باستخدام وسائل التواصل باعمار مبكرة. ورصدت المراجعة ارتباط بين الاستخدام الاشكالي للشاشات واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد، من دون ان يعني هذا الموضوع إنه استخدام الشاشات هو سبب مباشر لهاي الحالات، ولكن بكثير كثير كثير من الحالات هذا هو الوضع. فلما الأمهات بيجوا بيحكوا لكم كله بسبب التليفون، فواضح إنه أمهاتنا بمحل معين لما إحنا منيجي منستهزئ باللي بيحكوه لا بيطلعوا محقات وعلى حق، فكله من وراء التليفون. فريحوا هالتليفون شوي، ريحوا عينيكو، ريحوا مخكو، ريحوا نظركو، ريحوا عقولكو. على فكرة اليوم سمعت جملة حكتها إليسا، حتى بعتها لميرال اليوم ريل. إليسا حكت إنه اليوم منصات مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مستشفى مجانين وكله بكب عقده النفسية هناك. والله محقة إليسا.

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
1: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم. سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد.

0: اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: حركة سير مع فادي زغيل.

0: يلا رجعنا لنتابع. يسعد لي مساكو يا ميت. أهلا وسهلا ومرحبا. حلوة مناسبة هاي الأغنية للجو برا. يلا هذا الوقت وهذا الموعد.
1: يا مرحبا
0: لليميت وردي وأهلا وسهلا. فرفحة اليوم شتي الدنيا
1: شتا
0: ومغمغمي والحياة حلوة
1: وأنت أخذتها مغمغمي. على فكرة مش مغمغمي السس
0: يعني. شوفي طلع وش
1: الأزاز أسود على فكرة هي مش مغمغمي.
0: لا اسمع فكرة لخمتوني انتو موضوع الأزاز لأنه
1: لا مش لدرجة مغمغمي
0: بس بالصيف بيكونش هيك بتكون الشمس ساطعة يعني انه الدنيا مغمغمي
1: بيكون أفتح حبة
0: افتح حبي
1: ولو لما تحط حطات حدا
0: لا بس ما هو يعني طلع الغيوم طلع شلون الغيم
1: ابيض
0: آه. طيب ان شاء الله يضل ابيض وضل صيف
1: في يعني وحده على فكره اللي لونها رمادي
0: يا بنت الحلال شوفي هاي الكبيره هاي
1: هي اللي انا بحكي عنها
0: آه
1: الباقي طيب. شو لونه
0: مي هي مغطيه 3 ارباع السنه
1: لا ليش طلع شوف النص المليان
0: هذا اللي بسمونه غيوم متفرقه بحاله الطقس. المهم اخبارك منيحه
1: والله تمام
0: كله تمام ممتاز. يلا ممتاز ممتاز.

0: شفت هيك اتهمت الشباك بده تنظيف؟ شوفوا شو عم بكتبوا لك، عم بتطلع دعايات انه الشباك عندنا بده تنظيف.
1: لا هو اسود، هو اسود
0: اشرحيها.
1: يعني الازاز عليه لزقه سودة يعني
0: يعني هذا اللي بسموه زجاج معتم يعني. هيك هي
1: أصلا مش
0: لا سمح الله
1: أصلاً. لا لو وسك بقول غبر
0: غير اذا حابه انه تطيريها من الشغل انها بتطلع على دعايات على انه يعني ازاز الراديو وسخ.
1: لا بلمع بوش،
0: مغمغم
1: هو عليه لزقه سودة. هي شايفين شايف طرفها
0: انت خانك التعبير على فكره.
1: بس بيقولوش أزاز أسود على الأزاز الوسخ.
0: لا بس إنه
1: بيقولوا شباك عليه وحل، بيقولوا مغبر.
0: لا بس أسود. عن جد شو بيحكوا له هذا بالأخص كمان؟ طبعا مخالف، هي مش بتعملوا أزاز أسود بالسيارة، بس شو بسموه بالعربي يعني زجاج معتم ولا جد؟
1: خلص أزاز أسود.
0: لا تمام أوكي أنا معاكي أنا وياك فاهمينها، بس إنه مهم

0: تعتيم.
1: يا تعتيم. زجاج معتم تعتيم. الله يرضى عليك. وشوفك شوفي كم حدا بعت لك تعتيم
0: خبرة
1: تعتيم. بس مش تكونوا معتمين سياراتكم يا أولاد الحلال، ديروا بالكم. طيب اليوم بدنا نحكي لكم أنا وميرال موضوع بدنا نناقش فيه وبدنا نجادل فيه. احنا مقتنعين بالموضوع أنا وميرال. ميرال، ايش واحدة من أشهر الجمل هيك القوية عند النساء؟ اليوم كنا أنا وصاحبي نحكي بهذا الموضوع فكرة. لما مثلا بسألها مثلا، استني شوي حتى أحكي لك شو هذا، إنه بصير إشي معين مثلا وهو ما انتبهش مثلا
0: اللي بدك يا بتشوفه
1: مثلا. في كمان واحدة
0: على إشي هو يدعي يعني إنه مش شايفه
1: ما انتبهش.
0: لو إنه لفلاني كان شفت
1: ثلاثة. أعطيني كمان ثلاثة في هاي الجملة. لو إنه بهمك
0: لو إنه بهمك كان عرفت لحالك هذيك.
1: لو معني
0: كان عرفت كان عرفت شو بدي بدون ما أحكي.
1: بالضبط. هاي من يعني أبرز هيك جمل الصبي. إيش في عندكم كمان جمل ممكن تساعديني؟
0: كتير في جمل
1: أو تصرفات هيك اللي
0: ممكن تكشر بوجهك وإنت مش عارف شو السبب. وإنها تحكي لك السبب مستحيل، فبتصير تقولك لو بهمك كان عرفت الحال.
1: وهي بالنسبة إلها إيش؟
0: مفهوم ضمناً.
1: إنه فاهم. هي بتتعامل.
0: إذا هو كتير مرات بيكون فاهم وعامل حاله مش
1: فاهم. لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا بلاش إنه يعني نكون، لا خلينا نكون صريحين. وكتير مرات بيكون كتير فاهم.
1: شوفي
0: يعني
1: ركزي معي ركزي معي
0: يا اسمعوا ركزوا كل
1: ركزي معي. انتوا بتفكروا انه شو انتوا حسات الرجل فاهم؟ لا لا، ما هو
0: بس في كتير مرات بيكون عامل اشي للاشي هالقد واضح يعني، لا كان لا قبله ولا بعده هو هذا الموقف اللي صار فواضح يعني، فيش اتنين يحكوا فيها ما واضح شو
1: هو بيكون يحاول يتغابى يعني.
0: بالضبط.
1: تمام. لا
0: انا معني انك اعترفت انا ما قلتش
1: هو بيكون يحاول يتغابى عامل حاله مش فاهم، بس باغلب الاحيان هو عن جد مش فاهم يعني. بأغلب الأحيان إذا أنت بتحكي لهش إيش فيه أو إيش مالك، والله العظيم انسى إسا عم بحكي لك علم تمام. هو مش فاهم يعني، ما أنت تعالي أحكي له وبتعرف شو خليه هو عم بتغاب. طب اشرحي له يعني، ما هو بحكي لك يعني اللي بتعرف إيش.
0: ما كيف بدنا نعمل دراما من الموضوع
1: هاي هي. أنا لهم بدي أوصل. لا الدراما وملكات الدراما ومجبورة بتحسها تعمل دراما من الأشياء وبالأخص لما هو بيكون عم بتغاب أو عم بتخابت. أكيد في شباب بتتخابت وأكيد في شباب بتتغابة وأكيد في شباب في شباب أغبية وخبتة كمان يعني، مش بيحاولوا. بس أنت كمان فيش حاجة تعمل دراما، مش أنت يعني عزيزتي المستمعة يعني. مرات تعالي للأمور هيك على زي ما هي هيك زي ما هي. فاليوم أنا وميرال قررنا نحكي لكم كيف عقل الرجل بفكر وكيف شو
0: عقل الأنثى بفكر.
1: تمام، عشان ما تجوش تحكوا ما نعرفش. أنت يا حبيبي ما تجيش تحكي ما كنتش عارف، وانت يا صديقتي تيجي تحكي ما كنتش عارفي. ايوه جبنا لكم
0: يعني. نعرفكم كل شيء اليوم.
1: والله احنا جايين نهدي النفوس يعني، مش والله مش اكتر. مسكين يا نبيل. نبيل عم بيقول لك رغم كل هذا بعدها بتنكد يعني، حتى لو تشرحي لها بالقلم نشرح لك هي راح تنكد. طيب تعالوا نبدأ مع العقل الخاص بالرجل. الرجل لما بدور على علاقة هو بحاجة إنه يحس بالاحترام وبحاجة إنه يشعر بالأمان في الحب، ولكن هو بالأول بدور على الاحترام. يعني غاية الرجل تفكيره مبرمج، دماغه مبرمج بالدرجة الأولى الاحترام ومن ثم الأمان في الحب يعني. بس بالبداية شو يا ميرال؟
0: الاحترام
1: تمام عندك.
0: أما العقل الأنثوي فبتحتاج للأمان العاطفي

0: عشان تحس بالأمان في الحب.
1: أيوة الاختلاف، الصبية أو الأنثى تبحث عن الأمان العاطفي عشان تحس بالأمان بالحب، هو بيدور على الاحترام عشان يحس بالأمان بالحب. متفقين؟
0: متفقين.
1: نيكست. ركزوا بهاي صبايا كتير منيح، كتير كتير كتير منيح. لما بتشوفيه مش عم بحكي، صامت هيك، سارح هادي سرحان، سميها شو بدك، هو لا عم بخونك ولا عم بفكر بغيرك ولا هو مش قادر يشوفك ولا هو مش عارف شو. ببساطة الرجل لما بتوتر غالبا بميل لأنه يصمت، لأنه الصمت بيساعده على ترتيب الأمور اللي بداخله. فهو لما بتوتر هو بيروحش يفضفض لغيرك شو هو ماله عشان ما يروحش فكرك لبعيد، ولا هو موجود زي ما حكيت لك سرحان بواحدة تانية. ببساطة هو عم بيرتب غرفه الداخلية، وبعدها إذا أنت تعديش فوق راسه بيجي وبيشاركك. فلما بتشوفيه صامت وسرحان اتركيه بمحل معين، خليه بشوف مش عاجبك.
0: لا
1: لا حاسس انه هيك نظراتك مش طيب.
0: لا لا سمح
1: الله روحي.
0: اما العقل الانثوي لما بتتوتر بتحتاج انها تحكي، والحديث بيساعدها انها هيك تنفس. شو يعني شو
1: تنفس
0: يعني كيف
1: بالون
0: تفقع
1: ببري نفس
0: الشيء.
1: هي الفكرة مش انه طلعي في فرق بين انه بحاجة تنفس، وكلنا بحاجة ننفس تمام، بس وسع عن جد تزعلوش مني، هناك فرق شاسع بين انك بدك تنفسي وتفضفضي وهذا حقك الشرعي والطبيعي، ومفروض من شريك حياتك يسمعك لانه مفروض انه هو يكون منفسك. بس في فرق بين انك تروحي تنفسي وتحكي وتفضفضي وبين انك تروحي تزني
0: وتكملي تغاوشي.
1: يعني عليك فكوني عارف لما تبلشي تزني هو بهرب. لا جد والله
0: بتبلش. لا انا بتفق على فكره.
1: بتبلشي تزني ون ون ون ون ون ون وعملت تساوى تا تا تا بهرب بخلص بيختفي.
0: هي بكونش لها تراكم زن بس
1: هذا
0: كل الموضوع.
1: يعني لقيتي لها فتوى
0: تراكم عليه بعدين حرام.

0: في كمان شغلة طيب هاي مرتبطة وكأنه بالشغلة اللي قبلها, فكرة انه انت عارفة انه صار مع زوجك في مشكلة معينة, في امر ما عم بمر عليه, تمام؟ انت بدك تحاولي وكأنه تعملي دراما من الموضوع اللي صار عن جد, واسمع ولا وعشان فبتصيري وكأنه تاخدي القصة, النساء بشكل عام بصيروا ياخدوا القصة من محل كتير عاطفي, من محل انه بدها تعرف تفاصيل وليش, طب فلان ليش عمل هيك, طب ليش صار هيك, طب وانت صار معك هيك
1: سيناريوهات.
0: لانك انت عملت هيك اكيد انت عامل كذا عشان هيك صار معك هيك, فاكيد لا لا لا لا لا
1: تحليلات بتشتغل.
0: الموضوع ابسط من هيك يا جماعة, الرجل مبني على فكرة انه بدور اول اشي على الحل, تمام؟ وغريزته الاولى عنده يروح يصلح الحل, يعني هو ما لهش اعصاب على انه سيناريوهات ومش سيناريوهات. فلما بتشوفيه كمان هو مش عم بشاركك او مش عم باخده بعطي معاكي بالسيناريوهات اللي عم بتدور براسك, مش لانه هو مش شايفك, لانه
1: ده يزيد الطين بلي
0: وهو عم بفكر كيف يحل, يعني بالضبط اذا هو عم بفكر كيف يحل. فانت لما بتشوفيه ومش معاكي مش مركز معاكي, يا لطيف راحت عليه,
1: خمس وتصدق
0: راحت عليه. هو ببساطه غريزته الاولى رايحه لكيف بده يصلح المشكله. طب لما بصير هذا الشغل عند الصبيه
1: مندور على الفهم العاطفي بالاول قبل أي حل, ويعني هيك بنحتاج نشعر بأننا مسموعات,
0: وهذا منطقي جدا.

0: وإذا بيكون في هاي إسا شغلي بالمنطق، يعني لما بيكون في مشكلة مشتركة اللي التنين انتو نفسكو عندكو نفس المشكلة وعم بدوروا على حلول،
1: بنفعش يقعد لحال ويدور على حال وما يسمعش من شريكته
0: 100%. ولكن
1: لو بدها تعمل كتير سيناريوهات لما المشكلة مشتركة والتنين يعني طرفين فيها لازم تسمعها للآخر حتى لو بدك تسمع سيناريوهات.
0: يعني انت عم تقولي لي خدها من الآخر اختصر. منفع أعطي تعقيب واحد على الموضوع؟ تسمحي لي؟
1: تفضل.
0: طيب لا بعد ما انت يعني طب اعطيني مجال
1: من الاخر عشان ما تقعدش تقول لي لا وبس وبفكر.
0: لا بس ما هو الفكره انه كل شيء بوتيرته الصح. كمان مره بنرجع لقضيه كيف عقل الرجل بيشتغل. انا معاكي لما في مشكله مشتركه مفروض التنين يحكوا بالموضوع ومفروض التنين ياخذوا حلول ومفروض ومفروض ومفروض، ولكن نرجع لديناميكيه عقل الرجل، ديناميكيه عقل المراه. مرات الاكثر من اللازم حكي على الموضوع واكثر من اللازم لما بنعمل دراما من القضية الرجال بشكل عام بتنفر، لأنه الرجل حدا عملي يعني أعطيني أفكر. هذا بقولش إنك ما تسمعش ما تنصتش وما تكونش جزء من الحل، يعني هذا بس عشان نكون واضحين وما نتبلبلش، بس كمان بدنا نعرف كيف نتوجه، يعني بدنا نعرف كيف نحكي بالموضوع. إذا إحنا إذا إحنا احكوا لنا يا جماعة إذا في اعتراض على شيء، نحن هنا يعني. اسمعي فيها مين اللي بعت هاي الجملة ولا بديش الجملة صح. غساني سعد مساك عرايو، لما بتشوفك ساكت مالك ساكت، كنك عامل اشي، ما انت يوم العلم لسانك بفوتش عتم. صح. طيب العقل، عقل الرجل يا جماعة الخير هو كالتالي. عقل الرجل بيستمع للكلمة نفسها، يعني بأخذ الكلمة وبأخذها زي ما هي، يعني هي الكلمة نفسها، لا بحلل من وراها ولا من قدامها ولا عجنبها، بيستمع للكلمة نفسها.
1: أما العقل الأنثوي بيستمع للنبرة خلف الكلمات، وإحنا دائما بنحكيها النبرة.
0: يعني
1: كتير مهم من النبرة.
0: بتيجي بتحكي له، يعني هو بيكون حاكي مثلا على سبيل المثال بيجي بيحكي لها مثلا حبيبتي،
1: النبرة ما عجبتهاش.
0: ممكن
1: يكون في إشي من وراها.
0: يا عيني عليك. هاي.
1: ممكن يكون في طلب. ممكن يكون في يعني في عملة في إشي.
0: على الغالب أنتوا بتاخدوها إنه في مصيبة وراها.
1: ممكن.
0: على الغالب. فهي مثلاً تيجي تحكي له أي كلمة، هو بأخذ الكلمة ككلمة. عن جد بسمع، يعني غالباً بسمعش النبرة. هي لا، هي قبل الكلمة حتى لو كانت أحلى كلمة بالعالم، حتى لو أجا حكى لها يا عسل،
1: النبرة.
0: فهي فيا شباب يعني إلكوا الله. طيب العقل العقل الذكوري بركز على الحقائق والمعنى، يعني الحقيقة ومعناها وماذا يكمن خلف هاي الحقيقة، هيك ببساطة هو بيشتغل. بينما
1: العقل الأنثوي بشعر بالطاقة والتوقيت.
0: يعني
1: كتير مهم على فكرة. يعني
0: الطاقة، لا لا، الطاقة اللي إسا أنت حكيته مش ظابطة،
1: وإسا مش وقته أو هذا الوقت غلط مش لازم.
0: هي هاي إسا مش وقته ومش عارف شو. تمام مش رح أناقش، بدنا نكمل. الرجل بدور على عن جد شو اللي لازم ينعمل إسا، في إشي في في في شيء معين، في إشكال معين، في مش عارف شو. الرجل بيروح بدور كيف لازم نعمل إسا وشو لازم نعمل إسا.
1: أما الأنثى بتدور على المشاعر الكاملة ورا شو نحكى.
0: بالضبط هيك. يعني أنت حكيت هيك، لحظة شوي، أنت شو حاسس عشان تحكي هيك؟ أنت يعني كتير في تحليل. كتير كتير كتير في تحليل.
1: صح.
0: هذا الاشي بعصبنا فكرة
1: مشكلتكم.
0: والله بعصبنا.

0: طب ينفع أسألك سؤال؟ كيف ممكن إسه عن جد بمزحش والله، سؤالي كتير بمحله، كيف بده يروح يفضفضلها إذا مثلا عنده إشي؟ مجرد سؤال، ما تخدونيش بالهذا، لما هي النبرة بتطلع عليها والطاقة والتوقيت والمشاعر الكامنة وراء ما قيل، فكيف بده يفضفضلها؟
1: ليه بالبداية بتعجبه كل هاي الأمور؟
0: هذا بيسموه بالعربي يقول عتسمي. أنا عندي قلبي الأول هو بيكون حنون، وأنا
1: كثير وأنا اللي بسمع وأنا اللي باخد وبعطي وبجا، ومشكلتك عندي بس زي بقول لك، أول بأول علاقة بيكون في اهتمام بس بعدين بيصير
0: أعطتك ميوت. والله أعطتني ميوت وحياة الله. بالأول بيكون
1: في اهتمام بأول علاقة بس بعدين بيصير ينام بكير لأنه عنده شغل. بالضبط هيك.
0: لا اسمعي، بالأول بيكون قلب حنون ومرهف الإحساس، وأنا هون عشان أسمعك، وأنا هون عشان أحتويكي، وأنا هون عشان أحتوي مشاعرك، وأنا هون لو شو ما بتحسي أنا عنوانك، وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا، فبتصيد المصيدة
1: بتتبخر كل هاي الأنا.
0: بعد شو؟ بعد وين تا؟
1: بعد يعني مش عارف أحد
0: بعد ما ينتقل،
1: بس كتير بكير كتير.
0: لا اسمه هو أنت، أحكي لك بالضبط وأنت بتدات. بعد ما ينتقل المحبس من اليمين
1: للشمال
0: إلى اليسار
1: مرة تبع.
2: لا ما يصير.
0: طب إذا بالمعنى مشكلتها يعني زي
2: والغرور لما يصيب مشكلة
3: لما يصيب
0: بعد كتب لي كتاب بالضبط.
2: كل شيء حتى طرق للمآملة
0: يكون روميو هو قبل كتب الكتاب.
2: والغرور لما يصيب مشكلة
3: لما يصيب
2: تغير فيك كل شيء حتى.
0: طب في ناس وصلت ولازم تنزل من السيارة، بس مش عم نزلوا من السيارة عشان فقرتنا يعني.
1: خليكوا أو افتحوا التطبيق.
0: وين خليكوا؟ خلصنا أصلا خلصة الساعة،
1: وفي كمان ساعة.
0: الله لا يعطيكي إلا العافية.
1: فكرت.
0: يعطيك ألف عافية.
1: شكرا.
0: باي باي.
1: باي.
0: يلا ساعتنا الأولى انتهت، رح نطلع حاليا لفاصل موجز أخبار على رأس الساعة مع زميلنا محمد أبو العزم حميد، وبعد أن نعود إلى المتابعة بساعة أخرى، خليكم.

0: السبت 10:10 مع ناديجي كارلوس سينكوبا عايدة قنبر ولينا مخول وكمان دم
1: وديجي محمود وشلبي يونس وهيا زعاتري وسما شوفاني وكمان جوقة سراج يوم الأحد 11:10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم لليومين خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين أخو شلن مش بس يوم يومين وينتا 10 و11 ببستان الباشا عكا.
0: التذاكر على موقع تذكرتي.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجدل كروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، إكسال وأم الفحم.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
4: نزار كلينيك
5: بشرتك تستاهل الأفضل.
6: مهم يكون تطبيق مريح
7: وبالعربي
6: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
7: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. انطلق عصر اليوم في بلدة طوبة الزنجرية اجتماع طارئ دعت إليه لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية لبحث قضية المحاضر في جامعة بر إيلان المتهم بالتخطيط لقتل مئات العرب عبر تشكيل خلايا مسلحة. وجاء الاجتماع في ظل تقارير أفادت بأن جهاز الشباك امتنع عن تولي التحقيق في القضية واكتفى باستجواب المحاضر لفترة قصيرة قبل إحالتها إلى الشرطة. أصيب شرطي بجروح طفيفة بعدما دهسته دراجة نارية خلال نشاط للشرطة في أحد أحياء مدينة اللد. وقالت الشرطة إن الشرطي حاول توقيف سائق الدراجة للفحص، إلا أن الأخير حاول الفرار ودهس الشرطي، فيما تجري الشرطة أعمال بحث عن المشتبه به والتحقيق في ملابسات الحادث. اعتقلت سلطة الضرائب ووحدة لاهف 433 مشتبها به بإخفاء نشاط تجاري بالعملات الرقمية بلغت قيمته عشرات ملايين الدولارات من دون الإبلاغ عنه للسلطات الضريبية. وبحسب الشبهات فقد أخفى المشتبه به إيرادات وحسابات مصرفية في الخارج، واستخدم حسابا باسم شخص آخر لإخفاء الأموال. وخلال التفتيش ضبطت مبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية فضلا عن سيارة فارهة، فيما مددت محكمة الصلح في حيفا اعتقاله حتى الأحد. أعلنت وزيرة المواصلات الإيصالية ميري ريغيف أن عملية إعادة الإيصاليين من الإمارات ستنتهي بحلول الخميس المقبل 8 أكتوبر، وأضافت أن 7000

0: 415 مسافرا عادوا حتى الآن عبر رحلات الاتحاد من أبوظبي ورحلات من دبي نفذتها شركات الطيران الإسرائيلية. هدمت القوات الإسرائيلية بناية سكنية في بلدة الطور في القدس تضم 10 شقق ويسكنها نحو 75 شخصا بينهم أطفال ومسنون، وأخرج السكان من منازلهم قبل تنفيذ الهدم. في حديثها لراديو الناس قالت ميسر أبو الحلاوي من سكان المبنى إنها خرجت مع أطفالها 5 دون أن تتمكن من أخذ أي من مقتنيات المنزل.
1: احنا ما اخذنا اخطار، القانون بيحكي على 21 يوم، احنا طبعا القانون مش موجود في حياتنا، ولكن على الاقل اسبوع. احنا تفاجأنا في يوم الساعة 3:30، ما كان في عنا خبر. كل سكان العمارة بدنا نطلع منها ولكن بنجهز في حالنا، ما اعطونا انه انذار في امر هدم 15 سنة، واحنا بنسعى لتراخيص وما ضل وسيلة الا انه احنا بدنا نرخص، بس هم لا بدهم يرخصوا ولا بدهم ايانا نعيش بسلام.
0: أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش يستعد لسيناريوهات أمنية في الضفة الغربية تشمل هجمات محتملة على المستوطنين والجنود أو مواجهة مع أجهزة السلطة الفلسطينية وتنظيمات مرتبطة بها. وأضاف كاتس أنه في حال تحقق السيناريو الثاني ستعلن إسرائيل الحرب على السلطة الفلسطينية وسيشن الجيش هجوما شاملا وفق خطة معدة مسبقا وفق تعبيره. من جانب آخر، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن حركة حماس قد تحاول تنفيذ هجمات قبيل الانتخابات بهدف التأثير عليها، مؤكدا أن إسرائيل تستعد لإحباط أي محاولة. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل سترد بقوة هائلة فيما إذا نفذت حماس هجوما، موجها تحذيرا إلى ما وصفهم بأعداء إسرائيل من محاولة استهدافها. إلى ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مؤكدا ضرورة إنهاء معاناة المدنيين. وأشار غوتيريش إلى بيانات أممية تفيد بمقتل أكثر من 74,000 فلسطيني بينهم نحو 20,000 طفل وإصابة أكثر من 100,000 آخرين، فضلا عن نزوح نحو 2,100,000 غزي. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الولايات المتحدة أخلت جميع قاذفاتها من طراز B1 وعددها 12 من قاعدة فيرفورد جنوبية بريطانيا على خلفية معلومات استخباراتية عن احتمال تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة بأوامر من الحرس الثوري الإيراني. وحسب التقرير، استهدفت الخطة المحتملة ضرب الطائرات وقتل جنود أمريكيين في القاعدة، فيما لم تكشف تفاصيل إضافية عن كيفية تنفيذ الهجوم. الأحوال الجوية. يطرأ اليوم انخفاض ملموس لتصبح الأجواء أبرد من المعتاد بنحو 5 درجات مع احتمال هطول أمطار محلية خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية. ختام النشرة، وتعودون بعد قليل للقاء الزميل فادي زغيري وبرنامج حركة سير. كونوا بخير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
4: كونسرت مع الياس مرجية.
5: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
6: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
5: وكمان زاوية ولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
7: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله، هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
8: الله
7: ده
8: الله،
7: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
5: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماء.
8: ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة.

0: عن الموضة وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.
1: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
2: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
1: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
3: مشكلة واحدة هي هدم البيوت في النقاط.
4: مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
1: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
5: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
1: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.

عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء مجددا، تحيه لكم المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:10 ساعتنا حاليا باستوديوهاتنا، وعدنا لمتابعة ساعة أخرى من الزمن وحركة سير المستمر للخمسي على هوا راديو الناس. يلا ساعة جديدة وموضوع جديد اليوم بدنا نحكي فيه احنا وانتو، وبدنا هيك نتناقش بهذا الموضوع. صراحة حلو ومركب وبده كمان جرأة هذا الموضوع، فركزوا كتير منيح باللي رح أسألكوا يا اليوم، لأني بدي أسمع منكم، بدي تقنعوني، لأنه أنا بعدني يعني ما شكلت إجابة أو ما شكلت فكرة عن إذا أو لا أو شو. شوفوا، قرأت جملة بتقول أنه بعض الاعتذارات يجب أن ترفض، بعض الاعتذارات يجب أن ترفض. يعني بشكل عام لما في اثنين بيختلفوا بيجي الشخص الغلطان بالتاني بيعتذر له وبقول لك لطالما اعتذر لي خلص الموضوع، حلينا الإشكال. في أشخاص بيقولوا لك بمواقف معينة حتى لو صار في اعتذار واعتذار واعتذار هذا الاعتذار مرفوض، ففي اعتذارات ببساطة ترفض. سؤالي لإلكو، بأي حالات برأيكو الاعتذارات يجب أن ترفض؟ أي اعتذار هذا يجب أن يرفض؟ يلا بدي أسمع منكو على 0461116666، بأي حالات الاعتذار يجب أن يرفض؟ بعض الاعتذارات يجب أن ترفض، وانت وبأي حالي وانت الاعتذار بيكون مش مقبول لما شو. 0461116666.

0: يلا بدنا نروح لنبدأ مع اتصالاتكم. بعض الاعتذارات يجب أن ترفض، وانت بتقوله حتى لو اعتذر واعتذر واعتذر، الاعتذار مرفوض. مساء الخير يا رانيا.
1: يعطيك الف عافيه.
0: الله يعافي روحك.
1: شكرا على الجو الحلو اللي بتعطيه انت وميران براديو الناس.
0: شكرا.
1: وبتسعدنا واحنا فايقين.
0: الله يسعدكم يا رب، تضلكم دايما مبسوطين.
1: شكرا.
0: يسعدك يا رانيا.
1: انا بشوف موضوع التاسف لازم يقبل بكل الحالات، لانه لما الانسان بيجي يعتذر معناته هو حط الأنا تبعه على جنب، كان في عنده تنازل وكان في عنده اعتراف بالخطأ. عشان هيك الآخر لازم يتقبل هذا الاعتذار.
0: أسألك سؤال رانيا، هل كل أذية ممكن تنتهي باعتذار؟ يعني لو كانت أذية قاسية جدا جدا جدا، الاعتذار بحلها؟
1: رح أعطيك مثال بحياتي الشخصية. في مرأة اللي هي أذتني بكثير محلات، وأنا قابلتها بس بكل احترام وأعطيتها وساعدتها. فهي بمحل معين اعترفت بالخطأ وطلبت التأسف بطريقة أو بأخرى. أخذ معي وقت أنه قبلت الاعتذار. عم بحكيك عن مدة زمنية طويلة. بس بالأخير قبلت الاعتذار.
0: ليه أخذ معك هالقد وقت؟ ليش ما قلتي يلا ما هي نزلت وكأنه من برجها العاجي وحطت الأنا على جانب وأجت اعتذرت، فبالتالي بسامحها؟ ليش هالقد أخذ معك وقت؟
1: لأنه الإنسان لازم يكون صادق مع نفسه قبل ما يكون صادق مع الآخرين. وأنا بآمن أنه لما أنا بدي أسامح معناته بدي أسامح من قلبي ومن عقلي. ومش بس مسامحة، كمان أنه أنا أتمنى الخير لهذا الآخر. فبدك تشغل كثير على نفسك، تعمل ترويض للنفس انه انا اتقبل هذا الاعتذار رغم الاذى، واقدر اتمنى الخير لهذا الانسان واقدر اسامحه من قلبي.
0: فبتقولي فيش اعتذار يرفض، اعتذر انت مفروض انك تكبر قلبك وتتقبل هذا الاعتذار لو شو ما كان.
1: ومش بس هيك، لما احنا بنسامح الاخرين احنا بنرتاح.
0: فيش شك،
1: لما حدا بيجي يعتذر لي انا برتاح وبسامح بمحل معين حتى انا ارتاح وكمان الاخر يرتاح.
0: اوكي رانيا، يسعد لي هالمساء الحلو. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
0: هلا.
1: شكرا.
0: سعد قلبك. باي باي. الى اللقاء. باي باي. يلا من رانيا لمريم. مرحبا يا مريم.
2: مرحبا يا
0: ميت. مرحبا يا عفيكي، شو اخبارك؟
2: كثير حاولت قبل أفصل برنامجك عن جد، كثير بجنن. هاي أول مرة بقدر أمسك فاس.
0: أهلا وسهلا فيكي.
2: أنا ضد الفكرة اللي قالتها اللي قبليه هو التسامح، بس الإشي اللي عن جد كثير مرفوض هو إنك تعيد نفس الغلطة كل مرة وترجع تتأسف.

0: اي ابدا مرفوضه هنا، ما فيش مجال ابدا للمسامحه.
1: يعني هاتي هاتي هاتي بس عشان افهم منك، بتقولي اول مره اعتذر ممكن انه اتقبل، بس ثاني مره عاد نفس الغلطه واجا اعتذر، هذا الاعتذار يجب ان يرفض جمله وتفصيلا؟
0: صح، لانه اعطيت انت كل بني ادم بيستاهل انه ياخذ فرصه. اعطيته قبل فرصه على الغلط اللي غلطه، بدناش نحكي قديش ممكن يكون حجم الغلطه وشو غير، بس انه كل انسان بياخذ فرصه بحياته. قلت اول مره وقبلنا غلطه وتأسف وكل شيء تمام، المرة الثانية رجع يغلط نفس الغلط، إذا نرجع نأخذ كمان مرة نسامح ونمشي، فهو كل مرة رح يعيد نفس الغلطة لأنه فرع مش أول مرة.
1: صح صح، برافو عليكي. ده أسألك سؤال مريم، غير الاعتذار الثاني على نفس الغلطة، في برأيك حالات معينة بتقولي لو شو ما صار الاعتذار مرفوض؟
0: بالضبط ملان، فهمت عليك بالضبط. في كثير أشياء اللي عن جد بتمس بكرامتك كإنسان، اللي بحسش إنه ممكن عن جد تقدر إنك تسامح فيها. بعرفش
1: بالضبط، إحنا بشر يا عم، إحنا مش ملائكي.
0: ما هذا اللي بدي أقوله، يعني عن جد قد ما بدك تسامح، قد ما بدك تحاول إنك تصفي نفسك ولو إنسان اللي قبالك، بس في أخطاء عن جد بتنغفرش أبدا.
1: فبتقولي في اعتذارات يجب أن ترفض رفضا قاطعا.
0: بالضبط،
1: سعد لي هالمساء الحلو يا مريم.
0: هلا هلا
1: هلا هلا، يعافيكي، باي باي. على فكرة رأيي هيك، أول رأيين متناقضين تماما، ولكن طبعا التنين منطقيات. يعني أعتقد المستمع الكريم رنا، كان اسمها ميرال، رانيا واصلة لدرجة من التصالح مع الذات. وعلى فكرة الأشخاص اللي واصلين للي حكت رانيا، أول إشي أنا شخصيا بحسدهن، بس رانيا حسد طيب. يعني هذا لأنه الشخص اللي بقول لك أنا مستعد أسامح بشكل عام وكأنه وأغفر وأتقبل الاعتذار لو شو ما كان، هذا شخص لدي واصل لهيك لقناعة بينه وبين حاله وتصالح مع ذاته. يعني يعني برافو رانيا. ومريم جابت الطرف الآخر، بتقول لك إحنا بشر بالآخر، لا في اعتذارات يجب أن ترفض بشكل قاطع. في مرات ناس اللي بتمس كرامتك وبتمس فيك أشياء اللي صعب تسامح عليها، فبالتالي كيف ممكن تسامح؟ كيف ممكن تقبل هذا الاعتذار؟ ومش بس ما تقبلوش، مهم إنك ترفضه. يعني مهم إنك تحكي لصاحب هذا الاعتذار اعتذارك مرفوض، نقطة أول السطر. يلا كمان اتصال. سندس مساء الخير. كيف حالك؟
2: الحمد لله.
1: هلا يا سندس. سندس عندنا رانيا وعندنا مريم، كل واحدة رأي مختلف تماما. انت شو بتقولي؟
2: بلا بنت نقبل الاعتذار مرة مرتين، الثالثة لا خلص.
1: بكل الحالات سندس؟
2: لا مثلا اكيد من طفل صغير، من حدا بعد عقله مش مكتمل، لا بنفع تقبله 10 مرات و20 مرة.
1: صح،
2: من حدا واعي وفاهم، ولما ضايقك هو اخذ قرار انه يضايقك، خلص مرتين، انك انت عشان ما تظلمش ضميرك يكون مرتاح. أما
1: الثالثة
2: خلص لازم
1: يصير ببركة. طيب يعني أنت الثالثة ما عطيتيه فول كريدت لهذا الشخص 3 مرات يعني. طب هاتي أسألك. طب سندس، في عندك اعتذار على شيء معين يرفض من المرة الأولى؟
2: طبعا.
1: على شو ممكن تقولي مستحيل؟
2: أول إشي إذا بقرب، أول إشي إذا بفكر إنه يقرب على الكرامة، يزال، او اذا بدي يزال، او اذا بدي ازيك حكي او فعل، يعني ساعتها عن جد بنفعك انك تسامح.
1: بتقولي مستحيل
2: اللي بضايقك عن جد مرة مثلا بحكيه او بايده او باي اشي، فهو خلص هذا البنادم هيك متعود. انا مثلا قد ما اتعصب قد ما اتضايق، لو خلص كرهتك للموت مستحيل اجي ازيك او امد ايدي عليك. خلص تبعت، اما ان انا اجي واذيك، انا فكرت قبل اجي هذا الاشي
1: مع سبق الاصرار يعني.
2: بالضبط، فيش حدا بفكرت ما تقول لي انت متعصب، لا. في هون انت بتفكر وعندك عقل. لا بتفكر لما بدك اشي بتعرف تجيبه، اما لما بتعصب انت عرفت تتمسك بحالك، لا هذا غلط.
1: فبتقولي هون الاعتذار مرفوض تماما.
2: لانه غير هيك بدك تضحك على حالك، بدك تكذب على حالك، مش علي، بدك تكذب على حالك انت.
1: صح، أنا بدأ أحييكي سندس، سعد هالمساء الحلو. هلا، إلى اللقاء، باي باي. يلا من سندس لأميرة. يا أميرة،
3: يسعد هالمساء.
1: يا مساء الفل والياسمين.

0: شو الأخبار مع هالطقس؟
1: والله أنا متأكد أن أنت أخبارك منيح، أنا أخباري نص نص.
0: أنتوا بتحكوا على ألوان الغيم وأنا بطلع برا، يا ربي شو لون الغيوم برا؟
1: اسمع، كانت غيمة غيمة مغطي كل السما لونها رمادي. ميرال مصرة تشوف الغيمتين البيض الصغار اللي جنبها،
0: لأنه ميرال إيجابية على فكرة.
1: وأنا سلبي يعني.
0: لا لا، أنا مرتش النفس، بس أنت كائن صيفي.
1: يا أميرة يا أميرة، هل في مواقف يرفض فيها الاعتذار أميرة؟
0: أول إشي، مين قال إنه لازم أو واجب إنه نقبل الاعتذار؟ يعني إنه لو حدا أجا واعتذر، مين قال إنه واجب علينا أو إنه لازم نقبل الاعتذار؟ يعني هذا سؤال على طول خطر في بالي.
1: على فكرة سؤالك منطقي وعميق جدا، أنا عم بفكر فيه فش عندي جواب صراحة. يعني مين قرر؟ بس تعرفي، وكأنه فكرة إنه بقولك كل إشي ممكن ينحل، إذا زي ما حكت رانيا من شوي إنه الشخص بيقوم بيجي بيجيب الـ الـ الـ أنا وبحطه على جنب وبيجيب، وكأنه بتعرفي هيك كل الـ الـ بتعرفي الإيجو وما إلى ذلك هيك بتجرد منه، بيجي بقولك أنا آسف أنا غلطت، وهي نادرا ما تصير عند البشر صراحة.
0: صح، بس أنا بالنسبة لي بشكل شخصي اللي أنا آسف بتكفيش إذا ما فيش تغيير بعدها. يعني ممكن كتير احكي لك كلمة تجرحك واقول لك متأسف بس انت استفزيتني فاضطريت احكي هالكلمة، يعني يعني ممكن تنعاد بطريقة او باخرى، اذا رجعت استفزيتني كمان مرة برجع برد عليك بنفس الطريقة. فهمت علي؟ بس اذا الاعتذار فعلا بيكون تابع له تغيير، واحد هالقد ندمان فعلا ناثر فعلا رح يتغير، يمكن اسامح.
1: هذا اللي بسموه الاعتذار قول وفعل.
0: أيوة بالضبط.
1: يعني بتقولي ما كانوا كلمة آسف لحالها لا تكفي، مفروض أنه يكون قول وفعل. يعني
0: ما هو في مرة قرأتها مش عارفة بالضبط حرفيا إيش كانت، أنه أنا بتأسف على اللي حكيته أو أنه خلص بدك ترضى يعني، فالطرف الثاني بضربه كف بقوله تتوجعش. مش عارفة بالضبط كيف كانت هي، انه انا بتأسف لك فانت بدك ترضى، فانت بالتالي بتضرب كفته اللي تتوجعيش.
1: لا، وفي كمان بالضبط هدول اللي بيجوا مثلا بيعتذروا فبتقول له انه لحظه شوي، اوكي بدنا نتناقش بموضوع الاعتذار، فبيش بقول لك بكفيش انه انا جاي معتذر لك، فهون بتفهم.
0: هذا اللي انا بحكيه انه بده يكون في تغيير.
1: تماما.
0: بس السؤال الكبير انا بدي اسالك اياه.
1: اساليني.
0: ميرال سمعتني صح؟
1: ولو
0: ماذا لو عاد الصيف معتذرا؟
1: أنا بقولك مش حيعود، إذا بتقولك ميرال ليه تحت الهواء. شكرا يا أميرة، يسعد المساء.
0: باي
1: باي، إلى اللقاء. باي باي. يلا من أميرة ل أسيل، مساء الفل. شو الأخبار؟
2: الحمد لله تمام.
1: أهلا وسهلا. شو يا أسيل؟ وينت يرفض الاعتذار برأيك؟
2: بين كل الأجوبة اللي سمعتها لحديتها سبكت أدور على جملة واحدة، إنه حدا يقول لك إنه الوجع لا يقارن.
1: الوجع لا؟
2: لا يقارن.
1: لا يقارن. يعني
2: فبين الشخص اللي بده يعتذر للشخص اللي بده يقبله، بده يبقى في توازن مع حجم الضرر اللي هو عمله إياه.
1: كيف يعني؟
2: يعني بزبطش مثلا أنا خبطت على شغلة جدا بتوجعك، وأنا بس أعطيك كلمة آسف بصورة سطحية، وأنت لازم تقبلها وخلص انحلت المشكلة.
1: هذا بالضبط اللي كانت تحكي فيه أميرة، نفس الشيء، أنه أنا باجي بقول لك آسف فأنت لازم تقبل، طب تعال أخبطك كف وما تتوجعش، نفس الشيء.
2: فموضوع الاعتذار بيبكى الإنسان ذكي عاطفيا، مش شرط بس بالكلمات، بالفعل اللي هو بده يتصرفه. يعني إذا أنا بدي أقبل الاعتذار بده يكفي ضمان معين، إنه أنا عارف إنه هذا الإنسان مش رح يرجع على نفس الغلطة ويرجع.
1: بس أسيل، فيش إشي مضمون بالحياة، يعني الناس اللي عم بتقول أنا بدي ضمانات، عن جد فيش إشي مضمون. يعني بالآخر لما أنا بدي أجي أتقبل الاعتذار أنا بدي أفوت بكمان مغامرة، أنا شو بعرفني يعني فيها مغامرة، يعني اللي خلاه يأذيني أول مرة برأيك شو ممكن يردع إنه ما يأذيني كمان مرة؟
2: فش ولا
1: إشي. ففيها مغامرة صح ولا لا؟
2: مزبوط. فعشان أنا قلت لك إنه الوضع لا يقارن، أنت بتقدرش كداش أنا توجعت من الفعل اللي أنت عملته. فمن الأساس يعني إذا هالإنسان هالكد فيه معزة، وإنه أنت مش بديش أقول إنه مبنية على مصلحة، بس إذا مبنية على مشاعر في احترام من الطرفين،

0: يمكن أن أصل اعتذار. أنا شيء مرة واحدة بس مش أكثر من هيك.
1: مهما كان حجم الألم أسيل؟ يعني إذا كان ما هو إحنا من مين بنتألم بشكل عام؟ هل أنت ممكن
0: اللي هو عزيز عليك
1: بالضبط. فمهما كان حجم الألم بتقولي أنا ممكن أتقبل الاعتذار وأعطيه كمان فرصة لأنه شخص عزيز علي؟
0: مش كل وضع.
1: أوكي
0: برضه بقول لك عن نفس الجملة، أنا ضد المقتنع فيها أنه أنا مثلا أعطيتك في شغلة معينة أنت بتعطيها تقييم مثلا واحد، أنا بعطيها مليون، فأنا بقدرش أعرف كده أنت توضعت من الشغل اللي أنا عملتها.
1: وهي وظيفتي أنا أجي أشرح لك ليش أنا مش متقبل الاعتذار، لأنه أنا تألمت كذا وكذا وكذا. تيجي أنت تقول لي ما هي الشغلة تافهة، مش أنت اللي بتقرر إذا هي تافهة ولا لا، أنا اللي بقرر.
0: بالضبط بالضبط. فأعتقد أنه ثقافة الاعتذار أنه لازم يتكبر فيها نقاش على هذا الاعتذار إذا فعلا بدنا إحنا نقبله. مثلا بدي أنا أقبل منك هذا الاعتذار، أنت بدك تناقشني في هذا الموضوع عشان ما يرجعش الغلط إذا في مجال.
1: أوكي أسيل، يسعد هالمساء الحلو، تحياتي. هلا إلى اللقاء. سلام. باي باي. فكرة عم تحكوا أشياء كتير كتير كتير كتير كتير حلوة عن جد، وفي عمق باللي عم تحكوه كل وحدة من وجهة نظرها. لحد الآن كله بس نساء، يعني طبعا إحنا قضية الاعتذار والرجال في حاجز بين الرجال والاعتذار. طيب يلا خلينا نطلع فاصل إعلاني قصير، وبعد الفاصل رجعين لنتابع مع اتصالاتكم، خليكم معنا.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1,500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء.
4: يوم واحد حلو
5: بس اليومين أحلى ونص.
4: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
5: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن 10 للـ10.
4: يوم السبت 10:10 مع ناديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
5: ودي جي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11:10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11 ببستان الباشا عكا.
4: التذاكر على موقع تذكرتي.
6: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين احنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر يسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.
7: بالإذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد.

0: الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: حركة سير مع فادي زغيري.

يلا عدنا. يسعد لي هالمساء الحلو. والله مش يعني هيك ما عنديش قلب انه ما نكملش نسمع أصالة. في عندي مليون اتصال يا جماعة. شو نكمل اتصالات ولا نسمع ما تبقى من أصالة؟

0: يلا بوعدكم نختم مع هاي الأغنية، بس ما بدنا نتأخر على كل الاتصالات الموجودة معنا. بعض الاعتذارات يجب أن ترفض، صح ولا غلط؟ وبأي مواقف يجب أن ترفض؟ استنت كتير، استنوا كله عم بستنى كتير. من وين أبدأ يا ميرال؟ معي دعاء. مساء الخير دعاء.
1: مرحبا فادي، شو الأخبار؟
0: شو أخبارك أنت؟
1: الله يسعدك، الحمد لله.
0: هلا فيك يا دعاء.
1: أنا قبل لا أجاوب على سؤالك بأجاوب لو عاد الصيف معتذرا لأبوس وكل خذ كل الفصول وغطيهن غطي محل.
0: آه والله، آه والله.
1: بدون مبالغة.
0: اسمعي، بتقول لي ميرال خلص زعلت منها لدعاء؟
1: لا لا خلص، أنا سحبتها ميرال. بعدين بتبطل ترد علي ميرال.
0: لا ولا مرة ولا مرة.
1: يسعدك
0: يسعدك دعاء. شو يا دعاء بعض الاعتذارات يجب أن ترفض؟
1: اسمع، إذا نيجي نفكر فيها من جهة أحاسيسنا إحنا، بنكون لازم عن جد بعض الاعتذارات ترفض. إذا نيجي نعيش بالإشي بالأرض الواقع اللي إحنا قاعدين بنعيشه اليوم، إحنا للأسف قاعدين مش بنرفض، يعني بنرفضش عن جد. أنا بالنسبة إلي الاعتذارات اللي لازم تقبل مش من الناس القريبة. الناس القريبة اليوم أنا بحب كثير، خلينا نقول بحب 50 شخص، بعز 50 شخص، بس مش هذول 50 شخص اللي عن جد بيستحقوا إنه الاعتذارات اللي لهم تقبل أو لا. أول شيء بتعلق شو صار قبل هذا الموقف وشو رح يصير بعد هذا الموقف.
0: شوفي،
1: زي ما أنت ذكرت إنه هاي مجازفة، إذا أنا بدي أجي أقول والله أنا قبلت اعتذارك حتى لو بكى بعد نقاش طويل. فبتعلق مين الشخص.
0: شوفي دعاء دعاء دعاء، إحنا

0: بالآخر لما بدنا نفكر بالاعتذارات بطبيعة الحال من أشخاص مقربين، هذا واحد. تنين، لما إحنا بدنا ننأذي أو لا، ما هو أنت هل ممكن اليوم أي حدا يعمل معاك شغلي تقلمك مثل ما إذا بده يكون حدا قريب أو عزيز؟ يعني أي حدا ممكن، أنا عارف، يعمل أي شغلي، بعرفش قديش بدك تاخديها بعين الاعتبار زي ما بدك تاخديها من صاحبتك المقربة، من أختك، من بنت عمك، يعني فبالتالي أنا سؤالي، الشخص اللي بده يجي يعتذر عندك وبدك تفكر مرتين إذا تقبل، أنت بدك تكون هالقد متوجع، فبطبيعة الحال بده يكون شخص قريب منك، مش رح يكون أي شخص.
1: صحيح، بس يعني أنا بالنسبة إلي بقول بالأخير كل إنسان بيستحق فرصة ثانية، وبنقرر يعني بنشوف إذا عن جد هذا الإنسان بقى يستحق هاي الفرصة ولا لا، بعد لأنا أقبل الاعتذار، لأنه إذا أنا مش قبلان الاعتذار فأنا ما بقدر أشوف شو هو عن جد ندم ما ندمش عن جد بكى خطأ ولا بكى إشي مخطط لإله.
0: أوكي، شكراً.
1: أنا من الناس اللي مش بشكل عام بقبل الاعتذارات بشكل سريع، صح بحكي وبشرح، بس أنا من الناس اللي بقبلش الاعتذار
0: باخد سريع. معك وقت بتقولي عبين ما تتقبلي وكأنه اعتذار أي شخص،
1: ومرات ما تقبلش.
0: أوكي، شكراً دعائي، صاد هالمسا الحلو. هلا هلا يسعدك، إلى اللقاء، باي باي. يلا من دعاء، وأخيرا معي رجل مستمع. ألو، مساء الخير.
2: مرحبا يا سادي.
0: يا ميت مرحبا،
2: أخبارك؟
0: الحمد لله، كيف حالك
2: أنت؟ برنامج صفي حسابات ولا شو؟
0: أنا مش عارف والله، أنتوا بتاخذوا صفاية حسابات هذا
2: كلها ما شاء الله، يا ملتوع يا مضروب يا دفوق يا نخيل.
0: طب هات أسألك سؤال، في حدا فينا مش ملسوح ومش مضروب ومش متوجع ومش منخان؟
2: دائما على الإحساس والمشاعر والعلاقات الشخصية والعلاقات البين عائلية والبين الأقارب.
0: تعرف شغلي،
2: كبر الدائرة شوي، كبر المربع شوي.
0: هات أقول لك شغلي، أنا عندي قناعة مطلقة عن جد، وهذا دائما بحكيه ودائما بنسأل يعني بأي مكان بكون فيه، إنه فادي قضية المواضيع والعلاقات. أول شيء أنا بآمن إنه كل شيء بالحياة صدقني بيبدأ من علاقات، يعني كل تصرف اليوم، كل النتيجة بتبدأ من إذا كانت علاقاتك صحية ولا غير صحية، علاقتك بأهلك، علاقتك بأخوتك، بجيرانك، بصحابك، بشغلك، كل شيء يتمحور حول العلاقات. وتعرف شو كمان عم بحب، وهي شغلي كتير كتير كتير بحبها، إنه بتسمع يا زلمي، أنا مبسوط لما بسمع ناس هالقد بتعبر بصوت عالي أول إشي وبشكل واضح وصريح عن أشياء مرات إحنا بينه وبنحنا منحكيش فيها.
2: أنا بوافق الرأي وأنا بحترم رأي وبحترم رأي كل مستمع أو مستمع اشتركت معك إن كان اليوم أو بالحلقات قادمة، ولكن بالطبيعة الإنسان إحنا نقدر نخلي إشي لزاوية أو لبعد كثير شخصي وكثير
0: مبالغ فيه.
2: وإحنا نطلع نلعب دور الضحية، وإحنا اللي دائما نمكل البوكس، وإحنا دائما،
0: بس هي طبيعة الحال إنه وكأنه إحنا دائما الضحية.
2: مش كل كلمة بنحكى هي كلمة
0: صحيح. اسمع بدي اسألك سؤال، بعمرك سمعت عن واحد راح اتعرف على وحدي ولا اتعرف على واحد قال له مرحبا كيف حالك انا ابن حرام؟ مستحيل يا زلمي، مستحيل.
2: ما عم بقولك وين هذول الحرام يطلع يحكي خلاني اسمع شو بيفكروا.
0: ما كله بروح متعرف مرحبا كيف حالك انا الملاك الطاهر البريء، بعد بتصير تكتشف الدواهي.
2: فكلات ملائك كلات ضحايا، ولكن بالنسبة للعذر والأعذار يعني أنا ما كانش هدفي إني أشارك، بس بقدر أقول شغلة واحدة، عشان أستنى العذر لازم أخلق السبب. يعني فإذا أنا بدي أدور على الأسباب أنا بدي أحط حالي بدوامي ما إلها نهاية.
0: اشرح لي أكثر، مش عم بفهم.
2: غلط إذا أنا بدي أزعل من صاحبي لأنه طلع حكى مع واحد ثاني أو راح مع شخص اللي أنا بحبوش، أنا ماله حياته
0: لا الشخصية. لا لا لا، ال- الأشياء صدقني أعمق من هيك. لما أنت اليوم بتقول أنا صعب علي أتقبل اعتذار شخص معين، يعني أكيد مش أي شخص، وأكيد لما بدك تفكر إذا تتقبل الاعتذار بدك تكون هالقدي مجروح، بدك تكون هالقدي متأذي، يعني الإشي مش بهاي البساطة.
2: ما هاي هي اللي أنا أقولها بالآخر، كنت إنه هاد إحنا نشتغل على أنفسنا يا ضحايا، نصل لأقصى السلام مع النفس الداخلية.

0: تبعتنا وصدقني ولا اي سبب, يمكن بس صاروخ باليستي من ايران ممكن يزعلك.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.
0: نصل لهذا السلام الداخلي انه احنا مش لازم نقعد لإكس ولا واي ولا فلان وعلى انتان على كل كلمة على كل دقرة على كل تصرف, تكونوا سالمين مع حالكم.
1: انا معك انا معك وبوافقك, بس في شغلة كتير مهمة. تعرف شغلي, حتى اليوم الشخص اللي بحكي لك بالسلام الداخلي واللي بحكي لك بأنه هو واصل مش عارف لوين, هو بالآخر بشر, وإحنا فطرتنا كبشر لما منتألم لما مننأذى أكيد كل واحد بوتيرته, بس صحيح. فيش حدا والله بنأذى وبروح تاني يوم. يعني اليوم إسا أنت جيت أزيتني تاني يوم أشوفك بالشارع حبيبي كيفك, لا أنا بعرف أنه ما كانش قصدك, لا أكيد بدي أخذ موقف وأكيد بدي أدور يمكن كيف أذيك بالمقابل, فهم علي؟
0: ممكن تعرف شو, يمكن شطر من اللي حكيته موافق معك. يمكن أتجاهلك لأني حاليا عمال أفكر بالموضوع. ولكن إني أفكر إني هأذيك هذا هو الغلط. الخير يرد بالخير, الشجرة بتنبت ثمر, الكلمة المنيحة بتطلع
1: الحي من وكرها,
0: بتطلع الحي من الوكر. فيمكن برضو بالكلمة المنيحة للشخص اللي أذاك أنت تأذيه.
1: اوكي وصلت. انا بدي احييك وبدي اشكرك مستمعنا الكريم, سعد لي المسا الحلو.
0: هلا
1: شكرا. هلا الى اللقاء, باي باي. يلا عندي كمان مشاركه ابو عمر. يا مساء الخير.
2: مساء الخير, انا بحب اشارك معك.
1: هلا فيك, كيف حالك؟
2: وانا يعني اسمع, يعني احنا بالاخر عرب, يعني بنحب نسمع للراديو هال والراديو هال. يعني انا امبارح في برنامج مش مهم, يعني واحد حكى انه بحكيش مع اخوته, بحكيش مع اخوته, بيقربوش على بعض, لا هو ولا خواته. يعني شوف لوين وصلنا. فهمت علي؟ يعني اشياء بتزرع.
1: اسالك سؤال ابو عمر.
2: كمان في
1: لحظه ابو عمر, بدي اسالك سؤال.
2: تفضل.
1: اليوم انت برايك الشخص لما بوصل لمرحله, كمان مره مش عم ببرر بس عم بحاول اسال, لما بوصل لمرحله يحارب عائلته اخوته خواته, انت بتفكر هذا الانسان وين واصل؟ يعني لاي درجة الم هو موجود, باي مكان من الالم او من الوجع؟
2: بيكون موجود بمكان شو اسمه, يعني صعب كتير كتير. وكمان في شغلة عندنا واحدة, عندنا العرب بالنسبة لنا, يعني احنا بشكل عام بيجي واحد بيشكي لك بقول لك عن هياك عن هياك, لا مش لازم تسمع نهاية ولا لازم تسمع نهاية. إذا كانت مشكلة يعني واحد يعزل للتاني, بدك تعيدين اثنين وتسمع اثنين وهن قاعدين حدك. فهمت علي؟
1: أنا معك.
2: إحنا منستعجل, يعني واحد بقول لك لا لازم تروح عند أخوك ولازم تقول له متأسف وحقك علي. طب يا أخي شوف الأسباب, ليه زعل أخوه؟ ناس نروح لبعيد, ليه زعل أخوه؟ شو السبب إنه زعل أخوه؟ فهمت علي؟
1: طبعا انا فاهم عليك. طبعا
2: انك تيجي تقول متاسف, انا اليوم تعديت عليك. طب انت رحت, اجى واحد لعندي قال بدنا نروح عند فاتتك, انت قلت بديش يجي لعندي. ما هو اذاك, ما هو ضايقك. مش انه بدناش نسامح, لا يا عمي بدنا نسامح, بس مرات في شغلات اللي خلص, اللي اول مره وثاني مره وثالث مره ورابع قلت تتكرر,
1: ومرات بتكون اول يعني مره مرات حتى اول مره ابو عمر, بس حجم يعني حجم الاذى كبير جدا. فبالتالي يمكن من هذا المحل انت ما بتكون بدك يعني تتلقى اي اعتذار او ما بدك تعطي فرصه. ابو عمر وصلت, انا بدي اشكرك, سعد لي هالمسا الحلو. شكرا يا حبيبي, الى اللقاء, باي باي. من ابو عمر لجمال, مساء الخير يا جمال.
3: مساء النور, كيف الحال
1: اخواتي؟ الحمد لله. شو اخبارك انت؟
3: انا احمد الله. اول شيء المسامح كريم, المسامح هو على خلق, المسامح اللي هو كلب وسيع مسامح الناس.
1: نعم.
3: وربنا بيقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني الواحد من ساوى نفسه بالناس ما ظلم. كمان الواحد يسيك الاشي على نفسه. اذا نفسه بتسمح انه يسامح لازم يسامح, وانا بقول قديش تقدر تسامح سامح, لانه الدنيا فانية والدنيا مش باقي, وهذا بضل لك والناس بتتخرف فيه بكل الحياة, انه فلان مسامح ومسامح كريم والله بحب الكريم.
1: انا معك واوافق 10 مليون%. بس هل في مواقف معينة عمي جمال اللي بتقول والله بهيك موقف الواحد بده يفكر

0: مرة ومرتين وعشرة وعشرين ومية إذا يقبل الاعتذار.
1: الشخص اللي حكى قبلنا لازم إذا في اثنين مثلا واحد دايك الثاني لازم تسمع من الجهتين ودائما بحل في محل اللي يرضي رب العالمين. أول شيء رضا الناس غاية لا تدرك، يعني دائما ارضي رب العالمين. وإحنا الوضع اللي وصلنا لليوم والعنف اللي مستشري في بلادنا يعني حدث ولا حرج، فخلينا نسامح بعضنا ونتيسر، ولأنه اللي بتشدد والشديد بتيجي على الشديد. الواحد يكون دائما على الطريق الصحيح، يمشي على الطريق الصحيح ويسهل الأمور، ربنا بيسهلها.
2: الله يصلح
1: إذا الحال. أنت بدك تشدد علي وأنا أشدد عليك فبصل الأمور اللي لا يحمد عقباها،
2: نوصل إلى طرق مسدودة. أنا بدأ أشكرك عم جمالي، سعد لي هالمساء الحلو، شكرا جزيلا، إلى اللقاء. باي باي باي باي. يا طلبتوها كمان مرة. طيب حلو كتير كتير كتير كان اليوم النقاش عن جد حلو.

طيب اليوم حكينا انه بعض الاعتذارات يجب ان ترفض. البعض منكم حكى انه مرات لازم ترفض اعتذار، والبعض الاخر حكى انه لا، يعني مرات لما الشخص بيجي وبيعتذر فبالتالي هذا شخص تجرد من كبريائه واجل وكانه يطلب الاعتذار. هل انه الانسان تجرد من كبريائه وحط هيك الايجو على جنب هذا يكفي لاني اقبل اعتذاره حتى لو شو ما كان يكون؟ طب شو مع الاعتذار المتكرر على نفس الخطأ والنمط اللي عم بعيد على حاله، النمط التكراري هذا كمان مفروض اني اقبل الاعتذار؟ شو مع الشخص اللي بيجي يعتذر مني بعد ما اذاني اذية كبيرة جدا ومش عم باخذ مسؤولية على خطأه، مش عم بورجيني انه هو نادم ندم حقيقي؟ هذا كمان يعني لازم نسامحه لانه المسامح كريم. شو مع إذا كان الضرر أكبر من الكلمات وأكبر من كلمة أنا بعتذر؟ هون كمان مفروض نسامح. شو مع الاعتذار اللي بيجي متأخر بعد ما يكون فات الأوان ويمكن تكون في وراء مصلحة، يمكن أجا يعتذر لأنه في مصلحة؟ في الاعتذار كمان في إله وقت وفي إله توقيت وفي إله زي ما بسموه تاريخ صلاحية. يعني لما بيجي الاعتذار متأخر بصفي لا في ولا باعتذاره للشخص اللي عم بحاول انه يعتذر. في كتير مواقف يا جماعة الخير اللي مرات بنفع، بديش اقول يرفض الاعتذار، بالاخر كل واحد ورأيه، ولكن بسوى انه نفكر مرة ومرتين وثلاثة واربعة اذا احنا عن جد غادرين انه نسامح هذا الشخص اللي عم بيعتذر. كلمة اعتذر او كلمة اسف لحالها ما بتكفي، ولما الانسان بوصل لمرحلة يفكر اذا يسامح ولا ما يسامح بعد الاعتذار، فحاولوا افهموا كمية الالم اللي موجودة عند هذا الشخص وكمية الاذى اللي تأذى ذا من الشخص اللي عم بيجي بيعتذر له. فهل كلمة آسف ممكن عن جد إنها تغطي جرح عميق بنفس شخص معين؟ يعني خلاص بس إنه آسف ممكن، يعني ولما بيجي الشخص ما بده يسامح منصير وكأنه نحكي إنه هذا إنسان حقود، هذا إنسان ما بده الخير، هذا مش عارف شو، هذا مش عارف شو. فبالتالي في مواقف عن جد اللي لما الشخص يكون رافض إنه يسامح، حاولوا كمان افهموا هذا الشخص قبل ما ترموا عليه الأحكام. ليه رافض إنه يسامح؟ هل هو لدي موجوع؟ هل هو لدي متألم؟ بفكرش إنه الشخص اللي بوصل لمرحلة برفض اعتذار وبالأخص من شخص قريب منه هو بس لأنه إنسان حقود أو إنسان مش منيح أو إنسان مش عارف شو. هذا إنسان تألم وتوجع وفي شيء ضرب عصبه وضرب كرامته وضرب قيمته لحد أنه وصل يفكر مرة أو مرتين أو ثلاثة إذا يعني يقبل هذا الاعتذار. كلمة آسف بعد المصيبة بعرفش قديش ممكن تحل أزمة عن جد. وبالآخر كل واحد له رأيه، هذا رأيي ومش بالضرورة تتبنوه، هيك أنا بشوف الأمور. ودائما الله يصلح الحال والعفو عند المقدرة يا جماعة الخير. وهيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم. بدي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، بدي أشكر طاقم العمل المرافق ميرال صفدي، محمد علي أبو ليل، جواد العمري وعارين نصار. على رأس الساعة تلتقيكم الزميلة شيرين يونس مع كل المستجدات الإخبارية، ونعود وألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
3: نزار كلينيك،
4: بشرتك تستاهل الأفضل.
5: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة، أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفعامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفعامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. المتابعة تعقد اجتماعا طارئا في طوبة الزنغرية في أعقاب الكشف عن نية المحاضر في بار إيلان تنفيذ هجمات ضد مواطنين عرب تبدأ من طوبة. تزايد أوامر هدم بيوت في البلدات العربية خلال الشهر الجاري خاصة يوم الانتخابات. ونتنياهو وكاتس يصرحان بوجود مؤشرات لتصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة. أهلا ومرحبا بكم، هذه عناوين ملفات هذه الساعة الإخبارية التي تأتيكم عبر أثير راديو الناس، وفي حال تطور أي جديد سنكون معكم بالتأكيد. في البداية سنبقى مع أبرز ما جاء من تصريحات في برامجنا الإخبارية اليوم. عمر سكسك عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في مدينة يافا عن الاجتماع الذي عقد أمس في المدينة في أعقاب الاعتداء الذي تعرض له الأب قسطنطين نصار.
1: كان اجتماع مثير يعني حسب اعتقادي، وتم النقاش مواضيع كثيرة، وبالخلاصة وصلنا إلى عدة قرارات حسب اعتقادي بعد ما حكى الأب قسطنطين القصة كمان بالعرب وبالعبري. ففعلا كان شيء كتير مؤثر، يعني بأن رجل دين يتعرض لمثل هذه الإهانات. كانت هناك قرارات اللي العديد من الاقتراحات، اقتراح أن المظاهرة القطرية تكون في 16/10، هناك لجنة مصغرة تباشر إن شاء الله العمل والتشاور من أجل مع لجنة المتابعة من أجل إخراج هذا العمل لحيز التنفيذ. أيضا طلب أن نكتب رسالة لرئيس الدولة، يجب أن يدين بدور هذا الاعتداء البربري والمعايير المزدوجة التي تتعامل بها الشرطة والبلاد.

0: العام مع الأقلية العربية، ورفع دعوى قضائية عن طريق مؤسسات حقوقية محلية ودولية.
1: دكتور جمال زحلقة، رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في البلاد، عن الاستعدادات التي كانت للاجتماع الذي عقد ظهر اليوم في طوبة لبحث قضية المحاضر من جامعة بار إيلان.
2: يعني سيكون هناك رأي يقول، ونحن نسمع طولة الوقت، أنه يجب أن يكون هناك فرق تابعة للشرطة لحماية الناس وأمور من هذا القبيل، ونرفض ذلك رفضا قاطعا. نحن لا نريد أن يكون هناك انتشار الأسلحة مرخصة أو غير مرخصة. من المتوقع أن تأتي الشرطة وتقول أوكي، يعني سيتكون هناك فرق تابعة للشرطة في القرى العربية. هذا الموضوع مطروح ربما في إطار خدمة مدنية واستغلال القضية لربطنا بالأمن الإسرائيلي، هذا أمر مرفوض. لكن نحن يعني علينا أن نضغط باتجاه أن نراقب ونتابع، وأن يكون هناك لجان شعبية منظمة حتى يعني لا تكون الأمور سائبة في أي بلد، أن يكون هناك تصدي لأعمال من هذا النوع. نضالنا نضال سياسي، وعلينا أن نواجه الموضوع سياسيا وجماهيريا. توجه للسفارات الأجنبية في البلاد للتحذير نوع من الإسرائيل، يعني ما بتنفرج فينا بالعتمة، إحنا قضيتنا مطروحة. ولهذا السبب سيكون هناك توجه إلى السفارات، ربما اجتماع أو رسالة سنقرر اليوم.
1: سامي أبو شحادي، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عن إطلاق القائمة المشتركة حملتها الانتخابية باللغة العبرية أمس.
3: أنا باعتقادي هي كانت أفضل انطلاقة لحملة انتخابية بالعبري وللجمهور الإسرائيلي منذ أن يعني بدأت أشارك بمثل، يعني أنا لا أذكر مثل هذا الحضور لا من ناحية الجمهور ولا من ناحية الإعلام، واهتمام إعلامي كبير جدا بالقائمة المشتركة. الواضح أن الجميع يقرأ الأرقام، والواضح أن الجميع يرى أن المشتركة ستكون العامل الأهم في هذه الانتخابات، بأنه للصوت العربي سيكون وزن نوعي استراتيجي، والأمر يعني إحنا أقلية، ولكن هذا الشرخ العمودي وهذا الانقسام اللي موجود وعدم قدرة أي من الأطراف أنه يوصل لواحد وستين هو اللي عامل وزن يعني نوعي أكبر بكتير من حجم نقاط، وعلينا أن نبني على هذا الموضوع. هاي فرصة تاريخية لإلنا كمجتمع، إنه أولا نمنع حكومة المجرمين من العودة إلى الحكم مرة أخرى، وثانيا إنه يكون في إلنا وزن نوعي سياسي نستطيع من خلاله كما وعدنا أهلنا وناسنا أن نبني شبكة أمان لمجتمع حقيقة ينزل.
1: ميسر أبو الحلاوة، من سكان المبنى الذي تعرض اليوم للهدم في منطقة الطور في القدس، قالت إن كل محاولات ترخيص المبنى رفضت من جانب السلطات، وقبل أن يتم هدم المبنى بشكل مفاجئ فجر اليوم.
4: احنا ما اخذنا اختار، القانون بيحكي على 21 يوم، احنا طبعا القانون مش موجود في حياتنا، ولكن على الاقل اسبوع. احنا تفاجأنا في يوم الساعة 3:30، ما كان في عنا خبر. كل سكان العمارة بدنا نطلع منها ولكن بنجهز في حالنا، ما اعطونا انه انذار في امر هدم 15 سنة، واحنا بنسعى لترخيص وما ضل وسيلة الا انه احنا بدنا نرخص، بس هم لا بدهم يرخصوا ولا بدهم ايانا نعيش بسلام ولا في امان. التراخيص كلياتها ارتفضت، كل الاستئنافات ارتفضت، ووصلنا لقرار هدم ولكن بدون مدة. كانت مباغتة الساعة 3:30 الفجر، كانت الطور عبارة عن سكنة عسكرية كلها مسكرة. ممكن القدس ما شهدت لليوم زي الهدم اللي صار اليوم للعمارة، استنفار بشكل مش طبيعي وغلوا حقد بطريقة القوات العسكرية اللي دخلوا على البيوت، البسوا واطلعوا. العمارة عبارة عن 75 نفر، فيهم مسنين فيهم مرضى والباقي أغلبوا أطفال. ذكريات 15 سنة ما خلونا نحمل منها صورة، بناتي نزلوا بشنات المدرسة هو أهم إشي، حرفياً ولا إشي حملنا معنا.
1: دكتور أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، توجه برسالة إلى هيئة البث الإسرائيلية وقدم شكوى ضد بث تقرير كان يشمل تصريحاً من جانب أحد المواطنين بشأن القضاء على العرب.
5: انه انبثت ونحطت بالتقرير، اما وان انبثت، معقول مراسل بسمع هيك جملة ولا يعطي اي ملاحظة اي تحفظ اي جواب اي اشي؟ هاي اسمها تطبيع قتل العرب، تطبيع العنصرية في الحياة العامة وفي الإعلام الإسرائيلي. ولذلك هذا استدعى أني أتوجه برسالة عاجلة إلى جولان يخبان المدير العام لهيئة البث لفحص في شكوى حول ذلك.

0: ذلك اولا حول النشر، ثانيا ليش شكل المراسل تصرف وما رد. هذا يستدعي فحص. شيء ثاني، انا اريد عبر الرساله محاوله منع هذه الظاهره من ان تتدحرج ككره ثلجيه، وهي كذلك الان في تقريبا في كل المحطات اللي ذكرتها.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس، أهلا بكم. ومباشرة إلى طوبة الزنغرية، حيث عقدت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية اجتماعا طارئا لبحث مسألة المحاضر في جامعة بار إيلان الذي يتهم بالتخطيط لأعمال إرهابية تنفذ ضد مواطنين عرب، ومن بينهم طبعا أو تبدأ من طوبة الزنغرية. زميلنا ورد قراقرة مراسلنا موجود هناك، أهلا بك ورد.
2: بك شيرين وبجميع المستمعين. نعم شيرين، قبل دقائق انتهى اجتماع طارئ للجنة المتابعة العليا وللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، حيث عقد هذا الاجتماع في مبنى مجلس قرية طوبة الزنغرية، وشارك بها عدد من أهالي قرية طوبة وبمشاركة أيضا إدارة المجلس المحلي المحامي مؤيد دهيب ابن قرية طوبة. نعم شيرين، يعني هذا الاجتماع يعني عقد وبدأ عند الساعة الثانية والنصف من عصر هذا اليوم، وانتهى قبل دقائق. شاركت به أحزاب سياسية، وكذلك كما تحدثنا ترأس هذا الاجتماع لجنة المتابعة والدكتور جمال زحالقة. أهم القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع، ونتحدث عن قضية المحاضر الجامعة الذي يشتبه واتهم بالتخطيط لأعمال إرهابية وتستهدف تحديدا العرب، أبناء المجتمع العربي، قرية طوبة الزنغرية والفلسطينيين إن كان في القدس وفي أماكن أخرى. هذا الأمر يعني، ومن حديث المشاركين في هذا الاجتماع الطارئ نتحدث أن المشاركين أكدوا على أن هذا الأمر بات يشكل خطورة كبيرة، وهناك مطالبات خرجت من هذا الاجتماع وبالإجماع، منها نتحدث تفعيل اللجان الشعبية داخل البلدات العربية بداية من طوبة الزنغرية وانتهاء بالنقب. كذلك الأمر شيرين، هناك سوف يكون هناك متابعة قضائية وقانونية ضد المتهم بهذه القضية من قبل لجنة المتابعة، بحسب الحديث الذي دار في هذا الاجتماع متابعة الأمر قانونيا وقضائيا. وأيضا نتحدث التواصل مع السفراء الأجانب والسفرات الأجنبية والأوروبية، وكذلك الأمر التواصل مع الأمم المتحدة. أي بمعنى نستطيع القول شيرين، القرارات هي التواصل مع الأمم المتحدة لإيصال رسالة المجتمع العربي وما يعانيه خلال الأيام والسنين الأخيرة، وكذلك الأمر التواصل مع السفراء، تفعيل اللجان الشعبية ومتابعة قانونية وقضائية لهذا الملف، وخصوصا نتحدث عن المحاضر الجامعي المتهم بالتخطيط لإقامة أعمال إرهابية بحق مواطنين عرب، وكذلك الأمر فلسطينيين في القدس وفي أماكن أخرى. لكن هذا الاجتماع كما تحدثنا شيرين، كان هناك أيضا مشاركة من قبل أهالي قرية طوبة، والذين تحدثوا عن ما حصل خلال الأشهر الأخيرة في قرية طوبة من زيارات لإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، من زيارات استفزازية تستفز أهالي قرية طوبة، وكذلك الأمر عما حصل في السنوات الأخيرة بات واضحا من خلال الاجتماع عن ما يعانيه أهالي قرية طوبة من استفزازات عنصرية من قبل اليمين كما تحدثت إدارة المجلس، وكذلك الأمر ناشطين من أهالي قرية طوبة. لكن هذا الاجتماع انتهى قبل دقائق مع هذه القرارات التي تحدثنا عنها، وأهمها هي متابعة الأمر قضائيا وتفعيل اللجان الشعبية وصولا إلى التواصل مع الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية.
1: وهذا يعني مهم أنك نقلت لنا هذه القرارات بهذه السرعة وتابعت هذا الاجتماع. أشكرك جزيل الشكر زميلنا ورد قراقرة، شكرا جزيلا ورد من طوبة.
0: شكرا.
1: النائب دكتور ياسر حجيرات، النائب عن القائمة العربية الموحدة، مساء الخير دكتور ياسر.
3: مساء الخير لك شيرين، مساء الخير للمستمعات والمستمعين.
1: حضرت هذا الاجتماع، استمعت إلى ما قاله ورد، هذه القرارات عمليا التي اتخذت بإجماع أعضاء المتابعة؟
3: نعم، أنا كنت في الاجتماع، في الاجتماع لجنة المتابعة في طوبة الزنغرية. طبعا لأول مرة باعتقادي يعقد مثل هذا الاجتماع

0: في قرية طوبة، اللي احنا نلاحظ طوبة عمليا فيها أعمال عنصرية من 2011، تم حرق جامع، والآن في السنوات الأخيرة نشوف أنها يعني موجودة على خارطة المتطرفين اليهود من بن كفير ومن سكوت ومن غيرهم. وفي الفترة في ما حصل امبارح يعني مع هذا المحاضر، هذا عمليا تخطي كل الخطوط الحمراء وتسجيل طوبة بالاسم، يعني بالإضافة إلى كما يبدو عنده برنامج مفصل. ويعني اللي هناك تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع، يعني إنه شخص خطط من 3 سنين، من سنة 2 حتى قبل 7 أكتوبر، يعني هذا التخطيط قبل 7 أكتوبر،
1: من بداية 23 كان بداية،
0: يعني بعد تشكيل هذه الحكومة. وبالآخر تم اعتقال شخص واحد، ولكن نقول يعني هناك عدة أسئلة يجب طرحها على الشرطة وعلى القضاء الإسرائيلي. يعني هناك يعني أشخاص كثر اللي شاركوا في هذا مع هذا الشخص ومع هذا المحاضر، ووين يعني لو كان هاي الشيء عكسي لكان اعتقالات بالعشرات من مجتمعنا العربي. لتم يعني لم نرى أي استنكار لا من رئيس حكومي لا من رئيس لا من رئيس المؤسسة الملاك يسموهن
1: مجلس التعليم العالي.
0: مجلس التعليم العالي، يعني أنا أطالب أيضا إنه الجامعة تقوم بإقصاء هذا أو بإقالة هذا المحاضر بشكل فوري أو إقصائه حتى استكمال المحاكمة.
1: يعني هذا ما جرى وفق بيان الجامعة، أنه يعني أوقفته عن العمل، جمدت توظيفه. ولكن دكتور ياسر ذكرت مسألة كل هذا التحقيق، وهي قضية قديمة اللي بدأ فيها التحقيق في الأسبوعين الأخيرين نتيجة توجه فاجلين على ما يبدو. تواصلتم مع يعني الشرطة؟ المسألة غريبة أنه الشرطة أيضا التي تحقق وليس جهاز الأمن العام.
0: يعني احنا نتحدث عن ارهاب يهودي، وعاده في كل مساله الارهاب يتم الشباك هو اللي يقوم بهذا التحقيق، والشباك يعني قام بمساعدته لمده 1.5 ساعة لهذا الشخص وتركوه وعطوه للشرطه. يعني هناك برضه تساؤلات، يعني هذا نتحدث عن ارهاب وليس عن عمل جنحه معينه اللي الشرطه مسؤوله عنها، فلذلك برضه هنا يعني في تساؤلات حول كل هذا الموضوع. وكثيرين نحن لا نعول على هذه الحكومة، لا نعول على طبعا الوزير، يعني فيش حاجة نذكره، ولكن وكذلك لا على الحكومة ولا على مؤسساتها. المجتمع العربي عانى ويعاني، وأنا أقول هناك حل سياسي لهذه المسألة. لا الأمم المتحدة رايح تساعدنا ولا أي حدا راح يحمينا، إحنا لازم نحمي أنفسنا بأنفسنا.
1: ما الذي طرحته يعني عن حماية بهاي القضية؟ لأنه بالفعل قرارات تتخذ، وبالتالي المواطن بهاي الفترة في شعور بنوع من الخوف القلق، في كثير حديث عنصري تحريض.
0: يعني المسألة موجودة في الأجواء العنصرية موجودة، تحدثنا يعني الكثير. يعني هنا قبل فترة كان مؤتمر طوارئ للتحريض على الأطباء، يعني حتى أصبح أنه الأبناء مجتمعنا يخافوا أن يتجولوا أو يزوروا أماكن تجارية في المجتمع، عند المجتمع اليهودي، في قرى اليهود والبلدات اليهودية. يعني هناك بطل في عندنا أمن وأمان داخل قرانا، ولكن أيضا خارج قرانا. يعني الطلاب اللي يتعلموا بار إلى اليوم في عندهم تخوفات، يعني هذا محاضر كان يقدر يقوم بهذه العملية داخل الجامعة، يعني كان يقدر يقتل طلاب عرب داخل الجامعة. نحن نطالب بتحقيق واسع حول هذه المسألة وحول هذه الأمور. يجوز أن هناك أيضا مخططين آخرين، يعني نحن ما بنعرف عنهم،
1: لأن الحديث عن خلية من 72 شخص
0: بالضبط. وأنا يعني رئيس مجلس طوبة عرف عن هاي المسألة من الإعلام، يعني وين الشرطة؟ ليش ما أخبرت أعطت المعلومات هاي لرئيس المجلس طوبة على أساس برضه إني يأخذ الاحتياطات؟ إحنا ما بنعرف، يعني هذا زلمة يجي وعمل الاستطلاعات داخل القرية. لذلك
1: طب دكتور، لما بنحكي عن يعني تفعيل اللجان الشعبية، المتابعة القانونية والسفراء والأمم المتحدة وكل ما إلى ذلك على الأرض، في مين بتابع قضية اللجان الشعبية؟ شو رح يصير بالأيام القريبة في البلدات؟
0: طبعا هي من شأن يعني لجنة المتابعة اليوم هي يجب أن تتابع كل قراراتها. احنا يعني اللجان الشعبية موجودة، ولكن برضه صار حتى عند اللجان الشعبية في إحباط، يعني حتى في اللجان الشعبية بنشوف

0: الناس بطلت تشارك وبطلت تخاف تشارك في أي فعاليات من اللجان الشعبية. في تخوفات في داخل مجتمعنا العربي، وإحنا لازم نرجع الأمن الأمان لأبناء مجتمعنا، وإحنا برضو أصحاب هذه الأرض لن نخاف إن شاء الله، مش عاملين حساب لا لابن كبير ولا غيرهن، وإحنا يجب أن نلتحم نكون لحمة واحدة لندافع عن عن عن أنفسنا داخل وطننا وداخل قرانا وبلداتنا العربية.
1: هذا مهم جدا. النائب عن القائمة العربية الموحدة دكتور ياسر حجيرات، شكرا.
0: ورسالة أخيرة أختورين، يعني أنا أقول أنا بنظري يعني هذا رأيي الشخصي أن الحل هو سياسي، وعلينا كمجتمع عربي أن نخرج للتصويت في 27/10 لإسقاط هذه الحكومة وتغييرها. أنا بديش أنا دينامين، المهم أن يخرج العرب للتصويت للعرب، هاي أهم شيء بالآلاف عساس تسقط هذا اليمين الفاشي وأن لا يكون في الكنيسة القادمة.
1: الوصفة الأكيدة يعني الخلاص من هذه الحكومة. أشكرك جزيل الشكر النائب عن القائمة العربية الموحدة دكتور ياسر حجيرات، شكرا جزيلا لك. شكرا. جامعة بار إيلان وعميد شؤون الطلبة أصدرت اليوم يعني رسالة أبرقتها للطلاب العرب في الجامعة، أكدت فيها ما كانت تحدثت به عن الصدمة وأنه المحاضر أقصي من عمله، ويعني ضمان الأمن والسلامة للطلاب. عن هذا الموضوع محمود نصر طالب حسابات واقتصاد في جامعة بار إيلان وناشر في الحراك الطلابي هناك، أهلا بك محمود.
2: مساء الخير لك جميعا مستمعين وسمعات،
1: اهلا بك. يعني محمود، اولا يعني احنا مش رح نذكر اسم المحاضر طبعا، ولكن من معرفتك علمك بما انه هو محاضر في الرياضيات ممكن يكون قريب؟
2: وصراحه احنا ما عارفين اسمه بالضبط، بس رياضيات يتعلم بها يعني كل انواع الطلاب. انا اقتصاد علمت رياضيات، بالهندسه بتعلموا رياضيات، بالكيمياء بتعلموا رياضيات، بالاوتوميتري بتعلموا رياضيات. على الاغلب على الاغلب اكيد علم طلاب عرب، بس انا عن نفسي ما بعرف اعلم له، لا مش عارفين شو اسمه هو.
1: ما عرفت. طيب محمود، شو الشعور اليوم بعد البيان او الرساله اللي وصلتكم كطلاب عرب؟ تغير إشي من حاله الخوف؟ بارح حكينا مع احد زملائك وكان في خوف لدى الاهالي لدى الطلاب، قلق.
2: صحيح، اسمحي لي أعطيك السيناريو شو صار بالضبط. كيف وصلتنا هاي الرسالة؟ هي الجامعة بعثت ميل بعد الحادثة بأربع سنتين ونص، والحادثة صارت على الساعة 11:30 حوالي، يعني بعد ثلاث ساعات بعثت ميل اللي هو ما ذكرش فيه كلمة عرب، وبالميل بالعبري موجه للجامعة نفسها ومش للطلاب العرب. بعد ذلك أنا يعني وصلني كثير رسائل من طلاب من زملاء إنه وين إحنا، ليش مش موجودين، يعني ما هو إشي إحنا اللي يعني إحنا خطر علينا هذا الأمر، ليش مش ذكرتنا الجامعة بالميل. بعثت باسمي باسم الحراك الطلاب، بعثنا ميل يعني بعثنا بعد بساعتين من الميل تبع الجامعة إنه ليش مش ذاكريننا، ليش مش يعني مش شايفين طلاب العرب أنتوا أصلا شيله، وهم إنه إشي خطير علينا. لليوم بساعات الظهر بعثوا ميل باللغة العربية لأول مرة بتاريخ بار إيلان، يعني أنا صلي 4 سنين هون، أول مرة ينبعث مختاب كيف بقوله باللغة العربية كاملة، إنه تقولي الخوف بعده، بس شعور الحق استردناه، حق إنه شافونا، هن ما كنوش شايفيننا، استردنا هذا الحق عن طريق الحراك الطلابي. ما الخوف يعني كمان احنا بار إيلان طلاب العرب اجتماعيين كثير، كنا متجمعين مع بعض، كنا دائما مع بعض، بس السؤال انه يعني يوم الاحد الجاي بدايه التعليم، هاي اللي طلع الاعلام لسه قبل اسبوع بدايه التعليم، خاصه طلاب سنه اولى، إشي بخوف.
1: طب شو رح تعملوا؟ هاي مناسبة أسألك حراك طلابي، أنتوا مدركين لحالة الخوف والصدمة في أوساط الطلاب، وهنا بتشدد أنت على طلاب سنة أولى، عندكوا هيك خطة لاستقبالهم تخفيف عنهم؟
2: أنا يعني اللي تعلمته يعني بهالأربع سنين بالأكاديمية إنه الجسم الحامل الوحيد للطلاب العرب مع كامل احترام للجميع هو الحركات الطلابية، يعني عميد طلبة العرب، الأجودة، الجامعة نفسها، ولا واحد حكى وتفرج على الطلاب العرب، اللي حكى وتفرج على الطلاب العرب هن الحركات الطلابية. عشان هيك أنا بدعي جميع حركات طلابية إن كان بار إيلان، لأنه هاي الحالات مثير كل الجامعات، في بار إيلان وجميع الجامعات اتحدوا، خلينا نكون جسم حامل للطلاب. إسا أنا يعني معروف وكثير بساعد وبنشر على المجموعات الواتساب.

0: لانه توجهولي توجهولي انا 4 سنين وعندي كثير قدرات انبظر احكي مع الادارات وكذا. التوجه بنكون يعني بالتفصيل جسم حامل الطلاب العرب، هذه هي وظيفه الحركات الطلابيه بالوقت الحالي وبتحديات المرحله الحاليه. هذا النظر نسويه، بس نكون جسم حاملين، نسمع لهم، نوجههم، هاي كل الامور.
1: ورح تتابعوا مع الجامعة عدم عودة يعني أصلا يعني معتقل حتى نهاية الإجراءات، ولكن هذا المحاضر يعني وضمان أنه أقصي من كل الجامعة.
0: أكيد طبعا. أول شيء إحنا يعني أول شيء خلينا خدنا أول حق إنه نشافونا، بس أكيد رح كثير نعمل إجراءات لقدام. أنا كنت ناوي مثلا نعمل مظاهرة، لان اصدقائي من الاحزاب نصحون انه لا، لانه هسه الوضع بيبعدش مول احنا بارئنان، الوضع هناك يعني مش منيح مثل الانتخابات، إشي بضر بيرجع بتضرر على الطلاب. لذلك بنخفض شوي حده الاجراءات، خليها شوي رسميه قبل الجامعه. لقدام اكيد راح اذا شفنا إشي مش مناسب وغير يعني جيد، لا بنعمل امور قانونيه اجتماعيه ايش مكان يعني.
1: طيب يعني ونحن نتابع معكم أيضا ويعني ننشر كل ما يرد ويصل منكم في هذا الحراك. محمود نصار، طالب حسابات واقتصاد في جامعة بار إيلان، ناشط في الحراك الطلابي، وأنت طبعا أرسلت هذه الرسالة، رسالة اعتراض للجامعة على البيان الأول، وتلقيت هذه الرسالة أو الرد اللي يعني تلقاها الطلاب العرب في الجامعة من جانب عميد الطلبة. شكرا جزيلا محمود. شكرا.
0: شكرا.
1: طيب إلى هنا في هذا الملف، فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: إذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
4: يوم واحد حلو،
5: بس اليومين أحلى ونص.
4: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
5: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن 10 للـ10.
4: يوم السبت 10/10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دام
5: وديجي محمود وشلبي يونس وهيا زعاتري وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج يوم الأحد 11/10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11/10 ببستان الباشا عكا.
4: التذاكر على موقع تذكرتي.
6: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر يسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم. سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: جزء لا يتجزأ من الشراكة التي ستكون في الائتلاف المقبل. هو يعني عبر بشكل أو بآخر عن تفاؤل حيال الصورة القائمة والاستطلاعات الحالية وبأنه سيكون هناك تغيير لهذه الحكومة. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس. سهلي مع فرات نصار.
2: شوفير الباص يجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 إلا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 إلا، فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
3: إذا بتواجهوا أي مشكل مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
2: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صارلهم يومين يمشوا متأكير يعني ماشيين حسب الاتفاق، وبتوجه لكم
3: بالشكر
2: الكثير كثير كثير. يكلم
3: ايديكم
2: يا رب.
3: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
1: يوم السبت الساعه 12 على راديو الناس. تقريبا دقيقة. كثيرا ما نستخدم ألفاظا في لهجاتنا العامية ونعتقد أن هذه الألفاظ هي محض عامية لا علاقة لها باللغة الفصحى، لكن الحقيقة تقول إن الكثير من هذه الألفاظ هو فصيح. فعلى سبيل المثال، كلمة حيل حين نقول فيش فيك حيل هي كلمة فصيحة، لأن الحيل تعني الحول أو القوة. أما الكلمة الشائعة بكرة فهي بالأصل من البكرة وتكتب بالتاء المربوطة، وهي الغدوة أي غدا والصباح الباكر أو أول النهار. أما كلمة بلاش فأصلها الفصيح هو بلا شيء. والكلمة العامية نقز التي تصف من يشعر بالخوف نجدها في المعاجم نقز بمعنى وثب أو قفز. وأخيراً كلمة كويس هي بالأصل تصغير للفظة كيس وتعني العاقل أو الرزين، وتستخدم لوصف الأشخاص والأمور بالحسن.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
1: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: راديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد، 41 دقيقة بعد الساعة الخامسة. نحن برنامج استوديو المساء يأتيكم عبر أثير راديو الناس. حذرت أوساط قانونية عربية من تزايد إخطارات هدم المنازل خلال الشهر الجاري، إذ قدرت أن ما يزيد على 150 مبنى قائما تلقى أصحابها أوامر هدم ستنفذ خلال الشهر بالتركيز على يوم الانتخابات والأيام التي تسبقه. مساء الخير للمحامي دكتور قيس ناصر، شريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب بيرون في حيفا، أهلا بك.
1: مساء الخير.
0: يعني تحذيرات كثيرة وأطلقتها حضرتك بالأيام الأخيرة عن مسألة هدم المنازل وازدياد عدد الإخطارات في هذا الشهر تحديدا في يوم الانتخابات.
1: نعم، نتحدث عمليا عن أوامر هدم من قبل السلطة القطرية للتنظيم والبناء وأيضا من قبل سلطة أراضي إسرائيل. كلتا الجهتين فعلتا أوامر هدم قديمة جدا. نتحدث عن بيوت في مدينة الطيبة، قلنسوة، في

0: في قوى الجليل، في طمرة، في دير الأسد، في نحف، في الشيخ دانون، في مختلف القرى والبلدات العربية. وما يميز هذه الأوامر أنها ليست أوامر لبناء جديد أو لأبنية وبيوت جديدة، إنما لبيوت قديمة جدا مسكونة مأهولة. والأهم من ذلك أن بعض من أوامر الهدم أيضا معين للتنفيذ في يوم الانتخابات في 27/10/2026 وأيضا في الأسبوع الذي يسبق الانتخابات. وهذا ما يعني يعطي الانطباع أن تفعيل هذه الأوامر على البيوت المسكونة وهي أوامر قديمة يعطي الانطباع بأننا نتحدث عن عمل لدعاية انتخابية للمسؤولين المؤتمنين على سلطة التنفيذ، السلطة القطرية للتنظيم والبناء وعلى دائرة أرض إسرائيل، ومنهم الوزارة ما يسمى وزارة الأمن القومي وغيرها من وزارات الحكومة اليمينية التي تهدف إلى تضييق الخناق أكثر وأكثر على المجتمع العربي خصيصا في فترة الانتخابات.
1: الدكتور قيس، نتحدث عن تقول قضايا قديمة والآن يعني في هذه الفترة يكون مسألة الاختارات بالهدم ليوم الانتخابات والأسبوع الذي قبله، ما الذي تغير في القضايا من ناحية هذه البيوت ليكون الهدم عمليا؟ ما الذريعة؟
0: لا شيء تغير لا من ناحية البيوت ولا من ناحية التخطيط. نتحدث أختي الكريمة عن أوامر هدم، مثلا أوامر هدم التي فعلتها سلطة أراضي إسرائيل، نتحدث عن أوامر هدم من عام 2000 و2001 و2003، يعني قديمة جدا، والدولة لم تأبه ولم تتحرك بشكل فعلي لتنفيذ هذه الأوامر، وما يسمى يعني نامت على هذه الأوامر سنوات طويلة. أيضا بالنسبة للسلطة القطرية للتنظيم والبناء، نتحدث عن أحياء وبيوت أوامر هدم فيها مجمدة منذ سنوات طويلة. آخر مثال كان في بيوت عائلة أبو مطير وغيرها في مدينة الطيبة، نتحدث عن أوامر هدم قديمة مجمدة منذ عام 2011. ولذلك ما من شيء تغير، بل ما تغير هو في الحكومة ذاتها التي تود الوزارة المعنية اليوم، وزارة الأمن القومي وسلطة أراضي إسرائيل ومختلف الجهات، أن تفعل هذه الأوامر من أجل المزيد من الهدم والمزيد من الدعاية الانتخابية لجناح اليمين في البلاد.
1: عن كم من بيت بنتحدث؟ في إحصاء معين وصلك لهاي البيوت اللي مهددة بالهدم الفوري عمليا؟
0: يعني أنا لا أعالج جميع الملفات، ولكن من المعطيات التي لدي من ملفات في جعبتي وملفات أخرى، أنا أتحدث عن ما يقل عن 150 بيت مسكون في مختلف أنحاء البلاد، ونتحدث عن عشرات العائلات التي إذا ما تم تنفيذ هذه الهدم وهذه الأوامر عملية معينة في الأسبوع السابق للانتخابات، في يوم الانتخابات ذاته، وأيضا في الأسبوع اللاحق لموعد الانتخابات، ونتحدث عن عشرات العائلات التي إذا ما تم الهدم في هذه المواعيد ستخسر سقفها الوحيد وتستخسر مسكنها الوحيد الذي تسكنه هي وعوائلها.
1: دكتور قيس، من ناحية القانونية هل يمكن فعل شيء يعني من ناحية الوقت ومن ناحية الإجراءات الآن تسابقون الزمن؟
0: بالطبع، وما نعمله هو ما قمنا به أنا وزملاء كثيرين نتعامل مع هذه الملفات، أن توجهنا بالتماسات عاجلة للمحاكم المختصة، وجزء من هذه الملفات فعلا نجحنا في تحقيق تجميد لأوامر الهدم إما لسلطة أراضي إسرائيل أو لأوامر هدم السلطة القطرية للتنظيم والبناء. وأيضا هناك ملفات ما زالت تحت النقاش والبحث في دائرة الإجراء وأيضا في محاكم الصلح، وهذا ما بيدنا أن نفعله كمحامين، أن نتوجه للمحاكم بطلبات عاجلة لتجميد الأوامر. ولكن أنا أظن أنه يجب أن يتزامن مع المسار القضائي وعي شعبي بأن هناك حملة مقصودة في فترة الانتخابات. أنا أعلم أن كثير من يعني أعضاء الكنيسة ورؤساء السلطات المحلية تواصلوا معي على إثر هذا الموضوع، وأيضا أنا أشكرك كصحفية وكمنصة في راديو الناس أنكم تثيرون هذا الموضوع إعلاميا، وهذا مهم جدا، لأننا نتحدث عن شيء غير مسبوق. اليوم تستعمل أوامر الهدم لتحصيل مكاسب انتخابية، وهذا أمر خطير جدا.
1: يمكن فعل شيء من جانب السلطات المحلية يعني غير الخطوات التقليدية؟ بعد في مجال لإشي أو على المدى البعيد إذا بدنا نحكي، لأنه دائما نسمع منكم كمحامين يعني بهذا الموضوع؟
0: كما قلنا سابقا، يعني نتحدث عن بيوت قديمة جدا، والسلطات المحلية جزء منها في هذه البيوت في إطار مخططات، جزء منها في إطار مخططات يتم تحريكها والعمل بها، واليوم

0: جئنا بهذه الأوامر كالصائقة. ولذلك السلطات المحلية يعني تتساعد مع المواطنين، توجه الخطابات اللازمة للجهات الرسمية، ولكن نحتاج إلى أيضا إلى جهد قضائي، لأن من يجمد الأوامر في المحاكم نحتاج إلى جهد شعبي وسياسي، أنك تتكاتف سويا لحماية هذه البيوت وإنقاذها من الهدم. والأمر بالمستطاع إذا ما تكاتفنا جميعا في كل البلاد لمواجهة هذا الخطر الذي يحيق العائلة.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر المحامي دكتور قيس ناصر شريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب بيرون في حيفا. شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا لك.
1: إذن كانت هذه قضية البناء والمسكن وإخطارات الهدم. والآن الملف الأخير يتعلق بالتصريحات التي كانت اليوم على لسان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، الذي قال إن حماس قد تحاول أن يعني تكون ما لديها من قوات أو ما تبقى لديها من قوات لشن هجمات قبل الانتخابات وللتأثير في نتائج هذه الانتخابات، إلى جانب تصريحات للوزراء وزير إسرائيل كاتس وزير الأمن الذي يقول إنه أيضا يعني هناك سيناريو لتوجيه سلاح السلطة الفلسطينية ضد المستوطنات والمستوطنين، والجيش الإسرائيلي أعد خطة للتعامل مع هذين الحدثين. فبالتالي حاولنا أيضا أن نفهم مع سيد عصمت منصور، وهو محلل سياسي مختص بالشأن الإسرائيلي وأسير سابق، كيف تقرأ هذه التصريحات في الجانب الفلسطيني؟
2: على تقديري لا يمكن أخذ أي تصريح، أي حركة، أي صورة، أي نأمة لنتنياهو وكاتس نازل على الحملة الانتخابية. هم عمليا يعني هما يحاولان أن يسخنا الأجواء، أن يخلقا استفزاز، أن يشيعا أجواء تهديد، هذا يخدمهم انتخابيا، وأيضا أنه يستدرج رد فعل حتى لو لفظي يكون في النهاية لتصعيد. لا يوجد أي مبرر حتى بتوصيات وقراءات اللي استمع بالصبح للكابينيت والتقييم اللي قدمه الشباك وأيضا أجهزة الأمن بالنسبة للضفة وغزة، يقولون لا يوجد بنية تحتية، لا يوجد تحضيرات، لا يوجد تخطيط لخطف مثلا في المنطقة الصفراء في غزة ولا في الضفة في خلايا بتتشكل، يعني ما في مبرر أمني ومسوغ أو داعي لهذا الكلام. لذلك هذا كلام منزوم من كل سياق، هدفه انتخابي، تصعيد، حشد الجمهور اليميني خلفهم، حرف جدول أعمال وعناوين الإعلام باتجاه قضايا أمنية ليبعدهم عن القضايا الداخلية اللي عمليا بتضعف نتنياهو وبتضعف حزب الليكود واليمين بشكل عام. لذلك أنا لا أقلل من خطورتها، لا أقلل من ضررها، لكن أراها في هذا السياق، وهذا يعني فعلا يعني مؤسف أنه يعني يتحول كل شيء لقضايا انتخابية، ومن يعرف نتنياهو يعرف أنه هذا ليس غريب عليه.
1: طب أستاذ عصمت، في المقابل التوقعات كانت أنه القضية الانتخابية الأساسية يعني الحملات كلها ستركز فيها هي قضية 7 أكتوبر. نجح بتقييمك نتنياهو من خلال كل هذه التصريحات، الأداء السياسي التي ينتهجها، بإقصاء هذه القضية بشكل أو بآخر، أو أنه ما تكون هي الأساسية؟
2: يعني حتى لو فرضت، ولا يمكن يعني في احنا في توقيتها، يعني بكرة ذكرى 7 أكتوبر، والانتخابات تأتي في ذروة هذا النقاش والأجواء، وحتى مشاعريا ووجدانيا كيف الإسرائيليين بيعيشوا هذا التاريخ، لكن نتنياهو قاعد بنجح انه يتناولها من زاوية النهضة، الانتصارات، الجبهات اللي حقق فيها إنجازات، بتناولها من زاوية تقصير أجهزة الأمن، يعني بحاول يدفع العناوين بهذا الاتجاه وليس باتجاه فشله في منع 7 أكتوبر ومسؤوليته عن هذا الحدث، وأيضا أنه الجبهات لازالت مفتوحة وما حسمت وإلى آخره. وأنا أعتقد أنه حتى الآن هو يعني وهذا يسجل له، وخبرته في هذا المجال المعروف قدر إنه يعني يمتص كثير من الضغط اللي كان ممكن موجه والحالة اللي ممكن يعيشها الإسرائيليين وتنعكس على موقفهم منه ومن التصويت له بخلق هاي القضايا والتهديدات والمبالغة فيها، وأيضا بحرف الأنظار والعناوين بهذا الاتجاه، اتجاه الإنجازات، اتجاه الاغتيالات، اتجاه التخويف. ولذلك 7 أكتوبر حاضر، ولكن من أي زاوية يحضر ومن يستفيد من هذا الحضور ومن يتضرر أكثر، هو يحاول أن يكون الضرر محسوب. هو عندما اختار 7 يعني تاريخ الانتخابات أنه في يومها وفي موعدها مع انتهاء الحكومة، هو كان عارف أنه هذا بيجي في شهر أكتوبر، لكن كان

0: يراهن على هذا الأمر. لا زال أمامنا بكرة وبكرة فعلا يوم يعني وجدانيا وعاطفيا رح يكون مشحون في إسرائيل. وبعده ممكن فعلا يصير تطورات تفاجئ ممكن حتى نتنياهو، لكن حتى الآن هو يعني يبدو أنه لا يتضرر كثيرا من هذا الموضوع.
1: أستاذ عصمت، بدأنا حديثنا في تطورات غزة والضفة والتوقعات بشأنها من جانب كاتسو نتنياهو، ربط ذلك بمسألة الانتخابات. الشارع الفلسطيني في المقابل كيف يقرأ هذه التصريحات؟ ويعني على المستوى الميداني، هل يعني الأرضية الفلسطينية كيف من الممكن أن يعني تكون فيها الأحداث تعاملا أو وصولا إلى يوم الانتخابات؟
0: لا أخفيك أخت شيرين أن الشارع الفلسطيني يعد الأيام للانتخابات ربما أكثر من الإسرائيليين، لأنه حجم الضغط اللي يمارس الآن على الفلسطينيين في الضفة في غزة، حجم الاغتيالات في غزة والتضييقات وحجم الحواجز والهجمات المستوطنين وتزامن هذا مع موسم قطاف الزيتون، مع يعني ثلاث أحداث تتقاطع: الانتخابات وسبعة أكتوبر وذكرى وقطف الزيتون الموسم، كل هذا يخلق ضغط كبير على الفلسطينيين. لذلك الأمل الكبير لدى الفلسطينيين هو الانتخابات تحدث تغيير على الأقل أن تنحسر الموجة الفاشية. يعني ما حدا بتوقع أنه تنقلب السياسة الإسرائيلية رأسا على عقب، أو أنه في حكومة سلام قادمة في إسرائيل، ولكن على الأقل أنه هذه الهجمة تنحسر قليلا وتخف حالة الضغط وتخلق أجواء تمكنهم من البقاء على الأقل، أو هذا التهديد بالوجود بيعيشوه أنه يتراجع. لكن يعني
1: هذا ما يمنع تطور الوضع الميداني مثلا باتجاه التفاقم.
0: صحيح، الناس تدرك أنه التصعيد يخدم نتنياهو، الوعي الغريزي للناس وأيضا السياسي ولدى القيادة السياسية ولدى قادة الرأي والثقافة اللي صارت في المجتمع الفلسطيني أنه التصعيد يخدم نتنياهو، وبالتالي إحنا لن ننجر للتصعيد. وأيضا المشاهد اللي شافوها في غزة وفي الضفة وفي لبنان وغيرها تجعل أنه خيار التصعيد مش هو الخيار اللي المطلوب فلسطينيا أو اللي ممكن يخرجنا من هذه الورطة. لذلك الآن يشعر كل فلسطيني أنه نحن بحاجة لضبط النفس أطول فترة ممكن إلى أن تمر هذه الانتخابات. إذا أعادت إنتاج نفس الوجوه ونفس السياسة عندها، أنا أعتقد لن يكون مناص من الانفجار، وهذا أحد لن يستطيع منعه، لكن الكل يتركب بعد الانتخابات.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ عصمت منصور مختص الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: بهذا نكون قد وصلنا عمليا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، في الإخراج وديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس الزميلة مرام عواودي. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه. استوديو المساء مع شيرين يونس.

مسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 103.

0: نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-687-7728.
1: نزار كلينيك
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
5: مهم يكون تطبيق مريح
6: وبالعربي
7: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
6: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لأومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاره بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. لقي شاب في العشرينات من عمره ما أسرعه عصر اليوم في حادث طرق بين دراجة نارية ومركبة على شارع 716 عند مدخل بلدة النعورة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وحسب معطيات سلطة الأمان على الطرق، فقد لقي 343 شخصا مصرعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام، بينهم 135 مواطنا عربيا. أصيبت امرأة في السبعين من عمرها بجروح خطيرة إثر تعرضها للدعس داخل كيبوتس في منطقة المجلس الإقليمي مرج بن عامر، ونقلت المصابة إلى مستشفى عمك في العفولة لاستكمال تلقي العلاج. عقد في بلدة طوبة زنجرية اليوم اجتماع طارئ دعت إليه لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية لبحث قضية المحاضر في جامعة بار إيلان المتهم بالتخطيط لقتل مئات العرب عبر تشكيل خلايا مسلحة. ويأتي الاجتماع في ظل تقارير أفادت بأن جهاز الشباك امتنع عن تولي التحقيق في القضية واكتفى باستجواب المحاضر لفترة قصيرة قبل إحالتها إلى الشرطة. وفي حديث لراديو الناس قال النائب عن القائمة العربية الموحدة دكتور ياسر حجيرات إن حل مسائل من هذا القبيل يجب أن يكون سياسيا وعبر إزاحة الحكومة الحالية.
1: بالآخر تم اعتقال شخص واحد، ولكن نقول يعني هناك عدة أسئلة يجب طرحها على الشرطة وعلى القضاء الإسرائيلي وأشخاص كثر اللي شاركوا مع هذا الشخص وينهن. يعني لو كان هاي الشيء عكسي لكان اعتقالات بالعشرات من مجتمعنا العربي. لم نرى أي استنكار لا من رئيس حكومي لا من رئيس المؤسسة للمجلس التعليم العالي. يعني أنا أطالب أيضا أنه الجامعة تقوم بإقصاء هذا أو بإقالة هذا المحاضر بشكل فوري أو إقصائه حتى تكمل محاكمة. لجنة المتابعة اليوم هي يجب أن تتابع كل قراراتها. اللجان الشعبية موجودة، ولكن برضه صار حتى عند اللجان الشعبية في إحباط. يعني
0: هدمت القوات الإيصالية بناية سكنية في بلدة الطور في القدس تضم 10 شقق ويسكنها نحو 75 شخصا بينهم أطفال ومسنون، وأخرج السكان من منازلهم قبيل تنفيذ الهدم. في حديث لراديو الناس قالت ميسر أبو الحلاوي من سكان المبنى إنها خرجت مع أطفالها الخمسة دون أن تتمكن من أخذ أي من مقتنياتها.
2: ما أخذنا إخطار، القانون بيحكي على 21 يوم، إحنا طبعا القانون مش موجود في حياتنا، ولكن على الأقل أسبوع. إحنا تفاجأنا في يوم الساعة 3:30، ما كان في عنا خبر. كل سكان العمارة بدنا نطلع منها ولكن بنجهز في حالنا، ما أعطونا إنه إنذار في أمر هدم 15 سنة وإحنا بنسعى لترخيص وما ضل وسيلة إلا إنه إحنا بدنا نرخص. بس
0: اعتقلت الشرطة شابين من يافة الناصرة في العشرينيات من عمريهما بشبهة حيازة

0: طائرة مسيرة مزودة بآلية لإلقاء قنابل يدوية. وقالت الشرطة أن الاعتقال جاء على خلفية سلسلة حوادث شهدتها الناصرة مؤخرا يشتبه باستخدام طائرات مسيرة خلالها لإلقاء قنابل من الجو. ومددت محكمة الصلح في الناصرة اعتقال المشتبه بهما حتى 11 من تشرين الأول. أصيب شرطي بجروح طفيفة بعدما دعسته دراجة نارية خلال نشاط للشرطة في أحد أحياء مدينة اللد. وقالت الشرطة إن الشرطي حاول توقيف سائق الدراجة للفحص، إلا أن الأخير حاول الفرار ودهس الشرطي، فيما تلجي الشرطة أعمال بحث عن المشتبه به والتحقيق في ملابسات الحادثة. اعتقلت سلطة الضرائب ووحدة لاهف 433 مشتبها به بإخفاء نشاط تجاري بالعملات الرقمية بلغت قيمته عشرات ملايين الدولارات دون إبلاغ السلطات الضريبية عن هذا النشاط. وبحسب الشبهات فقد أخفى المشتبه به إيرادات وحسابات مصرفية في الخارج، واستخدم حسابا باسم شخص آخر لإخفاء الأموال. وخلال التفتيش ضبطت مبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية وسيارة فارهة، فيما مددت محكمة الصلح في حيفا اعتقاله حتى الأحد القادم. دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي المواطنين إلى توخي حذر متزايد أثناء السفر إلى الخارج بالتزامن مع ذكرى 7 من أكتوبر، محذرا من ارتفاع احتمال استهداف إسرائيليين ويهود، إلى جانب مظاهرات واضطرابات في عدد من دول العالم. وطالب المجلس بتجنب السفر إلى الدول المصنفة ضمن مستوى التحذير الرابع، بينها الأردن وقطر ومصر بما يشمل سيناء، فضلا عن تقليل التحدث بالعبرية في الأماكن المزدحمة بالدول ذات مستوى التحذير الثالث والابتعاد عن المظاهرات والتجمعات. إلى ذلك، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن حركة حماس قد تحاول تنفيذ هجمات قبيل الانتخابات بهدف التأثير عليها، مؤكدا أن إسرائيل تستعد لإحباط أي محاولة. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل سترد بقوة كبيرة إذا ما نفذت حماس هجوما، موجها تحذيرا إلى من وصفهم بأعداء إسرائيل من محاولة استهدافها. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم خلال ساعات الليل غائما جزئيا مع احتمال هطول أمطار محلية طفيفة على امتداد السهل الساحلي. نهار غد يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، إلا أنها تبقى أدنى بقليل من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ميكس مع الزميل ناصر طه. كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة، وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل 3 من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
5: بحب راديو الناس كتير.
4: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب
6: برامج رائعة، بتجنن، مثرية، غنية.
7: راديو الناس أحلى راديو.
8: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي.
9: خزنت المحطة وكتبتت لليوم، بسمعها يوم يوم يوم يوم.
10: راديو عصري وشبابي.
11: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
12: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس.
13: ثقتنا فيها كبيرة عن جد.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، احلى التحيات المسائيه من وجهه لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. ميت اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من ميكس، حلقه يوم الثلاثاء. احنا بنلتقي معكم كل اثنين ثلاثه وخميس من الستة للسبعة، ومثل دائما بنطلع سوا جوله فنيه ممتعه مدتها ساعة من الوقت. من خلالها بنسمع مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية العربية الجديدة، الأغاني اللي عم بتكون محتلة مراتب عالية في ترندات الموسيقى في بلداننا العربية، أغاني من العالم العربي وكمان أغاني من بلدنا، بالإضافة لمجموعة من الأخبار الفنية المنوعة، وكمان مع فقراتنا الحلوة مثل فقرة الريمكس اللي بنختار فيها أغنية حلوة بإيقاعات جديدة، وكمان فقرة المنافسة اللي أنتوا بتختاروا من خلالها أغنية ختام حلقتنا لليوم. فوين ما كنتوا عم تسمعونا أهلا وسهلا فيكم جميعا. مثل دائما تسمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان تقدروا تسمعونا من خلال موقع وتطبيق راديو الناس. اللي بسمعونا بالبيت بهالوقت بنوجه لكم تحياتنا الكبيرة، اللي بيشتغلوا إسا يعطيكم مليون ألف عافية، اللي بسمعونا بالطريق مثل دائما التليفونات خلوها على جنب وعلوا صوت الراديو، احنا منوعدكم نسمعكم أغاني حلوة ترافقكم بالطريق اليوم. فيميت أهلا وسهلا فيكم جميعا. طاقم البرنامج البرافقين اليوم الزميل محمد علي أبو ليل معنا بالهندسة الإذاعية، رياض فضل برافقنا في الإنتاج، والزملاء جواد العمري وعرين نصار موجودين معنا في التصوير والديجيتال. من وراء الميكروفون معكم بهالساعة ناصر طه. يلا خلينا نبلش. يميت أهلا وسهلا.

بلشنا حلقة ميكس لليوم مع تك تك، هالعمل الغنائي الحلو الجديد من شمس الأغنية العربية نجوى كرم، أغنية جديدة من ألبومها الجديد بعنوان شو ما صار، اللي رح نعرف ونسمع أغاني أكتر منه خلال الأيامات القريبة القادمة. أما أساس بدنا نفتح الإمكانية لتشاركونا من خلال واتساب راديو الناس 050-55-77-399، رقم الواتساب كمان مرة 050-55-77-399. رح نسمعكم مقطع من أغنيتين وبدنا نطلب منكم تختاروا واحدة من الأغاني لتكون أغنية ختام حلقتنا. واليوم المنافسة رح تكون بين أغنيتين تعرفنا عليهن في الأشهر الأخيرة. هل حابين تسمعوا ديو اللي بيجمع ليني الحايك مع الشامي أغنية عايش لعيونك؟

حلوة الأغنية. إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتوا لها على الواتساب 050-55-77-399 050-55-77-399. فالأغنية بتتنافس مع كمان أغنية حلوة من الأشهر الأخيرة. هل بدكم تسمعوا النجم آدم بغني لنا بدونك؟

يلا على الواتساب خبرونا آدم مع بدونك ولا عايش لعيونك هالأغنية اللي بتجمع لين الحايك والشامي خبرونا على الواتساب 050-5577-399 والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها حلقة ميكس لليوم أما بهالوقت إحنا رح نبلش نختار الأغاني ومثل دائما وكيف ما وعدناكو جديد الأغاني العربية رح نتعرف عليه بهالساعة ورح نبدأ مع جديد الفنانة المصرية شيرين اللي عادت لنا هالأسبوع من خلال أغنيتين جداد بشكله أولى أغاني ألبومها الغنائي الجديد اللي رح ينزل خلال شهر 10 اليوم رح نسمع هالأغنية الرومانسية الحلوة بعنوان خاين

النجمة شيرين بتفتتح حلقتنا اليوم مع هالأغنية الحلوة أغنية خاين، أكثر من 4 مليون مشاهدة في هالأغنية على اليوتيوب. تاني أغاني ألبومها الغنائي الجديد، أغنية عم بتحقق نجاح كتير كبير وعاملة ترند كبير في مصر هالأيامات. كلمات أيمن بهجة أمر، ألحان وليد سعد، وتوزيعات أحمد إبراهيم. ما نكمل مع كمان أغاني جديدة بتوصلنا، كمان أغاني ميكس، وإسا بدنا نسمع جديد النجم اللبناني والجسار بأغنية حلوة بعنوان نص الليل.

والجسار من إنتاج شركة روتانا. هاللون الحلو الرومانسي بعنوان نص الليل اللي بتعاون من خلاله مع عبد الرحمن محمد وأحمد زعيم في الكلمات والتلحين وتوزيعات المبدع عمرو الخضري. لكل من انضمنا حاليا انتم مع ميكس, معكم احنا للساعة 7 وعم نستقبل رسائلكم على الواتساب وعم تختاروا معنا اوني نختتم فيها حلقتنا. هل الختام رح يكون بصوت الشامي وليني الحايك؟

عايش لعيونك الأغنية اللي نزلتها بالأربع أشهر أكثر من 46 مليون مشاهدة فيها الأغنية الحلوة. إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتوا لها 0555577399. الأغنية بتتنافس مع كمان أغنية حلوة نزلتها السنة من النجم اللبناني آدم.

أغنيه ادم نزلت قبل 5 أشهر على قناته الرسميه في اليوتيوب، وهالاغنيه وصلت ل 16 مليون مشاهده. اذا بدكم تسمعوها صوتوا لها 050-5577-399. منوجه شكر كبير لكل مين بلش يبعث لنا. بعد ما نرجع من الاعلانات رح نبدا نقرا الرسائل الحلوه على الهواء مباشره. خبرونا كمان مره، ادم ولا لين الحايك والشامي، مين رح نسمع في ختام حلقتنا؟ هل عايش لعيونك ولا بدونك؟ على 050-5577-399.

0: 9 0 50 5 5 7 7 3 9 9. بنفع تبعتونا رسالة صوتية، بنفع تبعتونا رسالة نصية، بنفع توجهوا كمان تحياتكو وهدئاتكو. خبرونا أي أغنية حابين تسمعوا، والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات، رح نختتم معها حلقة ميكس لليوم. أما إسا الوقت لنكون مع وقفة إعلانية قصيرة وبعدها نرجع، خليكم معنا.
1: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
2: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، إكسال وأم الفحم. سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 0549951717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

رجعنا بعد الإعلانات لنسمع محمد عساف بغني لنا هالأغنية الحلوة على الهيلة بعد غياب سنتين ونص من إصدار أغاني خاصة وبعد النجاح الكبير اللي حققه من خلال الديو اللي جمعه مع سنت ليفانت بيعود إلنا ليسمعنا هالأغنية الحلوة على الهيلة هالأغنية مع أكثر من 2 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. إسا بدنا نكمل ونسمع كمان وكمان أغاني جديدة ونتعرف إسا على أغنية من فيلم جديد بعنوان مطلوب عائليا. هالفيلم اللي بكرة رح يبدأ عرضه في صالات العرض في مصر في الإمارات وكمان في الأردن. فيلم بعنوان مطلوب عائليا بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، مصطفى خاطر، سارة بركي، أحمد فهمي وأيضا آسر أحمد حمدي. من هالفيلم رح نسمع أغنية فلتر بتغنيها بوسي.

النجمة بوسي كيف ما حكينا بتغني هالأغنية أغنية فيلم مطلوب عائلي عائليا. بكرة رح يبدأ عرض هالفيلم في صالات العرض في مصر بالتحديد، بعد هيك في الإمارات وأيضا في الأردن. على الواتساب عم نستقبل مشاركاتكو 050-5577-399 050-5577-399. عم تختاروا بين آدم أغنية بدونك وبين لين الحايك والشامل بغنولنا عايش لعيونك، واحدة منها رح نختتم معها حلقة ميكس لليوم. شكر كبير لكل من عم برسلنا على الواتساب، تحية لإيمان موجودة معنا على السمع، كمان تحية لدعاء، تحية لرشا، لروان كمان أحلى التحيات، تحية لموسى كمان بينضم إلنا يسعد مساك، تحية لأبو الأدهم من سخنين شو أخبارك، تحية إلك. تحية كمان نوجهها لدنيا موجودة معنا على السمع، يسعد مساك شو أخبارك دنيا. تحية كمان لغرام تنضم إلنا يسعد مساكي، وتحية كمان لرشا ولكل من عم ببعث لنا على الواتساب. هالمرحلة بحياتي رح سميها جمود السر ريمكس.

جنون راغب علامة هلوني الحلو اللي نزلت قبل شهر تقريبا عم نسمعها في نسخة الريمكس ومسؤول عن النسخة دي جي حجازي. تحية بدنا نوجهها لمي عم تسمعنا من المشهد كمان نوجه لك تحية كبيرة. تحية لغرام من عكا كمان نوجه لك تحياتنا الكبيرة. تحية لعلا كمان تنضم لنا حاليا. تحية لمريم. تحية كمان لسعاد ولكل مين عبر رسلنا على الواتساب 050-55-77-399 هذا هو الواتساب عندنا.

0: ولا بتحبوا انه الختام يكون بصوت الشامي ولين الحايك اغنية عايش لعيونك؟
1: عايش لعيونك من دونك ما في عيش, ناطر عناتك شو باتك ما بالعيش نسرب سما.
0: يلا خبرونا على الواتساب ايقوني من هالاغاني حابين تسمعوا في ختام حلقتنا 050-55-77-399 050-55-77-399 والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها حلقة ميكس لليوم كمان 10 دقايق.

أكثر من 15 مليون مشاهد في الهلوني بعشر أيام فقط من النجم السوري بسان إسماعيل، هالنجم المقيم في دبي في الإمارات. هلوني الحلوة كيف ما حكينا من كلمات ألحان وتوزيع فؤاد جنيد. هلوني بتحتل عنا في البلاد المرتبة الثانية في ترند الموسيقى على اليوتيوب. هنكمل وسا بدنا نسمع كمان أغنية حلوة بتوصلنا من مصر، عاملة ترند كبير هناك، مصنفة رقم 3 في ترند الموسيقى في مصر. عم نحكي عن حمادة هلال ويا نسينا.

يا نسينا يا نسينا. محمد حمائي كمان هو أو حمادة هلال كمان هو جهز ألبوم غنائي كامل فيه مجموعة من الأغاني الحلوة, وهالأغنية هي واحدة من أغاني هالألبوم ناجحة جدا. كيف حكينا لكم الأغنية ناجحة جدا في مصر, تحتل هناك المرتبة الثالثة في ترند الموسيقى. طيب من المرتبة الثالثة في مصر للمرتبة الأولى هناك, والمرتبة الثالثة عنا هون في البلاد, أغنية حلوة نزلت قبل كم يوم عملت ضجة كبيرة في مصر, أكثر من 1,000,000 مشاهدة خلال كم يوم فقط, من نور الدين محمد, أغنية جديدة بعنوان كائن 30.

أفضل أبقى لوحدي، أنا دايما أفضل أبقى لوحدي، مش حب في وحدة لكن كده أهدى، ولا بجرح حد ولا بتعب حد،

0: كائن تلاتيني. نور الدين محمد الفنان هو كاتب وملحن ومؤدي موسيقي،
1: ومشاعري حارسها.
0: نجح من خلال أعمال غنائية كتير قدمها لمجموعة بارزة من الفنانين مثل أنغام، أصالة، أحمد جمال. وهالأغنية هي واحدة من الأغاني اللي سجلها. عنده مجموعة من الأغاني الحلوة مثل أغنية خارج سليم أو يا عم نام، ولكن هالأغنية هي أولى الأغاني اللي بتحقق النجاح الجماهيري الكبير. أغنية حلوة كيف ما سمعناها بعنوان كائن تلاتيني. كيف حكينا الأغنية من الأغاني الناجحة جدا في مصر، وأكثر الأغاني الناجحة في مصر هي هالأغنية اللي راح نسمعها في نسخة الريمكس من تو ليت. تعالوا نسمع أغنية جريئة قوي، النسخة مسؤول عنها كولرز شو.

0: الديفا هيفا وهبي مع لوك لوك كمان أغنية من ألبومها الغنائي الجديد أغنية حلوة صورت لها كمان كليب مميز
1: فيلم بيتعاد
0: احنا اسا بنرقف الإمكانية للمشاركة معنا في الواتساب بنوجه تحية لمحمود لنضم لنا حاليا كمان لمريم بنوجه لكم تحية كبيرة رح نعد الأصوات وكمان بالضبط 3 دقايق رح نكون مع أغنية الختام اللي انتو اخترتوها أو رح نسمع آدم أو رح نسمع لين الحايك والشامي أما قبل أكيد رح نسمع أصالة من ألبومها الشامي الأخير تعالوا نسمع أم العريس

أم العريس سمعناها من أصالة نصري من ألبومها السوري الأخير. مع هالأغنية احنا نوصل لختام حلقة ميكس لليوم. بتأمل قضيتوا معنا ساعة ممتعة من خلالها سمعنا مجموعة من الأعمال الغنائية الحلوة. شكر كبير لكل مين بعت لنا رسالة على الواتساب, وشكر كمان كبير لطاقم البرنامج لرفقني اليوم الزملاء محمد علي أبو ليل بالهندسة الإذاعية, رياض فضل في الإنتاج, جواد العمري وعرين نصار كانوا معنا في التصوير والديجيتال, وتحية كمان لزميلنا الياس مرجي. كان معكم بهالساعة ناصر طه. الختام رح يكون مع عيش لعيونك. أتمنى لكم متابعة مساء ممتع وآمن. إلى اللقاء. بذكركم لقاءنا الجاي رح يكون يوم الخميس بنفس الموعد من 6 للـ7.

فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفا عامر.

0: بالشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذة.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم ما تفاصيل. اختتم اليوم في بلدة طوبة الزنجرية الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية لبحث قضية محاضر جامعة بار إيلان المتهم بالتخطيط لقتل مئات العرب من خلال تشكيل خلايا مسلحة. وخلص الاجتماع إلى سلسلة من القرارات والخطوات أبرزها التواصل مع الأمم المتحدة وسفراء دول أجنبية لعرض القضية وتداعياتها، فضلا عن متابعة الملف قضائيا وقانونيا والعمل على تفعيل اللجان الشعبية في البلدات العربية. في حديث لراديو الناس قال النائب عن القيم الموحدة ياسر حجيرات إن قضية محاضر بار إيلان تجاوزت الخطوط الحمراء، مطالبا بتحقيق واسع، وإن الرد يجب أن يكون سياسيا عبر إزاحة الحكومة الحالية.
1: يعني أنا أطالب أيضا أنه الجامعة تقوم بإقصاء هذا أو بإقالة هذا المحاضر بشكل فوري أو إقصائه حتى إكمال المحاكمة.
2: لجنة المتابعة اليوم هي يجب أن تتابع كل قراراتها. اللجان الشعبية موجودة، ولكن برضه صار حتى عند اللجان الشعبية في إحباط. يعني حتى في اللجان الشعبية بنشوف الناس بطلت تشارك وبطلت تخاف تشارك في أي فعاليات اللجان الشعبية. وهناك حل سياسي لهذه المسألة، لا الأمم المتحدة رايح تساعدنا ولا أي حدا رايح يحمينا. إحنا لازم نحمي أنفسنا، وعلينا كمجتمع عربي إسقاط هذه الحكومة وتغييرها، تسقط هذا اليمين الفاشي وأن لا يكون في الكنيسة القادمة.
0: لقي شاب في العشرينيات من عمره مصرعه عصر اليوم في حادث طرق بين دراجة نارية ومركبها على شارع 716 عند مدخل بلدة النعورة، فيما باشرت شرطة تحقيق في ملابسات الحادث. في حادث آخر أصيبت سيدة في 70 من عمرها بجروح خطيرة إثر تعرضها للدعس داخل قرية تعاونية كيبوتس في منطقة المجلس الإقليمي مرج بن عامر، ونقلت إلى مستشفى عمك في العفولة لاستكمال تلقي العلاج. وبحسب معطيات سلطة الأمن على الطرق، فقد لقي 343 شخصا مصرعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام، بينهم 135 عربيا. اعتقلت شرطة شابين من يافة الناصرة في العشرينيات من عمريهما بشبهة حيازة طائرة مسيرة مزودة بآلية لإلقاء قنابل يدوية. وقالت الشرطة إن الاعتقال جاء على خلفية سلسلة حوادث شهدتها الناصرة والمنطقة في الآونة الأخيرة يشتبه باستخدام طائرات مسيرة خلالها لإلقاء قنابل من الجو. ومددت محكمة الصلح في الناصرة اعتقال المشتبه بهما حتى 11 من الشهر الجاري. اعتقلت سلطة الضرائب ووحدة لاهف 433 مشتبها بإخفاء نشاط تجاري بالعملات الرقمية بلغت قيمته عشرات ملايين الدولارات دون الإبلاغ عنه للسلطات الضريبية. وبحسب الشبهات، فقد أخفى المشتبه به إيرادات وحسابات مصرفية في الخارج، واستخدم حسابا باسم شخص آخر لإخفاء الأموال. وخلال تفتيش ضبطت مبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية وسيارة فارهة، فيما مددت محكمة الصلح في حيفا اعتقاله حتى الأحد. دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي المواطنين الإسرائيليين إلى توخي حذر متزايد أثناء السفر إلى الخارج بتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر، وحذر من ارتفاع احتمال استهداف إسرائيليين ويهود إلى جانب مظاهرات واضطرابات في عدد من الدول. إلى ذلك، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن حركة حماس قد تحرك

يحاول تنفيذ هجمات قبيل الانتخابات بهدف التأثير عليها، وأن إسرائيل تستعد لإحباط أي محاولة. من جانبه قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش يستعد لسيناريوهات أمنية في الضفة الغربية تشمل هجمات محتملة على المستوطنين والجنود أو مواجهة مع أجهزة السلطة الفلسطينية أو تنظيمات مرتبطة بها. صادق رئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق نضال مالك حسن، الضابط والطبيب النفسي العسكري السابق من أصول فلسطينية والمدام بتنفيذ إطلاق النار في قاعدة فورت هود في ولاية تكساس عام 2009، والذي أسفر في حينه عن مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات. وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل إن وزير الدفاع بيت هيكزيث أوصى بتنفيذ الحكم بواسطة فرقة إعدام عسكرية، وإن ترامب وافق على التوصية. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم خلال الليل غائما جزئيا مع احتمال هطل أمطار محلية خفيفة على امتداد السهل الساحلي، وما غدا يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، إلا أنها تبقى أدنى بقليل من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

أهلا ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. برنامج كيف الحال بنبدأ فيه يومنا وأسبوعنا معكم بكلمة حلوة، بفكرة جديدة، بقصة من الحياة تستحق أنه نتوقف عندها. حلقة اليوم رح نحكي عن ظاهرة البيتوتية المفرطة، ورح نحكي عن حملة افحصي مقاسك. مش عم نحكي عن الملابس، إنما عن أمور أخرى أهم بكثير. ورح نحكي عن أسباب تقف من وراء نقص فيتامين د عند غالبية الناس، وهالمرة الأسباب مش اللي منعرفها. بداية أسبوع جديد، طاقة جديدة ومواضيع وقضايا جديدة، وموعدكم على مدار ساعتين لنحكي عن أمور من الحياة اليومية بتتعلق بصحتنا، بتتعلق بمجتمعنا، وبتحكي عن أحدث المستجدات من حياتنا اليومية. وزي كل مرة بوصيكم تحضروا قهوتكم، ترفعوا الصوت وتضلوا معنا على مدار ساعتين على راديو الناس على ترددين 103.3 FM و 107.8 FM وعلى تطبيق ناس. ظاهرة صارت شائعة كثير مؤخرا وهي البيتوتية المفرطة. كثير ناس بالسنوات الأخيرة بفضلوا إنهن يضلوا بالبيت، بيطلعوا على الشغل، بيعملوا الأمور اللي لازمة.

0: الضرورية الأساسية المسؤوليات، وبعد الظهر بفضلوا إنهن يضلوا بالبيت، وغالبا ما بيكون في لقاءات اجتماعية كثيرة، قلت كثير عن زمان. يعني زمان كنا نشوف أهم شيء كان هي اللقاءات الاجتماعية، اللقاءات العائلية، عم نحكي عن العائلة الموسعة مش عم نحكي عن البيت. اليوم كل بيت بحاله، بمسؤولياته، بضغوطات حياته، وأقل عم نشوف الناس بتطلع. يعني بيكون في تخطيط ممكن لمشوار خلال نهاية الأسبوع، بس خلال الأسبوع الناس بتضلها بالبيت، بتطلعش من البيت. هالموضوع عم بيصير شائع كثير كثير بآخر فترة. السؤال إنه البيت شو بالنسبة لكثير من الناس؟ هل هو مجرد مكان للراحة أو تحول لعالم متكامل بالنسبة للناس، بالنسبة للعيلة المصغرة اللي بتفضل البقاء في داخل البيت على إنها تطلع لبرا وتختلط بالآخرين؟ اليوم بدنا نحكي عن هذا الموضوع ونسلط الضوء عليه مع العامل الاجتماعي العلاجي المتخصص بعلاج الأزواج والأسرة والمرشد في مجال التوحد، ولاء شناوي ريان. أهلا ولاء.
1: أهلا فيك رزاء،
0: كيف الحال ولاء؟ طمنينا عنك.
1: أنا الحمد لله بخير.
0: يعني ولاء، يمكن أنت كمان من مجال تخصصك ومجالك بتعرفي أكثر عن الموضوع ومطلعة عليه. فعلا محسوس وملحوظ أنه في ارتفاع بظاهرة البيتوتية المفرطة؟
1: طبعا أكيد إحنا بنشوف هذا الإشي من خلال العلاجات اللي بتوصلنا، ومن خلال هيك السنوات الأخيرة الارتفاع في البيتوتية المفرطة في عند الناس. بس كثير مهم أنا أنوه هيك وأشرح إنه في فرق بين حب البيت وبين البيتوتية المفرطة. طبيعة الحال البيتوتية هي بحد ذاتها مش مشكلة، بالعكس كلنا إحنا بنحتاج لهاي القعدة بالبيت كمساحة راحة وأمان. كثير الناس بحبوا يوصلوا البيت لحتى ينقطعوا عن كل الضجيج تبع الدنيا، الشغل. احنا كثير اليوم حياتنا ملانه بالضغوطات، احنا بنطلع من البيت مع الاولاد، بحاجة الناس ان يكونوا مع انفسهم بالبيت. بس لما احنا بنحكي عن البيتوتية المفرطة هون شوي لازم نتوقف، انه لما يتحول البقاء بالبيت من اختيار مريح ومساحة آمنة لإشي اللي هو نمط بحد، من انه احنا نتجنب الخروج، من اللقاءات الاجتماعيه، انه نعمل الانشطه اللي احنا متعودين عليها، نتجنب بعض المسؤوليات. فهون شوي هيك لازم نتوقف ونبحث بيننا وبين حالنا، انه هل الاشي نابع من اختيار انه انا استا بحاجه لاستراحه لراحه، ام انه هو هذا نمط حياه اللي بخلينا بدفعنا انه احنا نضلنا في البيت وما نطلع للعالم الخارجي.
0: احنا قاعدين بنشوف يعني ولاء مؤخرا انه يعني صار نمط حياة واسلوب حياة لكثير من الاشخاص وكثير من الناس. يعني بنشوف كيف غالبية العائلات بيطلعوا الازواج على الشغل او باخدوا كمان ابنائهن على المؤسسات الاطار اللي بيكونوا فيه، وبس ينتهي اليوم وكأنه ساعات الدوام وكل هاي الامور بيرجعوا على البيت وبيسكروا على حالهن البيت وبيضلوا بالبيت، ما في لقاءات عائلية الكبرى يعني مع العائلة الموسعة. برأيك شو الأسباب اللي عم بتأدي لأنه يصير هذا نمط حياة بحياتنا اليوم بمجتمعنا اليوم؟
1: أنا بفكر اليوم إحنا في عالم اللي كل إشي بوصلنا بنقدر نعمله من البيت، من جوا البيت. في عنا بنقدر نتواصل مع العالم الخارجي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، بنقدر نشتغل من البيت عن طريق الزوم، عن طريق كثير مواقع اللي هي بتوفر شغل أونلاين، بنقدر نطلب الأكل ويوصلنا لعنا، بنقدر نشتري كل إشي ويوصلنا لعند عند البيت. أنا بفكر كمان الضغوط اللي احنا بنتعرض لها من خلال شغلنا، من خلال حياتنا، السباق، الضغط الاقتصادي، كله هذا بيخلينا احنا نرجع بالاخر للبيت كمكان امن اللي انا بقدر اسيطر فيه، بقدر انا اقول انا بقدر ارتاح، ما حدا بطلب مني اشي، بحاجة لهاي الشعور بالامان والسيطرة. وممكن يكون لأسباب أخرى إضافية اللي هو إرهاق نفسي، ممكن قلق اجتماعي، ممكن صار معي ظرف معين وأنا بحاول أتجنب اللقاءات والخروج للعالم الخارجي، لأنه ممكن هو يكون

0: بالنسبة لإلك مكان اللي هو بخوف مقلق بيعلي درجات التوتر عندك. ففي كثير أسباب اللي هي ممكن تكون عن جد مسبب إنه العائلات تظلها بالبيت لأنه كل شيء متوفر وانت جوا البيت.
1: برأيك هذا بيأثر على العلاقات العائلية والاجتماعية لبرا؟ يعني حتى يمكن موضوع الأصدقاء، يعني حتى المساحة اللي إحنا منحب نكون فيها عادة أو دائما كنا مثلا هي المساحة اللي نهرب لإلها من الضغوطات هي الأصدقاء والجلسات مع الأصدقاء. كمان اليوم التواصل مع الأصدقاء صار عن بعد، يعني بطل بطلوا يطلعوا لبرا لحتى يلتقوا.
0: اليوم التكنولوجيا بتوفر لإلنا إنه إحنا نتواصل بشكل مستمر مع العيلة حتى لو شخص في الجهة الثانية من العالم. اليوم خلال ثواني بتقدر تعمل معه محادثة وتتواصل معه بشكل مستمر. بس هون في سؤال كثير كثير مهم إنه هل كثرة التواصل عن جد بحسسنا إنه إحنا بقرب من هذا الشخص؟ بتفكر سؤالك إنه هل البقاء بالبيت بيأثر على العلاقات؟ أكيد بيأثر على العلاقات العائلية والاجتماعية لأنه كل ما إحنا هيك نقلل من الدوائر الاجتماعية تبعتنا من العلاقات بتبلش تنكمش. يعني إحنا إنسان بالفطرة تبعتنا وبطبيعتنا إحنا منحب اللقاء الاجتماعي. يعني صحيح. حتى لو إحنا منتواصل على السوشيال ميديا بس دائما بحاجة لهذا اللقاء الوجاهي إنه إحنا نحس هذا الإنسان لعلاقة عميقة أكثر من إنها هي تكون سطحية. ممكن إنسان يتواصل مع 300 شخص عن طريق التواصل الاجتماعي بس ما يحس إنه عن جد هاي العلاقة اللي بتربطهم هي علاقة عاطفية عميقة اللي بيقدر مثلا يلجأ لها وقت صعوبة، يقول إنه أنا تعبان، إنه أنا بحاجة لإلك. بيظل الإشي جدا سطحي والإنسان دايما بحاجة لهذا اللقاء الوجاهي على أساس تكون العلاقة أعمق من إنها تواصل عن طريق الأونلاين.
1: وانت في هيك من كل إنه هاي علامات يعني حمراء بتشير إلى إنه الموضوع عم بيأثر على حياة الشخص بشكل كثير كبير وتداعيات بعيدة إلها تأثير خطير على الشخص ولازم تدخل يمكن مهني أو مساعدة من مختص. وانت؟
0: أنا بفكر إنه بالطبيعة إنه إحنا منحب مرات نكون في البيت ومنكون نلجأ إنه نكون بيتوتيين. حتى مرات في فترات من السنة منحس حالنا أزيد بدنا نكون في البيت، بس هذا إشي طبيعي. بس وأنت بيكون عن جد بحاجة لمختص أو تدخل لما يبلش الإشي يأثر على حياة الإنسان. يعني إذا أصبح الشخص غير قادر على الذهاب لشغله أو تعليمه، بلش يتجنب الناس اللي بحبهم، فقد اهتمامات وبأشياء اللي هو كان يحبها زمان ويستمتع فيها، أصبح بالنسبة لإله الخروج مصدر خوف أو قلق كثير كبير. هون كثير كثير مهم إنه إحنا نلجأ لتدخل مهني. والتدخل المهني مش ما بيعني إنه إحنا نقول إنه عندك مشكلة إنه أنت بتحب البيت، لا، كثير مهم إنه إحنا نبدأ نفهم شو اللي بقف وراء هذا البيتوتية المفرطة. هل هناك في قلق معين؟ هل هناك في إرهاق، تعب نفسي؟ هل في تجربة صعبة مرق فيها اجتماعيا وانزوى ولجأ للبيتوتية المفرطة؟
1: صدمة ممكن
0: هل في فقدان للدافعية؟ هل في خوف من الآخرين أو من التقييم؟ إحنا اليوم التواصل الاجتماعي منشوف حياة الناس بأحلى ما فيها. يعني اليوم إحنا شو منعرض على التواصل الاجتماعي؟ المناسبات، اللبس، أحلى ما يكون. وفي مرات هذا الإشي بيخلينا إنه إحنا نأخذ خطوة للوراء، إنه كيف أنا بدي أطلع على المجتمع؟ ممكن المقارنة إنه هل أنا زي باقي الناس؟ هل أنا مختلف؟ أنا بطلع رحل، أنا بسافرش، أنا بعمل حفلات.
1: مواجهة العالم الخارجي يمكن اللي احنا شايفينه على السوشيال ميديا.
0: بالضبط بالضبط، مواجهة العالم الخارجي بيخلينا نشعر بالخوف والقلق الدائم إنه ممكن يكون بيخوفنا إنه إحنا نواجهه أو نطلع لبرا. فالشخص بيختار إنه مش بيختار بيضطر إنه يكون
1: منعزل
0: بشكل مفرط.
1: نعم للأسف، بس في مقولة هيك دايما نحكيها، الجنة بدون ناس ما بتنداس يا جماعة. يعني الحياة بدون ناس ما بتنفع، ويمكن مرات بالعكس يعني هو الدواء إنه نطلع ونشوف ناس ونحكي ونغير جو، هو الدواء لأشياء إحنا مفكرين إنه الحل إلها هو إنه ننعزل ونسكر على حالنا باب البيت. بدي أشكرك جزيلا الشكر.

0: عامل الاجتماعي العلاجي المتخصصة بالعلاج الزوجي والأسري والمرشد في مجال التوحد سيدي ولاء شناوي ريان. شكرا لك. شكرا.
1: تسلمي. تسلمي.

0: طيب من بعد موضوع البيتوتية المفرطة بتخيل من بعد ما سمعته هيك لازم تفكروا مرتين بالموضوع. للأشخاص اللي بيحبوا يضلوا كتير بالبيت وما بيطلعوا ارجعوا فكروا بالموضوع أكثر وجربوا اطلعوا للعالم الخارجي أكثر واحتكوا فيه أكثر. رح نطلع لنسمع أغنية ومن بعدها فاصل ونرجع لنكمل, خليكم معنا.
1: قالت لكن اوعى تغار

0: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
0: صوت المساء مع شيرين يونس.
2: ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة، وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للـ 9 المساء. موعد جديد ووقت أطول.

0: ورجعنا لكم عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال، ومكملين بالساعة الأولى من حلقتنا. وإس الوقت نحكي عن مقاسك. بتعرفي مقاسك؟ عن جد عم بسأل كل سيدي، كل أنثى، مش قصدي نمرة الحذاء ولا عم بحكي عن الأواعي، عم بحكي عن مقاسات أهم بكثير، مقاسات قلبك. لأنه صحة القلب مش دايما تعطي هيك إشارات واضحة، وفي كثير من عوامل الخطورة ممكن تكون موجودة على جسمنا بس نحن مش حاسين فيها ولا مدركين لإلها. عشان هيك الفحص المبكر ومعرفة الأرقام الصحية هي ممكن تكون عن جد خطوة بسيطة جدا بس إلها كثير أهمية. ومن هون انطلقت حملة افحصي مقاسك بالتزامن مع يوم القلب العالمي في 29 سبتمبر، عشان يشجعوا النساء على الاهتمام بضغط الدم، بالكوليسترول، بالسكر التراكمي، ومتابعة هاي المؤشرات بشكل دوري ومستمر. قديش هالموضوع مهم وفي إله عن جد مساحة وأهمية كثير كبيرة على حياتنا، لأنه إحنا عادة النساء بنكون يعني نركض بحياتنا، بنركض ورا كل إشي، مسؤولياتنا إن كان في البيت وإن كان برا البيت والشغل وكل إشي، ومننسى أنفسنا ومننسى صحتنا. اليوم معانا دكتورة حنان خميس، الحاصلة على دكتوراه في الهندسة البيوطبية من معهد التخنيون والمتخصصة بمجال معالجة الصور الطبية، وهي إحدى المبادرات للحملة لتحدثنا أكثر عن هالحملة المميزة بكل المعايير وعن أهميتها. أهلين دكتورة حنان.
1: أهلاً رجاء.
0: أهلاً فيك دكتورة، طمنينا عنك، كيف الحال بالبداية؟
1: تمام، نشكر الله، يوم مشمس.
0: الحمد لله. لا اليوم هيك بعطي فيه أجواء إيجابية، خلينا نقول نوعاً ما. دكتورة، ليش يعني تشبيه كل موضوع، تشبيه الأرقام الصحية بمقاسات الملابس والأحذية؟ بتعرفي أنا أول ما شفت يعني أول جملة من الحملة أخذ لي هيك وقت يعني أستوعب عن إيش عم نحكي، وكثير يعني لفت انتباهي الأسلوب. ليش حكيته بمقاسات صحية؟
1: صح، والهدف كان لفت الانتباه، هذا أول هدف.

0: لأنه لو عملنا حملة طبية علمية بحت كانت رح تلفت الأنظار أقل، بمجرد أنه إحنا نبعد شوي عن الأرقام الطبية خوفاً، أو أنه بنعتبر الطب هو مرض فخوفاً منه بقل انتباهنا. بس السبب الثاني واللي هو الأهم هو أنه نحط المعايير الصح مكانتها الصح. معايير شكل الجسم المثالي بتأخذ حيز واهتمام لدرجة كبيرة عند دكتور، فمهم نحط هاي المعايير الصحية بمكان أعلى وأهم. إحنا بنعرف عن غيب صح، نمرة أواعينا وكنادرنا وإلى آخره، وفي اللي
1: صحيح.
0: بيقيسوا وزنهن كل يوم، بس قليل منا اللي بعرفوا أرقامهن. طبعا مش بشكل يومي، بس إنه نعرف أرقامنا ونعرف إنهن بالمجال الصح. بالآخر الصحة هي اللي بتقرر، مش كم سنتي متر كل جسمنا
1: ومن وين
0: أو
1: أجت
0: كل
1: الفكرة؟
0: جزء في الجسم.
1: كيف قررتوا يعني تنطلقوا بهاي الحملة؟ يعني صحيحي بمناسبة اليوم العالمي لصحة القلب، بس يعني لما قررتوا تعملوا الحملة كيف بلشت الفكرة؟
0: هي بلشت بشعور داخلي عندي بالغيرة، الغيرة على مجتمعنا وغيرة على صحتنا. شو قصدي؟ أنا بشتغل بأوروبا، مقيمة بألمانيا وبشتغل بشركة أوروبية، وبنكشف دائما بمجال شغلي للمشاريع والبرامج الصحية الأوروبية. وبأوروبا بلشوا قبل فترة بمشروع اسمه EU Safe Hearts، بالعربي كله بأوروبية آمنة. هدفه رفع الوعي للأمراض القلبية أولاً، وإتاحة طرق لتوحيد المعايير على الصعيد الدولي في كل دول أوروبا للكشف المبكر والعلاج المبكر وما إلى ذلك. وهي السنة تحديداً بلشوا بحملة اسمها Check Your Numbers، افحصوا أرقامكم، ضمن أسبوع الفحص الأوروبي، كمان دور بالتناسب مع يوم القلب العالمي، واللي من خلاله كل دول أوروبا بيعملوا حملات توعية وتعليم حول أمراض القلب، المخاطر، وبشجعوا الناس تفحص أهم عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية. وأنا فكرت إنه طب صحتنا مش أهم من صحة الأوروبية، مثلها مثل صحة الأوروبية، وما أظنش عندنا الوعي الكافي، أو على الأقل هاي الحملات اللي بتشجع الناس. والأمراض إذا نطلع على الأرقام والإحصائيات في البلاد، فالعرب بمرضوا بكتير أكتر وأبكر من اليهود. فمن هون خلقت فكرة الحملة، غيري فقط على شعبنا، لأنه إحنا لازم نهتم بحالنا.
1: بس أنتوا قررتوا تخصصوها للنساء والتركيز على النساء تحديدا ولا للكل؟
0: هون الاختلاف بيجي عن نقول الحملة الأوروبية. أنا قررت مع رونزا نخصصها للنساء، وإسا بحكي ليش كمان شوي أكتر عشان ليش يفحصوا حالهن. الاختيار النساء كان عمليا لتحدي أول شيء الفكرة المغلوطة عالميا مش بس بالبلاد، إنه مرض القلب غالبا هو مرض رجال، وبالواقع أمراض القلب هي السبب الأول لوفاة النساء في العالم. فأعراض المرأة كمان بتختلف عن أعراض الرجل بكتير من الحالات، مثلاً بتحس أكتر بتعب، ضيق نفس، غثيان، وجع بالظهر أو الفك، وعشان هيك التشخيص بيجي متأخر أكتر. وهاي الأعراض كتير مرات هي ممكن تعتبرها أنه تعباني وتعبيت وإرهاق الحياة وإلى آخره، فعشان هيك التشخيص المبكر كتير مهم. وكمان نقطة كتير مهمة بخصوص المرأة هي سن الأمان، المينوبوز، اللي عمليا من منطلق هاي النقطة الحماية اللي هرموناتنا بتوفرها إلنا طبيعة الحال بتنزل. وإذا نطلع على الإحصائيات بمجتمعنا بالذات، السكري والسمنة هني أعلى عند النساء العربيات. وزي ما أنت قلتي في المقدمة، بننشغل بحالنا كنساء، بننشغل بالعيلة، بننشغل بكل الواجبات وإلى آخره، والمجتمع وغيرنا، وبننسى حالنا.
1: صحيح.
0: والمسؤوليات بالضبط. فعشان هيك ركزنا على المرأة، لكن بدون شك إذا كنت أنا استمرك الصحي أو المؤسسة الصحية كنت بركز على الجميع في طبيعة الحال.
1: هل ممكن يكون الشخص يعني مبين من برا بصحة منيحة وكل شيء تمام، بس من الداخل في عوامل خطر يعني مرتبطة بالقلب موجودة بجسده وهو مش منتبه لها ومش شايفها مش مدرك لها؟
0: طبعا، وهي مهم نعرف انه امراض القلب هي بتحصلش بين يوم وليلة، فالجسم بيكون مرق سيرورة لو وصل لامراض القلب. وعشان هيك المخاطر بيسموها طبيا مخاطر صامتة، silent risks. فالضغط والكوليسترول بيوجعوش، يعني باخد وقت لنوصل لمرحلة اللي هي نسبيا متأخرة، اللي من بيصير في أوجاع أو بيصير في عوارض اللي محسوسة فيها ومنقدر نروح عند الدكتور. وحسب المنظمة منظمة الصحة

0: العالمية تقريبا نص اللي عندهم ضغط عالي مش عارفين، والسكري قريب من هيك. ففي ناس حتى ضعاف أو حتى عم بنزلوا بالوزن ومع هيك عندهم أرقام غير صحية، وفي رياضيين عندهم كوليسترول عالي بالوراثي. وأكيد كيف عشنا حياتنا وشو بناكل وشو بنفوت على جسمنا ونمط الحياة بشكل عام كتير بأثر،
1: هاي اللي كنت
0: والضغط
1: النقطة اللي كنت أسألك عنها، لأنه يعني إحنا عايشين بمنطقة فيها توتر، فيها ضغط كل الوقت، طبعا مع كمان ظروف حرب، ظروف كورونا، كان في أقل صحيح. حركة، وكمان كان في أكل عاطفي كثير، كان في قلة صحيح. نوم وقلق. قديش هاي العوامل عن جد في إلها تأثير على صحة القلب؟ ويعني قديش مهم نوقف عند هذا الموضوع، لأنه يمكن في كثير ناس عن جد مش واعيين لإلها.
0: كتير بأثر، ننساش فترة الحرب زي ما ذكرتي، قلة حركة، أكتر شاشات، أكتر أكل جاهز، كتير نستخدم السيارات، فكمان تعال نقول جهوزية الشوارع والمناطق البيئية مش هالقد آمنة اليوم كمان مع إيش عم بصير في بمجتمعنا. فهاي كلياتها بتأثر، قلة النوم والضغط والتفكير دائما في صحتنا وصحة أولادنا والأمان والأمن وإلى آخره، فهاد كلياته بخربش السكر وبخربش الشهية وبخربش نظامنا. وهذا له تأثير طالما صار مزمن، وإحنا لازم نطلع آخر 5 سنين يمكن هذا إشي مزمن، على الأقل. فكتير مهم إنه ننتبه لهاي الأمور، عشان هيك الفحص بيجي بس بقولنا وين إحنا وإذا كيف لازم نظبط أمورنا الصحية عشان ما ننساهاش، لأنه هي بالأساس لما نمرض ساعتها بمرض الكل حوالينا.
1: صحيح دكتورة حنان، ذكرتوا بالحملة أكثر من فحص اللي لازم كل سيدة تجريهن لحتى تتأكد من المقاسات الصحية، خلينا نسميها كيف ما سميتها. واحد من الفحوصات هو فحص HBA1C. بحب هيك تشرحي لنا عن هذا الفحص بالضبط عشان نوضح أكثر للمستمعات والمستمعين إيش بفحص بالضبط وشو الإجراء نفسه.
0: تمام، هو عمليا فحص دم بسيط حتى بدون صيام، بس اللي بفحصه بعطينا معدل السكر التراكمي لآخر شهرين ثلاثة، يعني مش لحظة واحدة، مش حسب إيش أكلت مبارح وأكلت كنافة وقبل بيومين خبصت بالحلو، فهو بفحص عمليا نمط حياتنا تعال نقول بمعدل آخر 3 أشهر. وإذا نطلع الأرقام تحت 5.7 يعتبر سليم، فوق هيك في مجال معين اللي يعتبر سموه تروم سكرت أو ما قبل السكري، والأرقام الأعلى والأعلى هي بتصير بمجال السكري. فإذا الرقم كان في مجال ما قبل السكري أو تروم سكرت، هذا تعال نقول هيك تحذير للجسم إنه في إشي غلط، لازم يتزبط رقم السكر، لأنه بدناش نوصل للسكري، هذا آخر إشي بدنا إياه، مرض السكري، لأنه هو أول وأصعب وأعقد عوارض لتطوير مرض القلب لاحقا. فعشان هيك كتير مهم هون نوقف عنده، عشان هيك هذا الفحص هو مهم، لأنه بيفحص بشكل عام كيف جسمنا عم بتعامل مع السكر.
1: هيك رسالة أخيرة بتحبي عن جد تحكيها بما يتعلق بالحملة وبالفحوصات، مهم تحكيها، يعني بدنا نوجهها مش بس للنساء، للجميع بمناسبة اليوم العالمي لصحة القلب اللي كان ب 29 سبتمبر.
0: الرسالة هي هيك وفعلا للجميع، إذا حاسين منيح كتير ممتاز وبدنا نبسط، بس خلينا نتأكد من الأرقام. الطب اليوم رايح لمجال الوقاية أكتر، بسموه preventive care، اللي كل ما مسكنا أي تغيير في جسمنا أبكر، كل ما تصليحه هوين، تصليحه نعمل رياضة أكتر، كل صحة أكتر، غير نمط حياتك، خفف ستريس ضغط وإلى آخره. فتستنوش جسمكو يشكي عشان تروحوا عند الدكتور، ديروا بالكو على حالكو، ومثل ما منهتم بشكلنا والأواعي نلبسها وكيف نظهر خارجيا، كتير مهم وأهم نطلع على جسمنا داخليا، وبالذات القلب اللي هو نبض حياتنا تعال نقول.
1: صحيح.
0: فكتير سهل كمان عينوا دور، اطلبوا 3 فحوصات واتطمنوا وهدوا، ومرة بالسنة مش عم نحكي على شيء دوري.
1: صحيح
0: مهم. وشاركوا مع غيركم إذا قلبكم على غيركم أكيد.
1: طبعا أكيد. بدي أشكرك جزيل الشكر دكتورة حنان خميس، المتخصصة دكتورة في الهندسة البيوطبية من معهد التخنيون، حاصلة على دكتوراه من معهد التخنيون ومتخصصة بمجال معالجة الصور.

0: الطبية وإحدى المبادرات للحملة لحملة افحصي مقاسك. شكرا لك على هاي الإضاءات دكتورة حنان. شكرا حملة جدا
1: شكرا
0: مهمة.
1: شكرا لك رجاء أكيد وللجميع. وكمان بوجه تحية خاصة لرونزا نجار اللي شاركتني في الحملة وفي نشرها.
0: وإحنا بنوجه لها تحية أكيد.
1: نادي نساء أو أمهات قارئات.
0: يعطيكوا ألف عافية. يعطيكوا ألف عافية على هاي الحملة الرائعة واللي بمكانها وبوقتها الصح. وهيك بتذكرنا إحنا كنساء عن جد نوقف شوي ونفكر بحالنا. شكرا لإلك.
1: صحيح.
0: إلى
1: شكرا لك رجاء. يعطيك العافية. باي باي.
0: يعني هاي المحادثة واللقاء مع دكتورة حنان هيك أخذني لتجربة شخصية اللي يعني كنت بفترة يعني عم باخد يعني اهتمام كبير بصحتي وبنمط حياتي مع رياضة مع تغذية صحيحة مع استشارة ومرافقة وكل إشي تمام ومفكر إنه كل شيء تمام. بس بعد فترة بعمل فحص وبكتشف إنه لا مش تمام. أنا مفكر إنه هيك أنا بما إني ماشي بنمط حياة صحي يعني كل شيء تمام ومش لازم أفحص ومش مبين ولا إشي زي ما حكينا على جسمي من برا. بس لما عملت فحص اكتشفت إنه لا على ما يبدو إنه مش كل إشي تمام ولازم أتابع وأعالج عن طريق الطبيب وأتابع صحتي وفعلا أعمل فحوصات بشكل دوري ودائم. وفعلا يا جماعة لا هذا موضوع كثير مهم نأخذه بعين الاعتبار وننتبه له. ومش إذا إحنا مفكرين وحاسين إحنا مناح كل شيء تمام يعني عن جد كل شيء تمام. مرات في أشياء مخفية ولازم نفحصها ونتأكد منها منخسرش إشي بالنهاية. طيب رح نسمع أغنية ونطلع على فاصل إعلاني ونرجع لنكمل. خليكم معنا.

0: كونسرت مع علياء مرجية.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفوا،
1: وكمان زاوية ولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
4: الله قال لي
3: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السمع.
5: حاسس إنك ضايع ومش عم تفهم شو أسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
6: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن بقعدش بهداش مش عارفة مع مين بدي أحكي.
5: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روانش حوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدي ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
7: احتواء مع روانش حوك سمعان.
5: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
8: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: ورجعنا لكم عن جديد وآخر موضوع للساعة الأولى من حلقة اليوم، موضوع عامل ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، يعني أثار نشر صور الأطفال على منصات التواصل جدل كثير واسع في الآونة الأخيرة. في ناس عم بيشوفوا بمشاركة الصور هي وسيلة طبيعية لتوثيق اللحظات الحلوة مع العيلة مع الأصدقاء، وإنه جدا طبيعي وعادي وما فيه أي مشكلة. في ناس تانية اللي بتحذر من مخاطر اللي ممكن تصير أو تأدي بسبب نشر صور الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي اللي بتعتبره فضاء مفتوح صعب السيطرة عليه والتحكم فيه. وكثير جهات عم تحكي إنه في انتهاك للخصوصية، وفي عم بتم استخدام صور الأطفال بجوانب جهات مختلفة خطرة جدا، خاصة اليوم صار في ذكاء اصطناعي وصار في يعني عن جد فقدان للسيطرة على اللي قاعد بيصير على الصفحات. عشان نحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا اليوم المستشارة التربوية والمرشدة الأسرية منار سعادة. أهلا منار.
1: يا هلا، أهلا فيك يا رجاء.
0: كيف الحال؟ طمنينا عنك.
1: هلا الحمد لله تمام، الله يسعدك
0: منار. يعني شو اللي بدفع الأهل إنهم يشاركوا صور أبنائهم بشكل مستمر يعني على الصفحات، واليوم هذا المحتوى عم بيكون منتشر بشكل كثير كبير؟
1: اسمع، خلينا نتفق على شغلة، إنه الأهل بنشروا صور أولادهم بهدف الأذية لا سمح الله. عادة بيكون بدافع الفخر لإنجاز معين أو لحظة عفوية مضحكة أو رغبة إني أوثق هاي اللحظات يعني أو الذكريات مع العائلة والأصدقاء والمعارف. هيك نعم. بشكل عام الهدف
0: هاي يعني

0: اللي بحفزهم دائما انهم ينزلوا. بس يعني في هيك بتعرف ناس كثير بهمها كمان كل موضوع المشاهدات اللايكات وبيلعب دور كثير كبير.
1: وانت بصير في زي احمر على الموضوع لما يتحول الهدف من مجرد مشاركة لاني انا انتظر عدد اللايكات وعدد المشاهدات وعدد التعليقات والشيرز اللي بتصير على الصور والتفاعل ما بعد ذلك, واني انا اصاب بالاحباط في حالة انه ما صارش او بالانجاز الكبير بحالة انه صار, وبصير بدي ادور على اللحظات او الفيديوهات او الصور اللي بتزيد من هذا التفاعل حتى لو كانت في قمة الخصوصية لأطفالي. هون المشكلة
0: بالضبط, هاي نقطة الخطورة وين يعني بتصير, وين الخطورة والتأثير بيصير علينا على أولادنا لمجرد أنه نشرنا صورهم فيديوهاتهم, وين الخطورة بالموضوع؟
1: المشكلة بتصير لما تصير تفاصيل الطفل اللي عايشها بشكل يومي إشي كثير عام, الأشياء الخاصة فيه بتتحول لمحتوى, يعني نوبات غضبه, لحظات سيئة مرك فيها, تجربة, سؤال سأله بشكل عفوي اللي هو لطفل بجيله عادي, وبس يكبر يكتشف انه هذا اشي كل العالم تعرفه, فبطل في عنده هون خصوصية للأشياء الصغيرة حتى اللي عاشها بكلب عيلته,
0: أو بفقد خصوصيته, بفقد الأمور الخاصة اللي بتخصه, بتصير منشورة للكل, بتصير عامة للكل, وهون يعني هو ببلش يتأثر نفسيا, ثقته بنفسه بتتغير. كيف بتأثر الطفل
1: يعني
0: نفسه؟
1: إحنا منقول إنه أهم شعور نعطيه للطفل هو شعور الأمان. شعور الأمان هذا بيبدأ من البيت, من المساحة العائلية اللي هي جدا خاصة. لما هاي المساحة العائلية تتحول لإشي عام وشائع وهو ماشي بالشارع وهو بين أصحابه وأصدقائه بيعرفوا عنه تفاصيل المفروض هالكد تكون خاصة, هون بنكسر حاجز الأمان الداخلي عنده. وإحنا عادة بنطبخ نعلم الطفل إنه يحافظ على نفسك, على أسرارك, على جسدك, على كذا. طب وين هذا الإشي بينعكس بالمشاركة الدائمة واليومية لتفاصيل حياته؟ كيف أنا بدي أوصل له هاي الفكرة بطريقة صحية؟
0: نعم, السؤال إحنا لازم يعني نسألهم قبل ما نشارك, هل في عن جد يعني هنا مسؤولية علينا أنه نسأل طفلنا إذا تمام بالنسبة له نصوره ونشارك صوره, إذا بتضايق أو لا؟ هذا يعني بلغي المسؤولية شوي نوعا ما عنا أو أو العبء.
1: طبعا ما بلغي المسؤولية, والطفل هو مش صاحب قرار أبدا, أنا أهله أنا صاحبة القرار, بس أنا هون لازم أكون حذرة بنوعية الأشياء اللي بشاركها, بمدى خصوصيتها, بمدى تأثيرها على الطفل. ليش أنا بديش إياه برضو بيوم من الأيام يكبر وهو حاسس إنه قيمته تقاس بعدد المشاهدات وبعدد اللايكات وبعدد الكومنت, وكأنه يعني هذا الإشي هو اللي صار محور حياته. فلا لازم, مش لازم أسأله لأني أنا المسؤول الأول والأخيرة, وإذا سألته وكان لي آه هذا لا يعني أنه هذا الإشي صح طبعا, وحتى لو سألته وكان لي لا مش دايما الأهل أساسا بيردوا على الأولاد, فنبدأ من هاي النقطة. بفوتش بهاي الزاوية أبدا, أنا الكبيرة, أنا المسؤولة, أنا البقرر, فأنا لازم أعرف وين حدود المشاركة وكدوش هذا الإشي ممكن يأثر علي لقدام.
0: طب يعني بحسب رأيك شو لازم الأهل يسألوا حالهم قبل ما يضغطوا على زر النشر, قبل ما يقرروا انه خلص بدهم ينشروا الصورة والفيديو للكل, للناس, للعموم, ايش لازم يفكروا, ايش يسألوا, اي اسئلة؟
1: هل هذا الفيديو اللي انا نشرته رح يأثر سلبا على ابني يوما ما, او هاي الصورة؟ هل رح يجي يسألني ليش نشرتي هاي المعلومة عني او هاي الصورة لإلي او هذا الفيديو؟ هل وفي عمر معين لما ببلشوا الأطفال يفهموا وفي عندهم استقلالية نوعا ما بنفع نسألهم بتحب أشارك هاي الصورة مع العائلة والأصدقاء مثلا, بس مش بجيل كثير صغير. ودائما لازم أسأل حال يعني ولا مؤاخذة, يعني صورة لولد مثلا بالحمام يعني ليه لازم تنتشر؟ ليش أنا لازم هذا الولد لما يصير عمره 10 أو 12 سنة ينحكى له مثلا عن صورة معينة كانت موجودة بالسوشال ميديا؟ فهون أنا دوري أنا كأهل أسأل حالي هل هاي الصورة رح تأثر سلبا على ابني يوما ما,
0: رح تسبب له إحراج ممكن,
1: أو رح تسبب له إحراج, أو رح يسألني ليش نزلتها ويلومني, ولا لا صحيح. صورة عادية عفوية حلوة فيش منها مشكلة صحيح. رغم انه اليوم يعني في كثير اقاويل واشياء انه كل هاي الصور تستخدم لاهداف سيئة صحيح. ولكن ناش نفوش بهاي الزاوية, احنا خلينا بالزاوية اللي شفنا فيها من الاساس.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر المستشارة التربوية والمرشدة الأسرية منار سعادي على يعني هاي الإضاءات بما يتعلق بنشر صور الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي. يعني لابد منه اليوم, ما بنقدر نلغي الموضوع بتاتا, بس فعلا لازم الموضوع بغاية الخطورة ولازم نفكر شوي قبل ما نأخذ هاي الخطوة. شكرا لإلك منار.
1: شكرا لك رجاء, يعطيك العافية.
0: الله يعافيك, إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء, سلام.
0: هيك وصلنا لنهاية الساعة الأولى من حلقة اليوم من برنامج كيف الحال. طالعين لفاصل وراجعين للساعة الثانية, ما تروحوش لبعيد, بعد عنا مواضيع جدا شيقة, خليكم معنا.

عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم ما تفاصيل. لقي الشاب محمد علي فواز عزايزي من بلدة دبوري في العشرينيات من عمره مصرعه إثر حادث طرق بين دراجة نارية ومركبة على شارع 716 عند مدخل بلدة الناعورة. وحسب معطيات سلطة الأمان على الطرق، فقد لقي 343 شخصا مصرعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام في البلاد، بينهم 135 عربيا. اختتم مساء اليوم في بلدة طوبة الزنقرية الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية لبحث قضية محاضر جامعة باريلان المخطط لقتل مئات العرب عبر تشكيل خلايا مسلحة. وخلص الاجتماع إلى سلسلة خطوات بينها التواصل مع الأمم المتحدة وسفراء دول أجنبية، فضلا عن متابعة الملف قضائيا وتفعيل اللجان الشعبية في البلدات العربية. في حديث لراديو الناس قال النائب عن القائمة الموحدة ياسر حجرات إن القضية تجاوزت الخطوط الحمراء، مطالبا بتحقيق واسع ومعتبرا أن الرد يجب أن يكون سياسيا عبر إزاحة الحكومة الحالية.
1: يعني أنا أطالب أيضا أن الجامعة تقوم بإقصاء هذا أو بإقالة هذا المحاضر بشكل فوري أو إقصائه حتى إكمال المحاكمة.
2: لجنة المتابعة اليوم هي يجب أن تتابع كل قراراتها. اللجان الشعبية موجودة، ولكن برضه صار حتى عند اللجان الشعبية في إحباط. يعني حتى في اللجان الشعبية بنشوف الناس بطلت تشارك وبطلت تخاف تشارك في أي فعاليات اللجان الشعبية. وهناك حل سياسي لهذه المسألة، لا الأمم المتحدة رايح تساعدنا ولا أي حدا رايح يحمينا. إحنا لازم نحمي أنفسنا، وعلينا كمجتمع عربي إسقاط هذه الحكومة وتغييرها، تسقط هذا اليمين الفاشي وأن لا يكون في الكنيسة القادمة.
0: اعتقلت الشرطة شابين من سكان يافة الناصرة في العشرينيات من عمريهما بشبهة حيازة طائرة مسيرة مزودة بآلية لإلقاء قنابل يدوية. وقالت الشرطة إن الاعتقال جاء على خلفية سلسلة حوادث شهدتها منطقة الناصرة في الأونة الأخيرة يشتبه باستخدام طائرة مسيرة خلالها لإلقاء قنابل من الجو. ومددت المحكمة اعتقالهما حتى 11 من الشهر الحالي. قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ أن مقطعا مصورا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من قاعدة لسلاح الجو يتضمن عناصر من الدعاية الانتخابية إلى جانب رسالة أمنية. وبموجب القرار يجب إزالة الفيديو من حسابات نتنياهو الشخصية، فيما يمكن إبقاؤه في الحسابات الرسمية لرئيس الحكومة ولمكتبه. دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى توخي حذر متزايد أثناء السفر إلى الخارج بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر، محذرا من احتمال استهداف إسرائيليين ويهود. وطالب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بتجنب السفر إلى الدول المصنفة ضمن مستوى التحذير الرابع بينها الأردن ومصر بما يشمل سيناء، والابتعاد عن المظاهرات والتجمعات في الخارج. إلى ذلك قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن حركة حماس قد تحاول تنفيذ هجمات قبيل الانتخابات بهدف التأثير عليها. من جانبه أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش يستعد لسيناريوهات في الضفة الغربية تشمل هجمات محتملة على مستوطنين وجنود أو مواجهة مع أجهزة السلطة الفلسطينية. وأضاف أنه في حال تحقق السيناريو الثاني ستعلن إسرائيل الحرب على السلطة الفلسطينية وسيشن الجيش هجوما شاملا وفق تعبيره. رفضت الحكومة الإسرائيلية السماح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بدخول قطاع غزة والقدس لمتابعة التحضيرات للانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني القادم. وقال مصدر فلسطيني لوكالة وفا الرسمية إن القرار يضع عقبة أمام إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا مع احتمال هطل أمطار.

0: حالية خفيفة على امتداد السهل الساحلي. يوم غد يصبح الطقس غاما جزئيا إلى صاف وترتفع بشكل طفيف درجات الحرارة، إلا أنها تبقى أدنى بقليل من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: ورجعنا لكم عن جديد وساعة ثانية من حلقة اليوم من برنامج كيف الحال. كونوا معنا على السماع على مدار الساعة الثانية على أثير راديو الناس على 103.3 FM و107.8 FM وعلى تطبيق ناس. وموضوع حلقة اليوم والساعة الثانية واللقاء اللي حوار الخاص داخل استوديوهاتنا في راديو الناس مخصص اليوم للقطاع الصحي ولموضوع شائع جدا. بما أنه إحنا هيك مع بداية فصل الخريف والمرحلة الانتقالية وتقلب درجات الحرارة تبدأ الإنفلونزا بالعودة لتكون من أكثر الأمراض الموسمية انتشارا، وهيك في أسئلة دايما بهاي الفترة بتتكرر عند الناس، كيف نميز بين الإنفلونزا والزكام العادي، أي فيروس تاني، شو الأعراض، شو الاختلاف بالأعراض، وإنت إحنا بحاجة نتوجه لطبيب، وإنت إحنا بحاجة لوقاية، وإنت إحنا بحاجة للقاح، وكل يعني عاداتنا اليومية خلال هاي الفترة بالذات بفصل الخريف وفصل الشتاء. لهيك بلقائنا اليوم بدنا نسلط الضوء على الإنفلونزا وطرق انتقالها، كيف نعمل وقاية منها، وأهم النصائح للتعامل معها خاصة عند الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. ولنحكي عن هذا الموضوع بشكل موسع وواضح ودقيق اليوم نستضيف معنا في استوديوهات راديو الناس الدكتورة خزيمة خمايسي، الطبيب المختصة بالأمراض التلوثية والمعدية في صندوق المرضى كلاليت وعضوة اللجنة الاستشارية للمجتمع العربي في وزارة الصحة. أهلا وسهلا فيك باستوديوهات راديو الناس دكتورة.
1: أهلا فيك رجاء وبجميع المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات.
0: دكتورة طمنينا عنك من البداية، كيف الحال قبل ما نحكي عن الإنفلونزا وعن حال الناس بالموضوع؟
1: الحمد لله كل شيء تمام، بلشنا في الموسم زي ما حكيت، وشوي شوي هسه بدنا نعرف الناس على الإنفلونزا، على طرق الوقاية منها، وهي أهم نقطة بالنسبة لنا.
0: صحيح، يعني بلشت تبين عوارض الإنفلونزا بهاي الفترة بالمرحلة الانتقالية، بنشهد طبعا عادة بهاي الفترة ارتفاع يعني بالأمراض وبالفيروسات والإصابة فيها. بس إذا نخصص موضوع الإنفلونزا ونتوقف عنده على وجه الخصوص وعن أعراض الإنفلونزا، لأنه في هيك بتعرفي التضارب وكثير في غلط يمكن بيصير ولخبطة عند الناس بين الإنفلونزا والزكام العادي.
1: صحيح،
0: وكل ما بحسوا أي شوية رشح ونزل بيحكوا عندي إنفلونزا.
1: فلوزت
0: بالضبط. شو أبرز أعراض الإنفلونزا؟ خلينا هيك ندققها.
1: أوكي. عمليا إحنا بنحكي عن الإنفلونزا اللي هي مرض فيروسي شائع وموسمي. هاي ثلاث تقديرات لمرض الإنفلونزا. ليه هيك عم نحكي عنه؟ لأنه المسبب له هو فيروس، هو شائع جدا، وهو بيجي في مواسم. بداية الموسم للإنفلونزا هي عادة بشهر أواخر 9 أول 10، وممكن تضلها لحد شهر 2 شهر 3 من كل سنة. صح، في حالات لإنفلونزا خلال الصيف لكنها حالات اللي هي جدا نادرة، بس الموسم الشائع هو هذا اللي زي ما حكينا من شهر 10 لشهر 2 3. مع الإنفلونزا في هناك عدة أمراض اللي هي أمراض شتوية اللي مسبباتها كمان فيروسات. يعني لما إحنا بنمرض في مرض اللي هو مرض تنفسي، مش شرط يكون هو بس إنفلونزا، في هناك

0: ما يسمى بالكومون كولد اللي هو زكام، اللي هو أكثر شيوعا من الإنفلونزا، والأعراض تتشابه جدا مع الإنفلونزا. من ناحيتنا إحنا كأطباء إذا بدنا نميز ما بين الإنفلونزا لبين الزكام، مجبورين في فحوصات اللي هي مخبرية، ما في إمكانية نميز بنات 100% إلا عن طريق فحص مخبري. لكن إذا بدنا نميز عن طريق الأعراض للأمراض بين الزكام وبين الإنفلونزا، فهناك فرق كبير، في تشابه بالأعراض لكن في فرق كبير كمان من جهة تانية. شو القصد هنا؟ إنه المرض هو ببلش كمرض اللي هو حم عالي، كسعال، كوجع في الحلق، زكام، مرض تيلان في الأنف، وجع في الدينين، كل هاي الأعراض اللي هي متشابهة بين ما بين الزكام وبين الإنفلونزا. لكن الإنفلونزا عادة ما بتيجي بتجيش تدريجيا، إنما بتيجي فجأة. يعني الصبح بيجي الشخص بروح حتى على شغله بيكون عادي، بعد الظهر بحس حاله ما يسمى مطبش. بيجي الشخص بحكي أنا بطلت كل عظامي بتوجعني، كل جسمي بوجعني فجأة. هاي أول فرق ما بين الزكام لبين الإنفلونزا، لأنها تيجي مش تدريجيا إنما مفاجئة. والفرق الثاني وهو الأكثر ممكن تمييزه، الأعراض جدا جدا صعبة. الأعراض للإنفلونزا هي صعبة جدا، بيكون حم جدا عالي ما فوق 39، بينما بالزكام بيكون حم متوسط اللي هو 38-39. السعال بيكون جاف في الإنفلونزا، بينما في الزكام بيكون أكتر مع بلغم. والإنفلونزا بتيجي مع وجع الرأس شديد جدا، مع تهتك في العضلات. الوجع بالعضلات في جسم الإنسان بيكون جدا جدا شديد، فحدة الأعراض للإنفلونزا شديدة أكتر بكثير من الزكام. وعادة الإنفلونزا بيجيش معاها سيلان في الأنف، إنما بيكون احتقان في الأنف أكتر. هاي هي الأعراض اللي بتميز.
1: وبما يتعلق بالكحة،
0: الكحة جافة وكتير بتطول، بينما في في الزكام الكحة هي أخف وقصيرة المدى عادة، مش زي الإنفلونزا.
1: أنت عم تحكي إنه العوارض بتكون أشد من الزكام وواضحة أكثر.
0: صحيح.
1: وبارزة أكثر. بما إنه دخل على حياتنا ب2020 كمان فيروس يدعى كورونا وقلبلنا الحياة رأسا على عقب، كمان عوارضه عند كثير وغالبية الناس بتكون شديدة.
0: صحيح.
1: هون ممكن كمان كثير انه يعني نتلخبط وما نعرف بالضبط اذا بنحكي عن فيروس كورونا ولا بنحكي عن
0: انفلونزا. صحيح صحيح جدا. هذا اللي بلشنا نحكيه، انه اذا في عنا عشرات الفيروسات اللي بتعطي نفس الحاله العرضيه من ناحيه الاعراض من ناحيه الشخص نفسه شو ممكن يحس. في تشابه جدا كبير ما بين الاعراض بين إنفلونزا، بين RSV كمان فيروس، بين ميتا فيروس. في عشرات الفيروسات اللي ممكن تسبب لنفس الأعراض أو تشابه في الأعراض، بس الإنفلونزا للي بيمرض بالإنفلونزا ومرض بالإنفلونزا بيعرف شو يعني إنفلونزا. تختلف من ناحية حدة الأعراض، الأعراض جدا شديدة، وأهمها إنه الشخص كتير كتير بيكون تعبان وعضلاته بتكون توجعه وجسمه منهك. حتى في كتير يعني مرضى اللي بيجوا لعنا أول تشبيه بيشبهه إنه أنا كنت الصبح منيح، بعد الظهر حسيت إنه سيارة طلعت علي. هاي أكتر مصطلح ممكن أسمعه من مرضى الإنفلونزا، كتير بيستخدموه يعني يشابه بالضبط إيش هن بيحسوا.
1: طب بالنسبة لحكينا عن الأعراض العامة اللي هي المفروض تكون عند كل شخص، بس هل ممكن شخص يعني بشكل عام معافى ما عنده أمراض مزمنة، نحكي عن شخص عادي أصيب بالإنفلونزا، هل ممكن بشكل مفاجئ يصير عنده مضاعفات أكثر؟
0: غالبية المرضى للإنفلونزا الأعراض بتكون لمدة تقريبا أسبوع، وبعدها ببلشوا يتحسنوا. لحسن الحظ إنه الغالبية الأكثر إنه أهن بتحسنوا، خصوصا إذا هن أشخاص اللي معافين ما عندهم أمراض مزمنة ومش بدائرة الخطر لمضاعفات الإنفلونزا. لكن هذا لا يعني إنه كل شخص معافى هو كمان محصن ضد المضاعفات الإنفلونزا. لسوء الحظ في أشخاص معينين اللي هن معافين، شباب اللي بيمرضوا بالإنفلونزا وكمان بصيبهن مضاعفات، والمضاعفات هنا للإنفلونزا هي مضاعفات صعبة. بأغلب المضاعفات هي بتكون التهاب رئوي، التهاب في الأذن، التهاب في الجيوب الأنفية، والأعراض اللي أصعب من هيك هي ممكن تؤدي لالتهاب في عضلة القلب، التهاب في غشاء المخ، وللأسف في كمان هناك

0: عدة حالات وفاة اللي بتصير من الإنفلونزا. إذا نحكي معطيات اللي هي عالمية أكتر، سنويا ما يعادل في عنا 1,000,000,000 حالة إنفلونزا في العالم، منها تقريبا 3 إلى 5 مليون اللي هن حالات اللي هن صعب اللي بفوتوا على المستشفى، و 300,000 إلى 500,000 حالة وفاة عالميا من الإنفلونزا. يعني الإنفلونزا هي مش مجرد فيروس اللي يستهان فيه، ممكن تؤدي كمان لمضاعفات جدا صعبة.
1: هاي نقطة جدا مهمة، حكينا عن الأشخاص العاديين اللي ما عندهم أمراض مزمنة، بس مين أكثر عرضة من فئات المجتمع اللي ممكن يصير عندهم مضاعفات ومتوقع يعني أنه يصير عندهم مضاعفات بسبب الإصابة بالإنفلونزا؟
0: في هناك عدة فئات، اللي ما يسمى فئات اللي في دائرة الخطر. الفئات اللي أكثر معرضة للخطر هي الأشخاص اللي هن بجيل كبير فوق الجيل 65 أو في جيل الصغير ما تحت السنتين، الأولاد اللي هن تحت السنتين كمان معرضين لمضاعفات جديدة من الإنفلونزا. النساء الحوامل، النساء المرضعات ما بعد الولادة لحد شهرين من الولادة كمان هن في دائرة الخطر. كل الأشخاص اللي عندهن أمراض مزمنة، إن كان سكري، فشل كلوي، أمراض قلب، أمراض رئة، أمراض اللي هي مضعفة للجهاز المناعة، أو أشخاص اللي بياخدوا أدوية كمان مضعفة اللي بتضعف جهاز المناعة، كمان كلاتهن هدول تحت دائرة الخطر. وفي فئة اللي هي جدا مننساها مرات، اللي أشخاص اللي مع سمنة زائدة،
1: اللي معرضين
0: أكثر معرضين لمضاع. جدا لإنفلونزا اللي هي جدا صعبة، وكتير مرات بفوتوا للعناية المشددة من الإنفلونزا، ولا سمح الله لحالات وفاة. فكمان هدول فئة اللي لازم نشدد عليها.
1: مهم فعلا هاي النقطة نأخذها بعين الاعتبار. بما يتعلق بالعدوى، وخاصة احنا بنحكي دائما انه الاطفال وبين الاطفال وبالذات بالروضات والحضانات، ويعني بالسنوات الاولى خلينا نحكي للاطفال، انتقال العدوى بيكون جدا سريع. بما يتعلق بالإنفلونزا، هل بتنتقل بشكل سريع بين الناس وممكن عن جد تؤدي لعدوى أكبر؟
0: نقطة جدا جدا مهمة وحلو كتير كمان نوضحها. الإنفلونزا مرض شائع زي ما حكينا في الأول، اللي قدرته للانتقال والانتشار هي جدا هوينة وجدا سريعة. فكيف الإنفلونزا تنتقل؟ هي عن طريق الرذاذ التنفسي اللي بنتقل عن طريق العطاس، عن طريق الكحة، وحتى عن طريق الحكي. يعني شخص اللي عم بحكي هو بيطلع رذاذ، وهذا الرذاذ بيكون مليان في الفيروسات وممكن انتقاله للشخص المقابل له. هاي الطريقة الأولى الأساسية. الطريقة الثانية هي لمس أي أسطح اللي عليها الرذاذ هذا، وبعدها احنا لمسنا الأنف أو الفم، فكمان بنتقل عن طريق هاي. فعشان هيك كتير مهم كمان لما بنحكي على غسل الإيدين، هاي لطريقة منع انتقال الرذاذ من الأسطح كمان للأنف وللفم، لأن هاي طريقة كمان الطريقة التانية للانتقال. مين أكتر ناس أو أشخاص اللي هن بنقلوا المرض؟ هن فئتين بشكل عام. فئة الأشخاص اللي هن مع ضعف في المناعة، لأنه الفيروس بيكون عندهن موجود لمدة أطول، فبنقلوا المرض أكتر. حتى بعد ما يتعافوا هن ممكن ينقلوا المرض للأشخاص المقابلين لإلهن. والفئة الأهم هي الأطفال. فحسب الأبحاث إن وجد إنه الأطفال اللي هن في جيل اللي ما قبل المدرسة، يعني الحضانات أكتر، عندهن الإمكانية نقل المرض لأشخاص آخرين هي ضعف 4 من أشخاص عاديين. عشان هيك هاي الفئة جدا مهم نركز إنه هن أكتر أشخاص اللي هن منسمين الهاوسهولد ترانسميشن، اللي بنقلوا المرض بشكل كتير كبير. فكمان كلياتنا بنعرف لما في ولد مريض في العيلة، بعد كم من يوم كل العيلة بتمرض. صح. لأنه إمكانيته لنقل العدوى هي أكبر من غيره. فكتير مهم الأولاد لما بمرضوا، صح صعب على الأم تخليهن في البيت وصح هي بتشتغل، بس كتير مهم كمان إنه الولد وهو مريض ما نبعته على الحضانات،
1: ناخد مسؤولية.
0: صحيح بالضبط، المسؤولية علينا وعلى غيرنا، لأنه إمكانية النقل العدوى هو مش بس بنقولها للأولاد التانيين، لأنه هدول الأولاد التانيين بروحوا على بيوت، وبالبيوت في عنا ستة وستك والأشخاص اللي هن مع أمراض مزمنة اللي هن الأصعب إذا بمرضوا في المرض. فهنا كتير مهم قطع سلسلة العدوى عن طريق كمان إنه نكون إحنا نأخذ مسؤولية ونخلي أولادنا اللي صحيح إن مرضى كمان لإلهن، لأنه الولد لما بمرض كمان بده يتعلم.

0: في البيت بده فترة راحة يتعافى فيها، وهكذا كمان بنقطع سلسلة العدوى.
1: بما يتعلق بأهل البيت ويعني واللي موجودين حوالينا الطفل بالذات، كيف لازم نتصرف؟ زي كيف فعلا أخذنا كل احتياطاتنا بفترة كورونا، الكمامات، يعني التعقيم، كل هاي الأمور لازم مجرد ما نعرف انه في حدا بالبيت عنده انفلونزا نتصرف بنفس
0: بما انه احنا حكينا على كيف طريقة العدوى للانفلونزا انها بتشبه كتير طرق الفيروسات التانية، الفيروسات التنفسية، على نفس المبدأ انه الرذاذ، فطرق الوقاية هي كمان تتشابه. كتير مهم تهوئة البيت. لما احنا بنفتح شبابيك البيت احنا كمان بنغير الهواء، والهواء هو حامل للفيروس هذا، فانه نفوت هواء اللي هو نقي اكتر، هاي كتير بتفيد لتنقية الهواء وعدم نقله للاشخاص التانيين. الحفاظ على غسل الايدين كتير مهم، كمان حكينا انه باقل نقل للعدوى. طريقة العطاس، انه بدل ما احنا نعطس في ايدينا نعطس في محرمة او نعطس في الكوع، هيك كمان منقلل نقل العدوى هاي. وكمان الكمامة، أنا مع التوصي للكمامة، خصوصا في الأشخاص اللي بيشتغلوا في محلات اللي هي كتير فيها ناس حوالينا، مكتظة في الناس، فمش عيب ومش غلط إنه إحنا نكمل في وضع الكمامة، خصوصا إذا عندنا أعراض، لأنه هيك بنحمي حالنا وبنحمي غيرنا.
1: حلو، جميل جدا. طيب هون رح نوقف بهاي المرحلة ورح نطلع لفاصل إعلاني قصير ونرجع لنروح للقسم الثاني من الموضوع، واللي هو الأهم إنه نركز عليه اليوم بأيامنا هاي، اللي يمكن فيه بعد شوي نوعا ما لازم نزيد الوعي عند الناس والمجتمع بما يتعلق بموضوع التطعيمات. فاصل ورجع.

0: طلعنا من اليابان اجتنا عاصفه قويه قويه.
1: الموجه قد ايش علوها؟
0: يعني الموجه بتيجي من اول الباخره تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخره.
1: ولو
2: خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: الباخره صارت تطج بالبحر طج والموجه غطيها، نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
1: الكو قصص مع القراصنه مثلا؟
0: قصه القراصنه صارت معنا بالبرازيل، زتينا المرساه وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحريه، حوالي ساعتين ونص شفنا ضي صغير عم بكرب على الباخره، ولا بقول لي مفيد بيطلع شوف طلع هذول قراصنه، طول خبش فيش قراصنه هون، قال بلا قراصنه، خليت يكربوا يكربوا يكربوا، ونزلت ركاض انا على البويلر تبع المياجن حبيت وسط المي سخني تسلو خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي سخني ولا هو بطج بالبحر هداك أخذوه ونهزمه
1: بس هياهم من العاصفة.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم 2 الساعة 7 مساء ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8.

0: ورجعنا لكم عن جديد ومكملين بالساعة الثانية من حلقة اليوم من برنامج كيف الحال والحوار الخاص مع ضيفتنا اليوم في استوديوهات راديو الناس دكتورة خزيمة خماسي الطبيب المختصة بالأمراض التلوثية والمعدية في صندوق المرضى كلاليت. مرحبا مجددا.
1: يا هلا.
0: يعني قبل الفاصل حكينا عن الإنفلونزا, عن أعراضها, عن المضاعفات اللي ممكن تصير عند الأشخاص, يعني كمان المعافين بشكل عام والأشخاص اللي هم بدائرة الخطر. الموضوع اللي لسه بدنا نتطرق له ونحكي عنه, اللي أنا بنظري هو يعني أهم بكثير من كل الموضوع, إنه نعرف يعني شو أعراض الإنفلونزا, هي كيف نعمل وقاية وكيف نحمي حالنا, كونه اليوم في طريقة إنه نحمي حالنا أو نخفف من كل من حدة الأعراض أساسا بكل بظل كل هاي الظروف والفترة الحساسة عادة هي ما بين يعني مرحلة فصل الخريف وفصل الشتاء والانتشار الواسع اللي بيكون بهاي

0: الفترة. التطعيمات يعني رغم أنه كل الوقت في عن جد محاولة لرفع الوعي بكل ما يتعلق بأخذ اللقاح والتطعيمات ضد الإنفلونزا، إلا أنه بعد في ناس تستهين بالموضوع.
1: صحيح.
0: تعال نحكي عن أهمية أخذ تطعيمات أو اللقاح للإنفلونزا، قديش مهم نأخذه وليش؟
1: ببساطة شديدة جدا، اللقاح هو لقاح جدا مهم إنه نأخده في كل فصل، في كل موسم خلينا نحكي. والسؤال هون أكتر مش إنه إذا اللقاح أو التطعيم هو تطعيم اللي يقينا من الإنفلونزا، إنما السؤال الأهم هو إذا أنا مرضت في الإنفلونزا كيف أنا بدي أقابل الإنفلونزا هاي؟ هل راح تكون مع إنفلونزا اللي هي شديدة جدا ومضاعفات صعبة جدا؟ هل أنا مطعم ضد الإنفلونزا؟ عشان إذا كان في إنفلونزا ومضاعفات للإنفلونزا أنا أقدر أمرق الإنفلونزا هاي بطريقة أقل حدة. وهنا الفرق بين كيف إحنا بنطلع على التطعيم نفسه. فالسؤال نجاعة التطعيم هون بتختلف في موضوع الإنفلونزا، لأنه التطعيمات بشكل عام إلها الهدف السامي اللي هو إنه إحنا نلغي المرض من الحياة، وكان في تطعيمات اللي ألغت أمراض معينة مثل جدر الماء. بس الهدف الثاني للتطعيمات هو تقليل حدة المرض، تقليل دخول المستشفيات، وتقليل الموت من المرض نفسه. بما أنه لقاح الإنفلونزا بجاوبنا على هاي الثلاث أهداف، فإنه منقدرش نحكي أنه تطعيم الإنفلونزا غير ناجع وغير فعال. فصحيح إحنا ما منخبئ أنه تطعيم الإنفلونزا هو مش 100% ناجع ضد المرض من الإنفلونزا أو نقل العدوى للإنفلونزا، إنما الهدف هو أكثر تقليل حالات الوفاة من الإنفلونزا، تقليل دخول المستشفى، وتقليل من حدة مرض الإنفلونزا نفسه.
0: مهم جدا. مين مهم وضروري يأخذ اللقاح؟
1: بشكل عام اللقاح هو لكل شخص فوق جيل 6 أشهر، وأنا أوصي لكل حدا بيقدر يأخذ التطعيم فوق جيل 6 أشهر إنه يأخذ التطعيم بدون أي تفرقة. لكن في هناك فئات اللي هي الإلزام أكثر أو التوصية هي أكثر لإلهن، وهن اللي حكينا عنهن في الأول، اللي هن الأشخاص اللي في دائرة الخطر للمضاعفات الإنفلونزا بشكل عام، اللي هن الأطفال، اللي هن جيل فوق 65 مع أمراض مزمنة، مع الحوامل، والأشخاص اللي مع ضعف في المناعة. وبشدد هنا أنه التطعيم اللي هو يأخذ عن طريق إبرة مسموح كمان للنساء الحوامل، ومجرب وآمن.
0: حلو. قد ايه وقت بياخذ اللقاح لحتى يعني يعطي حماية للجسم؟
1: بشكل عام كل اللقاحات بدها ما بين أسبوع لأسبوعين لحتى الجسم يكون مضادات للتطعيم نفسه، ويكون محمي وجهاز المناعة يقدر يقاوم الفيروس نفسه. وهيك كمان بتطعيم الإنفلونزا لحد أسبوعين.
0: حلو. شوفي أنا بعد عندي كثير أسئلة عن موضوع التطعيم واللقاح، بس رح نسألهن بطريقة مختلفة اليوم. بدنا نعمل فقرة اسمها خرافي وحقيقة.
1: ماشي.
0: أنا رح أحكي الخرافي اللي شائعة بالمجتمع وبين الناس، وإنت بدك تحكي لنا شو المعلومة الصح والدقيقة. تمام؟
1: تمام.
0: يلا منبلش سريعاً، نحاول نعطي هيك المعلومة المعلومة بأسرع ما يمكن. التطعيم بمرضنا مباشرة بالإنفلونزا؟
1: خرافة جدا شائعة، لأنه التطعيم هو عبارة عن فيروس ميت، شبه ميت. الفيروس شبه ميت ما بيعمل مرض، إنما بيعرف جهاز المناعة على الفيروس نفسه عشان يقدر يقاومه لما يكون في فيروس حي.
0: في ناس بتطعموش بسبب هاي النقطة، كثير ناس. الحوامل ممنوع ياخدوا تطعيم؟
1: بالعكس، الحوامل جدا مهم إنهن ياخدوا التطعيم، لأنهن هن بنقلوا المضادات للجنين. فالجنين في أول 6 أشهر كمان في حياته هو بيقدرش يأخذ التطعيم، فكتير مهم إنه المرأة الحامل تأخذ التطعيم عشان تحمي حالها وتحمي الجنين.
0: جميل.
1: والمولود
0: مهم جدا. التطعيم بضعف المناعة؟
1: بالعكس تماما، بقوي المناعة، بعرف جهاز المناعة على الفيروس وهو مضاعف، عشان لما يكون الفيروس حي يقدر يقاومه بشكل أكبر.
0: الإنفلونزا مجرد فيروس بسيط زي أي فيروس؟
1: الإنفلونزا صحيح إنها فيروس، لكن بدون كلمة مجرد، لأنه هي فيروس اللي ممكن يكون مع مضاعفات جدا صعبة وبدنا نحمي حالنا منه.
0: مهم جدا، ممنوع نستهين يا جماعة. المضادات الحيوية علاج للإنفلونزا؟
1: خطأ شائع جدا جدا. مضادات الحيوية

0: هي ضد البكتيريا والجراثيم. الإنفلونزا هي فيروس، يعني لو أخذت موكسيبان، أوغمنتين، أزينيل، أي مضاد حيوي مش راح يشتغل ضد الإنفلونزا لأنها هي فيروس. بس مهم جدا هون أنوه، في حالات معينة اللي الإنفلونزا بتيجي كمضاعفات للإنفلونزا، بيجي هناك في ما يسمى الكو إنفكشن أو تيجي جرثومة مرافقة للإنفلونزا، هون بهمنا مضاد حيوي. أما الإنفلونزا كإنفلونزا لا، المضادات الحيوية تشتغلش ضده.
1: نسأل الطبيب أحسن دائما. إذا مرضت السنة بالإنفلونزا فيش داعي أخذ التطعيم؟
0: خطأ كمان، خرافة شائعة، لأنه الإنفلونزا هي زي ما حكينا موسمية، بترجع كل موسم بتتحدث. فيروس الإنفلونزا شوي ذكي فبيحدث حاله كل سنة، عشان هيك مفضل أنه ناخد التطعيم كل سنة، لأنه التطعيم بلائم للسلالة الإنفلونزا اللي موجودة في كل سنة من جديد.
1: آخر سؤال ده أسألك إياه، هاي مش عن الموضوع الخرافي، أكثر خطأ شائع بتسمعوه من المرضى بما يتعلق بالإنفلونزا شو هو؟
0: اتطعمت ومرضت من التطعيم نفسه.
1: هاي أكثر إشي مستخدمة،
0: أكثر إشي، وعشان ما ياخدوش كمان السنة اللي وراها، فإنه هديك السنة اتطعمت وكل السنة وأنا مريض. خطأ شائع جدا، حكينا إنه هو فيروس اللي هو ميت بالمرة لا يؤدي إلى.
1: كل سنة لازم ناخد التطعيم؟
0: كل سنة.
1: كل سنة يا جماعة، مش
0: مهم جدا. كل سنة إبرة اللي الأعراض تاعتها جدا جدا خفيفة، وتقينا من مرض اللي هو جدا صعب.
1: رائع جدا، يعني كل المواضيع اللي توقفنا عندها، كل النقاط اللي توقفنا عندها دكتورة مهمة جدا جدا جدا، لموضوع شائع وشائك كمان في مجتمعنا وفي بلادنا بسبب انتشار يعني الإنفلونزا خاصة بفترة الخريف والشتاء. بدي أشكرك جزيل الشكر دكتورة خزيمة خميسي، الطبيبة المختصة بالأمراض التلوثية والمعدية في صندوق المرضى كلاليت. شكرا لأنك لبيت الدعوة، كنت موجودة معنا اليوم في استوديوهات راديو الناس ببرنامج كيف الحال، لتعطينا كل هاي الإضاءات والنصائح والمعلومات الدقيقة حول الإنفلونزا. شكرا.
0: عفوا لكم، ومهم جدا انه اسا الوقت لتروحوا وتطعموا ضد الانفلونزا، لانه بدنا اسبوعين لنكون محميين، فهاي قبل ما يبلش الموسم اسا الوقت، لانه صحتنا هي مسؤوليتنا.
1: اسا الوقت يا جماعه، سمعتوا الكل، يعني يتصل على صندوق المرضى التابع له ويطلب انه ياخذ التطعيم. هيك بنكون وصلنا لنهاية هذا اللقاء والحوار الخاص مع دكتورة خزيمة خميسي. رح نطلع لفاصل إعلاني ثاني للساعة الثانية من برنامج كيف الحال لليوم، ونرجع لنكمل بعد عنا كثير مواضيع. روحوش لبعيد.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
0: استوديو المساء مع شيرين يونس.
2: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

رجعنا لكم عن جديد من بعد الفاصل. قبل الفاصل حكينا عن الانفلونزا وحكينا عن كمان الفيروسات الثانية اللي منتشرة بهاي الفترة بالمراحل الانتقالية ما بين الفصول وخاصة بفصل الخريف وفصل الشتاء. ومكملين بما يتعلق بالأمراض والفيروسات بهاي الفترة. زي ما حكينا تزداد الإصابة ببعض من هاي الأمراض وهاي المشكلات الصحية زي نزلات البرد، زي السعال، زي الالتهاب الحالق، زي احتقان الأنف. هاي هيك عوارض بتكون بهاي الفترة كثير منتشرة وشائعة، وكثير ناس تلجأ لوصفات طبيعية منزلية.

0: نتحاول تخفف من هاي الأعراض أحيانا، يعني بالإضافة لكمان العقاقير والأدوية كمان باخده وصفات طبيعية احنا بنسميها وصفات الجدات. وفي أشخاص اللي من الأساس بيعتمدوا على هاي الوصفات وما بتوجهوا لكل موضوع الأدوية والعقاقير. شو هي الوصفات الطبيعية الآمنة واللي ممكن نستفيد منها بخلال هاي الفترة من غير ما تأثر علينا وبشكل الصح والصحيح نستخدمها؟ عشان نحكي عن هذا الموضوع معانا اليوم أخصائي التغذية الطبيعية والمعالج بمستخلصات الأعشاب سيد عميد فناطقة. أهلين فيك.
1: أهلا وسهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، طمنا عنك، كيف الحال؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الله يسعدك.
0: بتخيل بهاي الفترة هيك في كثير طلبات على موضوع وصفات طبيعية اللي مناسبة لفصل الخريف وفصل الشتاء، بتعرف هيك مع ازدياد الأعراض زي ما حكينا بهاي الفترة. إيش اللي بيميز وصفات الخريف عن باقي الفصول من ناحية الغذائية عميد؟
1: ايوه، بهذا الفصل اول شيء احنا بلشنا ننتقل من الصيف الى الخريف، وبلش في عندنا هيك شوي بالاكم من يوم بس الاخرانيات انه بلش عندنا شوي تقلبات في الطقس في درجات الحراره.
0: صحيح.
1: هسه بتنتبهوا برضه انه هذا الشيء متزامن مع بدايه السنه الدراسيه عند الاولاد والطلاب المدارس، لانه كثير بصير انتشار لفيروسات لانه بيكونوا هيك بيقربوا على بعض وبرجعوا على الحياه الدراسيه. فكثير بهذا الشهر شهر 9 وشهر بداية شهر 10 ببلشوا الناس يمرضوا وبلشوا يستعملوا فيروسات، بالأخص إنه برضو المكيفات اللي ممكن تسبب لبرد أو تسبب لفيروسات اللي تنتشر أكثر. فأغلب الوصفات اللي احنا حاليا نعطيها هي بس تعطينا للزكام لرش حلو خفيف لتحقة خفيفة كبداية لانتشار الفيروسات، بالأخص إنه برضو كان شوية مطر ففيه شوية فيروسات.
0: والوصفات الدافئة خلينا نقول والصحية اللي ممكن نحضرها مثلا في البيت من غير ما تحتاج منا يعني مجهود أكبر، منحاول مثلا إن كان لتعزيز المناعة أو ما بعد الإصابة بالفيروسات، يعني ممكن نخفف من الأعراض.
1: في عندنا كثير أعشاب في البيت، كثير توابل موجودة في البيت اللي ممكن احنا نستعملها، منها الفلفل الأسود الحب، منها الهال، منها الزنجبيل، منها البابونج، الروزماري اللي هو كمين الجبل، كثير أعشاب اللي هي عطرية. فدائما يعني من خصة الأعشاب العطرية اللي هي كارمناتيفي اسمها، اللي احنا نعطيها لكل جهاز التنفس، بالأخص انه احنا بدنا نفتح الجهاز التنفسي. في بعض الناس بصير عندهم التهاب في الجيوب الأنفية وبتسكر وبتولد مخاط في الجيوب الأنفية، التقال. ايوه، حنعطيهم كل الأعشاب اللي هي عطرية على أساس انه تدخل زيت العطار لما احنا بنشمه بدخل على الجهاز التنفس العلوي والسفلي وعمليا بفتح المجاري التنفس، فكثير بيساعد انه احنا عمليا التنفس عشان يكون يعني ممتاز. برضو الاحتقان هذا ينزل ومهم جدا. ففي كثير اليوم عندنا في البيت اعشاب اللي احنا ممكن نستهلكها، ممكن نحضر منها مستخلصات حتى في البيت، يعني ممكن احنا نعمل منه زي بعض مثلا زي حكيت عنه الفلفل الاسود والهال والقرفه، كل هاي الاشياء العطريه ممكن نغنيها ونشربها أو نقعها في زيت وندهن الزيت خارجي، بلاحظ إن كان زيت زيتون فممتاز دافئ بدفء الجسم.
0: بعد ما ننقع هاي الأعشاب بداخل الزيت نستخدم الزيت نفسه بشكل خارجي.
1: بالضبط. ممكن إحنا اليوم نجي بنأخذ زي كمشة كرنفول، كمشة فلفل أسود حب، كمشة هال حب، نسخينه وشوي في الكلاية في المكنسة شوي ونغبرهم بزيت زيتون ونغطي عليهم ونغسل غاز. بس يبرد أو لثاني يوم بيكون الزيت استخلص الأعشاب اللي موجودة، يعني الزيوت والمواد الفعالة اللي موجودة في التوابل هاي، ونجهزها على الصدر هيك وعلى الظهر. بالخاص لشريحة الأطفال هاي وصفة عجيبة يعني ومرتبة. ومنهن وإيش مندفي حالنا، برضو ممكن نشرب منها كزيت زيتون لأنه هو زيت زيتون آمن للشرب أو للأكل، فممتاز نعتمد إيش من هالنوع.
0: بالنسبة للوصفات اللي حكيت اللي ممكن يعني تكون بعد غليان نغليها نشربها أو ننقع أعشاب معين ونشربها بتساعدنا بتخفف من العوارض، في فكرة شائعة إنه هاي الخلطات طعمها مش لذيذ مش طيب وبتكون صعبة هيك للشرب، هل فعلا صحيح هاي المقولة؟ وهل في يعني وصفات اللي بتجمع بين الطعم وبين القيمة الغذائية العالية اللي احنا بحاجتها؟
1: طبعا احنا دايما لما نشوف انه في الوصفة مش طيبة ممكن نضيف لها منكهات، يعني في مثلا اذا خلنا مشروب فلفل اسود مثلا غلينا فلفل اسود مع اخرى توابل ممكن نضيف شوية قرفة اللي بتعطي نكهة، ممكن نضيف شوية ميرامية اللي بتعطي برضو شوية نكهة، أو بابونج أو أو

0: يصنع عشبة اللي هي برضو بدنا عشبة تتجانس مع الخليط نفسه، لأنه ما بدنا عشبة مثلا باردة اللي تبرد الخليط من ناحية المزاج يعني. فممكن نحليها بعسل مثلا. في كثير ناس اللي بننصحهم انه يعني بعد ما يغلوا العشبة يبردوها يخلطوها مع شوية عسل او مع رب الخروب او مع دبس التمر، اللي هي بعطي شوية طعم حلاوة بالأخص ناس ريحة الأطفال، لأنه عندنا أطفال عندنا مشكلة في معاهم ومش كل شيء ممكن يشربوا. وهون بتعلق برضو كل الأهل كيف بعودوا أولادهم يعني. دائما بنعود أولادنا، أنا عندي في البيت إنه كل إشي بتشربه كل إشي بتاكله ما في إشي اللي هو انتقائي يعني.
1: بنفع يعني من أي عمر بنفع نبلش نعطيهم؟ مثلا عادة بتعرف في جيل معين في أنواع أعشاب معينة اللي بنفعش مثلا نعطيهم بتأثر. من أي جيل نبلش نعطيهم؟
0: شريحة الأطفال إحنا دائما برضو كتوصيات وكهيك إحنا نعلم الموضوع إنه شريحة الأطفال إحنا بفوكس 3 سنوات إحنا بنبلش نعطيهم شيء جدا قليل من الأعشاب. يعني في بعض الأعشاب أو خلطات الزيوت اللي إحنا بنعملها برضو اللي هي فيها الزيوت الآمنة زي اللافندر اللي هو الخزامي والمنتا اللي هو نعنع، هذول ممكن نعطيهم لشريحة الأطفال، ولكن مع زيت أساس اللي هو زيت زيتون أو زيت عنب أو زيت لوز على أساس أنه مرات في عندنا مشكلة في التنفس. فبكون كميات ضئيلة يعني من زيوت العطار اللي بنعطيها. ولكن شريحة الأطفال ممكن نعطيهم أعشاب من جيل 3 سنوات وطالع، بس طبعا بجرعات اللي هي قليله، حتى لو هي مغليه بس جرعات قليله، لانه احنا عمليا بهاي الاجيال الاولاد هم عمليا بيكتسبوا المناعه المكتسبه او بيشغلوا المناعه المكتسبه، فما بدنا نضر من بمناعه جسمهم او في جسمهم في تطوره. فمهم جدا لو الاعشاب هي توازي الادويه، فعشان هيك دائما نتوخى الحذر.
1: بتعرف عميد هاي الفتره مجرد هيك ما نحس شويه برد تغيير بالطقس بنركض نعمل شوربات. اول شيء بنبلش نعمله شوربات على انواعها وشعبيتها هيك بتكون بتزيد بهاي الفتره وبالاجواء البارده. ايش ممكن نضيف مع الشوربات من الاعشاب الطبيعيه ممكن ندمجها اللي كمان تعطي قيمه غذائيه وكمان تعمل طعم يعني طيب؟
0: انا كثير اول شغله بنصح بشوربات الفطر اللي هو حي، ممكن نشتري من عند الاسواق الخضره لأنه كثير ممتاز. الفقع والمشروم بكوي المناعة ومرتب هيك، هو لحم كان يكون لحم الفقراء. فممكن نضيف توابل زي الشمير اللي هو الشبت، أو نضيف كريس إذا كان عندنا منشف بيعطينا كتشة حلوة طيبة. ممكن نعمل توابل ثانية زي البقدونس برضو نضيف عليها كأعشاب طبية. ممكن أنا هيك بحط على الشوربات لما بدي أخليها أكثر شيء علاجي برضو للجهاز الهضمي، لأنه مرات لما بصير لنا فيروس بصير لنا برضو اضطرابات في الجهاز الهضمي وأوجاع في البطن.
1: صحيح.
0: بالخاصة عند شريحة الأطفال، فممكن نضيف التراوية، ممكن نضيف طبعا حب هيك أساس إنه من عزيزش من طعم الشوربة بتكون يعني طعم التوابل ظاهرة بشكل. ممكن نضيف شبت كنا، ممكن نضيف برضو الهال. ممكن نضيف برضو الكمون كحب، نفضل الكمون لكن حمص شوي في المكلاية وبعدين نضيفه على الشوربات لأنه بياخذ نكهة ثانية مختلفة.
1: حتى على العدس الأصفر؟
0: حتى على العدس الأصفر إذا بتحطيه هيك بتكليه هيك شوي في الكلاية يعني عمليا بتحمصيه شوي، باخذ نكهة مختلفة تماما لأنه طعمه صراحة هو أنا بالنسبة لي غير مرغوب يعني طعمه قاتل شوي. ولكن من إحدى الأعشاب اللي هي ممتازة جدا للجهاز التنفسي والجهاز الأمعاء والمعدة وكل ما يتعلق بالجهاز الهضم، لأنه هو برضو يشكل كإنزيم هضم. فالتوابل هاي ممتازة، الشومر اللي حب يكون الشومر اليانسون الكراوية كلها شغلات ممتازة. وبرضو لشريحة النساء المرضعات، هذولا إحنا دائما مقدسين بالنسبة لنا يعني كأعشاب طبية.
1: كمان هاي شريحة مهمة جدا، لأنه عادة يعني النساء المرضعات والحوامل بنصحوهن ما يقتربوا للأعشاب كثير بخلال فترة الحمل أو فترة الرضاعة. بس في يعني مهم نذكر أنه في أعشاب معينة بالعكس هي مفضل أنه
0: يتم استخدامها. نعم. احنا طبعا ما بنصح بشريحة النساء الحوامل والمرضعات، لأنه أغلب الأعشاب الطبية هي بتمر في الحليب عند الأطفال، فما بننصح الا الاعشاب اللي حكيناها اللي هي التراويه واليانسون والشومر والبابونج والشو اسمه الكمون. هذول ممتازين اول شيء لاضرار الحليب، واثنين لعلاج القذف عند الاطفال. ف وصفه ممتازه لشغلتين اللي هي اضرار الحليب، والاكثر بصير عندها اضرار الحليب عند المراه المرضع. برضه اهم شيء انه بمر زيت العطار في الحليب وبعالج الاضطرابات الهضميه بالاخص باول 3 اشهر عند الاطفال.
1: نعم.

0: حياتهم.
1: مهم مهم جدا كل هاي المعلومات اللي هيك دائما نرجع منحاول نتذكرها ونتوقف عندها مع بداية فصل الخريف فصل الشتاء نسترجعها. وكثير ناس فعلا بتعتمد على يعني الخلطات الطبيعية على الوصفات الطبيعية المنزلية لحتى هيك تعزز المناعة وتخفف من أعراض.
0: مهم جدا برضو نذكر نعم. أن تهوية البيت مهمة جدا أكيد. يوميا حتى بالفصل الشتوي مهم جدا نبلش نخفف المكيفات ومهم جدا برضو انه نحرق بخور اللبان. اللبان هو احدى الاعشاب المعقمة للجو وقاتل للفيروسات.
1: حلو.
0: فاذا مرة في الاسبوع هيك منعقم البيت في بخور اللبان ممتاز جدا.
1: مهم مهم. بدي اشكرك جزيلا شكرا لاخصائي التغذية الطبيعية والمعالج بمستخلصات الاعشاب عميد فنادقة. شكرا لك.
0: معكم سعيد.
1: الى اللقاء.
0: الى اللقاء.

0: ومكملين بكل ما يتعلق بالجانب الصحي. حكينا عن الانفلونزا، حكينا عن الخلطات والوصفات الطبيعية للزكام والأعراض اللي منحسها بهاي الفترة. بدنا نحكي كمان عن موضوع شائع وكثير هون ببلادنا وبالعالم، فيتامين دال منخفض كثير عند غالبية الناس ولدى فئات مختلفة من الناس. بس السؤال، الأسباب اللي إحنا بنعرفها عن انتشار نقص فيتامين دال، هل هي صحيحة ولا لا؟ في أسباب إحنا مش عارفينها. أغلب الأسباب اللي إحنا بنعرفها هي قلة التعرض للشمس، قلة تناول السمك والبيض. السؤال، هل صح ولا في أسباب ثانية إحنا مش مدركين لإلها ومش منتبهين لإلها؟ اليوم بدنا نتوقف عند هذا الموضوع مع ضيفتنا رشا سليمان منصور، رأس صيدلانية. أهلين رشا.
1: أهلين أهلين، صباح الفل والورد.
0: يا هلا رشا.
1: الصباح.
0: رشا، يعني بالنسبة إليك يمكن إحنا صار الوقت وين بالنسبة لنا؟ لأنه صاحيين يعني كثير بكير. فرشا، يعني موضوع نقص فيتامين دال فعلا شائع وأغلب الناس بتعاني منه وبتأخذ مكملات غذائية بسبب نقص فيتامين دال، وكثير ناس يعني تعتقد انه بسبب يعني عدم التعرض للشمس او قله اكل البيض والسمك، صح؟
1: في منه الحكي جدا صحيح وسليم، وحرفيا احنا بالمجتمع العربي بالذات والدراسات الحديثه اللي انعملت مع بالتضامن مع صناديق المرضى رأوا انه اكثر فئه بتعاني من نقص الدي النساء العربيات. هاي حتلاني اخيري يعني الأسباب، إنه السبب الكبير خلينا نحكي إنه الفيتامين دي

0: مصدره الرئيسي والأساسي هو أشعة الشمس، ومن خلال طبقات الجلد أشعة اليو في بي بتعطينا الفيتامين دي، بتحوله لهيدروكسي فيتامين دي، ومن هناك بالكبد بتحول للشكل النشط تاعه. فبالأساس احنا بناخدها من أشعة الشمس. طب تيجي تحكولي طب ما احنا ببلاد اللي فيها أشعة شمس، فأنا معك صحيح احنا ببلاد فيها أشعة شمس، ولكن الاشي يتعلق بكثير عوامل، منها لون البشرة، منها إذا أنا مغطي جسمي أو لا، منها هل أنا عم بتعرض للشمس بالوقت السليم وبالمدة السليمة، إلى جانب الغذاء. بس عشان أكون صادقة وصريحة أكثر كصيدلانية، النسبة اللي موجودة بالغذاء هي جدا جدا جدا محدودة. الأساس هو من أشعة الشمس.
1: الأساس هو من أشعة الشمس. طيب شو الأعراض اللي ممكن تصير عنا بتدل على أنه عن جد في نقص فيتامين دال ولازم نفحص الموضوع؟
0: الأعراض الأساسية رح تكون بتعب، خمول، رح أحس بإشي اسمه هشاشة عظام، وجع عظام، رح أحس كمان تساقط شعر. دائما مثلا بنام ساعات كفاية وبصحى أساسا تعبان. فهي عوارض جدا واضحة وجدا أساسية. بس طبعا طبعا طبعا احنا بناخد المؤشر الصريح من فحوصات الدم الدورية، وهنا بدنا نشدد على هذا الموضوع، رغم انه صناديق المرضى بتاعتي بس مرتين بالسنة فحص الفيتامين دي، لانه فحص مختلف عن الفحص العادي، ولكن مهم جدا. ومن جيل 30 واطلع نبلش نفحص نسبة الفيتامين دي. وما ننساش عزيزتي والمستمعين انه الفيتامين دي هو اول فيتامين بناخده واحنا بيبي.
1: صحيح.
0: وهذا اذا بدل على اشي بدل على اهميته. وكمان احنا بنفع نتعامل معه مش بس كفيتامين، هو اقرب انه يكون هرمون. وعشان هيك احنا كثير بنربط الفيتامين دي بالعظام، وهذا الاشي الاساسي لعمله، لانه هو بحسن طبعا من امتصاص الكالسيوم. وعشان هيك ذكرنا موضوع العظام، الاسنان، كل هاي الامور، لانه هو بحسن امتصاص الكالسيوم بالدم، بيساعده هيك، بحمل بايده، بمسك بايده، باخده على الاماكن الصحيحة. ولكن له دور وتداخل كثير كبير بكثير خلايا بالجسم.
1: طب رشا، هيك نقطة مهمة وسريعة بدي أتوقف عندها. في كثير ناس بتقول بتفكر إنه بفصل الشتاء ممكن مش يعني يمكن بنصير أكثر بحاجة نأخذ فيتامين د، لأنه فيش كثير شمس وأقل عرضة للشمس. صحيح لازم نأخذ بكميات أكبر بفصل الشتاء؟
0: لا لا، الإشي كيف حكينا يتبع فقط فحوصات الدم الدورية. احنا بالشتاء احنا ببلاد اللي بضل فيها أشعة الشمس، انا مش لازم انحرق تحت الشمس وعشان أخذ فيتامين دي. وهي هو الفكرة الغلط، إنه أنا لازم أتعرض هيك ساعات تحت أشعة الشمس المباشرة عشان أخذ فيتامين دي. لا، إحنا بنأخذها من أشعة اليو في بي تحديدا، وهي بنأخذها بتعرضنا السليم بالأوقات السليمة، بس بمدة زمنية سليمة. في عراقة لللبس الطويل، للجسم المغطى، للون البشرة، لحتى نمط حياتنا كله مؤثر.
1: طبعا هي فعلا هو شكل ونمط حياة، وإحنا لازم زي ما حكيتي دائما نكون بالفحوصات اللازمة ونفحص بشكل دائم، وخاصة من بعد عمر 30.
0: بما أنه حكيت عن الإنفلونزا، فأتوقف وأشارك أنه الفيتامين دي له دور أساسي كمان بالمناعة، بمقاومة الإنسولين، المرض الشائع إسا، بثبات بالوزن، بالمزاجية. عن جد له أهمية كثير كبيرة.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر الصيدلاني رشا سليمان منصور يعني على هاي المعلومات، وعلى الوقوف عند أهمية فيتامين دال. قديش إحنا فعلا يمكن مش مدركين لقديش هو مهم بحياتنا وإله تأثير كثير كبير على جسدنا. شكرا لإلك رشا.
0: شكرا لإلك ونهاركم سعيد يا رب.
1: إلى اللقاء. مستمعاتنا مستمعينا الكرام، هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شكرا لكم على الاستماع، وشكرا للزميلات والزملاء اللي رافقوني في هاي الحلقة. في الإعداد والإنتاج ميرال صفدي وميسى عساف، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر. وأنا كنت معاكم في الإعداد والتقديم رجاء كنعاني. ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ومواضيع جديدة. كونوا معانا على السمع دائما. إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8.

0: بتحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكو
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
2: לא נכון.
1: נכון מאוד.
2: לא נכון. וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
1: תודה רבה לך.
0: בעד فشانكو اشتراك فايس للانضمام اتصلوا نجمي 6501 او في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن ان تؤدي الى الادمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
3: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
4: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. لقي الشاب محمد علي فواز عزايزي من بلدة دبوريا في العشرينيات من عمره مصرعه إثر حادث طرق بين دراجة نارية ومركبة على شارع 716 عند مدخل بلدة النعورة. ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان ووجدت الشاب وقد فارق الحياة، وبحسب معطيات سلطة الأمان على الطرق فقد لقي 343 شخصا مصرعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام، بينها 135 مواطنا عربيا. خاض اجتماع طارئ دعت إليه لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرصاص السلطات المحلية العربية في طوبة الزنقرية اليوم، خلص إلى سلسلة خطوات من بينها التواصل مع الأمم المتحدة والسفراء الدول الأجنبية ومتابعة الملف قضائيا، في إشارة إلى ملف قضية محاضر جامعة بار إيلان المتهم بالتخطيط لقتل مئات العرب عبر تشكيل خلايا مسلحة. وفي حديث لراديو الناس قال النائب عن القيام الموحدة ياسر حجيرات إن القضية تجاوزت الخطوط الحمراء، مطالبا بتحقيق واسع ومعتبرا أن الرد يجب أن يكون سياسيا عبر إزاحة الحكومة الحالية.
1: ايضا انه الجامعه تقوم باقصاء هذا او باقاله هذا المحاضر بشكل فوري او اقصائه حتى اكمال المحاكمه. لجنه المتابعه اليوم هي يجب ان تتابع كل قراراتها. اللجان الشعبيه موجوده، ولكن برضه صار حتى عند اللجان الشعبيه في احباط، يعني حتى باللجان الشعبيه بنشوف الناس بطلت تشارك وبطلت تخاف تشارك في اي فعاليات اللجان الشعبيه. وهناك حل سياسي لهذه المساله، لا الامم المتحده رايحه تساعدنا ولا اي حدا راح يحمينا، احنا لازم نحمي انفسنا وعلينا كمجتمع عربي إسقاط هذه الحكومة وتغييرها، تسقط هذا اليمين الفاشي وأن لا يكون في الكنيسة القادمة.
0: قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ أن مقطعا مصورا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من قاعدة لسلاح الجو الإسرائيلي يتضمن عناصر من الدعاية الانتخابية فضلا عن رسالة أمنية، وبموجب القرار فيجب إزالة الفيديو من حسابات نتنياهو الشخصية، فيما يمكن إبقاؤه في الحسابات الرسمية لرئاسة الحكومة ولمكتب رئيس الحكومة. حذرت أوساط قانونية عربية من تصاعد اختراط وأوامر هدم المنازل في البلدات العربية خلال شهر أكتوبر تشرين الأول الجاري، وسط تقديرات بأن أكثر من 150 مبنى قائما ومأهولا يواجه خطر الهدم، فيما حددت مواعيد لتنفيذ عدد من الأوامر بالتزامن مع يوم الانتخابات في 27 من أكتوبر والأيام والأسابيع المحيطة به. وقال المحامي دكتور قيس ناصر الشريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب فيرون في حيفا في حديث لراديو الناس مساء اليوم إن أوامر الهدم صادرة عن جهات من بينها السلطة القطرية للتنظيم والبناء وسلطة أراضي إسرائيل، وتطاول منازل في عدد من البلدات العربية بينها الطيب وقلنسوي وطمرة ودير الأسد ونحف. دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لتوخي حذر متزايد أثناء السفر إلى الخارج بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر، محذرا من احتمال استهداف إسرائيليين ويهود. وطالب المجلس بتجنب السفر إلى الدول المصنفة ضمن مستوى التحذير الرابع بينها الأردن ومصر بما يشمل سيناء، والابتعاد عن المظاهرات والتجمعات في الخارج. من جانبه قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن حركة حماس قد تحاول تنفيذ هجمات قبيل الانتخابات بهدف التأثير عليها، فيما قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش يستعد لسيناريوهات في الضفة الغربية قد تشمل هجمات محتملة على المستوطنين والجنود أو مواجهة مع أجهزة السلطة الفلسطينية. صدق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق نضال مالك حسن الضابط والطبيب النفسي العسكري السابق من أصول فلسطينية والمدان بتنفيذ إطلاق نار في قاعدة فورت هود عام 2009، والذي أسفر في حينه عن مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات. وقال المتحدث باسم البنتاغون إن وزير الدفاع الأمريكي أوصى بتنفيذ الحكم بواسطة فرقة إعدام عسكرية وإن ترامب وافق على تلك التوصية. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا مع احتمال هطل أمطار محلية طفيفة على امتداد السهل الساحلي، وما غد يغدو الطقس غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، إلا أنها تبقى أدنى بقليل من معدلاتها الموسمية. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: عربيا. اختتم اليوم في بلدة طوبة الزنجرية الاجتماع الطاري الذي دعت إليه لجنة المتابعة لبحث قضية محاضر جامعة بار إيلان المتهم بالتخطيط لقتل مئات العرب عبر تشكيل خلايا مسلحة. وخلص الاجتماع إلى سلسلة خطوات من بينها التواصل مع الأمم المتحدة وسفراء دول أجنبية ومتابعة الملف قضائيا وتفعيل اللجان الشعبية في البلدات العربية. قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ أن مقطعا مصورا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من قاعدة لسلاح الجو الإسرائيلي يتضمن عناصر من الدعاية الانتخابية إلى جانب رسالة أمنية. وبموجب القرار فيجب إزالة الفيديو من حسابات نتنياهو الشخصية فيما يمكن إبقاؤه في الحسابات الرسمية لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية. حذرت أوساط قانونية عربية من تصاعد إخطارات وأوامر هدم المنازل في البلدات العربية خلال الشهر الحالي، وسط تقديرات بأن أكثر من 150 مبنى قائما ومأهولا يواجه خطر الهدم، فيما حددت مواعيد لتنفيذ عدد من الأوامر بالتزامن مع يوم الانتخابات في 27 من أكتوبر والأيام والأسابيع المحيطة به. وقال المحامي دكتور قيس ناصر الشريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب فيرون في حيفا في حديث لراديو الناس إن أوامر الهدم صادرة عن جهات من بينها السلطة القطرية للتنظيم والبناء وسلطة أراضي إسرائيل، وتطاول منازل في عدد من البلدات العربية بينها الطيب قلنسوي طمرة دير الأسد ونحف. دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لتوخي حذر متزايد أثناء السفر إلى الخارج بالتزامن مع ذكرى 7 من أكتوبر محذرا من احتمال استهداف إسرائيليين ويهود، وطالب بتجنب السفر إلى الدول المصنفة ضمن مستوى التحذير الرابع من بينها الأردن ومصر بما يشمل سيناء، والابتعاد عن المظاهرات والتجمعات في الخارج. من جانبه قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش يستعد لسيناريوهات في الضفة الغربية تشمل هجمات محتملة على المستوطنين والجنود أو مواجهة مع أجهزة لسلطة الفلسطينية. وأضاف أنه في حال تحقق السيناريو الثاني ستعلن إسرائيل الحرب على السلطة الفلسطينية وسيشن الجيش هجوما شاملا وفق تعبيره. فيما قال من جانبه رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو أن حركة حماس قد تحاول تنفيذ هجمات قبيل الانتخابات بهدف التأثير عليها وفق قوله. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الولايات المتحدة أخلت جميع قاذفاتها 12 من طراز B1 من قاعدة فيرفورد جنوبية بريطانيا على خلفية معلومات عن هجوم محتمل بطائرات مسيرة بأوامر من الحرس الثوري الإيراني. وبحسب التقرير استهدفت الخطة المحتملة ضرب الطائرات وقتل عسكريين أمريكيين في القاعدة. رفضت الحكومة الإسرائيلية السماح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بدخول قطاع غزة والقدس لمتابعة التحضيرات للانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين ثانٍ. وقال مصدر فلسطيني لوكالة وفاء أن القرار يضع عقبة أمام إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا مع احتمال هطل أمطار محلية طفيفة على امتداد السهل الساحلي. يوم غد يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، وتشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة إلا أنها تبقى أدنى بقليل من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. صفن. تستخدم كلمة صفن بشكل شائع في اللهجات العامية وتعني التفكير العميق أو التأمل في شيء ما دون التحدث، فيقال كان صافٍ، أي كان جالساً يفكر بعمق ويغرق

0: التأمل. وأصل هذه الكلمة فصيح، فكلمة صفنة تعني الوقوف أو التوقف، ويقال صفنت الفرس أي قامت على ثلاث وطرف حافر الرابعة استعداداً للانطلاق. والصافنات هي الخيل المستعدة للانطلاق. وفي القرآن الكريم نجد الآية إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، ويقول الناس إن فلاناً أخذته الصفنة، كأنه صافن إذ يبدو وكأنه مستعد للانطلاق لأمر ما، وذلك أن الصافن لا يأتي بأية حركة خلال فترة صفونه. وهنا يأتي وجه الشبه مع استخدام الكلمة في العامية بمعنى الجلوس والتفكير بعمق وتأمل.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: يوم واحد حلو،
1: بس اليومين أحلى ونص.
0: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شيلين ليومين كاملين مكملين،
1: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
0: يوم السبت 10-10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دام
1: ودي جي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شيلين. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شيلين يا فرحة العين، أخو شيلين مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11-10 ببستان الباشا عكا.
0: التذاكر على موقع تذكرتي.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.

هذا المستحيل. حلو كتير سقفورة كمان. والله والله والله والله

Pierre.

winner.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد كروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
1: يوم واحد حلو
2: بس اليومين أحلى ونص.
1: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
2: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
1: يوم السبت 10/10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
2: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11/10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10/11/10 ببستان الباشا عكا.
1: التذاكر على موقع تذكرتي.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا